بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من الملابس.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساءً.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات. إفتاء دوت

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أيها الأخوة المستمعون والمستمعات، إن هذا القرآن الكريم الذي أنزله الله على هذه الأمة فيه دواء لكل علة.

0: وشفاء لكل مرض، سواء كان مرض الجهل أو مرض الفقر أو مرض الحقد أو مرض الحسد، كما قال منزله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللي طبق الآن القرآن ويتتبع الآيات القرآن لا يكون حاسدا، ولا يكون هكذا يبغض غيره، وكذلك يسعى حتى يعيش عزيزا، يتسيطر على الفقر ويتسيطر على الجهل، وهدون الاثنين هم هدون إذا الإنسان تغلب عليهم يعيش سعيدا. هذا القرآن الكريم يرسم للناس طريق السعادة، مش أي سعادة، السعادة الحقة. أما سعادة بالرشوة، سعادة بالمعاملات الربوية، سعادة باستغلال الفقير، ما هي سعادة في الواقع. يرشدهم القرآن إلى العيش الهني، وما فيش العيش الهني مثل الحلال. لما يكون الكسب حلالا يبدأ مطمئن مستريح. لو كانوا يسمعون أو يعقلون معنى قوله سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هذا قانون إلهي بينه الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان كيف يتصرف. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، بخيل تبدأ، وإلا جاهل ما تعلمش. ولا تبسطها كل البسط إلى أن تصل درجة الإسراف، تندم. الإسراف مش في المال، الإسراف حتى في الوقت، تضيع الوقت، هذا عدو يندم، يندم يقول فاتت السنة وتركت كثير من الحصص، ما تعلمتش، ما اشتغلتش. ولا تبسط كل البسط فتقعد ملوما محسورا. تبسط كل البسط الآن نطبقها حتى الآن، يشتغل يوم فقط، يقولوا له تعالى يوم فقط وبعدين تريح. اللي قال لك الآن تشتغل يوم أليملك هذا القانون، هذا بمهد لنفسه حتى هو باش يشجع التسيب ويبدأ توب يستريح. المؤمن يخلق عمل مهما كان، لأنه يخاف، خاف من الفقر، يخاف من الجهل، يخاف من السلبية. ولذلك المؤمن دائما وابدا يكون فطنا، المؤمن لابد يكون فطنا. كل إنسان منا لابد له سبب يعيش منه ومصدر يفيض عليه الرزق والقوت. كل إنسان خلق لما يسر له، ولذلك يجد في الطريق التي يسرها الله له حتى يتحصل على الرزق والقوت، لأن الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بالمسببات. وحتى يكون له محصول يكفل له السعادة والهناء، مش تبي السعادة وتبي الهناء، أسعى خود في الأسباب، حافظ على عملك، تعلم صنعة، تعلم تفقه، كل هذه الطرق كن سبب في سعادتك. والإنسان إذا أراد أن يشتغل تلقى الوقت فعلا تستطيع تعبيه، ما عندناش فراغ، احنا المؤمن ما عندناش فراغ، ديما يكد إما لدنياه أو لآخرته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى أن نلتقي بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
3: هذه الحلقة إعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فأيها الإخوة المشاهدون والمتابعون جميعا، أيها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم بهذه الحلقة المباشرة من برنامج مع دار الإفتاء، حيث نلتقي بكم على الهواء مباشرة لتلقي اتصالاتكم ونجيب عليها بإذن الله، وذلك بالتواصل معنا عبر أرقام البرنامج 021-366-1101 و021-366-1102 وأيضا 021-366-1103. كما يمكنكم المشاركة عبر الفايبر 0218-94-466-56-80 و0218-94-466-56-81. يأتيكم هذا البرنامج على قناتي التناصح الفضائية ودار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي، وكذلك تنضم إلينا في هذا البث أيضا قناة الهداية على التردد 11303 أفقي على قمر نايلسات. كما يمكنكم متابعتنا على أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك عبر راديو ذات التناصح المسموعة. ويمكنكم أيضا متابعة هذا البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح. على الله توكلنا وبه نستعين، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية نبتدي بما ورد من الأسئلة. سؤال يقول فيه صاحبه أو صاحبته: رجل توفي يوم 18 شهر رجب، فمتى يكون انتهاء العدة؟ أقول بالله تعالى التوفيق في مثل هذا الأولى يعني الضبط تاريخ الوفاة بتحديده هل نهارا أو ليلا، وهذا بيترتب عليه اختلاف في الحكم. لو اعتبرنا في النهار يوم 18 شهر رجب يعني يوافق يوم الخميس 8/1 في بداية الليل 26، فيكون انتهاء العدة إن شاء الله يوم الأحد 29 ذي القعدة، اللي هو يوافق يوم 17/5 في 26. يعني هنا بعد 4 أشهر و10 بحساب هذا نجد أن في شهر رجب يعني أوفت 11 يوما في شهر رجب، فبالتالي هنا تكمل عدتها 4 أشهر و10 وتستكمل من الشهر الأخير الناقص 29 يوما، وبه تنتهي عدتها إن شاء الله تعالى. سؤال آخر يقول فيه صاحبه: هل تسبق العقيقة قبل الأضحية، وهل يجوز للزوجة معاونة الزوج في سعر الأضحية؟ في مثل هذا السؤال وهذا الأول الفقرة الأولى، هل تسبق العقيقة قبل الأضحية؟ مش غير واضح عندي، لعله يقصد يعني هل تتداخل، وأنا أقول لو لا تتداخل الأضحية شيء والعقيقة شيء آخر فلا يتداخل أهل، والله أعلم. استقبل أول اتصال معنا. أخ عبد السلام مرحبا بك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يا شيخ
0: انت تصلي صلاه القيام بعد العشاء مباشره؟
1: ايوه العشاء مباشره.
0: ايوه وتلحقها بالشفع والوتر.
1: وتصلي بعدها تصلي الشفع والوتر.
0: نعم
1: تصلي العشاء بعدين تصلي القيام بعدها تصلي
0: الشفع والوتر مباشره في وقت واحد.
1: في وقت واحد.
0: نعم وضع سؤالك إن شاء الله جاهز ما فيش بأس. سؤالك الآخر. أيوة
1: بالنسبة للسؤال الآخر بالنسبة للقيام،
0: هي
1: اللي نبدأ مثلا قيام من ثلاث أشياء الشيخ او الوتر ولا مثلا الصبح يجيبهم ينفذ يجيبهم ينفذ الصبح ولا كل فتره من الفجر بروح او الصبح بروح
0: الفجر مع الصبح
1: ايه والشيء مش الوتر ولا ولا قيام
0: نعم أجيبك إن شاء الله
1: إن شاء الله بارك الله
0: معنا أيضا الأخ يوسف عبر الفايبر مرحبا بك
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
2: حياك الله وبياك شيخ علي حيا طيب عليك الله. وبارك الله فيك
0: مرحبا بك أخ يوسف
2: بارك الله فيك وجميع الأخوة في المنبر الطيب وإن شاء الله بل نصر وعزة تكون بغزة إن شاء الله ما ننسوش نصح الدعاء إن شاء الله
0: نعم اللهم آمين
2: والله يلبى من الكلمة الحقيقة بالنسبة حتى الحكم الشرعي في فك الرباط النساء اللي يموت على زوجها يعني تبدأ مرأة كبيرة يعني ويديروا في يوم معين لما تنترد ويديروا في كأنها حفلة وكأنها واحدة يعني وصلت يعني حتى في بعض المناطق يعني وصلت بعض النساء تفك في الصالة حشاك يعني أتمنى منك توجيه كلمة والحكم الشرعي في العادات اللي بتعرف كيف شكلها
0: إن شاء الله واضح السؤال نعم واضح سؤالك إن شاء الله
2: بارك الله فيك الله يوفقك للخير إن شاء الله
0: حياكم إن شاء الله إذن سؤال السائل هنا مسألة العقيقة والأضحية هو إذا اجتمع في يوم واحد وكان يوم سابع المولود هو نفسه اليوم العاشر من ذي الحجة أو تاليه فهنا لا يغني الأضحية عن العقيقة ولا العقيقة عن الأضحية فكلاهما يعني سنة أو الأضحية هي أوكد باعتبارها سنة مؤكدة والعقيقة مندوبة فبالتالي يعني وأيضا باختلاف سببهما فسبب العقيقة هو الولادة المولود فبالتالي لابد يعني أن ينفصل كل منهما عن الآخر وإن اجتمع في يوم فلا يزي أحدهما على الآخر بل الأولى به أن يضحي باعتبارها أوكد فهي سنة مؤكدة والله أعلم وتقدم الوصية على العفو للأضحية على العقيقة سؤال أيضا هل يجوز للزوجة معاونة الزوج في سعر الأضحية نعم يمكن أن تعطيه شيئا من المال والإعانة هنا بمعنى يعني أن تدفع له شيئا من المال وتتبرع به له على وجه يعني الإعانة فهذا لا بأس به بحيث يملكه الزوج ويشتري به الأضحية فهنا يصح لكن إذا كان المقصود التعاون أن يشترك كل منهم له نصف الأضحية أو واحدهم الثلث والثلثين ونحو ذلك فهذا لا يصح لا يجوز في الأضاحي والأخص الشاه لا يجوز فيها الاشتراك فإذا كانت الأضحية من الشاة لا يجوز الاشتراك فيها الاشتراك في ثمنها بل لا يشتريها إلا واحد فقط حتى لو كان المال القاصر عنده يمكن أن يتبرع له به يمكن أن تتبرع الزوجة للزوج فيملك هو جميع المال وبالتالي يشتري به أضحية أو اشتريها جميعا ثم تملك الشاة كلها للزوج فيضحي عن العائلة كلها وتصير بحيث تصير يعني الشاة ملكا للزوج ملكا للزوج وحده وملكا لأحد الأفراد واحدا فقط وفي مثل هذا للزوج هو المنفق فهو يعني من يملك هذه العقيقة فيمتلكها ويضحي بها عن نفسه وعن أهل بيته زوجته وأولاده ونحو ذلك فأنها تجزي عن الجميع إن شاء الله سؤال الأخ عبد السلام ذكر التيمم لصلاتين أو أكثر وسأل سؤالين السؤال الأول مسألة صلاة القيام بعد صلاة العشاء قال يتيمم يصلي العشاء فيصلي بعدها صلاة القيام ثم يتبعها بالشفع والوتر مباشرة بتيمم واحد هذا يزي نعم يزي أن يتيمم للعشاء وهو من أهل التيمم فينتقل ثم يصلي بعدها صلاة القيام ثم يصلي صلاة الشفع والوتر كله بتيمم واحد متصل غير منفصل هذه الصلوات لا يفصلها إلا يعني بالقدر اليسير بقدر ذكر المعقبات صلاة العشاء مثلا لا يفصل بينها لا يفصل بينها بفاصل كصلاة التراويح على هو المعتاد عندنا لا يفصل بينها إلا بالقدر اليسير فهذا لا بأس به فبالتالي هنا لو صلى العشاء ثم عقب بالشفع والوتر أو صلاة القيام الليل فهذا تصح صلاته. لكن الأخرى المسألة الأخرى بالعكس أن يصلي رغيبة الفجر أولا ثم صلاة الصبح، هنا لا، لابد التيمم لا يصلى به إلا فريضة واحدة، لابد هذا الفرض أن يتقدم على النافلة، أن يتقدم الفرض على النافلة كما في مسألة صلاة العشاء ثم يصلي بعده صلاة القيام. لكن في صلاة الصبح لا، رغيبتها وراتبتها وهي قبل صلاة الفريضة، فتصلى رغيبة الفجر أولا ركعتين خفيفتين فهذه نافلة فيتيمم لها ويصليها، ثم يعيد التيمم لصلاة الفريضة. فصلاة الفريضة لابد أن تستقل بتيممها، ولابد أن يبتدأ بها أولا، لا يسبقها صلاة نافلة قبلها. فبالتالي هنا فرق بين المسألتين، المسألة الأولى إذا تأخرت النافلة على الفريضة لا بأس، يمكن للمتيمم أن يصلي بتيممه من النوافل ما شاء بعد فرضه، لكن قبل الفرض لا، فأنا تصح النافلة الأولى ولكن عليه أن يتيمم لصلاة الفريضة صلاة الصبح. فأنا لابد إذن أن نعيد التيمم لصلاة الفريضة والله أعلم. الأخ يوسف عبر الفايبر ذكر مسألة الحكم في الشرع في فك الرباط، قال وهو انتهاء العدة والإعلان عن قيام انتهاء العدة، قال ويقولون احتفالا في الصالة ونحوه، فهذا هو هذا لا يشرع مثل هذا، وإنما هي العدة يعني شرعها المولى عز وجل، وكانت عند العرب يعني هي يعني تعتد المرأة على زوجها سنة وتبقى تفلة ولا تغتسل ولا وتبقى يعني في على هيئة مستقبحة وتستجلب لنفسها يعني فتترك الاغتسال تترك كل شيء، لكن جاءت الشريعة الإسلامية وهذبت هذه المسائل وجعلتها يعني قررت أصل الاعتدال لما يترتب عليه من براءة الرحم والتأكد منه ولحق الزوج وإظهار الحزن على الزوج، ثم يعني تبقى فترة العدة فقط خاصة 4 أشهر و10، وتترك الزينة خاصة لكن لا تترك الاغتسال ولا تأتي لنفسها على المستخبثات مثلا والنجسات والله أعلم. أنا نستقبل هذا الاتصال الأول. معنا المبروك من بني وليد، مرحبا بك.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخي مبروك.
3: حياك الله يا شيخ علي.
0: مرحبا بك أخي مبروك، تفضل.
3: حي الله الشيخ مبدين، الله يحفظه.
0: نعم.
3: الله يحفظه من كل مكروه إن شاء الله.
0: اللهم آمين.
3: الله يرحم الشيخ غيث، الله يرحم الشيخ نادر، الله يرحم كل مشايخنا.
0: اللهم آمين.
3: كل موتانا يا رب العالمين.
0: اللهم آمين.
3: تحية طيبة ليك، تحية طيبة من موظفين القناة، من مدير القناة الله يحفظه حتى هو من كل مكروه. عليش الشيخ علي، عندي سؤال، عندي مناسبة، ما تقصوش علي بارك فيكم، أنا اللي فترة ما حصلتوكم مغيرين الأرقام شكلكم، الله يعلمكم، مغيرين الأرقام هنا، كل ما أنا خير إن شاء الله.
0: خير إن شاء الله.
3: عليش خير إن شاء الله، السؤال لو شيخ علي في واحد هارب عن العمل.
0: هارب
3: عن العمل، إيه. ورتبته ينزل 3 شهور، أنا 2026 4 شهور ينزل له 3 شهور نزل له هو حتى شهر 4 إن شاء الله ينزل له، هذا شنو يا شيخ علي بالحرام ولا بالحلال؟ هو ما يجيش العمل، هارب من العمل،
0: هارب يعني متغيب تغيب كامل،
3: مغيب كامل،
0: عنده عذر ولا ما عنداش يعني ولا كيف؟
3: لا يا شيخ علي هو هارب حتى المدير العمل مديرة عارفة هارب.
0: نعم.
3: أيوة. سؤال ثاني شيء علي.
0: نعم.
3: مناشدة لي هنا مدير قناة التناصح الله يحفظه، نبو يحضر يوم الثلاث الجاي يوم 5/5 قدام مقر صندوق التضامن في مظاهرة كبيرة يا شيء علي، في مظاهرة كبيرة يا شيء علي، نبوكم نبو القناة حتى هي تحضر معنا. أيوة.
0: دعوة لل يعني دعوة للقناة.
3: أيوة دعوة للقناة. ما ما عليهش يوم الثلاثاء الجاي 5/5 ساعة 10 ميتة مظاهرة كبيرة كبيرة كبيرة قدام مقر صندوق التضامن. هذا يا شيخ علي هذا الشعيبي هذا حشاك حشاكم
0: خيرا كنا مبروك بارك الله فيك.
3: هذا حشاك فاتت حدها الدم واللمية يا شيخ علي. خلينا نطالب
0: مظاهرة للمطالبة بحقوقكم مثلا يوم 5/5 يوم الثلاثاء عند صندوق التضامن في طرابلس.
3: الشهادة ما نيش معبرين فيها واحد ياسر ياسر ياسر الدم والمية شيخ علي. ايوه الناس تعبت الناس تعبت الناس تعبت تعبت تعبت تعبت بالله تعبت تعبت تعبت فاتت فات حدها. هذا الراجل هذا فوتها حدها فوتها حدها.
0: خير ان شاء الله مبروك. اذا سؤالك الاول مساله قلت هارب عن العمل لعل له يعني سالتك لعل عنده عذر او هو متغيب لعذر او هارب وتارك للعمل دون عذر
3: تارك من العمل بكل ما عنده
0: شيء يعني غايب مش هارب نقوله غايب عن العمل
3: غايب من العمل. ايه مدير العمل داير هارب ورتبه
0: ينزل. نعم خير ان شاء الله نجيبك عن سؤالك إن شاء الله. معنا محمد من تجورة. معنا الأخ محمد من تجورة مرحبا بك. قطع الاتصال معه لعل يعيد اتصاله. إذن مسألة إذن الاحتفال بانتهاء العدة قلنا هو العدة أقرها الشارع على ما وهذبها كانت في أصلها عند العرب ثم أقر الشارع منها ما يتماشى مع الشريعة الإسلامية ومن حفظ الأنساب واعتبار العدة وأيضا اعتبار الإحداد وإظهار الحزن ولكن بحيث بشكل لا تشمئز من النفس وإنما هو من قبيل يعني ترك الزينة وترك التطيب ونحوه دون الالتحاق والتلطخ والتلطخ بالنجاسات ونحو ذلك هذا لم يشرعه المولى عز وجل. لكن ليصل لدرجة احتفال والانتهاء منها لدرجة احتفال وكأنها كان كذا له هذا لا يعني لا ينبغي وأن يقام لها حفلة في الصالة وإن كان هو هذه من الأمور العادات من العادات لا من طبعا من الشريعة ولا ينسب للشريعة وإنما هو من قبيل العادة. لو فعلوا شيء من قبيل العادة كاجتماع عند المرأة وكذا فلا بأس لكن أن يجعل هذا في صالة وهل هي احتفال وكذا ظهر كأن فيه منافاة لأصل الحكم من إظهار الحزن الذي شرع عليه يعني في الإحداد لإظهار الحزن وأن تحتاز المرأة على زوجها 14 والله أعلم. على معنى متصل اتصال بشير الأخ بشير من إجدابية مرحبا بك.
4: مرحبا أستاذ علي.
0: أهلا وسهلا بك تفضل.
4: حاسحبك حارك كويس.
0: بارك الله فيك تفضل.
4: بارك الله فيك البرنامج يا
0: شيخ علي. أيوه فيك وبارك سلام الله عليك.
4: يا شيخ علي الناجي عيسى مدير مثل مركزي كويسو.
0: إيه.
4: تسمع في.
0: نعم نسمع فيك.
4: قايل ان اي مواطن يعدي للمصارف ياخذ الدولار من الدولار ترى راقد الريح.
0: اي نعم
4: راقد الريح اللي ياخذ 600 و700 ويتيمه وكازونه يعني 900 مش بيخاف يعدي للمصرف شنو ياخذ شنو يجيب 900 هو مش لاقي ما ياكل وما لاقي ما يتعشى والله 900 ما يجيب لك صوره وقول له اي مواطن يعدي المصارف ياخذ عمله دولار وشو هل معقول يا شيخ علي؟
0: نعم خير ان شاء الله بيجيبك ويا ريت صححوا المعامله الشرعيه واظن ان المعامله هي في يعني في اصلها فاسده غير جائزه ربويه. معنا رجاء من سبها. رجاء لغه رجاء قطع الاتصال معها إذن لعلها تعيد اتصالها إن شاء الله. إذا نرجع سؤال الأخ المبروك من بن وليد ذكر شخص هارب عن العمل ولم يأتي إليه بدون عذر وهو هو في الحقيقة لعلها متغيب، خلينا نسموه متغيب عن العمل. إذا تغيب عن العمل ونزل له المرتبات كاملة فهذا لا يحل له، إذا كان غيابه مشروع غيابه بعذر فهذا يعني يجوز، لا على ما يعني نصت عليه اللوائح والقوانين ونظمت هذه الأمور. الإنسان معرض للطوارئ للمرض ونحوه، فيمكن أن يبدي العذر، ويعني القانون واللائحة في الغالب له عذر فيباح له مرتبه في هذه الحال. لكن إذا كان هو بدون عذر كما ذكر أخونا المبروك فأنا لا يحل له ولا يجوز له، وللأسف هذا مما عم وطم وانتشر في بلادي للأسف. رجعت لنا أخت رجاء، مرحبا بك. مرحبا أخت رجاء، تفضلي.
5: يا شيخ عندي أختي ديما تصلي بصلوات الجهرية بالجهر، تجهر زي الرجال، نبيك تنصحها لي، قالت لي لا عادي، أني سامع الشيخ من قبل يقول لا عادي تجهر المرأة نفس الرجل.
0: خير إن شاء الله أجيبك.
5: عندي سؤال ثاني يا شيخ، عندي أختي حتى هي متابعة تابع في الرياضة بشكل غير طبيعي، وديما نصح بها نقولها متابعي، هل يجوز لها التابع وتشجع؟ والله لا يجوز.
0: متابعة الرياضة كرة القدم يعني؟
5: كرة القدم يتشجع في الأندية وتتابع، وهل يجوز أنها تتابعهم؟ والله ما تتابع تشجعهم.
0: نعم خير إن شاء الله،
5: جزاك الله خير، شكرا.
0: معنا الأخت من طرابلس.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: شيخنا والله عندي سؤال بسيط صحيح.
0: أيوة تفضل.
6: أعرف هل المسلم إذا توفى وهو مؤمن بالله ورسوله لكن عند بعض الذنوب وتقصير في الصلاة، وخاصة إذا كان صغير كان طايف ما لحقش يغير من سلوكه، هل يعذب في قبره إلى يوم القيامة ثم يدخل الجنة، أم قد يكون في نعيم وراحة إلى قيام الساعة ثم يحاسب؟ وهل دعاء الأب والأم خاصة يشفع له في قبر أبله؟
0: هو توفي وله يعني أخطاء، قلتي ترك الصلاة في بعض الأوقات.
6: نعم.
0: أنت قلتي عنده يعني ارتكب أخطاء في حياته ثم توفي وترك من الأخطاء مثل ترك الصلاة في بعض الأحيان ونحو ذلك، ولا لا؟ هل سؤالك هو
6: الأم؟
0: نعم.
6: وش دعاء الأب والأم؟
0: نعم.
6: يسأل في
0: قبره
6: من
0: سيد عذاب
6: القبر أو لا؟
0: نعم. إن شاء الله. إذن هنا يقول في سؤال الأخ مبروك، هذا المتغيب أو الغائب عن العمل والتارك له دون عذر ومع ذلك يأخذ المرتبات، هي مرتبات يعني أخذها بظلم وعدوان وأخذها على وجه غير حق، فهو مال لا بركة له فيه، وأخذه على وجه غير حله وأخذه يعني بالباطل، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به كما قال كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي ننصح كل من يعني يتقاضون مرتبات سواء هذا الشخص وغيره دون أداء وظيفة دون عمل دون كذا، فهذا لا يحل له مرتبه، لا يحل له ولا يجوز له ما يتقاضاه وهو مال حرام عليه، لا يجوز له، عليه أن يقدم العمل، أن يسعى في تقديم العمل. حتى بعض يعني الناس أو الإخوة يتحجج بأن لا يحتاج إليه وكذا، عليه أن ينتقل أو ينتقل إلى جهة أخرى تحتاج إليه وتحتاج إلى عمله، والله أعلم. لعل معنا الأخ إبراهيم من غريان، مرحبا بك.
7: السلام عليكم فضيلة الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: يومك طيب إن شاء الله.
0: مرحبا بك أخ إبراهيم، تفضل.
7: بالله يا فضيلة الشيخ نبغى رقمك الخاص، كان ما فيش مانع.
0: خير إن شاء الله، لو الأخ في الإخراج يعطيك الرقم إن شاء الله. سؤال ذكر أيضا مسألة المظاهرة يوم الثلاثاء 5/5 ويدعو القناة إليها. الأخ بشير من جدابية وذكر مسألة أن المواطن بإمكانه شراء الدولار الآن من المصارف، قال كيف ذلك والمواطن مرتبه 900 دينار وأقل من ذلك أو لا يتجاوز ذلك إلا بالقدر اليسير. فنقول له هي أصلا معاملة شراء الدولار الآن من المصارف للأسف لم تبنى بالطريقة الشرعية ولم تبين فيها كيفية العمل فيها بالطريقة الصحيحة، فبالتالي هي غير جائزة أصلا، لا يجوز الإقدام عليها معاملة ربوية حتى يتضح خلاف ذلك، حتى يتبين خلاف ذلك، والله والله أعلم. والأصل أن لا يجوز الإنسان يقدم على أمر حتى يتبين حكم الله فيه. فغالبا هذه المعاملات أخفى كيفية عملها المصرف، أخفى للأسف كيفية العمل وكيفية إجراءها، والظاهر أنها هي يعني فيها تأخير وفيها عدم تقابض وعدم تناجز بين المشتري للدولار والمصرف المركزي، فبالتالي هنا لا يحل شراء الدولار بهذه الطريقة ولا يجوز لأنه ربا، والله أعلم. الأخت رجاء ذكرت سؤالين، سؤالها مسألة قالت أختي تصلي الصلاة الجهرية فتجهر بصلاتها، هل يجوز للمرأة أن تجهر في صلاتها؟ هي لا يجوز لها ذلك، يحرم عليها. واختلف العلماء في مسألة الجهر فيما أعلم في الصلاة، بالأخص للفذ، وإذا كان هي تصلي منفردة في بيتها، فأكثر العلماء لا يرون الجهرية حتى للرجل، عند أظن الشافعية والحنفية إذا صلى منفردا فسواء أسر أو جهر ماذا في صلاة العشاء يمكن أن يسر بها، صلاة الصبح يمكن أن يسر بها، المنفرد يسر بها. فعلى كل هي إذن هي وأما المرأة فمتفقين على أنها لا تجهر بصلاتها ولا لا يجوز لها ذلك ويحرم عليها، وهذا بالأخص إذا علمت الحكم ثم هي أصرت على خلافه وكأنها يعني تعاند الحكم من غير وجه شرعي، فهذا إثمها أكبر وأعظم، لأنها يعني كأنها تتقول على الله وتتأول الحكم وتغير الحكم الشرعي الذي يعني علم من الشريعة الإسلامية وأظن اتفاق العلماء عليه، فبالتالي هذا لا يجوز من هذه الجهة ويكون عملها أشد وأخطر عليها، فهذا ابتداع في الدين لا يجوز لها وهو من المحرم، والله أعلم. فعليها أن تصلي كما أمرها الله تعالى، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما كانت نساء المؤمنين تصلي سرا، وتجهر المرأة بالصلاة، وأعلى الجهر أن تسمع نفسها خاصة، هي لو قلنا أن تجهر بما معنى الجهر عندهم أن تسمع نفسها خاصة، فيمكنها أن تسمع نفسها، لكن أن تسمع وتصلي صلاة الرجال فهذا لا يجوز لها. الله معنا اتصال أخت تقوى من طرابلس، مرحبا بك.
8: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: حيك يا شيخ.
0: مرحبا بك أخت تقوى، تفضلي.
8: قلت لك أنا عندي الوالدة متاعي من قصة الوالدة متاعها لما مشوا يطالبوا بالست متاعهم قالوا لهم
0: لا هو معلش، من توفى؟
8: نعم،
0: من المتوفى؟
8: حماي هي لي أم والدتي.
0: أم والدتك توفيت؟
8: إيه، لما مشت أمي تبي تطلب الإرث متاعها قالها أخوها من البنات ما يورثوش، الأولاد بس يورثوا.
0: ليش البنات الأولاد بس؟
8: ما نعرفش، لما نعرف يا شيخ، لك لما جو هم بيطلب الورثة بتاعهم قالهم الأولاد بس يورثوا، البنات لا.
0: نعم، هذا ما أنزل الله به من سلطان. خير إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟
8: لا هذا هو يا شيخ، بارك الله فيك.
0: نعم. سؤال الأخت رجاء الآخر، مسألة قالت أنها أختها تتابع الرياضة كرة القدم وتشجع بعض الفرق، هذا الله أعلم الحال، لعل يجيب عليه في حلقة أخرى إن شاء الله. سؤال الأخت سهى أو سهى من طرابلس، المسلم إذا توفي وله وقع في بعض المعاصي كتفريط في بعض الصلوات ونحو ذلك، هل يعذب عليه في قبره هو أم هذا أمره إلى الله؟ من ارتكب شيء من هذه المخالفات كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمره إلى الله، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فهذا أمره يفوض إلى مولاه لعل الله أن يغفر له. دعاء الأم والأب، نعم، هنا ينتفع المؤمن في قبره بدعاء إخوانه له بالأخص الأم والأب وكذلك سائر الأولياء والأقارب من الإخوة والأخوات يجتهدوا له في الدعاء، فلعل الله أن يخفف عنه ويقبل دعاءهم فيه وهو ينتفع بلا شك. قالوا في مسألة الدعاء بالخصوص مما أجمع العلماء على انتفاع المؤمن بها في قبره، فينتفع بدعاء أمه وأبيه له، لعل الله أن يغفر له إن شاء الله. وأيضا سائر الإخوان، وكذلك مسألة الصدقات، يتصدق عنه ولو بما تيسر لهم، فبالتالي هنا تقبل الصدقة ويقبل يعني ويصل ثوابها إن شاء الله، يصل ثواب الصدقة وثواب الدعاء، والله أعلم. والأمور الأخرى هي أمور غيبية لا يقطع فيها بعذاب، لا نقطع فيه بمغفرة، بل هذا الشأن الموتى أمر وأمرهم إلى الله. وإن كان نرجو للمحسن الثواب ونرجو للمسيء، بالأخص من ظهرت إساءته وانتشرت وجاهر بها وعلم بها الناس، فهذا يرجى له العذاب والعقاب، والله أعلم. وما بين ذلك مسور الحال، يجتهد له إخوانه في الدعاء، لعل الله أن يغفر له. معنا اتصال للأخ عثمان من طرابلس، مرحبا بك.
9: السلام عليكم شيخنا.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: عندنا استفسار شيخنا، احنا نحكي على فترة قديمة، كان عندنا زميلنا صديقنا وانتقل إلى رحمة الله من مدة يعني
0: نعم
9: سنوات، لكن هو من سنة 67-68 كان عمره حوالي 14 سنة، ومشى في دورة برا خارج البلاد زمان، قعد لمدة سنتين، افطر في اليامات هذه في شهر رمضان يجي حوالي متاع 6 أيام افطرهم صغر سنة وقرأ وكذا. بعدها في السبعينات مشينا زمان لدار مفتاح، مشيت أنا وياه نذكر فيها، وقالوا لي على أساس أنها مدة طويلة وما يقدرش يصيم أو غيره، قالوا لي على أساس أنك تفدي عليهم تعطي تطعم عليهم مساكين، وحددوا له في تلك الفترة كانت المبلغ حوالي 35 أو 35 قرش، قالوا له هو على كل يوم بيعطي يعني
0: يدفع عن كل يوم.
9: والله احنا المشكلة انه هو الساعة في ذلك الوقت، يعني عندي علم انه الساعة خلص المبلغ هذا وصام الايامات هذه اللي اضطرب الخمسة والله 6 أيام، لكن العطي متاع الفدية اعطاهم زي ما تقول عائلة فسطة 5-6 أمبار اعطاهم يقولوا 100 جنيه، هذك وما يعطوهم 50 فاهم. لو نحن اسمع فيه دوار زي ما في البرامج يقول لك على اساس تفار في الصيام لازم توزعها على المسكين.
0: نعم.
9: فهل هذا اللي قام به يجزيه؟ وإن كان لا يجزيه، هل نقدر عليه مثلا ندفع عليه بقيمة المبلغ السابق ولا بالمبلغ الحالي المحدد الكفار اللي محدد
0: هو؟ هو الآن افتدى عليه، معلش هو افتدى، دفع لكم شخص؟
9: ادفع يعني زي ما تقول الجعيلة فيها 6 أمبار 7 أمبار أعطاهم، نقولوا هو المبلغ والنزمان طلع 18 جنيه على كل يوم فاهم؟
0: نعم أيوه
9: ايوه. فطلعت الكفار يجي بحدود 100 جنيه، اعطيها زي ما تقول 20 جنيه 130 لثلاثه عائلات اربعه عائلات اعطاهم المخلص، ما دفعش يعني على بعدد المساكين.
0: كم العدد اللي دفع لهم؟
9: دفع يعني زي ما نقول ثلاثه عائلات بيكونوا بس 16 17 نفر 18 يعني شن بيكون
0: 18 نفر
9: اعتقد اكثر. ايوه اعطاهم المبلغ كله يعني قسم عليهم فاهم.
0: نعم موضوع سؤالك إن شاء الله.
9: لا شكرا.
0: إذن هنا سؤال الأخ سهى أجبنا عنه. سؤال الأخ التقوى، ذكرت أن أم والدتها توفيت، فذهبت والدتها تطالب بنصيبها من إخوتها في ميراث والدتها، فقالوا لها إنما يرث الأولاد الذكور دون الإناث، فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، والله تعالى ينص في كتابه على توريث الأولاد والبنات الذكر والأنثى، في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فجعل نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى، ولكن لم يحرم الأنثى ولم يمنعها، بل شرع لها حقا، وحقها على هو على نصف من نصف حق الرجل في الميراث، على العلماء بأن المرأة لا تطالب بالتكاليف والنفقات المالية في الغالب، وفي الأغلب أن الرجل هو المطالب بالنفقات، فبالتالي عظم له وزيد له بقدره. وعلى كل هنا الأخت أو الأم والأخت السائلة هنا يقول لها أمك ترث من أمها، والبنت ترث من أمها على كل حال، وهي لا تسقط بحال من الأحوال إلا في الموانع اللي هي نصوا عليه العلماء كالقتل ومسألة الكفر والعياذ بالله، وهذه احتمالات يعني نادرة، نادر الحدوث بالأخص في مجتمعنا إن شاء الله. لكن فهي إذن هي ثابت حقها في الميراث، وهذا من الظلم، من ظلم الأبناء أن يمنعوا أختهم نصيبها في الميراث ويأكلونه سحتا وظلما، ويأكلونه لما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ذكر الله تعالى آية المواريث فقال تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله يعني فتوعده المولى عز وجل بالعذاب الأليم وبالعقوبة يوم القيامة، فالعدة للسؤال جوابا، وليتهيأ لهذا الأمر عليه إذن أن يستجيب لأمر الله وأن يقف عند حدود الله وأن يعطي النصيب أخته في الميراث. وهنا إن أراد الاستزادة فعليه بالحلال وعليه بالمال الطيب يبارك له فيه، والميراث إذا جاءك يعني من غير ما تعب وقد حق شرعه الله لك، لكن شرعه لك بقدر، فأمسك القدر الذي أعطاه لك المولى عز وجل وادفع القدر الآخر الذي لم يشرع لك، تأخذه ظلما وعدوانا يترتب عليه عدم البركة في المال وعدم البركة في الأولاد، وأيضا يترتب عليه عدم البركة في العمر وفي الجسد كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فهنا يأخذه من حرام وينفقه في حرام، فهذا عند الله عظيم وعذابه أليم يوم القيامة، نسأل الله تعالى العافية، وعليه أن يتوقع عذاب الله ووعيده، والله أعلم. معنا المتصل محمد من طرابلس، مرحبا بك.
10: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: معلش يا شيخ، صاحب محل مواد غذائية.
0: أيوة.
10: ويجوني الصغار وأحيانا حتى الكبار.
0: نعم.
10: ياخذ حاجة مصاريف بالدينار اليوم ويخلصني فيها، ويخطر له حتى بعد لا يطلع وأحيانا داخل المحل بياخذ حاجة أكثر بزيادة 50 قرش ربع دينار. نقول له زيدني زيادة، شو بحكمها عادي؟
0: كيف تقول له زيدني زيادة؟
10: اللي ناخذ حاجة زي ما تقول بدينار.
0: أيوة.
10: ويخلصني فيها. بعدين بعد ما يخلصني أحيانا داخل محل وأحيانا بعد ما يطلع يرجع يخطر له بياخذ حاجة ثانية بيغيرها.
0: بيغير الأولى يعني؟
10: نعم.
0: بيغير الأولى.
10: يغير الأولى أيوة، مثال خذ عصير بثلاثة بيغير حاجة ثانية ثلاثة ونص أو أربعة. على بعد ما يخلصني.
0: نعم.
10: يقول لزيدني دينار أو 50 قرش على حسب الحاجة اللي بياخذها.
0: ويغير الأولى مش ما يخليهاش عندها.
10: إيه لا يغيرها يردها.
0: مش بيزيد زيادة، بيغير تغيير. نعم، مضى سؤالك إن شاء الله. إذن سؤال الأخ عثمان من طرابلس ذكر أن صديقا لو توفي قريب يعني من مدة، وعلى كل هو سؤاله في يعني في لما كان شابا هذا الصديق، قال أفطر في رمضان متعمدا أيام ستة تقريبا أو سبعة أيام، واستفتى بعد ذلك فأفتيا بالقضاء والكفارة، فدفع الكفارة لأشخاص معينين أو بعض العائلات لا يصل عددهم إلى 60 وإنما تقريبا 18، فهنا هل الآن يمكن أن يكمل عنه وتدفع عنه الكفارة أو لا، وهل تدفع بالسعر السابق أو بالسعر الحالي؟ هنا بالنسبة للسعر الآن هو قوم بسعر اليوم على سعر الحالي وليس على السعر السابق، لأن الأصل أن نطعم 60 مسكينا، فإما أن يعطي الطعام نفسه مدا لكل مسكين أو قيمة الطعام يوم دفعه، يوم دفع وإخراج شهادة القدر، فله هو كان حقيقي نقول له ادفع على قدر اليوم تقريبا 5 دينارات لكل مسكين واحد، والله أعلم. ذكر أن لم يدفع للستين وإنما دفعها للتمنتاشر فقط، هنا التمنتاشر لا تزي لهم، لا تزي للكفارة لهؤلاء خاصة، ولكن يمكن أن نكمل عليهم الآن، يمكن أن نقول قدر كمل العدد الذي دفع عنهم مثلا او دفع لهم دفع لهم الكفاره، فاذا كان دفعها مثلا 18 كمل على 60 بتزيد 42 شخص اخر، او مثلا دفعها ل 15 بتزيد 45 وهكذا. فانت هنا الاشخاص اللي دفعهم قدرهم كم، او بتحاول انك تقدر وتعلم بما يتيقن وتدفع عنه. هل يمكن ان تدفع عنه؟ نعم يمكن ان تدفع عنه، انت اوليه تطوع منك في هذه الحاله، تطوع منك وتستغفر الله لعل الله ان يغفر له ويتقبل منك، وقصد هنا بقصد الاستنابه والنيابه في مثل هذا جائزه والله اعلم. فبالتالي اذا هنا تدفع بسعر اليوم وتقدر العدد الذي نقص عن الستين، تدفع عنه تقدر كم دفع لهم وتكمل على الستين والله اعلم. سؤال الاخ محمد من طرابلس ذكر، قال انا صاحب محل مواد غذائيه، ياتي الشخص وياخذ مني شيئا من المواد الغذائيه ثم يعود فيستبدل ما اخذه ويغيره بغيره وياخذ صنف اخر، فنقول له قال نقول له زيد زياده، فهل هذه جائزه؟ هنا الزياده يا محمد، هنا المواد الغذائيه يخشى منها حقيقه الوقوع في الربا، والطعام تاخذه تدخله الربا، وليس كل طعام يدخله ربا الفضل. في مثل هذه المساله يعني يخشى فيها من وقوع في ربا الفضل. ربا الفضل يدخل في الاطعمه المقتاته مدخره، يكون قوته مدخر، واللي هو المواد لو قلنا المواد الاساسيه كالارز والمكرونه مثلا وما شابه، هذه الاشياء تدخلها يعني يدخلها الربا. فبالتالي هنا لو غير مثلا، لو اخذ كيلو جرام مثلا من الارز واراد تبديله بغيره فقال نقول له زيد زياده، فانا لا يجوز ان يزيد زياده، بل ياخذ ترجع منا الرز وبعد ذلك هو يشتري من الارز ما شاء. فما يصحش مثلا يغير كيلو بكيلو ويزيدك عليه، بيقول لك لا ما صار ليش، من بدل نتر هذا النوع نترك ناخذ نوع اخر، فانا لا يجوز. كذلك لو كان بيزيد زياده مثلا اخذ كيس مثلا نصف كيلو بعدين يقول لك لا بناخذ ال بتاع كيلو جرام كامل، فبتقول له انت هات النص كيلو وزيد عليه، زيدني عليه زياده مثلا، فهنا ايضا يوقعك في الربا. لا يجوز ارز في مقابله الارز مع الدنانير، لا يصح هذا من الربا ويوقعك في الربا. يعني حذر من هذا وخروجا من هذا، فيعني يمكن ان تقيله في الصفقه الاولى وبعد ذلك هو يشتري ما شاء بما شاء بالدنانير والدراهم، وهلا هذه ليسر. الربا يدخل مثلا في كما ذكرت مثلا في المكرونه في الرز في الملح، وهذا بنص النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التوابل مثلا الفلفل وما يعد من قبيل التوابل، فهو يعتبر ايضا من الربويات. قلنا القوت الاساسي كالمكرونه مثلا والدقيق قمح او شعير ونحو ذلك، فهذا كله يدخله الربا. الخبز والكعك واشكالها بسكويت وكذا، كل هذه ايضا يدخلها الربا. السكر كذلك يدخله الربا، والخلول وما شابه، فهذه كلها اذا يدخلها الربا. لعل محضور العصير وكذلك ظهر ان العصير يدخله الربا، فالاولى اذا ان تستقيله اذا كان من نفس هذا، كله طبعا من نفس الجنس اذا كان جنس واحد من شكل واحد، لكن كان جنسين مختلفين فلا باس، مثلا بيرد الرز وبياخذ مكرونه فلا باس، حتى لو بتقول لزيدني زياده مثلا كيلو بيرد كيلو الرز وبياخذ 2 كيلو مكرونه، بتقول له بزيد 2 دينار و3 دينار مثلا، فانا لا باس به استبدال الارز في مقابله المكرونه مع واحد منهم دنانير ودراهم، هذا جائز لا باس به، ويكون يد بيد، هو يرد الاول ويدفع معه المال وياخذ يعني صنفا اخر مختلف عنه فلا باس به. فاذا هنا اذا اختلفت الاصناف كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد، يد بيد، فانا الدين طعام بطعام مع احدهما دنانير او دراهم جائز اذا كان جنسين مختلفين، كما ذكرنا الارز مثلا بالدقيق او بمكرونه او بغير ذلك، او فهنا جائز، لكن يد بيد، حتى لو كان مع واحد منهم دنانير وقلت له زيد زيادة فلا لا بأس. إذا درت حسبة أنت لقيت مثلا ثمن هذا 5 وثمن هذا 8 بتقول له زيدني 3 دينار فلا بأس، لكن يكون يدا بيد يعني في نفس المجلس دون تأخير، والله أعلم. كذلك وإذا كان من جنس واحد كما مثلنا مثلا بالأرز، لكن هو جنس واحد لكن له أنواع مثلا أو أصناف شركات، الآن عندنا أشكال شركات وأكياس من أنواع مختلفة، فهنا كذلك هو يقولوا له لابد في هذا يدخله ربا النساء ويدخله أيضا ربا الفضل، لابد أن يكون مثلا بمثل، فما يجوز أن يزيدك عليه دراهم ودنانير، فالأولى بك أن يبيع أو تقيله، قولوا حتى إقالة تقيله في الصنف الأول، لا بشرط أن يأخذ منك الثاني، بل يمكن أن ترد الأول بعدين خذ الصنف الآخر إن أردت، خليه حتى هو يعني في خيار الله، إذا أراد الرد فقط له تعقد معه صفقة على الرد فقط، ترد الطعام، ثم إن أردت أن تشتري فاشتري، وإن أردت أن تترك فترك، فتعطيه الخيار بهذه الجهة، فهو إذا يشتري أو يرد لك الأرز أو القمح أو الدقيق أو كذا، فيرده إليك، وبعد ذلك يعني يشتري ما شاء وما أراده من طعام مماثلا له، حتى يعني بسعر مختلف لا بأس به، حتى لو زيادة في السعر لا بأس به، لكن لو أراد مثلا هو اشترى كيلو جرام من الأرز ثم بعد ذلك قال لك لا نبي كيلو تاني، هذه واضحة ما فيش بأس، هو في الواقع الكيلو الأول يستبقيه ويشتري شراء جديدا، فهذه لا بأس به، وهذا يعني ما يدخلهاش الربا، وهذه صفقة أخرى متوالية تتبع الأولى، فهذه لا بأس بها. لكن إذا كان هو يرد شيء وبيأخذ شيء، فهذا بنقول لك إذا كان من جنس واحد من الطعام الربوي فهذا لابد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد دون زيادة، زيادة سواء في القدر في قدره 1 كيلو 1.5 كيلو أو نحو ذلك فهذا لا، أو زيادة حتى في المال، وهن الزوز كيلو هذا كيلو وهذا كيلو الرز بدر كيلو أرز كيلو أرز، لكن هذا 7 وهذا 8 قول له زيدني دينار تاني، لا لا لا يجوز استبدال الكيلو جرام بكيلو جرام من الأرز إلا مثلا بمثل دون زيادة، والله أعلم. لعله سؤال أخير عندنا في الأسئلة التي وردت إلينا، ذكر صاحبه خروف، قال عندي خروف أصيب في رجلي في شهر رمضان وبدأ يعرج وشفيت رجله على العرج، لأنه الآن يعرج أحيانا يضع رجله على الأرض وأحيانا لا، لكن مشيه يعرج، هل يزيل الأضحية أم لا؟ هنا نصل العلماء على أن كما ورد في الحديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم العرجاء البين عرجها من الأربعة التي لا تزي في الأضاحي، العرجاء البين عرجها، فسر العلماء البين عرجها بالتي لا تلحق أخواتها وتعرج عرجا بحيث لا يمكن أن تتبع القطيع، لو يعني تركت معه فيعني تأخرت عنه وسبقها القطيع ولم تدركه، فهذه لا تزي في الأضاحي، لأن بهذا العرج يقل طعامها، يقل يعني تتبعها في أو لحقها بالقطيع وإدراكها للمرعى، فهذا يعني إذن لا تزي في الأضاحي، والله أعلم. وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا هذه، أسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا في غزة ويمكن لهم في الأرض في أرضهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يمكننا أيضا للصالحين في بلادنا، وأن يولي أمرنا خيارنا ويبعد عنا شرارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصلى الله

0: اشترى شاة من فترة ونوى أن تكون أضحية بإذن الله، فوجد الآن يعني من مدة قريبة وجد في رقبتها كيسا على جهة في جهة المذبح، بيقول على اليسار الكيس، يقول ما ليس فيه خراج وإنما يعني زي الطوبة، ممكن بيقول يابس يعني. فيسأل هل هذا من العيوب غير المجزئة؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فالأضحية الأصل فيها أن تكون سالمة من كل العيوب، وهناك قد تطرا عيوب على الأضحية، منها ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ. وهذه العيوب منها متفق عليها كما ورد في الحديث، أربعة لا تضحى، يعني العوراء العرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها، والمريضة التي البين مرضها عفوا، والعجفاء التي لا تنقي. هذه باتفاق أهل العلم أن هذه العيوب الأربعة يعني لا تكون أضحية. فيما عدا ذلك هناك مسائل خلاف عند السادة المالكية، حوالي 16 عيبا مع بالأربعة هذه التي ذكرت في الحديث، ولا تجزئ في المذهب. وكما قلت هناك مسائل مختلف فيها. بالنسبة للحبة ومسمى الخراج، يعني هو نوع من الأمراض، هذا الحبة إذا كان ما فيهاش دم يسيل وكذا، ويمنع الأضحية عفوا، يمنع الشاة من التصرف تصرف السليمة، فلا بأس بذلك، وإن كان الأفضل هو السلامة خلو من العيوب. فوجود هذا العيب كما قلت، يعني إذا كان الحبة ليست مؤثرة في حركة الشاة وفي لحمها وفي يعني تتصرف تصرف السليمة، كما يعلم الناس بالعرف يعني حركتها مأكلها مشربها، يعني بحيث لو لم تبحث عن هذه لو ما تفتش عليها
0: ما تلاحظهاش
1: شاة عادية فشيء، فهذه جائزة والله أعلم. وخاصة وزي ما قلنا، هو صحيح الأسلم أن تكون خالية من كل عيب، هذا الأصل فيها، لكن الشيخ خالد زي ما تعرف الوضع ما هوش وضع معتاد في الأسعار. يعني إنسان لو بيتمنها، هو شخص الآن يقول مثلا 2500 أو 3000 أو 3500، ملوص حتى 4500 يعني، فمطالبته يعني باستبدالها بأخرى فيه نوع من العسر الله أعلم، إلا إذا كانت حالته ممتازة يعني، فلا بأس بذلك إرادة أن يغير يعني، لأن الأضحية تعين إلا بالذبح،
0: لا تستعين إلا بالذبح،
1: إيه، ولا تستبدل إلا ما هو أفضل منها، تستبدل إلا ما هو أفضل منها يعني.
0: هو الشيخ لو أحد اشترى أضحية وأراد أن يأخذ أفضل منها، يجوز له ذلك.
1: يجوز له ذلك نعم، أن كلما كثر كلما كانت أفضل، كلما كانت القربة أعظم،
0: أعظم
1: وأجر أكثر وأجرا يعني، لكن لا يستبدل الأعلى بالأدنى.
0: الأدنى
1: يعني هذا الذي لا ينبغي للمسلم يعني، لأن الإنسان لما أخذ أضحية وأنوها أضحية هذه يعني لا ينبغي نرجع فيها والله أعلم. وحين نقول نحن لما كنا تعيين بالذبح، هذا كما قلت أضحية يعني، أما قبلها له الخيار أن يأخذ الأحسن والأفضل وكذا يعني. فزي ما قلت لك يعني بعض العيوب يعني لا يمكن الآن حتى مقدمة هذه الحلقة نقول يعني لا نستطيع أن نتمسك يعني، لأن البعض يقول ليش أنتم تخالفوا في المذهب، لأن الضرورة ألجأتنا يعني مخالفة المذهب في بعض الأحيان،
0: المشقة
1: العامة الناس شيخ الأسعار يعني، ما يعني الأسعار بالنسبة، وإن كان يعني ما بالحق الحق يعني، شفنا حتى الدول المجاورة نفس الأسعار ربما حتى أعلى يعني، هذا تتبعت الأمر يعني.
0: لكن شيخ ربما له علاقة بالدخل يعني، الدخل في المجمل في ليبيا يعني يلا يجيب لك يعني أضحية متوسطة
1: الآن، مو ما وزي ما قلت لك يعني حتى في الدول المجاورة له الدخل يعني أقل من دخلا، والسعر مش قارنها بالدينار الليبي تكاد تكون زي أو
0: أعلى
1: أو أعلى معي. فأنت الآن جيل الآن مواطن بتقول له والله مثلا يعني عيوب من العيوب المختلف فيها، تقول لا هذه لا تجوز برا يعني، خود غيرها ولا كذا، في نوع من من من من العسر على الناس حقيقة. زي ما قلت لك وكان هي ب 400 و500 ورتب 1000، حتى تقول بدلها ما فيش باس تشد معها شوية يعني، وهي قربة لله سبحانه وتعالى. لكن الآن هو يدوب بشي لحق إليه مع 2000 ومع شح السيولة مع الأشياء اللي أنت عارف اللي عايش فيها المجتمع الآن، وبتقول لا يعني لازم يكون
0: مصاريف العيد أخرى،
1: مصاريف العيد ومصاريف البيت وكذا وخذه، وتقول لا. فالإنسان أنا بقول أن الإنسان يضحي بشيء مختلف خير من لا يضحي، الأمر فيه سعة يعني.
0: نعم،
1: الإنسان يتحرف الأصل، الأصل يتحرف.

0: والسلام، هذا هو الأصل. ثم المرتبة الثانية زي ما قلت لك، هل أفضل إنسان أن يضحي أو لا يضحي؟ أن يضحي أو لا يضحي؟ قطعا يضحي. أما أفضل يعني يضحي بشيء مختلف فيه أم لا يضحي مطلقا؟ يضحي بشيء مختلف فيه قاعد، يعني نتكلم درجات، هذا هو التيسير بالدرجات يعني معي. فزي ما قلت لك الآن بعض العيوب التي يمكن ما دام مش مطمع ما هيش محل اتفاق، والإنسان يعني صاحب الوضع هي شخص عادي مواطن عادي يعني حالة عادية
1: دخله محدود يعني
0: دخله محدود يعني يضحي بهذه وهي مدام يعني جائزة عن طائف من العلم فالأمر فيه سعة.
1: شيخنا من هذا الباب يعني يعني أخذ دار الإفتاء بمذهب من أجاز الاشتراك في ثمن أضحية في البقر والغنم في البقر والإبل
0: بالضبط هذا الأصل. نعم لأن نحن كما يتكلم الشيخ في أكثر من حلقة أن الأصل عند السادة المالكية لا يجوز الاشتراك في الأضحية سواء في الضأن أو في البقر أو في البقر، لا يجوز مطلقا يعني.
1: نعم.
0: هذا مشهور المذهب يعني. لكن لما يعني تعصرت الحال على عامة الناس كان، وهذا القول مذهب الشافعية والحنابلة الله أعلم في الجواز الاشتراك في الأضحية يعني، وحديث جابر يعني نحن وسلم بدلة عن سبعة عن سبعة منا، وحديث ابن عباس أيضا ضحى وسلم ببقرة عن سبعة وبجمد عن عشرة، وإن كان كما قال العلماء حيث جابر هو الأصح يعني الأقرب للصواب اللي هو سبعة. فالحديث هذا دليل اعتبره السادة الشافعية والحنابلة، وبالتالي فيه تيسير لعامة الناس كما زي قلت حضرتك يعني، وخالفت فيه الدار مشهور المذهب من باب التيسير. وفيه دليل قوي أيضا، دليل معتبر شيخ في المقابل يعني، لم تأخذ بفتوى شاذة أو بيقول شاذ أو مرجوح على الإطلاق يعني، واخذت بهم باب التيسير، التيسير مع مراعاة مصلحة عامة الناس، والدليل الذي يعني يتكأ عليه ويستند عليه، وقال به يعني نصف جمهور أهل العلم، مذهبان يعتبر نصف جمهور أهل العلم المذهب الأربعة يعني. فتلجأ هنا إلى التيسير كل ما فيه، النبي صلى الله عليه بين أمرين اللي اختاره يسارهما، هذا هو المطلوب. يبدأ زي ما قلنا، إذن تبدأ كل إنسان عنده إمكانيات معينة محدودة أن يتقرب بهذه القربة وأن يحيي هذه الشعيرة يعني بأقل متطلباتها خير من أن لا يحييها ولا والله. وبالتالي نوجه نصيحة لعامة الناس ألا يعني يشددوا على الناس وهم خاصة ليس من نتكلم عن من ليس من أهل العلم، اللي من العلم هذا وأدرى بنفسه بما يفتي، لكن عامة الناس هذه تجزي هذه لا تجزي يعني، بضيقوش على الناس وخلوا الأمر يعني فيه سعة لأهل العلم يعني يتكلموا في مثل هذه المسائل، كونك تعلم أن هذه المسألة يعني مذهب نحن كمالكية لا تجوز، هذا تختص به في نفسك، لكن تتكلم به كأنه قول واحد وتشدد على الناس زي ما قلنا إحنا مدعو كما قلنا ندعو لا ندعو للتجديد ونعمل به يعني أنا ديننا يسر، فما تشددش على الناس زي ما قلت لك، اللي يحكمنا هو الظرف وظروف الناس، هذا هو ما خير مثلا بين أمرين اختار يسرهما، فالتوسعة على الناس هو هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فوالله أعلم، ففي هذه الحالة حبة أو أشياء التي زي ما قلت لك يعني فيها
1: لا تلاحظ إلا بالتدقيق يعني،
0: إلا بالتدقيق لا يبالي الإنسان، وإن شاء الله مقبولة بإذن تعالى إن شاء الله.
1: نعم شيخنا، كذلك شيخنا يسأل كثيرا عن مسألة الشاء إذا كان قرنها مكسورا،
0: كذلك نفس الحكم عندنا القرن المكسور يعني على المذهب إذا كان يدمي لا يجوز، يعني يوم الذبح نتكلم على يوم الذبح شيخ خالد، مش الآن، لأن أنت عندك حوالي 4 أيام قدامك أو 5 أيام قدامك مثلا، إذا استطعت أن تعالج هذه المسألة عالجها يعني الآن، وخاصة أن المستحضرات الطبية فيه يعني موجودة يعني فعالة يعالجها، بحيث أن يوم يجي يوم الذبح يلقاه باري، هذا هو الجواب جائز. نفس وهذه مسألة يعني الإنسان يتعرض لها مرات الشيخ حتى في يوم الذبح نفسه، يعني يجفل منه الخروف ولا كذا، ينطح حديدة ينطح كذا يتكسر القرن، عم تقول برا خذ أضحية تانية ب 3000-4000 جنيه ويلا أعلم كيف حصلها حقيقة. فعلى قول بعض المذاهب يعني تجوز مطلقا يعني، يعني فيها تفصيل
1: كان يدمي أو لا،
0: يدمي أو لا يدمي
1: عند الملكية،
0: عند الملكية لا يجوز، عند غير الملكية يجوز ما لم يؤثر هذا الكسر على اللحم. يعني ما لم يؤثر هذا الكسر على اللحم بحيث يسبب في فساد اللحم فهذا لا يجوز على الإطلاق يعني. على الإطلاق. أما إذا كان مجرد الدم فقط فعند خارج المذهب فهناك من أجازه من أهل العلم. وزي ما قلنا يعني ما بتجي أنت الإنسان يوم الأضحى ودفع فيه 3000 ولا 4000 ولا حتى 2500 ولا 1500 وما حصل إلا يعني ما يعلم الله تقول له برا دبر في جديد. اللي عنده سعة ربي يعني وسع عليه. هذا الأول. هذا الخروج من الخلاف أولى. فكل حالة وبحسبها وفتوها يعني الله أعلم.
2: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
3: أيها الإخوة المستمعون والمستمعات أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، شرع الطلاق لرفع الحرج عن الزوجين، فالأسرة إذا لم تقم على المحبة وتدعم بالتوافق تداعت أركانها وانهار بنيانها. التوافق هو أساس الاستمرار. أما التسرع في النطق بالطلاق أمر خطير، زي ما نشاهده الآن في كل حركة لم تأتي على هواه ينطق بالطلاق. أي شيء حتى بسيط، علي الطلاق، أنت مطلقة، كان دخلت البيت الفلاني مطلقة، بل وصلت إلى أن قال لزوجته إن ذهبت إلى بيت أهلك لأمها وأبيها أنت مطلقة بالتلت. هذا كلام يقال حتى في صلة رحم، وهكذا من الألفاظ أنت محرمة، أنت البين وبينك كذا، وبدون أن يسأل العلماء عن هذه الألفاظ. ولذلك التسرع في النطق بالطلاق أمر خطير، لأنه مساس لأخطر العقود. لا تجد عقدا اعتنى به الشرع في ابتدائه وانتهائه وفي عقده وفسخه مثل عقد النكاح. لقد اعتنى الإسلام بالزواج، اعتنى بالاستمرارية، اعتنى بالحقوق التي بين الزوجين. لذلك نقول إن الجهل بأدنى أمر يهدم هذا العقد المقدس الذي يربط بين الزوجين على كتاب الله وسنة رسوله. وجاء هذا التحليل عن طريق كتاب الله وسنة رسوله، حيث لا يستطيع أن يعارضه أحد. لذلك عقد مقدس، مثل بيع وشراء ممكن تطلع شفعة، تأخذ قطع طرد، عقد صحيح وبيع وشراء، يطلع واحد يشفع في هذا البيع يخدم منك. أما عقد الزواج عقد مقدس على كتاب الله وسنة رسوله. لذلك نجد هؤلاء السفهاء يتلفظ بالطلاق ولا يفكر في نتائجه وما يترتب عليه من تفكك الأسر ومن تشريد الأبناء. قال وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا وعد من الله ما شاء الله، حتى ولو كرهت منها شيء رأوا فيه خير كثير. أقل ما فيه أنك تتاب على صبرك على خلقها، أو هي تتاب على الصبر على خلق زوجها، صار ما لا فيه خير كثير فعلا. هذا كلام الله، من نجم غيره. ولذلك قال وعاشرهن بالمعروف. هل عشرة بالمعروف تبدأ في بيتها جالسة مربي صغارها تجي تقولها أنت مطلقة، أنت حارم علي؟ أما الآن يتحش من الإنسان حتى من أطفاله، لما يدير أطفال وأولاد يلزم حتى صوتكم معاشر أطفال في البيت. لذلك قال وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك لما تطلق وترفع الحوش بيت حوش أبيها وتطلعها صفتها كذا وصفتها كذا، وهي تقول حتى هي صيفتها كذا لا أبدا، أنتم أمانة، لازم تكتموا سر بعضكم حتى بعد الفراق. خف الماء والملح لما تقول كذا، مش كان زوجتك، مش كانت أم أطفالك، يلزم لابد هكذا الأداب الإسلامية. والله لو طبقنا هذه الأداب ما كان هناك طلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
5: شيخ عندي سؤال.
4: أعطينا اسمك، اسمك الكريم بالله.
5: معاذ.
4: يا معاذ تفضل.
5: عندي ولاد صغير حصل لي تعيين الدولة.
4: إيه.
5: خلاص عينت ومشتري أموري شمالية والأمور كلها تمت بسرعة بسم الله ما شاء الله.
4: باهي.
5: والحمد لله، لكن صار أنا ما بشرتش، لكن هو ده اللي مباشرة.
4: إيه.
5: دافع منا لي من غير مدة، لا ده اللي مباشرة.
4: إيه.
5: وقال لي إنه معاه شهر 8 مرتب شهر 8 بينزل لك.
4: إيه.
5: يوم لحد غضوة قال لي بإذن الله ينزل لك مرتب شهر 8.
4: إيه.
5: ولا مشت خدمت شهر 8.
4: وأمتى تمشي تخدم يا معاد؟
5: وقعدت لي شهر.
4: أمتى تمشي تخدم يا معاد؟
5: مازال مشيت أنا، قال لي تعال وبعدين ندير لك يوم تسبوع ولا يوم أنت تسبوع جي توقع وتصير.
4: والله إلا تخوف الأمور هذه للأمانة رأى. والله للأسف الشديد وهي انتشرت هلبة ويكدسوا فيهم في الوزارات، وتلقى 100 نفر في مكتب واحد، ويا ليه ما يجوش في واحد يحطونهم يقول له تعالى، ولا يقول له ما تجيش بك الوقت. والله أمور إلا راه مخيفة جدا. ولكن تبي أنت امشي توكل على الله، امشي اخدم خدمتك، وفي الأخير كان قالوا لك ما عندكش إلا اليوم هذا وما نقدروش ونحطوك، الله غالب، امشي اليوم هذا اخدمه. وبالنسبة لشهر 8 هذا أصرفه في مصالح المسلمين، لأن المرتب لازم يكون مقابل عمل، وأنت درت مباشرة وبينزل لك مرتب على أساس أنك خدمت شهر 8 وأنت ما خدمت في شهر 8، فأصرف أصرف هذا المال في مصالح المسلمين غير المساجد. أي حاجة عامة للمسلمين برا حطها في مدرسة يشربي حاجة للمدرسة عامة، برا حطها في مستوصف، برا حطها في مستشفى، لكن ما تحطهاش في مسجد. وإن شاء الله ربي يعينك على
5: الاحلام. انا جبل
4: ناوي نبعث لغزة يعني. كويس كويس كويس، جميل جدا. يا لمية مية، ابعثه مركز الشيخ علي الغرياني موجود غادي، جهة مضمونة في ايصال الاموال لغزة. يا سلام، انت ذكرتني وبارك الله فيك، وهذا احسن مصرف تبعت له ان شاء الله. امين واياكم ان شاء الله.
1: يقول نقص علي بعض المال من اجل شراء الاضحية، فاخذت المال الناقصة من زوجتي علما أنه لا يوجد فرق بين مالي ومالها، يعني يصرف من ماليهما على السواء يعني، فهل يكون هذا من الاشتراك في الثمن أو الأمر جائز؟
0: حسب النية يا شيخ. يعني إذا كان هما في العادة يصرفون مع بعضهما، يعني زي ما قال هو حساب واحد وما فيش فرق، ولم يأخذ من أو لم تعطي هذا المال في الأضحية بنية المشاركة، يعني بحصة في حصة في الأضحية،
1: أنا يعني مثلا عندي ثلث وهي ثلثين
0: أو ثلثين أو كذا، يعني وإنما من باب الاستعانة أو عفوا باب الإعانة، يعني يعني زي ما يتعاونوا في بقية أشياء البيت يعني، وإنما هي الأضحية باسم الزوج كما يعني نقول، فإنه لا بأس في ذلك. وهذا سؤال الشيخ يكثر دائما سؤال عنه في مثل هذه المواسم.
1: نعم.
0: زي ما قلنا لأن ظروف الناس يعني مش زي بعضها، كل واحد ما عندهش قدرة، ففي الأولاد بيعاونوا أبوهم والبنات بيعاونوا أبوهم وأمهم وكذا، فما فيش بأس أنك أنت تعطي المال، تعطوا المال هذا لأبيكم ملكه هبة يعني معطية لأبيكم، أنت أبويا بتشتري أضحية أو حق أستعين به على شراء الأضحية، فيملك هذا المال للأب ويشتري الأضحية ويدخلوا منهم في نفقته ويعيشون معه في الأجر يعني دون شرط، يعني دون شرط، فهذا لا بأس به وجائز، سواء كان يعني يعني القاعدة سواء كان هذا المال من أخ أو من أب أو من عم أو من كذا أو من صديق، إذا ملك المال يعني لصاحب
1: الأرض
0: أن يضحي فالمال ماله، ويدخل في أضحية فيدخل في أضحية في الأجر كل من معه في البيت، سواء ينفق كل من يعيش معه سواء ينفق عليه وجوبا أو تطوعا، فكل هذا لا بأس به والله أعلم.
1: لكن شيخنا كما ذكرتم الأحوط أن يملك المال للزوج،
0: هذا هو لا يملك المال، نعم يقول هذا المال، لأن يعني أنت بتشتري أضحية سواء الزوج أو أب أو أم أو كذا أو أخ كبير معهم في ينفق على العيلة، يقول يا فلان أنت بتأخذ أضحية وهذا مال استعين به في شراء هذه الأضحية،
1: نعم. يعني من غير أن يشترط عليه أن
0: ما نقولش أنا عندي معك التلت ولا الربع ولا النصف.
1: نعم.
0: يعني هذا لو لأن الاشتراك هنا لا يجوز.
1: نعم.
0: في الضان هنا لا يجوز والله أعلم.
1: نعم شيخنا.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: سؤال الأخ حسين، قال في شركات تتحصل على عقود من الدولة، لكن غالبية هذه الشركات تتحصل على هذه العقود مقابل رشاوى تدفع يعني للمسؤولين، فقال مش نحكم الشركة اللي بتنفذ هذا العقد، يعني في الغالب الشركات اللي تحصل على العقد مش هي اللي تنفذ، تجيب في شركات مقاولات أو شركات بالباطن هي اللي تنفذ العقد. الشركة المنفذة شو الحكم في حالة هي تعلم إن العقد هذا متحصل عليه عن طريق الرشاوى، وفي حالة إنها ما كانتش تعلم، ما عندهاش علم في الحالتين؟
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك ولي ذلك والقادر عليه. إذا كان لا يعلم فهذا لا حرج، ولو علم بعد ذلك فيستمر. إذا كان يعلم لا يخلو الحال، إما أن يبقى خاليا من الشغل أبدا، وإما أن يستطيع أن يشتغل ولو بقلة، يعني بدل أن نأخذ العطاءات الكبيرة لأني نقدر نخدم للمقاولين ونمشي روحي، صح مش ربح زي الشركات اللي واخذ رشوة، لكن نمشي روحي. في هذه الحالة لا يجوز لك أن تتعامل معهم، لأن في عملك معهم إعانة لهم على الإثم والعدوان. أما إذا كان ما فيش إلا هما، يعني لو مثلا نبي نترك التعامل معهم حنسكر الشركة وخلاص، فلك في هذه الحالة أن تشتغل وهم يتحملون الإثم. المشكلة الآن إن ما فيش عطاء في الدولة يصير إلا بهذه الطريقة، لأن لو كان معاش تبي تخدم أي شركة خدت عقد بالباطل معناه معاش تبي تخدم بكل بتسكر وبتروح، ولو تقدر تسكر وتروح وتمشي الخدمة تانية ماشي الحال، لكن هذا يضر بشركة مرات فيها مئات الأفراد، وهذاك هو صاحب الإثم الأصلي فيتحمله هو. أما كان عندك كيف تخدم من غير التعامل مع هذه الشركات فيحرم عليك بعد ذلك أن تتعامل معهم.
0: بارك الله فيك شيخ. الأخت ضاوية قالت عندها عمتها توفت وعندها بنات بس ما عندهاش أبناء ذكور، والظاهر أن حتى زوجها متوفي لكن ما تكلمتش عليه، ما عندهاش أبناء ذكور، فأبو ضاوية كان من العصبة. بعد فترة توفى بوها، وبعد وفاة بوها بفترة اطلع لعمتها ميراث، طلعت لها يعني أرض أو عقار، جاهم واحد قال لهم روع جالي لأبنائها وجالي لورثتها، وقال لهم روع عمتكم هذه عندها يعني عندها أرض، فتسأل الآن عن الميراث، لأن قالوا لها أنتوا البنات مش من حقكم شيء في الميراث، أبوكم كان عاصب لكن الآن من حق إخوتكم الذكور فقط، فهل هذا الكلام صحيح شيخنا؟
2: نعم. هو بالنسبة لأمر التركات ديما نوضح للناس أن نراه أمرها ديما يعني خطير جدا وأمرها شائكة للغاية، يعني ميجيش مثلا واحد ما نتكلموش عادة حتى هنا في دار التلبية إلا بعد ما نعرفه حصر الورثة بشكل صحيح وبشكل واضح، ما فيش أي غموض. فإذا كانت المرأة هذه كما قالت يعني إن عمتها ما تركتش حد إلا ولدها، يعني توفيت امرأة وتركت أخ فقط، فنقوله النبي صلى الله عليه وسلم يقول العقل الفريضة بأهلها فبقي فلأولى رجل ذكر، يعني ما عندهاش ورثة آخرين، لا زوج ولا أبناء ولا
0: أنت بنات هي تو
2: نعم
0: هي أنت بنات هي
2: هي المرأة عندها بنات
0: نعم، ما عندهاش أبناء ذكور، ما عندهاش
2: تمام، ما دام عندها هي بنات وعندها أخ
0: نعم.
2: البنات هذه عندها الثلثين والأخ هذا لي الباقي، ألحق الفريضة بأهلها، والفرض البنات لما يكونوا أكثر من اثنين هم الثلثين، والباقي لي لهذا الأخ. إلى الآن إذا مثلا إذا ظهر بعد ذلك، هو الميراد قسمه الأخ هذا وارث، الآن الذي يرث هو الأخ، وبعدين لما مات الأخ هذا بيرثه أولاده هو. إذا ظهر مال بعد ما قسموا القسم الأول ذكر مال آخر، هذا يقسم على الورثة الأصليين في وقت الوفاة، على ومن الأصليين في وقت الوفاة اللي هم البنات والأخ هذا اللي هو مات حتى هو اللي هو أبو البنت هذه، فهذا يرث المبلغ هذا. مثلا كان أرض ولا ظهرت ولا غيره باعها هذه بمئة ألف مثلا، يأخذوا لهم التلتين ثلاثة يعني 66,000 وقصر ستة، يقعد المبلغ اللي هو 33,000.3 هذا لمن يأخذ الأخ، والأخ هذا يقسم بين ورثته هو للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني ما يجيش نقول لا الأولاد بس احنا البنات ما تاخذوش الظهر بعدين، لا، يقسم على الورثة الأصليين في وقت الوفاة زي الميراث الأول اللي يقسم ما بينهم، زي الميراث الأول اللي يقسم ما بينهم.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
4: ما حكم الحلف بالطلاق؟ هي سائلة، ما حكم الحلف بالطلاق؟ وإذا قال لي زوجي علي الطلاق مش حدير الشيء كذا، وبعد مدة سمح لي بفعله، فهل يقع علي الطلاق؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أما ما يتعلق بحكم الحلف بالطلاق فهذا كما ذكره العلماء بأنه يمين الفساق، يمين الفساق، لأن الشيطان هو الذي ينزغ به، وبين الفقهاء بأن من يأتي به ولو لم يكن متزوج فإنه يستحق التأديب من وليه، وكذلك الكبير، يعني لو كان اللي يحلف بمثل هذا يعاقب بشيء، يعني ينبغي للمجتمع يشعر الحالف بأنه إنسان يعني أقل درجة من أهل الحكمة وأهل العقل والإنصاف، فله ما يكفيه من الأسماء الحسنى أن يحلف بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فليحلف بالله أو ليصمت، يحلف بالأسماء الحسنى، يحلف بالقرآن الكريم، كلام الله سبحانه وتعالى. هذا إذن ما يتعلق بالحكم، لكن لو وقع الأمر فهو التزام بالتطليق إذا حصل الشيء المحلوف عليه، وهذا التزام بالتطليق في الواقع هو إنما وقعت الطلقة ولكنها معلقة على حصول ما علقها عليه، فلم يقول إذا خرجت أنت طالق وإذا فعلت كذا أنت طالق، فالطلقة حصلت ولكنها معلقة تنتظر في حصول هذا الفعل. فالمرأة لو حلف زوجها ننصحها بألا تفعل الشيء المحلوف عليه، ألا تفعل حتى ولو ندم وطال الزمن، عليه أن يسأل أهل العلم ويستفتي في حاله، فإذا علموا بأنه قد قيد هذا الأمر بزمن أو مناسبة أو حدث، والحال أن الحدث الذي قيد به زال، له أن يأذن لها. ولكن لو كان حلف على سبيل الإطلاق ولكن نادم، يبقى في الواقع ظلم نفسه وظلم المرأة، وبالتالي إذا فعلت حتى ولو كان أعطاها الإذن يقع الطلاق إذا لم يقيد ابتداء بقصدها أنها لا تخرج وقت هذه المناسبة أو في هذا الشهر أو في هذا الظرف، ثم تبين أنه قد فاتت هذه المناسبة أو هذا الظرف، هذا لا بأس. لكن إذا كان هكذا على وجه الإطلاق، زي اللي يحلف له يقول ما عاد تخشي بيت فلان أو ما عاد تمشي كذا، فنقول لها أن هذا أصبح ممنوع متى ما دخلت، حتى ولو صح نادم تقع عليها الطلقة، فيحذر من مثل هذه التصرفات الحقيقة اللي تعتبر صبيانية وتعتبر تدل على السفة.
4: نعم، بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليكم.
6: معنا الأخ أحمد، تفضل.
7: السلام عليكم شيخ.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: بالله شيخ عندي تستار
6: معنا. نعم،
7: أنا معروض علي حاجة ما تقول يبيع مولاه بمئة ألف،
6: إيه،
7: وأنا في نار ده بمئة وعشرين،
6: إيه،
7: فهل يسري
6: ملكت أنت أنت لا سمسرة، يعني أنت بتسمسر فيه؟
7: أيوة.
6: ايه انت بس المهم تكون النسبة محددة، ما يقولولكش مثلا احنا نبوه بمية الف واللي تجيبه فوق اخوده، هذا ما ينفعش.
7: لأن
6: هذا لا لا هذا ما ينفعش، لا يحددولك يقولولك جيب احنا نبوه بمية وخود عشرين ولا خود عشرة، لازم يكون فيه تحديد للأجرة، لازم تكون معلومة، ولا بالنسبة 2% 10% اللي هو المهم ما تخلوهاش من مجهولة يعني الجهالة هذه رأي تفسد العقود.
7: بارك الله
6: فيك. آمين وإياكم إن شاء الله.
8: شيخنا سؤال آخر ورد عبر البريد يقول الأمر أو النهي عن الأخذ من الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي هل يعني يشمل التبرع بالدم والحجامة فيكون من أراد أن يضحي منهيا عن هذين الأمرين أيضا؟
9: بالنسبة للأخذ من حيث الوارد مكانه الذبح يذبحه ولا يأخذ من أطفاله وشعره شيئا حتى ينحر ذبيحته وحتى يذبح ذبيحته الحديث زي ما قلنا هو المسألة يعني على ثلاثة أقوال قول بالإباحة قول الأحناف الله أعلم وقول بالتحريم وهو قول الحنابلة الله أعلم هو القول بالاستحباب وقول المالكية مذهب البلاد فالأمر فيه سعة هذه من ناحية حتى لا نشدد الأمر الثاني الحجامة وكذا والتبرع بالدم هذا لا علاقة له ليس من التطيب في شيء هو يقول العلماء أنما هو محاكاة للحجيج أو المحرم بالحج الأخذ عدم الأخذ من الأظفار ومن الأشعار هو من الشعر عفوا هو محاكاة للمحرم بالحاج
8: تشبها به
9: نعم فالمحرم بالحاج إذا احتاج يعني إلى التبرع بالدم أو إلى الحجامة والتطبيب فلا بأس بذلك يعني لا بأس بذلك فعلى كل حال بالنسبة للمضحي الأمر فيه سعة ولا علاقة الأمر بهذا والله أعلم.
8: نعم شيخنا بارك الله فيك. سؤال آخر شيخنا يختص بصوم العشرة من ذي الحجة يقول السائل بعد الفجر يعني نوى صيام أحد هذه الأيام ثم بعد الفجر يعني استقاء أو خرج القي يعني تلقائيا من دون تدخله فيسأل هل صيامه صحيح ويكمل ذلك اليوم أو يجب عليه إعادة الصيام؟
9: القاعدة في صوم التطوع شيخ خالد أنه من أكل أو شرب ناسيا وبالتالي حتى أو غلبه شيء من المفطرات دون قصد أو كذا فصيامه صحيح يكمل صيامه صحيح وليس ولا قضاء عليه ولا قضاء عليه يعني خرج منه غلبة القيء وهو إذا كان خرج ولم يرجع منه شيء فالصوم صحيح سواء كان في القضاء أو في عفوا في الفرض أو في النافلة يعني إذا يعني خرج منه قيء ليس متعمدا وغلبة ولم يرجع شيء من هذا القيء مخصوص الفم ورجع منه شيء فصومه صحيح في كل الأحوال في كل الأحوال وإن رجع منه شيء في صوم التطوع فكذلك الحكم صومه صحيح والله أعلم.
8: نعم شيخنا صوم التطوع إذا بطل هل يجب إعادته على المذهب أو لا يجب؟
9: والله أعلم لا يجب إعادته عند صوم التطوع. نعم
8: نعم شيخنا. سؤال آخر
9: وإن كان هناك قول فيه قول يعني لكن الله أعلم عدم القضاء.
8: نعم عدم القضاء. نعم
10: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 17 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، عضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بكلية القانون بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بك الشيخ عبد الرحمن والسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، وصلنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن واجبات الطواف، حيث قال: ووجب ابتداؤه من الحجر، ومشي لقادر كالسعي، ومشي لقادر كالسعي، وإلا فدم إن لم يعده. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هنا المصنف رحمه الله يعني أشار إلى واجبات الطواف، وننبه، وقلنا قد نبهنا ولابد أن ننبه إلى الفرق بين الواجب والفرض في باب الحج. فالفرض ما يبطل الحج بتركه، وهي أربعة عندنا، وقد ذكرها المصنف رحمه الله على الترتيب: بدأ بالإحرام، وبعدها السعي بين الصفا والمروة. قد يقول قائل: لماذا لم يذكر الطواف قبل؟ لأن عندنا الطواف الركن هو طواف الإفاضة، أما الطواف الذي قبل السعي يعني للمفرد مثلا وللقارن فهو طواف القدوم وهو واجب. ولهذا راعى ترتيب الأركان فذكر السعي، والركن الثالث هو الوقوف بعرفة، والركن الرابع هو طواف الإفاضة. والآن يعني يتحدث عن الطواف، قد يقول قائل: لماذا ونحن لازلنا نتكلم عن الركن الثاني وهو السعي، لماذا يتكلم عن واجبات الطواف وكذلك سنن الطواف، ولماذا خلط الأمر بين تكلم عند حديثه عن الركن الثاني وهو السعي تكلم أيضا عن الطواف، واجباته وشروط صحته وسننه ومندوباته، لماذا تكلم عنها الآن؟ فيقال: لأن من شروط صحة السعي أن يتقدم عليه طواف، وهذا ذكرناه في الحلقة الماضية. أضف إلى ذلك أنه من واجبات السعي أن يتقدم عليه طواف محتم، إما واجب وإما ركن، يعني لا يكون إما بعد حتى يسقط عليه الدم، من أراد أن يسقط عليه دم ولا يترتب في ذمته دم ينبغي أن يكون سعيه للحج بعد طواف محتم، إما بعد طواف القدوم لمن وجب عليه طواف القدوم، أو بعد طواف الإفاضة. فإن كان طافه بعد إن كان سعى بعد طواف تطوع فهذا يقال يجزيك، هذا صحيح، لكنه ترتب عليك دم ويجب إعادته ما دام هناك، فإن رجع فإنه يعني يجزيه الدم عن ذلك. وهنا ذكر واجبات الطواف وقال: وجب ابتداؤه من الحجر الأسود. من ابتدأ قبل ذلك، مثلا نقول ابتدأ من الركن اليماني أو قبل ذلك، وكل ما دار شوطا ووصل إلى الركن اليماني مثلا يحسبه شوط، وهكذا اثنين وثلاث، فهذا ترتب عليه ماذا؟ ترتب عليه دم. لا إن أكمله، فإن أكمل إلى الحجر فهذا عنده زيادة يعني تجبر لا بأس. لكن من لم يكمل، لم يبتدئ من الحجر الأسود، ابتدأ من الركن اليماني أو من أحد الركنين الشاميين أو كذا ولم يكمل، كل ما يصل إلى المكان الذي بدأ منه يحسب شوط سبعة أشواط، فهذا يقال وإن كنت قد طفت سبعة أشواط لكنه قد ترتب عليك دم، لأنك خالفت واجبا من واجبات الطواف، ألا وهو أن تبدأ من الحجر الأسود. فهذا الواجب الأول. والواجب الثاني اللي هو مشي لقادر كالسعي، وهذا كنا قد أشرنا إليه فيما مضى عند ذكرنا لإجمالي واجبات الحج، أكثر واجبات الحج قد نظمها ابن عاشر وأشرنا إليها في الحلقة الأولى فيما يتعلق بباب الحج. قال رحمه الله: والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت منها طواف من قدم ووصله بالسعي من الواجبات، فإن حصل فاصل وجب دم ووصله بالسعي مشي فيهما يعني في الطواف وفي السعي. فإذا المشي في الطواف للقادر واجب. فإن ركب وهو قادر، نتكلم عن قادر، العاجز يجزيه يعني أن يطوف راكبا أو محمولا أو كذا إن كان عاجز، ولا يجب عليه دم ولا إعادة اللهم إلا إن صح قبل أن يرجع إلى بلاده فهذا يعيد. أما من كان عاجزا عن المشي في الطواف وكذلك في السعي وركب أو حمل فهذا لا دم عليه ويجزيه ذلك. فالله عز وجل يقول يعني وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما من كان قادرا ولكنه لم يمشي في الطواف فيقال له إن كنت ما زلت في مكة هناك فيجب عليك أن تعيد، لا يجزيك مجرد الدم تقول لا أنا بنعطي دم ويكفيني، لا ما يكفيكش. أمتى يكفي الدم؟ إن كان قد رجع إلى بلادي فهذا يعني وجب عليه دم، أما إن كان هناك فيلزمه الإعادة. إذن عندنا واجبان، الواجب الأول هو الابتداء من الركن من الحجر الأسود، والواجب الثاني هو المشي للقادر، فمن عجز فاتقوا الله ما استطعت.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. وشيخنا الدم هذا يجب عليه إن لم يعد الطواف أو السعي، فإن عاده سقط عنه الدم.
1: سقط عنه. بل مثلا على سبيل المثال من طاف، قلنا من طاف راكبا وهو قادر على المشي وما زال هناك لا يجزيه الدم، لو قال أنا خلاص أنا بندفع دم نقول له ما يجزيكش ما دمت هناك، واجب عليك الإعادة. أمتى يتحتم الدم؟ يعني لو رجع، أما إن كان هناك فمطلوب منه أن يعيد، فإن لم يعيد حتى رجع فذاك نقول له وجب عليك دم.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن سنن الطواف فقال وسن تقبيل حجر بلا صوت أوله وللزحمة لمس بيد ثم عود ووضع على فيه وكبر مع كل وإلا كبر فقط.
1: نعم يعني عندنا من السنن من سنن الطواف تقبيل الحجر، وهذا في الشوط الأول، أما في الأشواط الستة الأخرى فهو مندوب، سيأتينا في ذكر مندوبات الطواف يذكر لنا أنه يندب من المندوبات التقبيل، تقبيل الحجر الأسود وكذلك استلام الركن اليماني، في بقية الأشواط فهي مندوبة، أما في الشوط الأول فهي سنة. وفيما يتعلق بالتقبيل على حسب، هي درجات.
0: وشيخنا شو الفرق بين السنة والمندوب؟
1: هي في يعني نقوله في تحتم، ليس هو محتم، في درجة الطلب. ابن عاشر أو عفوا الشنقيطي في مرق السعود رحمة الله عليه يقول وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه واجب، وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد. فعندنا أمرا فيما يتعلق بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الآخر في الأجر المترتب على السنة الذي يتحصله المسلم أو المحرم أو الحاج أو كذا على السنة أكثر من الأجر الذي يترتب على المندوب، وإلا فكلهما لا يترتب عليه عقاب أو فساد للحج أو للطواف أو كذا، وإنما هو يعني إن فعلته امتثالا تثاب، وإن تركته لا يترتب عليك إثم أو عقاب، ولكن هي في درجة الطلب، فكلاهما طلبه الشارع طلبا غير جازم وغير محتم، لكن أحدهما أكثر طلب من الآخر.
0: نعم.
1: فإن استطاع أن يقبل في وقتنا وفي زماننا مع الازدحام وخصوصا في المواسم في رمضان وفي الحج وكذا يعني يصعب الأمر، يصعب التقبيل، فهذا ينتقل إلى ما بعده لعله إن تمكن من وضع يده على الحجر ويضعها على فيه، إن لم يتمكن لا بأس بعود أو شيء في يده أو عصا أو كذا يضعه على الحجر ويضعه على فيه، وكل ذلك يعني من غير صوت. التقبيل واضح وفي كلها، يعني إما إن استطاع هذا الدرجة الأولى التقبيل، إن استطاع لم يستطع يضع يده على الحجر ويضعه على فيه من غير تقبيل، أو يضع النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بمحجن لأنه لا أراد ألا يعني يشق على الناس أو يضايق الناس في هذا فاستلمه النبي، فهذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني خذوا عني مناسككم، فإذا استلامه إن استطعت تقبيله مباشرة فبها ونعمت. لم تستطيع ضع يدك على الحجر إن وصلت إليه وضعها على فيك، إن لم تستطيع فبعصا أو محجن أو وتضعها على فيك أيضا وتكبر في كل هذه الثلاثة.
0: ما هو المحجن شيخنا؟
1: المحجن عصا استلم يعني كانت في يد النبي صلى الله عليه وسلم، استلم يعني استعملها في تقبيل الحجر. نعم. وإن لم يستطع هذه الثلاثة فمن بعيد يكبر فقط. طبعا لعلمائنا قولان، هذا الأشهر منهما أنه يكبر فقط لا يشير بيده متى ما يحاذيه. ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه: إن لم تصل للحجر المس باليد وضع على الفم وكبر تقتدي متى تحاذيه كذا. وإحنا طبعا دايرين تو إنارة خضراء أو لامبة خضراء اللي هي موازية طبعا، لأن الخط مش هيكون مستقيم، لأن نحن وكأن قطر دائرة، هذا كل ما تتسع الدائرة كل ما ينحرف الخط. يعني أنت إذا كنت في محادات هذا الضوء الأخضر ومحادات الحجر الأسود من جهة، فينبغي هنا أن تكبر. طبعا قلنا من لم يستطع الوصول إليه فلم يقبله ولا لمسه بيده ولا بعصا أو محجن أو كذا في يده، هذا ماذا يصنع؟ يكبر من غير إشارة. وبعض علمائنا قال يشير. إذن التكبير مطلوب في الأربعة وهي على الترتيب: إما التقبيل المباشر للحجر، وإما وضع اليد على الحجر ووضعها على الفم، أو العصا على العود أو كذا على الحجر ووضعها على الفم، أو الإشارة إليه من بعيد أو من غير إشارة مع التكبير في كل منها.
0: نعم.
1: نعم. هذا من سنن الطواف في الشوط الأول، أول شوط. أما في الأشواط الأخرى سيأتي أنه من المندوبات. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: واستلام اليماني.
1: نعم، من سنن الطواف استلام الركن اليماني. الركن اليماني هو الذي يعني عند الطواف سيأتيك قبل
0: يسبق الحجر الأسود.
1: الحجر الأسود. نعم. فعندنا ركنان مقابلان لحجر إسماعيل، الركنان الشاميان. فهذان الركنان لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم ركنا منهما، فلا يوجد استلام هناك. فالاستلام والتقبيل كذا خاص بالركنين اليمانيين، والتقبيل خاص بالحجر الأسود. أما الركن اليماني فهو يكون بوضع اليد عليه ووضعها على الفم من غير تقبيل، ما فيش تقبيل، ما تقبلش الركن اليماني أو كذا، ما فيش تقبيل. التقبيل خاص بالحجر الأسود. ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه: إن لم تصل للحجر المس باليد وضع على الفم وكبر تقتدي متى تحاذيه كذا اليماني، لكن ذا باليد خذ بياني، باليد وتضع على فيك من غير ماذا؟ من غير تقبيل. يعني تقبيل. نعم. نعم.
0: ثم قال: ورمل ذكر في الثلاثة الأول إن أحرم من الميقات إلا لازدحام فالطاقة.
1: نعم، من سنن الطواف أيضا هو الرمل. والرمل أو الرمل هو الإسراع في المشي، الإسراع في المشي، وهو دون الخبب. الخبب نقول مثلا الهرولة أو كذا، والخبب دون الجري العدو. فالسعي أو الرمل اللي هو الإسراع في المشي مطلوب في مواضع، ليس في كل طواف. طواف النافلة مش مطلوب فيها الرمل، مطلوب في الثلاثة الأشواط الأولى، في سواء في طواف العمرة أو في طواف الحج، سواء الحج إن كان مفردا أو إن كان قارنا. هذا كله إذا كان قد أحرم من الميقات. من أحرم من الميقات فإنه يسن في حقه الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. وقلنا هذا إن كان فيه متسع، أما إن كان فيه ازدحام فلا ضرر ولا ضرار، ما لا تؤذي الناس، لا كما قال ابن عباس لا يؤذي ولا يؤذى، سواء في التقبيل الحجر أو في ما يتعلق بالرمل أو كذا، من غير إذاية أو ضرر.
0: أو في الصلاة خلف مقام إبراهيم، مقام سيدنا إبراهيم.
1: كلها بالاستطاعة، هذه سنن ومندوبات، متى ما استطعتها فبها ونعمت. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهي أمور مسنونة أو مستحبات، يعني يترتب عليها الفضل والأجر، هذا إن لم يترتب عليها ضرر الغير. أما إن ترتب عليها ضرر الغير فهنا سنكون أمام إثم، فلهذا بالاستطاعة. فمن لم يستطع، نشوفه مثلا مرات الازدحام مطبق ما يقدرش يجري، يعني يسعى أو يخف روحه شوية أو يسرع المشي، نهائيا نظرا للازدحام وتلاصق الأجساد وكذا، فهذا نقول له خلاص أنت المهم ناوي أنك أنت تسرع، لكن هذه سقطت عنك. أما إن كان في بعض الأحيان يجد متسع، فنقول له لما تجد متسع تسعى يعني ترمل فيه يعني بأن تسرع في المشي، ولما تضيق الحكاية بشوي بشوي. فإذا هذا يعني هي دائما معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا منه ما استطعتم، وقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وبقي عندنا هو حددها، قال في الأشواط الثلاثة الأولى إذا كان قد أحرم من الميقات، سواء قلنا أحرم بعمرة أو أحرم بالحج مفردا أو أحرم قارنا، فإنه في الأشواط الثلاثة الأولى، طبعا كان أحرم بعمرة يعني الأشواط الثلاثة الأولى من العمرة يسن فيها الرمل. إذا أحرمت من الميقات، سيأتي أنه إذا أحرم من نحو التنعيم أو الجعران أو الجعرانة، فهذا يعني يندب في حقه الرمل، وكذلك في طواف الثلاثة الأشواط الأولى في طواف الإفاضة يندب، وسيأتي يذكرها لنا المصنف في المندوبات. لكن التي يسن فيها يتأكد أكثر الطلب فيها اللي هي الأشواط الثلاثة الأولى لمن كان قد أحرم من الميقات. نعم.
0: وهذا شيخنا الرمل خاص بالذكور فقط؟
1: نعم نعم بالذكور، أما الأنثى فلا يشرع في حقها،
0: لا يسن في حقها يعني.
1: نعم. ليس مطلوب في حقها، ما مطلوب في حقها الستر والوقار والأمر الآخر، سواء التقبيل أو الرمل لا يشرع في حقه أصلا، مش مطلوب منها. لكن التقبيل لا بأس، هو يشرع في حق المرأة، لكن المزاحمة هي التي لا تشرع، يعني هذا أمر محرم. أنت يعني الإنسان من أجل مندوب أو من أجل سنة يقع في محرم شديد التحريم، وربنا عز وجل يقول فيما يتعلق بالحرم يعني وبيت الله الحرام، ومن يرد فيه بإلحاد، مجرد الإرادة الإثم أو الإرادة الحرام يأثم عليها الإنسان، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكيف بالمرأة التي يعني تخلت عن حيائها وعن حشمتها، وكيف ما نقوله بالعامية تعافر في التريس وتزاحم عليهم على الحجر، هو حتى الرجل لا نطلب منه ذلك، الرجل يعني هذه المعافرة وكذا. نستحضر قول ابن عباس رضي الله عنهما عندما كان يشير إلى الحجر من بعيد ويكبر ويقول لا يؤذي ولا يؤذى، هذا الرجال فيما بين الرجال الأمر فيها واسع يعني قليلا، لكن أما النساء فهذه لا تقترب منه نهائيا طالما فيه ازدحام. لا يوجد ازدحام وتمكنت من التقبيل، يشرع في حقها من غير ازدحام، أما مع الازدحام فهي قريب تكون تأثم عليها أكثر مما تؤجر يعني هنا.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال والدعاء بلا حد.
1: نعم، يعني هذا عندنا مواطن كثيرة في الحج للدعاء، منها الطواف، ومنها عند الوقوف على الصفا وعلى المروة في السعي بين الصفا والمروة، ومنها كذلك في الملتزم، ومنها عند رمي الجمار، ومنها كذلك استلام العرفة وهو أفضل الدعاء، ومنها كذلك عند يعني استلام الملتزم أو الحطيم وكذا. فهو من المواطن التي يشرع فيها الدعاء، ومواطن الدعاء في الحج كثيرة ذكرنا منها يعني هي تصل إلى 7 أو أكثر مما هو ثابت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للحاج أن يعني يغتنمها وأن يطيل فيها، خصوصا سيأتينا مثلا فيما يتعلق برمي الجمار بعد الجمرتين الأوليين، الجمرة الثالثة لا دعاء بعدها، لكن ذكر علماءنا أنه يطيل بمقدار قراءة سورة البقرة وآل عمران، يعني نجد البعض الآن مجرد أنه يرمي ويكبر في كل يعني جمرة أو كل مع كل حصاء ويدعو يسيرا أو لا يدعو ويستمر، لا أنت فوت فضل عظيم، هو الرمي خلاص أنت يجزيك، لكن أنت فوت سنة وفوت موطن من مواطن رجاء استجابة الدعاء، فينبغي اغتنامها كلها، وسنأتي على تفصيلها كلها وسنذكرها جميعها إن شاء الله.
0: إن شاء الله. نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن سنن السعي فقال
1: لحظة شيخ. نعم. واجبات الطواف، سنن الطواف، رجع لي سنن السعي، فإذا
0: في ارتباط يعني بين السعي والطواف.
1: نعم،
0: أحيانا يكون الطواف قبل السعي وأحيانا يكون بعده
1: في الذكر.
0: نعم.
1: نعم. نعم، لأنهما مرتبطان، وقلنا لأن تقدم طواف على السعي شرط من شروط صحته، فلهذا يعني كان ملزما المصنف رحمة الله عليه على أن يذكر أحكامه مع السعي، وإلا فالطواف الركن عندنا مازال إحنا ما جاش وقته، اللي هو طواف الإفاضة، هذا طواف الركن. نعم. لو سرنا على ترتيب أركاني أو فرائض الحج، لكن هنا ولكن بالمقابل عندنا طواف واجب اللي هو طواف القدوم. نعم. فلا بد أن يتكلم عن أحكامه. نعم. أو حتى مطلق طواف، قلنا لأن شرط صحة هو التقدم مطلق طواف، فلهذا كان في حاجة إلى ذكر هذه الأحكام المتعلقة بالطواف. نعم. لارتباطها بالسعي.
0: نعم. قال رحمه الله تعالى: وللسعي تقبيل الحجر بعد الركعتين.
1: نعم، من سنن السعي تقبيل الحجر. يعني عندنا التقبيل، بالنسبة تقبيل الحجر عندنا، شوف في الشوط الأول من الطواف سنة. سبق ذكره في سنن الطواف، وفي الشوط الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع هذا مندوب،
0: سيأتينا.
1: نعم سيأتينا. بعد صلاة ركعتين، وحبذا أن توقعها بعد، يعني خلف المقام، خلف المقام ركعتين أوقع، وقلنا يستحب فيها أن تكون بالكافرون والإخلاص. بعد أن تنتهي من الركعتين تأتي لاستلام الحجر الأسود وتقبله، فهذا سنة من سنن السعي. خلاص احنا تمينا الطواف وصلينا ركعتي الطواف، فتستلمه وتقبله إن استطعت.
0: يعني شيخنا بصلاة ركعتين بعد الطواف تنتهي أعمال الطواف،
1: انتهى الطواف. نعم. الآن هذه سنة من سنن
0: من أعمال السعي.
1: السعي. نعم. نعم سنة من سنن السعي، أنك تأتي بعد أن تصلي ركعتين وتستلمه، طبعا على الترتيب الذي ذكرنا، إما أنك مباشرة وهذا الأمر بدي صعب مع الازدحام الآن، وإما والنصيحة يعني الابتعاد من بعيد يشير إليه، لا يؤذي ولا يؤذى. في غير الازدحام حبذا من استطاع من الرجال تقبيله، أما في يعني مع الازدحام يشير إليه من بعيد ويكبر ويذهب ويخرج إلى الصفا. نعم.
0: نعم. ثم قال: ورقي رجل عليهما كامرأة إن خلا.
1: نعم، من سنن السعي هو الوقوف على الصفا وعلى المروة حبذا، وهذا في حق الرجل، في المرأة
0: صعود الجبلين. صعود الجبلين
1: يعني. نعم الصعود عليه، لأن هذا ليس من شروط صحة السعي حتى ولو لم يصعد عليهما إلى الأعلى، لكن يسن أنه يصعد. وكذلك المرأة يسن في حقها، يعني إن قال إن خلا، يعني إن لم يكن فيه ازدحام للرجال وكذا، لأن المرأة دائما مطلوب منها التستر ومطلوب منها الحشمة، ولا أن ليس مطلوبا منها أن تزاحم الرجال، خصوصا في أمور ما هياش من الواجبات أو الأركان أو غيرها، فهي مطلوب منها الحشمة في هذا والحياء والستر، وليس مزاحمة الرجال في ذلك. فهذا سنة من السنن إذن، ولهذا قال ابن عاشر: واخرج إلى الصفا فقف مستقبلا عليه ثم كبرا وهللا. طبعا مطلوب منه التكبير والتهليل والتحميد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، إلى غير ذلك من التكبير والتهليل، وكذلك استقبال القبلة واستقبال يعني البيت والدعاء، فهو من مواطن الدعاء سواء في فوق الصفا، وكذلك عندما يذهب إلى المروة الصعود عليها أو الوقوف عليها أيضا سنة في حق الرجال وفي حق المرأة إن لم يكن فيه ازدحام للرجال.
0: نعم. ثم قال: وإسراع بين الأخضرين فوق الرمل.
1: نعم، الآن مدير العلامات، هو هذا ابن عاشر قال: وخب في بطن المسيلي، احنا هذا خبب بكري، قلنا عندنا الرمل، الرمل الإسراع في المشي يعني مشي سريع، والخبب نقوله هرولة، وهذا رو أكثر، توشوف درجته أكثر

0: ولا في مسيل كلها رخام الآن يعني.
1: نعم
0: لكن دايرين علامة اللي هي وين مكان المسيل سابقا أو السيل سابقا بين جبل الصفا وجبل المروة، يعني فيه علامة هو الضي الأخضر، وهذا أيضا الخبب مطالب به الرجال لا النساء. المرأة لا ليس مشروعا في حقها لا رمل ولا خبب. نعم
1: نعم ثم قال والدعاء بهما.
0: نعم هذا من مواطن الدعاء. إذن عندنا الدعاء في الطواف، الدعاء عند الوقوف على الصفا والمروة، الدعاء في عرفة، الدعاء في الملتزم، قف وادعو بالمشعر للإسفار وأسرعا في بطن وادي النار، وكذلك عند رمي الجمرات، الجمر الأولى والثانية الصغرى والوسطى، أما الكبرى فلا دعاء بعدها. نعم.
1: ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن مندوبات السعي فقال وندب له شروط الصلاة ووقوف عليهما.
0: نعم سبق يا شيخ أن ذكرنا فيما يتعلق بالطواف أنه يشترط لصحته الطهارة، يعني الطهارتان اللي هي الطهارة الصغرى والكبرى، ويشترط له كذلك ستر العورة.
1: صحيح.
0: لأنه بمثابة صلاة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة اصنعي كل ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالمرأة الحائض عليها حدث أكبر، المرأة الحائض ومع ذلك لها أن تفعل أو أن تأتي بكل مناسك الحج، اللهم إلا الطواف تؤخره إلى أن تطهر. لكن مع ذلك المندوب الأفضل في حق الحاج أو الحاجة، يعني الرجل أو المرأة الأفضل، خلينا من الحائض غير الحائض نتكلم، من الأفضل عند السعي مع أنه لا يشترط لصحته الطهارة، لكن من الأفضل أن تكون على طهارة، لأن عندنا دعاء وعندنا يعني ذكر وعندنا ابتهال إلى الله عز وجل، فحبذا أن يكون على طهارة يكتمل أجرك. فإن لم تكن على طهارة فهو صحيح، يعني سعيك بين الصفا والمروة صحيح. الذي يشترط له الطهارة هو شيء واحد يا شيخ، يعني في مناسك الحج اللي هو ماذا؟ اللي هو الطواف وركعتي الطواف باعتبارها صلاة. نعم
1: ونفس الشيء شيخنا بالنسبة لستر العورة.
0: نعم ستر العورة مثل ذلك، هي مشترطة من شروط صحة في الطواف لأن الطواف بمثابة الصلاة،
1: لكن السعي
0: في السعي ليست من شروط الصحة، مندوب لكنه ليس من شروط الصحة.
1: حتى وإن سعى عريانا فسعيه صحيح
0: هو يعني. لا ممنوع محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر من ينادي، لأن المشركين كانوا يطوفون عراة قبل الإسلام، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا يحج بعد هذا العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. فبالنسبة للتقصد ذلك لا يجوز، لكن على فرض هو سقط منه إحرامه وكذا، هل يبطل سعيه أو لا يبطل؟ لا يبطل سعيه، لكن لو حصل منه ذلك في الطواف
1: يفسد طوافه
0: لأنه شرط صحة في الطواف ستر العورة، وليس شرط صحة في ماذا؟ في السعي بين الصفا والمروة. وهنا ينبغي يعني خصوصا للرجال وهم يرتدون هذا الإحرام يعني أن ينتبهوا في جلوسهم في احتبائهم في كذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتبي الرجل في الثوب ليس على عاتقه منه شيء في جلسته وكذا، ينتبه لنفسه لئلا تتكشف عورته.
1: ينبغي أن يتعلموا يعني كيفية اللبس، يعني
0: نعم
1: كيفية لباس، كيفية لبس الإزار، يعني بحيث أنه لا يسقط ولا لا.
0: هو يا شيخ في الغالب لا يسقط، كانك أنت لفيته لف.
1: أيوة.
0: طيب ومسألة يعني أنك تربطه بحزام راه هذا عليه يترتب عليها فدية لو ربطه هو بحزام، لأنه لا يجوز، لأن مطالب الرجل بأن يتجرد من المحيط والمخيط. أحيانا يقول الحاج أنا أريد أن أضع فيه جوازي أو بعض النقود التي أحتاج إليها وبعض الأمور مثلا، فنقول له يضعه على الجلد مباشرة، لا يضعه يمسك به يعني إزاره.
1: في بعض الناس لا يحسن ربط الإزار أو لبس الإزار بشكل صحيح، فيسقط منه الإزار بشكل متكرر، يعني ما يعرفش الطريقة الصحيحة.
0: شفته
1: يعني
0: عدة مرات، يسر الله الذهاب سواء في عمرة أو في حج أو غير ذلك، ما وقفت على هذا الأمر الحمد لله، ما رأيت من يعني حصل معه مثل هذا، لكن هذا أمر متوقع، يعني ينبغي أن يضبط ذلك. هو راه لما أنت يعني شمنقوله تشحط شوية مثلا من فوق، يعني لما تلف على الجسد وبعد ذلك يعني تلفه مرتين أو ثلاثة تلويه إلى الأسفل، ففي الغالب يعني يكون متين وصعب إنه يسقط يعني.
1: نعم هي هذه شيخ خلينا ما عارف تو هذه في النص لما رجعت لها لقيتها مهناش مفيش في شرح الطبعة، شرح الصغيرة.

0: صغير
1: ايه
0: ما هناش وقوف عليهما. وهنا وهنا وهنا ذاكرينها حتى في الشرح ما هناش ندب وقوف عليهما يقصدون المندوب الاول هذاك خطا منهم يعني
1: لا هذاك صعود عليهما يا شيخ
0: ايه؟
1: هذاك صعود وهذا وقوف
0: ايوه
1: هذا الفارق بينهم
0: أيوة.
1: لا هذاك سنه السنه الصعود وين هو السنه لو قال شن قال بكري شيخ
0: بكري قال
1: ورقي رجل
0: أيوة.
1: رقي هذيك وقوف
0: ايه؟
1: رقي انك ترقى لاعلاه هذا سنه
0: ايه؟
1: وانك تقعد واقف ما تجلسش هذا مندوب
0: ايوه
1: فهذا صحيح. هو المطلوب يعني
0: لقيتهاش بس انا في النسخه اللي شكلها ساقطه من نسخه الشامله
1: أصل.
0: لا نسخه الشامله شكلها ساقطه
1: آه.
0: طيب طيب شو
1: أيوة.
0: قال ووقوف عليهما
1: نعم من مندوبات السعي الوقوف وهذا يا شيخ عبد الرحمن والسادة المستمعين يختلف عن السنة التي ذكرناها آنفا في سنن السعي فالرقي عليهما للرجل وكذلك المرأة إن لم يكن تم ثم ازدحام وكذا سنة الرقي على جبل الصفا والرقي على جبل المروة هذا سنة لكن الوقوف يعني ما تجلسش لو جلست ما فيش بأس لما تجي على الصفا ترجع إلى أعلاها وتجلس ما فيش بأس لو جلست لكن أنت خالفت المندوب
0: نعم.
1: فالرقي سنة أنك ترجع عليهما والوقوف أنك أنت يعني لما تدعي تدعو الله وتهلل وتكبر وكذا وأنت مستقبل البيت قالوا هنا في هذه الحالة تكون واقف فلو جلست ما فيش بأس لكن الأولى الوقوف عليهما فارق الدقيق بينهما يا شيخ بين المكروه وخلاف الأولى قالوا ترك المندوبات كلها خلاف الأولى أما المكروه فهو قد ورد نص بخصوصه ولهذا يقول الشنقيطي في مرق السعود ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإجاب لدى ذي النقل وغيره الندب وما الترك طلب جزما فتحرم له الإثم انتسب أو لا يعني من غير جزم أو لا مع الخصوص أو لا فعدا خلاف لولا وكراهة خدا قالوا كان عندنا نص خاص بخصوصها هذه ينهى عنها نهي غير جازم هذا المكروه لكن لو هو فيه نص طلب غير جازم ليه فترك مخالفة هذا الطلب اللي هو غير جازم يعني المندوب هو خلاف الأول
0: نعم بارك الله فيك شيخنا مستمعينا الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في فقه المالكي إن شاء الله تعالى
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. كنا وصلنا قبل الفاصل عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن مندوبات الطواف، حيث قال: وللطواف رمل في الثلاثة الأول لمحرم منك التنعيم أو بالإفاضة. تفضل شيخنا.
1: نعم، سبق أن ذكرنا يا شيخ عبد الرحمن أن من سنن الطواف الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى إذا كان قد أحرم من الميقات.
0: نعم.
1: أما الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى لمن أحرم من التنعيم أو من كالجعرانة فهذا قالوا مندوب، وكذلك الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فيما يتعلق بطواف الإفاضة، فهذان إذن مندوبان. وقلنا إحنا المندوب والسنة يعني في تأكد الطلب، في تأكد الطلب الفارق بينهما، وفي الثواب وفي مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه واجب. نعم.
0: قال: وتقبيل الحجر وتقبيل الحجر واستلام اليماني في غير الأول.
1: نعم. سبق أن ذكرنا يا شيخ في سنن الطواف، أو ذكر لنا المصنف أن التقبيل في الشوط الأول وكذلك استلام الركن اليماني في الشوط الأول فهذا سنة. أما باقي الأشواط، يعني تقبيل الحجر الأسود في باقي الأشواط واستلام الركن اليماني في باقي الأشواط فهو مندوب وليس سنة.
0: قال: كالخروج لمنى يوم التروية بعد الزوال بقدر ما يدرك بها الظهر.
1: نعم، هنا يا شيخ تو لما قال كالخروج يعني شبه، هذه ليس من مندوبات الطواف.
0: نعم.
1: ولكن شبه في الندب، قال لروا عندنا مندوبات أخرى، مثل ما أن هذه الأفعال مندوبة في الطواف عندنا مندوبات أخرى في الحج، منها اللي هو الخروج لمنى يوم التروية بعد الزوال بقدر ما يدرك بها الظهر. طبعا الذي يفعله الآن الحجاج في أغلب، بل أغلب الحجاج أنهم يذهبون مباشرة يوم التروية، لما الأغلب أنهم يعني متمتعين.
0: يوم التروية شيخنا هو اليوم الثامن يعني.
1: نعم.
0: من يوم
1: فلما يجي يوم التروية اللي هو يوم الثامن يحرمون من المسجد ويذهبون إلى عرفة مباشرة فيبيتون في عرفة، فهم بهذا قد فوتوا عدة مندوبات، لأن عندنا الذهاب لمنن بقدر ما يدرك بها الظهر هذا مندوب، وعندنا كذلك مبيته بمنن يعني ليلة التاسع، هذه يعني يوم الثامن اللي هي ليلة التاسع ليلة عرفة، وكذلك خروجه من منن إلى عرفة قالوا هذا مندوب آخر، فإذا يعني سيفوت عدة مندوبات. فمن كان به قدرة، وخصوصا كان هو يعني رجل بمفرده مش معاه يعني أمه وكذا وكبيرة في السن، مرات يحتاج يتعبه مثل هذا الأمر، لكن من هو أو كان معاه حتى زوجته أو يعني اللي كان معاه امرأة صغيرة في السن، يعني منقول بصحتها مش حتى المقصود صغر السن، يعني لو حبذا أن يأتي بهذه المندوبات لمن استطاع ذلك، ومن لم يستطع يعني هو حجه صحيح ولكنه فوت بعض المندوبات. إذن عندنا من المندوب يا شيخ الخروج يوم التروي اللي هو يوم الثامن بعد ما نحرم أنا بالحج من المسجد الحرام، وقلنا احنا ان الافاقي اللي مثل حالاتنا يندب في حقه، هي قليل من يصنع فيها شيخ، يندب في حقنا ماذا؟ ان نخرج الى الميقات ونحرم من الميقات، لكن هذا اذا لم نخشى ماذا؟ اذا لم نخشى فوات الحج، والا فلا يندب في حقنا ويجزينا، مع ذلك هو مندوب يعني زيادة في الاجر، يجزينا أن نحرم من الفندق أو أن نحرم من المسجد بيت الله الحرام. طيب، عندما نحرم بعد الزوال اللي هو بعد الظهر نخرج إلى منى، مندوب لمن استطاع ذلك يذهب إلى منى ويصلي بها الظهر هناك، هذا أتى بمندوب، وأن يبقى بها يبيت بها هذا مندوب آخر، ثم بعد ذلك يخرج منها بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفات فهذا مندوب ثالث، فمن استطاع أن يأتي بهذه المندوبات فهو زيادة في الأجر. نعم.
0: وهذا ما أشار له المصنف رحمه الله بقوله: كالخروج لمنى يوم التروية بعد الزوال بقدر ما يدرك بها الظهر وبياته بها وسيره لعرفة بعد الطلوع ونزوله بنمرة.
1: نعم. فطبعا عندنا بالنسبة لنمرة اللي هي المسجد، يقولوا له مسجد نمرة، هذا المقصود مسجد، ومنهم يقول له مسجد عرفة، لأنه هو أصلا جزء منه، الجزء المقدم في نمرة والجزء الآخر يعني في عرفة. فإذا وصل هناك، وصل قبل الزوال فينزل به، فهذا مندوب أن ينزل بمسجد نمرة أو مسجد عرفة. وبعد ذلك عندنا طبعا يعني سيأتي الصلاة، يعني جمع تقديم، ويقصر فيها، لا يقصر فقط اللي هم أهل عرفة، لا يقصرون فيها، أما باقي فيقصرون. وكذلك عندنا سيأتي في مزدلفة عندنا الجمع بين المغرب والعشاء، جمع تأخير وقصر مع قصر العشاء، ولكن لا يقصر أهل مزدلفة، فأهل كل منطقة لا يقصرون، لكن أهل مزدلفة يقصرون في عرفة، وأهل عرفة يقصرون العشاء في مزدلفة، وهكذا من باب أولى الأفاقي اللي هو مثل حالاتنا وجاي من بلاد بعيدة، فهذا سيقصر ويجمع معا. نعم
0: شيخنا، اللي خرج لمنى يوم التروية، يوم الثامن، هل يقصر الصلاة ولا ما يقصرش؟
1: الذي
0: خرج إلى مينا يوم التروية،
1: إيه؟
0: مرة معنا أنه مندوب أن يخرج
1: إلى
0: مينا يوم التروية.
1: نعم.
0: هل يعني ويصلي بها الظهر؟
1: يقصر لكن يجمع.
0: نعم يقصر الصلاة يعني.
1: نعم. فيه ملاحظة أو ثمت ملاحظة يا شيخ عبد الرحمن، اللي هي مسألة النقال، يعني من جهتين، يعني وهو يفوت على الإنسان وقته ويضيع عليه عمره، وخصوصا في تلك البقاع الطيبة الطاهرة، سواء في عمره ولا في حج ولا في غيره، والأمر الآخر يضيع الأجر، يعني حتى هو كان هو أنت منشغلش فيك ومش واخد منك أكثر الوقت. لكن الطامة التي ابتلي بها الكثير يا شيخ، أو نحن الآن أنا في عرفة ويصور وينقل، أنا الآن في الروضة الشريفة مثلا، بل وصل ببعضهم أن يعطي النقال لغيره ويقول له صلي، صورني وأنا أصلي، صورني وأنا أدعو، يوم قد لا يكون يدعو ولا شيء، يعني هذا كله رياء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكذلك في الحديث الذي في الصحيح الآخر، يعني حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ماذا عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم. رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ماذا عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي به في النار والعياذ بالله. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ماذا عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي به في النار والعياذ بالله. ورجل آتاه الله من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ماذا عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال جواد، يعني كريم سخي، ما رحم على عمك، ولكنك فعلت ليقال جواد، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي به في النار والعياذ بالله. فشوف، هذه من أفضل الأعمال، يعني الجهاد في سبيل الله، ومن أفضل الأعمال طلب العلم، ومن أفضل الأعمال التصدق، هذه أعمال فاضلة كلها وأجرها عظيم، لما لم تسلم من الرياء كانت زاد للنار والعياذ بالله. فلهذا الحذر، كل الحذر يعني لكل حاج ولكل مسلم أن ينتبه لهذا الأمر. هو النقال آفة في الحج وفي غيره وفي العمرة وفي غيرها، ومن باب أولى في تلك البقاع. أما مسألة الرياء وكل ما تدير منسك ولا حاجة تصور نفسك وتدير على المباشر وغيره، وأنا أرى أمر فيه خلل كبير. وكما ذكر أهل العلم أنه يشترط شرطان لقبول الأعمال: الموافقة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإخلاص، وقد أشار الله عز وجل إليهما في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني موافقا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لا تعبد الله كما تريد، وإنما كما أمرك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن الركن الثالث من أركان الحج، ألا وهو الوقوف بعرفة، فقال: الثالث الحضور بعرفة ليلة النحر ولو بالمرور إن علمه ونواه.
1: نعم، وهنا نلاحظ أن المصنف رحمه الله طبعا ذكر الركن الثالث، يعني لم يذكر الطواف، لأن الطواف طواف الإفاضة يأتي بعد الوقوف بعرفة، بعد رمي جمرة العقبة كما هو معلوم، ولهذا أخره. والركن الرابع هو طواف الإفاضة، وإنما ذكر الأحكام السابقة لما أشرنا إليه، يعني لأن لعلاقة الطواف بالسعي، ولكذلك لأن السعي يسبقه طواف الإفاضة، يعني يسبقه إما طواف الإفاضة إن أخره، وإما طواف القدوم أو طواف العمرة. فهنا بالنسبة للركن الثالث اللي هو الوقوف بعرفة، يعني عبر المصنف بقوله الحضور، وهنا الحضور أعم، يعني سواء كان هو واقف أو جالس أو مضطجع، بل قد قال ولو بالمرور، لكن يشترط بالنسبة للمرور، يعني لمن لم يجلس هو فايت، بس فات من عرفة، يعني عرفة جبل كبير هذا، بشرطين المرور حتى يجزي عن الحضور أو عن الوقوف بعرفة، لابد من شرطين، اللي هو يعلم أن هذا عرفة، وكذلك ينوي بهذا المرور أنه يؤدي به الركن. ونلاحظ هنا أيضا أن المصنف رحمه الله جرى على مشهور المذهب، وما هو متقرر في المذهب، أن الركن عندنا هو الوقوف جزء من الليل، فلا يجزئ من وقف جزءا من النهار، وهذا بخلاف ما ذهب إليه كثير من أهل العلم في غير مذهب مالك، بل وطائفة من علماء المذهب، ابن عبد البر وغيرهم، اختاروا أن الركن يتأدى بالوقوف جزء من الليل أو جزء من النهار، لكن عند علمائنا ميزوا، ولهم أدلتهم في ذلك، ميزوا بين الوقوف في الليل والوقوف في النهار، فقالوا الوقوف في النهار واجب، ما قالوا احنا سيب على ورد بالك الدير هذا الوقوف في النهار، لا، الوقوف جزء من النهار قبل غروب الشمس يوم عرفة، قالوا هذا واجب، إن لم تأتي به لا يبطل حجك، وإنما ينجبر بالدم. أما الوقوف بالليل فإن لم تأتي به فهذا لا ينجبر بالدم، وقد فاتك الحج بهذا.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: أو مغمى عليه في أي جزء.
1: نعم يا شيخ، إن كنت تذكر لما تكلمنا عن الإحرام، وأن يعني الإحرام يجوز أن يكون من الولي عن الصبي وعن المجنون، المجنون هذا إما مجنون مطبق، وإما يفيق في بعض الأحيين، ولكن خشينا أن يفوته الوقوف بعرفة فيحرم عنه وليه، لكن المغمى عليه ذكر لنا المصنف هناك قال لا، لا يحرم عنه، فالإحرام المغمى عليه لأن هذا مكلف بالغ عاقل هذا، وإنما هو مغمى عليه، يعني هو يذكره علماء الأصول في مرتبة الغافل، فالنائم والمغمى عليه وكذا هذا في الغافل، لأنه البالغ العاقل الذي لا علم له بالخطاب، فذاك ما يتعلق بالإحرام، فهو كان هو لم يحرم فهذا ما يجزيش الوقوف، لأن الإحرام ما يجزيش أن يحرم عنه حد، لكن إن كان هو قد أحرم بالحج ولكن لما حان وقت الوقوف وقبله بقليل أغمي عليه، فذهب به أصحابه ووقفوا به وهو مغمى عليه ولم يفق إلا بعد الخروج من عرفة، فهذا هل يجزئه؟ طبعا هي المسألة خلاف، لكن الأشهر في المذهب والمعتمد في المذهب والذي عليه الفتوى أنه لا يشترط لكل ركن من هذه الأركان نية، طالما هو قد أحرم لا يشترط، فمن أغمي عليه ووقف به وهو مغمى عليه في عرفة قالوا يجزيه ذلك الوقوف.
0: نعم، بخلاف شيخنا اللي كان محرم مر مرور بس بعرفة من غير ما ينوي الوقوف، هذا بحكم أنه هو واعي، يعني
1: نعم، نعم. لأن قل
0: في خلاف بين الواعي وبين المغمى عليه،
1: نعم، لأن الغافل يعني. بالنسبة للمرور يشترط له شرطان حتى يجزي عن الوقوف أو عن الحضور بعرفة، لابد أن يعلم أن هذا الجبل اللي مر منه جبل عرفة، وأن ينوي بهذا المرور الوقوف بعرفة، وإلا لم يجزئه، بخلاف طبعا من كان واقفا أو يعني مضطجعا أو جالسا فهذا يجزئه، وإن لم يشترط هذه، وإن لم يعني، فلا يشترط في حقه هذان الشرطان اللذان يشترطان في من مر ولم يجلس ولم يضطجع ولم يقف. نعم،
0: ثم قال: وأجزأ بعاشر أخطأوا.
1: نعم، إن كان ثمة خطأ في دخول شهر، يعني في رؤية هلال شهر ذي الحجة، يعني أكملوا العدة، وبعد ذلك تبين لهم أنه ناقص بعد ذلك، فوقفهم فيما يظنونه أنه التاسع وهو في حقيقته العاشر، قالوا يجزئ هنا. هنا بخلاف إذا تعمدوا ذلك فهذا لا يجزئ، أو بعضهم وقف في التاسع واحد في العاشر، لا يجزئ البعض الذين وقفوا في العاشر لما يوجد بعض، لكن إذا كان الكل وقف يوم العاشر، طبعا يوم العاشر اللي هو ليلة الحادي عشر، يعني يوم العيد، يوم الحج الأكبر، يوم العيد، ما كان يفترض أن يكون هو يوم عيد الأضحى، هم وقفوا فيه ظنا منهم أنه هو التاسع، هو عرفة، فقالوا هذا إن كان بغير علم يجزئ، لكن إذا تعمدوا لا يجزئ، كذلك لا يجزئ إذا وقفوا ولو خطأنا ولو لم يتعمدوا هذا في الثامن، لأنهم لو وقفوا في الثامن يكررون يعيدون الوقوف في التاسع، وكذلك إذا التعمد لا يجزئ، إنما يجزئ فقط بشرطين، أن يكون خطأ وأن يكون الخطأ هذا في وقفوا في اليوم العاشر، أما إن وقفوا في الثامن خطأ أو عمدا فلا يجزئهم، وإن وقفوا في الحادي عشر خطأ أو عمدا لا يجزئهم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى واجبات الوقوف بعرفة فقال: ووجب طمأنينة كالوقوف نهارا بعد الزوال.
1: نعم، هذان واجبان، الطمأنينة يعني ولو قالوا بقدر الجلوس بين السجدتين، ليس المطلوب شيء كثير في ذلك، هذا واجب من الواجبات، والواجب الآخر هو الوقوف نهارا، وهذا قد أشرنا إليه، فإذا عندنا من واجبات الوقوف بعرفة الطمأنينة، ويعني هو المتوفر حقيقة هو أكثر من ذلك بكثير، هم يبيتوا فيها من يوم التروية، يعني ليلة عرفة، يعني يوم الثامن يذهبون مثلا من الزوال أو بعده يصلون إلى هناك ويبيتون هناك، وطبعا الوقوف هو يبدأ من زوال يوم عرفة،
0: من الظهر،
1: من الظهر بعد، ويستمر إلى الغروب، هذا واجب عندنا، من لم يقف في هذا الوقت فهذا قد فاته واجب، ينجبر بالدم لكن لم يفته الركن، إذا كان قد وقف بجزء من الليل فهو الركن الذي كنا نتكلم عنه، إذن عندنا فيما يتعلق بالوقوف عندنا ركن وعندنا واجب، الوقوف الركن الذي لا ينجبر بالدم هو الوقوف في جزء من الليل، والوقوف الواجب الذي ينجبر بالدم هو الوقوف في جزء من النهار، والحج هو يعني الحجاج يأتون بهم معا، لكن الإنسان يعرف إن فاته أحدهما ما الذي يبطل الحج بتركه وما الذي يحتاج إلى أن ينجبر بالدم، فكلاهما سيأتي بهم الحج، لأن حتى الوقوف في النهار هذا واجب يحتاج إلى الدم لمن فرط فيه. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى سنن الوقوف بعرفة فقال: وسن الخطبتان بعد الزوال يعلمهم بهما ما عليهم من المناسك إلى الإفاضة.
1: نعم، الخطبتان خطبتا عرفة في مسجد نمرة أو مسجد عرفة هذا من السنن، وإن الحاج يحضرهما، يعني لو لم يحضرهما وصلى الظهر والعصر جمعهما وقصرهما وصلهما مثلا في خيمته أو كذا، المهم في أي محل من عرفة أجزأه ذلك، ولكن فوت السنة، وينبغي للحاج ألا يفوت مثل هذا الفضل وهذه السنة، يعني يعني الخطيب عرفة ينبه الناس للمناسك ويذكرهم بما سيفعلون وأنهم سيدفعون، يعني بعد أن يقفوا جزء من الليل يعني ينبههم أنهم سيقصرون سيقصرون الظهر والعصر ويجمعونهما، وعندنا سيأتي يعني أن كل منهما بأذان وإقامة، والمسألة هذه خلاف فيها أحاديث يعني مختلفة في ذلك، لكن مشهور المذهب عندنا أن كل منهما بأذان وإقامة، مثل الجمع بين المغرب والعشاء في ليلة المطر وكذا، عندنا كل صلاة في مشهور المذهب بأذان وإقامة، ولو قلنا أن الأولى بأذان وإقامة والثانية بإقامة فقط فقد ورد بذلك بعض الأحاديث وقال بها بعض علماء المذهب والأمر فيها واسع، لكن الأشهر أن كل منهما بأذان وكل منهما بإقامة. قلنا الخطيب عرفة ينبه الناس على المناسك التي سيفعلونها وأنهم سيدفعون بعد الوقوف جزءا من الليل ويجمعون المغرب والعشاء جمع تأخير بعد غياب الشفق بمزدلفة، وأنه يجب عليهم النزول بها بقدر حط الرحال وكذا، نقول نصف ساعة أو كذا أو ساعة، هذا واجب، والذي يسن ويندب المبيت بها والصلاة الصبح بها، وبعد ذلك يتوجه إلى المشعر الحرام، قف وادعو بالمشعر للإسفار وأسرعا ببطن، والإسراع في وادي محسر يقولوا وادي النار، يعني في بالنسبة للرجال الخبب فيه أو الإسراع فيه هذا مطلوب من السنن. بعد ذلك ما يفعلونه يوم الحج الأكبر ويوم عيد الأضحى، بداية برمي جمرة العقبة، ورميها يكون بعد طلوع الشمس إلى قبل الزوال، يرمون جمرة العقبة، وبعد الرمي ينحرون الهدي، وبعد نحر الهدي الحلق أو التقصير، وبعده اللي هو طواف الإفاضة، وبرمي جمرة العقبة يتحللون التحلل الأصغر، فيحل لهم كل ما كانوا ممنوعين منه اللهم إلا النساء والصيد، ويكره في مذهبنا الطيب إلى أن يطوف. فإذا طاف طواف الإفاضة هذا يتحلل التحلل الأكبر إن كان قد سعى بعد طواف القدوم، وإن لم يكن قد سعى، وهذا هو الغالب بالنسبة للمتمتع وكذا، فهذا يقال له أنت لن تحل الآن، وإنما تحل بعد السعي، لأن مازال لك ركن من أركان الحج وهو السعي بين الصفا والمروة، فإذا سعى بين الصفا والمروة تحلل التحلل الأكبر، وبعد ذلك يأتي أيام منن الثلاثة، يرجع لمنن يبيت فيها ويرمي اليوم الأول والثاني، وإن أراد التعجل يخرج من منن قبل الغروب، وإلا فإن غربت عليه الشمس واجب عليه أن يبيت وأن يرمي اليوم الثالث، وقد قال الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني ينبههم إلى هذه الأحكام التي سنأتي ونجملها ونحن نفصل فيها الآن يعني.
0: نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم أذن وأقيم بعد الفراغ وهو جالس على المنبر.
1: نعم، سبق وأن أشرنا إلى هذا، وعندنا يعني يؤذن ويقام لكل صلاة، وإن أذن للأولى فقط وأقيم لكل صلاة فالأمر واسع، أو أقيم لهما فالأمر يعني واسع في ذلك، ووردت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مختلفة في ذلك، فالأمر فيه سعة وخلاف بين أهل العلم.
0: قال: وجمع الظهرين وقصرهما.
1: نعم، إذن عندنا من السنة الجمع، أن يجمع بين الظهر والعصر، وأن يقصر الظهر والعصر، اللهم إلا قلنا أهل عرفة لا يقصرون، وهذه ضابط وقاعدة عندنا في المذهب، أن في مناسك الحج يقصر كل الحجاج فيما يتعلق مثلا بمزدلفة وكذلك يعني بعرفة، اللهم إلا أهل عرفة لا يقصرون بعرفة، وأهل مزدلفة لا يقصرون بمزدلفة. نعم.
0: ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يندب في عرفة، فقال: وندب وقوف بجبل الرحمة متوضئا ومع الناس وركوبه به، فقيام إلا لتعب ودعاء وتضرع للغروب.
1: نعم، هذه مندوبات، هو الركن يتأدى بمجرد وجودك هناك ووقوفك أو اضطجاعك، أو بل ذكروا حتى للمغمى عليه كما سبق، لكن إن أردت الأجر كاملا فمن المندوب عند علمائنا الوقوف بجبل الرحمة المعروف الذي فيه الأحجار هذه وكذا، وإلا فعرف كله موقف، أينما وقفت أجزأك، لكن حبذا يعني بالقرب مما يعرف بجبل الرحمة كما ذكر المصنف رحمه الله. وكذلك من المندوب متوضئا، لأن الدعاء هو يعني في عرفة وفي غيرها يطلب له أن يكون على طهارة، لكن هذا ندب، لأنه ليس سبق أن ذكرنا في حديث عائشة اصنعي أو افعل وهي حائض، افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فلها أن تقف بعرفة ولها أن تفعل مناسك الحج كلها إلا الطواف، فلا يشترط لصحته يعني والوقوف بعرفة الطهارة، ولكن يندب لأنه فيه مناجاة لله وابتهال، فحبذا أن يكون على طهارة. وكذلك مع الناس، يعني ما ينعزلش الإنسان ويكون لوحده، بل يكون مع الناس فهو أولى، والله عز وجل يقول واركع يعني واركعي مع الراكعين، مخاطبا مريم عليها السلام. فهذا أدعى للقبول، ولهذا يعني حتى في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، يعني رحمة الله عز وجل تكون قريبة من الجماعة ومن هذا الفوج العظيم.
0: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله،
1: نعم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وخصوصا في هذا الموقف العظيم
0: يباهي بهم الملائكة،
1: طلع الله عليهم يعني يغفر عليهم وباهى بهم الملائكة. وكذلك من المندوب أن يركب، يعني لو هو الآن الركوب يعني سابقا كان عندهم الدواب وكذا، لكن الآن في وقتنا لعله يعني ليس متوفر أو متيسر، يعني لسنا على الدواب نذهب إلى عرفة أو إلى المناسك وغيرها، فحسبنا القيام، يعني إذن الركوب أولا وبعده القيام، وإلا فالجلوس، الجلوس هذا رقم ثلاثة، يعني حبذا أن يكون واقف، حبذا أن يكون راكب، إن لم يكن راكبا ولم يتيسر كحالنا الآن يكون واقف، اللهم إلا إن تعب وطال به الوقت وكذا فجلس يستريح قليلا لا بأس، لكن القيام أولى وأفضل من الجلوس. ونحن نتكلم عن مندوبات عما هو الأفضل. نعم. قال ودعاء وتضرع للغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. فيغتنم المسلم هذا ويجتهد فيه بالدعاء، فحري وقمن أن يستجب له. نعم.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير الجزاء، وشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: طيب شيخنا، سؤال الأخت آمنة تسأل، تقول إن أخاها توفي رحمة الله عليه ويبوا يديروا لها ختمة بحيث يهدوا ثوابها إلى المتوفى، هل تقول هل جائز هذا؟
4: نعم، عن بعض الناس جائز، نعم، هذه قضية يختلف فيها الناس.
3: نعم.
4: فعند بعض الناس نعم يجوز أن يقرأ القرآن ويهدى ويهدى ثوابه للميت، نعم، ليس في ذلك حرج عند بعض الناس. وبعض الناس عندهم الثواب يحصل للقارئ فقط ولا يجوز إهداؤه للميت، المسألة خلافية، نعم. ولذلك إذا كان تسأل عن الأحسن عندك، عندي أنا، أن نقول نعم يمكن أن يهدى هذا الثواب إلى الميت، نعم.
5: طيب شيخنا، هلك استمعت إلى اتصال الأخ، سؤال الأخ عيسى من طرابلس عن بطاقة الأغراض الشخصية، والحقيقة يدور كثرة الأسئلة حول هذا.
6: راسلنا مشايخ بدال الإفتاء، راسوا مصر الملك ليبيا المركزي منذ شهر تقريبا ليستفصلوا ويتبينوا حقيقة الإجراءات كيف تتم، ليعلم من خلالها هل يتم التقابض في المجلس أم لا، وإلى حد الآن منذ شهر ننتظر الجواب ولم يأتي الجواب محررا مكتوبا، ونحن نلح ونطلب من المركز أن يهتم بهذه المسألة، لأن هذه المسألة تتعلق بأمر في غاية الأهمية، أنتم تريدون أن تعملوا شيء فيه رأفة بالناس ومساعدة وإعانة، اعملوه بالحلال، بإمكانك تعملوه بالحلال، ليش تعملوا فيه بالحرام؟ ليش تعملوا فيه بالربا؟ ليش تعملوا بشيء فيه حرب لله ورسوله؟ بالإمكان تراسيوا أعداء الإفتاء، طلبت منكم الاستفسار، طلبنا منهم الاستفسار مكتوبا لم يردوا، كلفوا شخص يعني ربما ما عندهاش حتى إمام كامل وقال رد عليهم شفويا. ودار الإفتاء قالت لا شيوخها قالوا ردوا علينا مكتوب، احنا أرسلنا إليكم مكتوبا نبي نريد أن نعرف شن هي الإجراءات من حين البداية إلى النهاية لنعلم ما إذا كان هناك تقابض يجعل معاملة شرعية وإلا تدخل في باب الربا، لأن التأخير في القبض ربا حرام لا يجوز الإقدام عليه ويفسد المسألة كلها وعاقبته وخيمة على الطرفين، على المصرف المركزي وعلى الزبون الذي يريد أن يستفيد. الله تبارك وتعالى يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، وذكر أصناف الربويات الستة، ثم قال يعني مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يدا بيد ركز عليها وذكرها مرتين تأكيدا، سواء كانت المعاملة بين دينار ودينار ولا بين دينار ودولار لابد من يدا بيد، لا يجوز التأخير. التأخير في القبض يجعل المعاملة ربوية. الله تعالى الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وسماه الله حرب، سماه حربا لله ورسوله. من يقضي على حرب الله؟ لا يقضي على ذلك أحد. وإذا كان مصر المركزي عليه أن يتنبه لهذه المسألة ويجيب السؤال الذي طلبته والاستفسار الذي طلبه المشايخ في دار الإفتاء بحيث تصلح الأمور تنصلح ويبقى الجميع يعني في راحة شرعية وراحة نفسية، المصرف يعني معاملته تعود عليه بالخير لأنه أراد الرفق بالناس والناس يأكلون الحلال، هذا الذي نريده.
5: جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم.
0: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
7: آداب تربية الأبناء.
8: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساءً.

لنجيب شيخنا عن سؤال الأخ بالعيد، طلب الإجابة بشكل مباشر، قال يعني هل يجوز له أن ينشر مقطع فيديو مدته 3 دقائق 17 ثانية فيه يعني مستندات من التسجيل العقاري ومصر

إجابة بشكل مباشر، قال يعني هل يجوز له أن ينشر مقطع فيديو مدته 3 دقائق 17 ثانية فيه يعني مستندات من التسجيل العقاري ومصلحة

0: نعم.
1: فالميراث في هذه الحالة للإخوة
0: نعم.
1: للأب.
0: نعم. نعم
1: والإخوة للأب هم الميراث ليهم مش لأولاد الأخ الشقيق. الأولاد الأخ الشقيق خلاص لأنا ما عنداش ميراثه.
0: نعم. جزاكم الله خير بارك الله فيكم.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
3: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
4: ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ماذا قال؟ قال وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة والرحمة تبي من ينميها حيث تقوى كل يوم تقوى إلى أن يولوا كأنهم جسد واحد. اللي يحس هذا يشعر به الثاني، واللي يفرح بهذا يفرح به الثاني، هكذا. وهذا لا يكون إلا بتطبيق الحقوق الشرعية، بحيث يبدل كل واحد من الزوجين وسعه في إسعاد الآخر وحسن صحبته بإشاعة المودة والمحبة في البيت، ترك الهجر، لأن الله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أولا لابد أن يكون الزوج يتحمل سيئات زوجته، والزوجة لابد أن تتحمل سيئات زوجها. هي مش واخد ملك ولا هو واخد ملائكة، واخد بشر، تخطأ وتصيب، والزوج حتو كذلك أخطأ ويصيب، وهذه عشرة دائمية، لأن حكمة الزواج الاستمرار، استمرار طيلة الحياة. لذلك لابد من لو البادي يدسوا نفسية بعضهم، ويبدأ الغلطة اللي من الزوجة يتحملها الزوج، والغلطة اللي هي من الزوج تتحملها كذلك الزوجة، لأن قال وعاشرهن بالمعروف. جلوس الزوج لزوجته وقعمزوا مع بعضهم ويهدرزوا وتحكي له كذا، شفت بالله. أما الآن مقعمزين في المقاهي في الشوارع، وهي حتي شاد الرحيل للأسواق وماشي كذا، هذا هو سبب التشاجر. لابد فيه زمن مخصص في اليوم تقعمز أنت وزوجتك وأبنائك، لابد هكذا، مش من الصبح لليل ماشي شوف مظلام نظلام، لا. لذلك نقول للزوجة الحقيقة أن الرجل يجي شيطان، تستطيع الزوجة تخليه ملائكة في البيت، كذلك يجي ملائكة تخليه شيطان بأسباب حركاتها، سكناتها، أقوالها، هي تشعل النار أو تبرد كل شيء. لذلك لابد إفشاء السلام، التهادي، النصيحة، التعاون على مهام الحياة. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه، قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسوت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وإلى أن نلتقي بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM.
5: أحسن الله إليكم شيخنا. ننتقل إلى سؤال الأخ أبو أحمد. أبو أحمد يسأل في السؤال الأول، يقول ما حكم الصيد بالفلوبر؟
6: نعم هذا جائز، لما لا؟ نعم هذا من أدوات الصيد، نعم. سواء كان بالفلوبر ولا بالمقرون ولا بغيره ولا بالبندقية، كل ذلك جائز، نعم.
5: طيب سؤالها الثاني شيخنا يتحدث عن مسألة، قال المتقاعدين قال مرتباتهم ضعيفة جدا، وكثير منهم يعني يعاني من أمراض مزمنة ويحتاج إلى أدوية، وما يلقاش باش ياخذ هذه الأدوية، ما يلقاش في احتياجاتها الضرورية، ومرتباتهم ضئيلة جدا، بينما قال الحكومة تصرف على مسألة الحج هذه ملايين، يعني يقول والله عز وجل يعني لم يوجب الحج على من لا يستطيع إليه سبيلا، يقول يعني اللي ما عنداش باش يحج سقط عنه ذلك، فالحكومة ما فيش داعي تتكلف هذه التكاليف، وتعطي هذا لمن هم أولى، اللي هم أصحاب الأمراض المزمنة من المتقاعدين والفقراء. فيسأل يقول ما رأي الشيخ حمزة في هذا؟
6: لا كلام صحيح هذا الذي قاله السائل بارك الله فيه، يعني صحيح، لكن ماذا أفعل هنا؟ ماذا أقول؟ على كل حال نعم الكلام الذي

0: اللي قاله السائل صحيح. نعم يعني الناس اللي ما يعني رواتبهم ضعيفة هم الأولى بالمساعدة. نعم هذا كلام صحيح. نعم
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: نعم شيخنا بخصوص المصلى الذي يريد تغييره إلى منارة وبناء مسجد في الأرض الفضاء.
4: بالنسبة للمصلى الأصل فيه يعني شرط الوقف في كنص الشارع كما هو معلوم، فلا ينبغي يعني نقله من مكانه إلا لضرورة. وحسب الكلام اللي قاله هو جاي في الطريق تقريبا، يعني الطريق الآن لا نستطيع خاصة في وضع البلاد الراهن، يعني ما تعرفش الطريق متى يعني تنفذ، قد تنفذ بعد 10 بعد 15 عام بعد كذا إلى آخره. والأمر الآخر ونفسك وكلامه ومن كلامه قال إن سيحولونها إلى المصلى، سيحولونه إلى يعني مركز تحفيظ وكذا. نعم. فإذا هو قابل للاستعمال. نعم. قابل للاستعمال، وبالتالي يعني عملية نجاح في الطريق هذا أمر يعني الله أعلم ماذا يحدث. يعني عند مخطط من السبعينات قاعد منفذ لحد الآن، ومن الثمانينات أو داخلين في حوالي 40 عام وكذا، فالله أعلم. على هذه الصورة أعتقد أنه لا يجوز أول شيء نقد المكان لغير ضرورة. يعني لو وجد طريق عام خلاص مع مصلحة المسلمين فيش بس ألف متر، ولو سواء مستحضرته جيدا حقيقة يعني بيتطوع بها هم أو في حد متطوع بها تقريبا أو كذا متطوع بها، يعني التطوع لماذا للمسجد نفسه؟ هل هو مصلى بيتوسع المكان نفسه، بيتوسع المصلى بيولي يعني
5: ده هو الألف متر غير ملاصقة للمصلى
4: بعيدة. يعني
5: هو يسأل يعني يبنى المسجد في القطعة الكبيرة الألف متر والمصلى يعني يخلوها منارة لتحفيظ القرآن.
4: إذن الله أعلم، يعني ربما التوسع ربما أن يقعد جزء من المهل إذا كان في حاجة، إذا البناء ما عادش يتحمل بناء قديم مثلا يقولوا قديم قال له متعام، هل البناء أو المكان نفسه له متعام معي؟ فإذا المكان آيل للسقوط والبناء ما عادش ينفع وكذا، يبدو منه هو يبدأ التوسع يعني الله أعلم. فزي ما قلت لك عملية الطريق هذه، وخاصة إذا كان هو يعني في الضواحي وفي كذا، الله أعلم متى تأتي هذه الطريق. فما لم تأتي الطريق فلا يمكن الله أعلم أن القول بالجواز. يعني زي ما قلت لك المرات الطريق تقول حتى 30-40 عام تنفتش، وهذا الإنسان اللي بنى هذا الوقف يريد أن يستمر ما دام صالحا للاستعمال، فإزالته الله أعلم بهذا الشكل لا تجوز.
5: نعم شيخ بارك الله فيك.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك. أهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية إليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم الإذاعة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله. شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها، يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب.
6: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: عفوا، قبل سؤال الأخ مصباح، الأخ أبو طاهر سأل سؤالا آخر، قال في بعض الناس يظن أو يعتقد أن اليهود اللي عايشين في فلسطين عندهم حق في الأرض زي الأكراد اللي عايشين في العراق مثلا، أو اللي عايشين في سوريا. هم أكراد وعايشين في سوريا وفي العراق وعندهم حق في الأرض، ومحدش يعني يقولهم أطلعوا منها، وهذه مش أرضكم. حتى اليهود على قولهم يعني، حتى هم يعني كانوا عايشين فيها قبل وقاعدين عايش، في منهم اللي قاعد عايش من قبل، وهذه حد عندهم حق في الأرض. فكيف ممكن التعليق على هذا الكلام شيخ؟
2: هو التاريخ واضح في هذا الأمر، وفلسطين يعني بلا شك هي أرض عربية، وهي قطعة من جزيرة العرب، وهي موطن عريق يعني لسلالات من العرب استقروا فيها أكثر مما استقر فيها اليهود، وتمكن فيها الإسلام أكثر مما تمكنت فيها اليهودية، وغلب عليها القرآن أكثر مما غلبت التوراة، وسادت فيها العربية يعني أكثر مما سادت فيها العبرية حتى على مدى التاريخ. يعني هم العرب هم من سبقوا، بعدين جت فترة وجود اليهود فترة محدودة. أين السؤال الآن؟ أين كان اليهود كل هذه القرون إذا كان هم أصحاب حق في فلسطين؟ علاش مدعوش يعني ورث لم يدافع عنه أسلامهم لما جتهم غارة بابل، ولا أثناء غزو الرومان، ولا أثناء عدوان للصليبيين؟ وينهم لما كانوا يعني؟ ما هل ما يستحقش أن عندهم تراث يدافعوا عنه ويحامدون هذا التراث؟ يعني مش معروف يعني الأمر تاريخيا ثابت وجود القبائل العربية من الكنعانيين في فلسطين يعني قبل ظهور اليهود بآلاف السنين، ولم ينقطع وجود العرب واستمرارهم في فلسطين إلى يومنا الحالي. العرب عاشوا في فلسطين قبل مجيء اليهود إليها، وفي أثناء وجود اليهود أيضا عاش العرب هناك موجودين، وهذا التاريخ يثبت هذا، وظل العرب موجودين فيها بعد طرد اليهود منها. وأثبت يعني التاريخ منور فترات طويلة ما كانش فيها حتى يهودي في فلسطين والقدس، أي عرق يعني وين يعني يعني استمر من الاتصال في هذه البلاد. يعني نقدر يعني في حق يعني نقدر نقوله في حق للروسي ولا الصيني ولا غيره في فلسطين، هم يعني أرض لم تطأ يعني تطأها أقدامهم ولا أقدام أجدادهم في أي يوم من الأيام. هذا ما حدش يقول هذا الكلام، لكن الفلسطيني هذه أرضه وهذه جذوره ممتدة فيها يعني من آلاف السنين، ويجيوا الآن بيحاولوا إخراجهم وأمر يعني بتهجيرهم وتشريدهم يعني بلا وطن وبلا هوية. هذا أمر ما يقولهاش أي عاقل، وهذه مقدسات المسلمين يجب أن ندافع عنها.

0: قالت
1: وما دام هذا الأب عنده أولاد، واحد منهم أخ شقيق مات قبله، عنده أولاد آخرون من الأب اللي هو قالت نحن إخوة من الأب، هل نرث أو لا نرث؟ ما دام الولد للشقيق مات قبل الأب وما فيش إخوة أشقاء، إذا كان ما فيش إخوة ذكور أشقاء فالإخوة للأب يرثون، لكن إذا كان في إخوة أشقاء واحد ولا أكثر ما زالوا أحياء فلا يرث الإخوة من الأب لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء. أما إذا كان ما عندهش إلا هذا الأخ اللي هو مات قبله وولاده يطالبوا بميراثه، فنقول ولاده ما عندهمش حق في الميراث والميراث للإخوة للأب.
0: نعم، هذا شيخنا، هذا بالنسبة للميراث من الأب، ولا الميراث من الأخ الشقيق الذي توفي قبل والده، لأن هي تسأل عن هذا.
1: لا، هما يسأل الإخوة للأب هل يرثون أباهم مع الأخ الشقيق، لأن حسب زعم الأولاد أن الأخ الشقيق يرث، ودام الأخ الشقيق يرث معناه الإخوة للأب معاش يورثوا. هذا هو موضع السؤال المستغرب. نقول لها الإخوة، الأخ الشقيق مدام مات هو ما يرثش، كأنه معدوم، كان غير موجود. فالميراث في هذه الحالة للإخوة للأب.
0: نعم،
1: والإخوة للأب هم الميراث لهم مش لأولاد الأخ الشقيق. الأخ الشقيق خلاص لأنه ما عندهش ميراثه.
0: نعم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
3: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
4: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ماذا قال؟ قال وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة والرحمة تبي من ينميها حيث تقوى، كل يوم تقوى إلى أن يولوا كأنهم جسد واحد، اللي يحس هذا يشعر به الثاني، واللي يفرح بهذا يفرح به الثاني، هكذا. وهذا لا يكون إلا بتطبيق الحقوق الشرعية، بحيث يبدل كل واحد من الزوجين وسعه في إسعاد الآخر وحسن صحبته بإشاعة المودة والمحبة في البيت، ترك الهجر، لأن الله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أولا لابد أن يكون الزوج يتحمل سيئات زوجته، والزوجة لابد أن تتحمل سيئات زوجها. هي مش واخد ملك ولا هو واخد ملائكة، واخد بشر، تخطأ وتصيب، والزوج حتى كذلك أخطأ ويصيب، وهذه عشرة دائمية، لأن حكمة الزواج الاستمرار، استمرار طيلة الحياة. لذلك لابد من لو البادي يدسوا نفسية بعضهم، ويبدأ الغلطة اللي من الزوجة يتحملها الزوج، والغلطة اللي هي من الزوج تتحملها كذلك الزوجة، لأن قال وعاشرهن بالمعروف. جلوس الزوج لزوجته وقعمزوا مع بعضهم ويهدرزوا وتحكي له وكذا، شفت بالله، أما الآن مقعمزين في المقاهي في الشوارع وهي حتي شاد الرحيل للأسواق وماشي كذا، هذا هو سبب التشاجر. لابد فيه زمن مخصص في اليوم تقعمز أنت وزوجتك وأبنائك، لابد هكذا، مش من الصبح للليل ماشي شوف مظلام لظلام، لا. لذلك نقول للزوجة، الحقيقة أن الرجل يجي شيطان تستطيع الزوجة تخليه ملائكة في البيت، كذلك يجي ملائكة تخليه شيطان بأسباب حركاتها، سكناتها، أقوالها، هي تشعل النار أو تبرد كل شيء. لذلك لابد إفشاء السلام، التهادي، النصيحة، التعاون على مهام الحياة. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه، قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسوت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وإلى

0: أن نلتقي بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: 90.9 FM.
2: أحسن الله إليكم شيخنا. ننتقل إلى سؤال الأخ أبو أحمد. أبو أحمد يسأل في السؤال الأول، يقول ما حكم الصيد بالفلوبر؟
3: نعم هذا جائز، لما لا؟ نعم هذا من أدوات الصيد، نعم سواء كان بالفلوبر والله بالمقرون والله بغيره والله بالبندقية، كل ذلك جائز. نعم
2: نعم. طيب سؤالها الثاني شيخنا يتحدث عن مسألة، قال المتقاعدين قال مرتباتهم ضعيفة جدا، وكثير منهم يعني يعاني من أمراض مزمنة ويحتاج إلى أدوية، وما يلقاش باش يأخذ هذه الأدوية، ما يلقاش في احتياجاتها الضرورية، ومرتباتهم ضئيلة جدا، بينما قال الحكومة تصرف على مسألة الحج هذه ملايين، يعني يقول والله عز وجل يعني لم يوجب الحج على من لا يستطيع إليه سبيلا، يقول يعني اللي ما عنداش باش يحج سقط عنه ذلك، فالحكومة ما فيش داعي تتكلف هذه التكاليف وتعطي هذا لمن هم أولى، اللي هم أصحاب الأمراض المزمنة من المتقاعدين والفقراء. فيسأل يقول ما رأي الشيخ حمزة في هذا؟
3: لا كلام صحيح هذا الذي قاله السائل بارك الله فيه، يعني صحيح، لكن ماذا أفعل هنا؟ ماذا أقول؟ على كل حال نعم الكلام الذي قاله السائل صحيح، نعم يعني الناس اللي يعني رواتبهم ضعيفة هم الأولى بالمساعدة، نعم هذا كلام صحيح. نعم
2: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم.
4: نعم شيخنا، بخصوص المصلى الذي يريد تغييره إلى منارة وبناء مسجد في الأرض الفضاء،
5: بالنسبة للمصلى الأصل فيه يعني شرط الوقف كنصف الشارع كما هو معلوم، فلا ينبغي يعني نقله من مكانه إلا لضرورة. وحسب الكلام اللي قاله هو جاي في الطريق تقريبا، يعني الطريق الآن لا نستطيع خاصة في وضع البلاد الراهن، يعني ما تعرفش الطريق أمتى يعني تنفذ، قد تنفذ بعد 10 بعد 15 عام بعد كذا إلى آخره. والأمر الآخر ونفسك وكلامه ومن كلامه قال إن سيحولونها إلى المصلى، سيحولونه إلى يعني مركز تحفيظ وكذا، فإذا هو قابل للاستعمال.
4: نعم.
5: قابل للاستعمال، وبالتالي يعني عملية أنه جاي في الطريق هذا أمر يعني الله أعلم ماذا يحدث، يعني عند مخطه من من من السبعينات قاعد منفذ لحد الآن، ومن الثمانينات أو داخلين في حوالي 40 عام وكذا، فالله أعلم على هذه الصورة أعتقد أنه لا يجوز أول شيء نقد المكان لغير ضرورة، يعني لو وجد طريق عام خلاص مع مصلحة المسلمين فيش بأس. الألف متر من سواء مستحضرته جيدا حقيقة، يعني بيتطوعوا بها هم أو في حد متطوع بها تقريبا أو كذا، متطوع بها يعني التطوع لماذا؟ للمسجد نفسه، هل هو مصلى بيتوسع المكان نفسه، بيتوسع المصلى بيولي يعني
6: ده هو الألف متر غير ملاصقة للمصلى
5: بعيدة، يعني
6: هو يسأل يعني يبنى المسجد في القطعة الكبيرة الألف متر والمصلى يعني يخلوها منارة لتحفيظ القرآن.
5: إذن الله أعلم، يعني ربما التوسع ربما أن يقعد جزء من المهل إذا كان في حاجة، إذا البناء ما عادش يتحمل، بناء قديم مثلا يقولوا قديم قال ليه متعام، هل البناء والمكان نفسه ليه متعام معي، فإذا المكان آيل للسقوط والبناء ما عادش ينفع وكذا، يبدو منه هو يبدأ التوسع، يعني الله أعلم. فزي ما قلت عملية الطريق هذه وخاصة إذا كان هو يعني في الضواحي وفي كذا، الله أعلم متى تأتي هذه الطريق، فما لم تأتي الطريق فلا يمكن الله أعلم أن القول بالجواز، يعني زي ما قلت لك المرات الطريق تقول حتى 30-40 عام ما تنفتش، وهذا الإنسان اللي بنى هذا الوقف يريده أن يستمر ما دام صالحا للاستعمال، فإزالته الله أعلم بهذا الشكل لا تجوز.
6: نعم شيخ بارك الله فيك.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

سجل الوحي الخالد وبوصلة النهضة عبر الزمان. في مرافئ النور نقرأ أحداث السيرة برؤية إصلاحية، ونستخرج السنن

0: أشرف الخلق وأزكى العرب.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الأحباب الكرام في الحلقة الأولى من برنامج مرافق النور. السيرة النبوية أيها الأحباب ليست مجرد صفحات من الماضي نقرأها للتبرك أو لمجرد ازدياد المعرفة، ولكنها أو ينبغي أن تكون مشروع هداية متكامل صاغ الله بها إنسانا ثم أقام بها أمة. فحين نقرأ السيرة كما ينبغي فنحن لا نبحث فيها فقط عما جرى، بل نبحث عما يرشدنا اليوم إلى كيفية النهضة وكيفية الثبات وكيفية الإصلاح. في هذا البرنامج نقترب من السيرة النبوية بوصفها هديا يتبع ونورا يهتدى به، لنقرأ فيها طريق الإسلام وطريق المسلمين. وقبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم رسولا، وقبل أن تسمع كلمة اقرأ في غار حراء، كان لابد أن نتوقف عند المكان والناس والبيئة التي شاء الله أن تنطلق منها أعظم رسالة عرفتها البشرية. فالدعوات كما تعلمون لا تولد هكذا في الفراغ، وبذور الأزهار اليانعة تهيأ لها الأرض قبل كل شيء. فبيئة مكة كانت مزيجا من الفرص المسهلة للدعوة والتحديات التي تزيدها صعوبة. ومن هنا تبدأ الحكاية، مكة المكرمة. مكة أيها الأحباب كما تعلمون هي خير بقاع الأرض، وهي مهبط الوحي ومنطلق رسالة الإسلام، وهي أم القرى وما سواها تبع لها. سميت مكة بعدة أسماء، منها بكة وأم القرى والبلد الأمين والبلد والبلدة والبيت العتيق والقرية، ذكر ذلك كله في القرآن الكريم. هذا البلد هو بيت التوحيد، وفيه أول مكان وضعه الله تعالى للعبادة في هذه الأرض. ومن أسس أساساته أيها الأحباب؟ لقد أسس أساساته ملائكة السماء. ولما أرسل الله تعالى أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام كلفه ببناء الكعبة بمعية ابنه إسماعيل عليه السلام، وكلكم تقرؤون في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لما كانت البيئة التي يعيش فيها الأنبياء والدعاة تمثل عنصرا مهما في إعانتهم على حمل الرسالة أو إعاقتهم عنها، سواء بما توفره هذه البيئة من فرص مشجعة أو تحديات معيقة، لما كان للبيئة هذا الدور الكبير صار من المهم أن نعرف حالة مكة قبل الإسلام، لنرى ما هي الفرص والتحديات التي واجهت النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته، وكيف أعانه مولاه فاستثمر الفرص وتجاوز التحديات، بل حولها في بعض الأحيان إلى فرص متقدمة. فعندنا في البداية الحياة الاجتماعية في مكة، كيف كان الناس يعيشون؟ كيف هي عاداتهم؟ كيف هي طبائعهم؟ ما هي طبيعة أو نمط حياتهم؟ كانت مكة كما تعلمون مجتمعا قبليا للقبيلة فيها شأنها، فقد سكنتها قبيلة جرهم ثم خزاعة، ثم آل الأمر فيها قبيل الإسلام إلى قبيلة قريش التي كان أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم الأوائل، وهو قصي بن كلاب، سيدها بلا منازع. قصي هذا أيها المستمعون يعد أشهر زعيم في قبيلة قريش في عصر ما قبل الإسلام، نستطيع أن نقول إنه الشخصية الرمزية للدولة. ولتقريب الفكرة، هو مثلا نقول عمر المختار في ليبيا مثلا، أو جورج واشنطن في أمريكا، ومصطفى أتاتورك في تركيا، أو غاندي في الهند. هذه شخصيات تجلها كل الحكومات المتعاقبة أو الأحزاب الحاكمة التي تتعاقب على الحكم في الدول، شخصية لها رمزية عند الدولة مهما اختلفت الأحزاب أو الاتجاهات فيما بينها. كان قصي هذا في قريش بهذه المثابة، حتى إنه نظم الوظائف التشريفية في مكة فقسمها بين أولاده، وهذه الوظائف هي السدانة والسقاية والرفادة والحجابة والندوة ولواء الحرب، وهذه الأعمال هي مظاهر السيادة والشرف عند أهل مكة. فالمقصود بالسقاية هي موضع يتخذ لسقي الناس، والحجابة هي الأمور المتعلقة بالكعبة وخدمتها والتشريفات التابعة لها.
2: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: سمى السدانة أيضا. وأما الرفادة فهي تقديم الطعام للحجاج على سبيل الضيافة، وأما اللواء فهو حمل الراية في الحرب. وقد قتل يوم أحد في صف المشركين 10 من بني عبد الدار كانوا يحملون اللواء يومئذ، وكان النزاع سيد الموقف بين القبائل القرشية على السيادة. وها هنا سؤال: كيف مثلت هذه البيئة فرصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف مثلت تحديات؟ أما كونها فرصة فقد وجدها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض من ساهم في نصرته وحمايته من أقاربه من غير المسلمين، فضلا عمن نصره ودخل في دينه من أهله وعشيرته. وهنا يمكن أن نستحضر مشهد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنهم مثلوا صورة مصغرة لأنواع الناس في مكة، فبعض أعمامه مات قبل البعثة وأمر هؤلاء إلى الله، وواحد أسلم ودافع باستماتة عن الإسلام حتى استشهد في غزوة أحد وهو حمزة بن عبد المطلب، وآخر أسلم وأخفى إسلامه، أو أنه أسلم متأخرا قبيل فتح مكة على خلاف بين أهل السير وهو العباس رضي الله عنه، وثالث لم يسلم ولكنه دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان عونا له وهو أبو طالب، ورابع رفض فكرة الإسلام واشتد على ابن أخيه وآذاه ومات على كفره وعناده وهو أبو لهب. فهذه هي أصناف الناس الذين عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم دعوته في مكة، هذه هي الفرصة التي مثلتها طبيعة الحياة القبلية في مكة. وأما التحدي فكان فيما تحمله فكرة العشيرة من تعصب لمعتقدات الآباء والأجداد، مما حجب بعض كبراء قريش عن الدخول في الدين الجديد ورفضهم لأي فكرة لا تصدر عن رأس القبيلة، ومحاربتهم لكل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه الكريم، إذ كيف تأتي لنا بفكرة جديدة لم يقل بها قصي بن كلاب وهو كما ذكرنا رمز من رموز قريش. هذه هي الحياة القبلية. فماذا عن الحياة الاقتصادية؟ كان اقتصاد مكة يقوم على التجارة، أما الصناعة فكانت قليلة جدا، وكان من أبرز الصناعات صناعة الأسلحة من رماح وسيوف ودروع، ثم صناعة الفخار والنجارة، إضافة إلى بعض الموارد الاقتصادية الأخرى مثل تربية الماشية والصيد. ولكن بقيت التجارة أساسا لاقتصاد مكة، فكانت سياسة الإيلاف والمعاهدات سببا في ازدهار مكة وتكاثر رؤوس الأموال فيها بسبب الانتقال من التجارة المحلية إلى التجارة الدولية. وقد ساعد النزاع بين الفرس والروم على ازدهار طرق التجارة البحرية بدل الطريق البري بين العراق والشام، فكانت البضائع تنتقل من الهند إلى اليمن ثم مكة فالشام، وكانت قريش تحصل من الحبشة على البخور والأطياب وريش النعام وغيرها، وتحصل من الشام على القمح والدقيق والزيت والخمر أيضا، ومن الهند على الذهب والقصدير والحجارة الكريمة وغيرها. وقد نشأت في مكة طبقة متخمة وأخرى متوسطة وثالثة معدمة، وذلك بسبب تكدس رؤوس الأموال بيد الأغنياء الذين تعاظمت ثروتهم باحتكارهم للتجارة وممارسة الربا. حسنا، هذه الحياة الاقتصادية كيف مثلت فرصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف مثلت تحديا؟ أما الفرصة الكبرى التي استثمرتها الدعوة النبوية نتيجة هذه الظروف فهي تكمن في دور الحركة التجارية النشطة في تركيز حركة العلاقات والتواصل مع عموم من يدخل أو يخرج من مكة، وهذا بالتالي ما يجعل فرصة حمل الدين الجديد والذي يحمل صبغة العالمية إلى عموم الناس أمرا ممكنا. هذه هي الفرصة. وأما التحدي فإن التحدي الأكبر يكمن في وجود طبقة ثرية تخاف على نفسها من ظهور دين جديد يملك من القوانين الضابطة للدخل والإنفاق ما يجعلهم يكرهونه، ما دام يخالف سياساتهم الجشعة في ذلك كله، لأنه ببساطة سيذهب بمصالحهم. على الرغم من أن بعض كبار التجار في مكة قد أسلم ولم يبالي بتلك الهواجس كلها، فعاد الإسلام عليه مزيدا من البركة والخير ولو بعد حين، مثل عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. هذه هي طبيعة الحياة القبلية والاقتصادية في مكة، وما زال عندنا الحياة السياسية في مكة بالإضافة إلى الحياة الدينية، وهذان الجانبان سنتناولهما إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى أن نلقاكم، السلام عليكم.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار ال يعني من الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أو عفوا قبل سؤال الأخ مصباح، الأخ أبو طاهر سأل سؤالا آخر، قال في بعض الناس يظن أو يعتقد أن اليهود اللي عايشين في فلسطين عندهم حق في الأرض زي الأكراد اللي عايشين في العراق مثلا أو اللي عايشين في سوريا، هم أكراد وعايشين في سوريا وفي العراق عندهم حق في الأرض، ومحدش يعني يقولهم أطلعوا منها وهذه مش أرضكم، حتى اليهود على قولهم يعني حتى هم يعني كانوا عايشين فيها قبل وقاعدين عايش فيهم اللي قاعد عايش من قبل، وهذه عندهم حق في الأرض، فكيف ممكن التعليق على هذا الكلام شيخ؟
2: هو التاريخ واضح في هذا الأمر، وفلسطين يعني بلا شك هي أرض عربية وهي قطعة من جزيرة العرب، وهي موطن عريق يعني لسلالات من العرب استقروا فيها أكثر مما استقر فيها اليهود، وتمكن فيها الإسلام أكثر مما تمكنت فيها اليهودية، وغلب عليها القرآن أكثر مما غلبت التوراة، وسادت فيها العربية يعني أكثر مما سادت فيها العبرية حتى على مدى التاريخ. يعني هم العرب هم من سبقوا، بعدين جت فترة وجود اليهود فترة محدودة. أين السؤال الآن؟ أين كان اليهود كل هذه القرون إذا كان هم أصحاب حق في فلسطين؟ علاش مدعوش يعني ورث لم يدافع عنه أسلامهم لما جتهم غارة بابل، ولا أثناء غزو الرومان، ولا أثناء عدوان للصليبيين؟ وينهم لما كانوا يعني؟ ما هل ما يستحقش أن عندهم تراث يدافعوا عنه ويحامدون هذا التراث؟ يعني مش معروف يعني الأمر تاريخيا ثابت وجود القبائل العربية من الكنعانيين في فلسطين يعني قبل ظهور اليهود بآلاف السنين، ولم ينقطع وجود العرب واستمرارهم في فلسطين إلى يومنا الحالي. العرب عاشوا في فلسطين قبل مجيء اليهود إليها، وفي أثناء وجود اليهود أيضا عاش العرب هناك موجودين، وهذا التاريخ يثبت هذا، وظل العرب موجودين فيها بعد طرد اليهود منها، وأثبت يعني التاريخ منور فترات طويلة ما كانش فيها حتى يهودي في فلسطين والقدس أي عرق يعني. وين يعني يعني استمر من الاتصال في هذه البلاد؟ يعني نقدر يعني في حق يعني نقدر نقوله في حق للروسي ولا الصيني ولا غيره في فلسطين، هم يعني أرض لم تطأ يعني تطأها أقدامهم ولا أقدام أجدادهم في أي يوم من الأيام، هذا ما حدش يقول هذا الكلام. لكن الفلسطيني هذه أرضه وهذه جذوره ممتدة فيها يعني من آلاف السنين، ويجيوا الآن بيحاولوا إخراجهم وأمر يعني بتهجيرهم وتشريدهم يعني بلا وطن وبلا هوية، هذا أمر ما يقولهاش أي عاقل، وهذه مقدسات المسلمين يجب أن ندافع عنها. وغريب أن الأمر هذا يقوله بعض المسلمين إذا كان هم الغرب حتى وفق الوثائق وفق الوثائق المتحدة تثبت للفلسطينيين هذا الحق، وحتى لما كلفت لجنة من بريطانيا وغيرها أعطت للمسلمين الحق في بيت المقدس، يعني هو ما يعرفش أن يعني حتى من أكثر من 80% من اليهود المعاصرين حسب دراسات اليهود أنفسهم هم ما ينتموش تاريخيا لليهود ولا للقدس ولا لفلسطين، وما ينتموش حتى قوميا لبني إسرائيل، ما همش بني إسرائيل. أغلبية اليهود الآن اليوم الأشكناز هذاما يعود إلى يعني قبائل تترية ولا تركية قديمة كانت تقيم في الشمال القوقاز ولا غيره، وتهودت في القرون الأولى في الثامن ميلادي وغيره. يعني لم يتسنى لهؤلاء ولا لأجدادهم ولا لأجداد أجدادهم أن يروا فلسطين في حياتهم أصلا. اليهود المعاصرين أكثرهم من يعني ليسوا من سلالات يعني بني إسرائيل، و يعني حتى يهود يعني أوروبا الشرقية وغيرهم اللي جو يعني يهود بولندا وغيرهم هم من حذرين من هذه السلالات. فنعم الغريب أن هذا الحق اللي هو مزعوم ما يعني ما ظهرش طوال القرون الماضية هذه، وبل يعني ما ظهرش حتى في بداية ظهور حتى الصهيونية، فالواجب في هذا الأمر عدا الناس أن يتنبهوا لهذه الأمور ويقروا التاريخ جيدا. فليس لليهود يعني حق في فلسطين، وهذه أكاذيب وهذه شائعات يجب التنبه لها، وهذا الأمر واضح وبين لكل من قرأ التاريخ ولكل من قرأ الكتب. فالمسلم فوض يكون الأمر هذا واضح لي، ما يفكرش فيه حتى التفكير، يعني مش يبدأ يجيب بعض الأشياء، مش يسكت في روحها، والله بيدير بعض التبريرات لليهود. ما كنا في يوم من الأيام نتصور أنه في واحد بيبرر اليهود ويتكلم عليهم على اللي أرضه وما أرضه الكلام زيادة، هذا كلام يعني بعيد، ونفوض نبتعد عنه، ما فكروش فيه وما تكلموش عليه أصلا يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
4: حقيقة ما تعده أمريكا وإسرائيل لليبيا خاصة والمسلمين عامة.
5: ليبيا هي حلقة صغيرة

الإسلامية الطامع في خيراتها. طمع هذا المشروع الأمريكي لا حدود له، وسأبين لكم كيف يكونه. أما كونه دمويا فانظروا إلى ما فعلوه بغزة الجريحة، لم يتركوا شيئا، لا مستشفيات ولا مدارس ولا أطفال ولا صغار ولا كبار ولا مخيمات لاجئين. قتلوا أكثر من 75,000 وضعفهم من الجرحى. أتوا إلى لبنان، وكذلك ما يفعلونه بالضفة الغربية على نفس المنوال، إبادة جماعية وتهجير وهدم للبيوت. انتقلوا إلى لبنان ولم ينتقلوا، هي مستمر القصف عليه أيضا، لكن في هذا الشهر الأخير إبادة وتدمير وتسوية المناطق بالأرض بما عليها من صغار وكبار وأحياء وأموات، ما تركوا شيء. انظروا ما يفعلونه بإيران، يعني هجوم همجي وحشي لا نظير له، من قوة غاشمة طاغية عظيمة، يعني مفرطة في استعمال النار في قتل كل من يأتي أمامها، وهم يصرحون بذلك ولا يخفونه، يعني حتى ما يستحيى منه في التصريحات هم لم يستحيوا منه. نريد أن نفني الناس جميعا، بلد نريد أن نتخلص منها. هذه البلاد الواحدة بعد الأخرى كل بلد ينفردون بها والآخرون يتفرجون. العالم الإسلامي لما يقصوا في غزة وفعلوا بها ما فعلوا على مدى أكثر من عامين، العالم الإسلامي من أقصاه من نواكشوط إلى ماليزيا يتفرج، وكأن الأمر لا يعنيه، والمسألة هو مواصلة فيه، وهؤلاء هم يعني يتحملون مسؤولية أفعالهم. هذا هو لسان حال العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه. حتى المقاومة في لبنان ضحكوا عليها في عام 24 آخر عام 2024، وأمريكا سوت معها اتفاقية وحجمتها ومنعتها من المشاركة، كانت تشارك مع الغزة، يعني وقفوا هذه المشاركة، وبعد ذلك لم يرحموهم، بقيت لبنان تحت القصف المستمر إلى أن أعيدت في هذا الشهر إعادة شرسة فيها يعني ما لا يتصوره الإنسان من العنف والشدة والإبادة. إيران في مدى على مدى 40 عاما لم يتركوا شيء، استعملوا فيها جميع قواتهم. هذه البلاد لما ضربوا غزة وقتلوا غزة لم يقتلوا غزة لأن اسمها حماس ولا لأن اسمها الجهاد، لأن بقعة من أرض المسلمين فيها مقاومة للمشروع الصهيوني الأمريكي. لما قصفوا لبنان مقاوم في لبنان لم يقصفوا لبنان باعتبارهم بصنفهم حزب الله ولا مش حزب الله، بل لأنها مقاومة باسم الإسلام لا تريد التمدد اليهودي أن يستولي على لبنان. لما هم يقتلون أهل إيران لا يقتلونها لأن اسمها إيران ولا لأنهم شيعة، بل لأنهم يمثلون المقاومة الإسلامية، هم صرحوا بذلك. الإسلام النبوي يتوهم أنه يملك يعني القنبلة النووية، فهم يفعلون ذلك بالمسلمين الواحد بعد الآخر وهم يتفرجون، وهذا معصية لله.
لا شك أن

0: أنه عندما تقصف بلد أو بقعة من بقاع المسلمين والناس الآخرون والمسلمون يتفرجون ولا يحركون ساكن، انظر الآن ماذا فعلوا. حتى الأسرى الفلسطينيين حكموا عليهم بالقتل والعالم يتفرج عليهم. الأمريكان اعترضوا على ذلك وقالوا هذا مخالف لحقوق الإنسان وللمدنية. لا أبدا، يعني هم متفقون على إفناء المسلمين وقتلهم وتركهم. والمسلمون بتخليهم عندما كانت تقصف غزة ودول الخليج تتفرج والعالم الإسلامي يتفرج وما فيش حد نصرهم، هذا عصيان لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول للمسلمين جميعا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ويقول تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، المؤمنون جميعا يخاطبهم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا إن الله على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين جميعا المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا يعني ما لا يضره بشيء، يجب أن ينتصر له. المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص، لما عصوا أمر الله والعدو الصهيوني يأخذهم الواحد بعد الآخر جاءهم الدور. بعد أن انتهوا من غزة أتوا إلى لبنان، أتوا إلى إيران للمكر بالمسلمين، والعالم العربي ودول الخليج بالذات تتفرج. ها هي الآن دول الخليج أيضا تدفع في الثمن، أصابها ما أصابها من هذه الحروب بسبب خذلانها. لو وقفت مع المسلمين، انظر الآن ماذا تفعل إيران. إيران استعملت ورقة واحدة ضعيفة، هي مضيق هرمز، بحيث أن النفط ما يمرش من هذا المكان. انظر ما سببته من أذى ومن ضرر للعالم، والعالم يستجديها الآن، العالم كله يستجديها، وهي ممانعة. حتى الانخراط في المفاوضات امتنعت عنه وتأبت عنه، والعالم ينتظرها ما يقدرش يفعل شيء. فما بالك لو أنها دول الخارج اللي تملك مش الممر، تملك أصل المادة اللي هي مجرد منحة من ممر سبب اختناقا للعالم الأوروبي والأمريكي كله. لو استعملت هذه الورقة، لو اجتمع دول الخليج مع ليبيا مع الجزائر وقالوا للأمريكان لما كان يقصف غزة ويبيدوا فيها، لو قالوا لهم احنا ما عادش يطلع برميل النفط من بلادنا إلا لما توقفوا القصف على غزة وتعطوا الفلسطين حقوقهم، والله لا أتت أمريكا راكعة. لو فعلوا شيء من هذا ولوحوا به، لكنهم خذلوا إخوانهم فخذلهم الله جميعا. هذا فيما يتعلق بالموضوع الأول، وهو أن يعني هذا المشروع الأمريكي الصهيوني مشروع دموي.
1: بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليكم. الأخ محمد أيضا سأل سؤالا آخر، قال يعني عنده صاحب له ساكن في بلاد أخرى فأهداه لحم خيل، فيسأل يعني ما حكم أكل لحوم الخيل؟
2: لا والله لحم الخيل يعني ما ينبغي له يأكله، ما ينبغي له يأكله. وحن عندنا من اللحوم المحرمة الخنزير، وهو محل الإجماع، وأكرمكم الله لحم الكلاب ولحم الحمير ولحم الخيل والبغال، وهذه أشياء عدت أنها من اللحوم الممنوعة المحرمة، لا يحل أكلها ولا يحل بيعها لأجل الأكل إلا ما تدعو إليه الضرورة. الضرورة تدعو إلى أن الإنسان من كان في صحراء وأشرف على الهلاك له أن يأكل من الميتة. ومثلا ما هو معروف في مجتمعنا، نسأل الله العافية للجميع، في اللي يشرب في لبن الفرس، حليب الفرس، حتى هو للحاجة والضرورة، اللي يمرض ببعض الأمراض المعينة يقول والله أعلم، هل يتب مراجعة الطبيب، يقول الناس اللي يصابوا فيه اللي نسمعوا فيه ويصابوا بالجلطة وغيره، لكن هل هو دواء ولا مش دواء الله أعلم، هل يتب طبيب، لكن هم يشربوا فيه لأجل هذا الغرض. هذا يعني يؤذن له لصاحب الحال، ما يجيش لما يدخلوا في المعون، لأن اللحم يتبع في الحليب في الحكم. ما يجيش لما يجيبوا لهم والله إيه ليترا حليب متاع فرس، يبقوا اللي جالسين يقول ترى والله يضوقوه جغمة جغمة، نقول حرام عليكم، هذا مخصوص بأهل الحاجة هذا المريض. وكذلك ما يتعلق باللحوم المصغبة، هو في مجاعة لربما، أما مع ذلك فيترك هذا. وضربوا مثالا على هذا الله سبحانه وتعالى، كما يعني هذا مذهب إليه الإمام مالك، لما ربي سبحانه وتعالى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة،
1: نعم،
2: قال لم يذكر الأكل كما ذكرها في الأنعام ومنها تأكلون،
1: نعم،
2: إنما امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بالركوب والزينة فقط. والحمير أو دليل آخر من السنة، لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفء القدور وهي تغلي من لحم الحمير. نعم
1: نعم نعم، بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليك.
3: سائلة هي تسأل عن حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنتها، هكذا يعني بدون أي تفاصيل، هل البنت متزوجة أو معها في البيت، لكن ممكن شيخنا إجابة عامة يعني.
4: إعطاء أولا البنت يعني نفقتها على أبيها، نفقتها على
3: أبيها،
4: أبيها. فإذا كان البنت متزوجة ومستقلة ف يعني في هذه المسألة لا بأس بذلك، يعني وإن كانت هي نفقة على الزوج، والعلماء يقولون يعطى لزوج البنت، يعطى لزوج البنت يعني، لأن هو المسؤول عن النفقة عن زوجته يعني. هذه مسألة. ويستثنى من ذلك أيضا الديون، الديون في الزكاة، يعني إعطاء الزكاة للفرع للأصل أو الأصل للفرع، لأن إعطاء الزكاة من قبل الابن زكاة ماله لأبيه وأمه لا يجوز، لأن نفقته واجبة، نفقتهما واجبة على واجبة على الابن. ولكن يعني يستثنى من ذلك الدين، فإذا كان الأب يعني عليه دين، ففي هذه الحالة يجوز للابن أن يعطي أو للأم أو للبنت أو بالعكس، كل منهما يعني بنت الأم أو الأم للبنت، أن تعطي هذه الزكاة لسداد هذا الدين. سداد هذا الدين. وفي مسألة يجب أن نعرفها إحنا، أن نراه النفقة عندما يكون أحد الطرفين فقيرا، بحثنا الزوج، ما تكلمش عن الزوج والزوجة، حتى لو كان الزوج غنية تجب النفقة على الزوج، نفقة تجب على الزوج. لكن حتى الأبناء يعني إذا كانوا أغنياء لا يجب على اسمه النفقة على أبيهم مثلا. هذه مسألة يعني. فعلى كل حال فإعطاء الزكاة للابنة يعني يدخلها وكلها تخصيص قريب لها، يعني إذا أعطي حتى الموكل يعني في هذه المسألة أن تعطى الزكاة لمن هو قريب لك كما بالنفقة يعني، وأن يعامل مثل معاملة غيره من حيث الفقر ومن حيث عدم من حيث الحاجة وعدم الكفاف. الله أعلم.
5: شيخ نظام. الأخ أحمد أيضا سأل سؤالا في نفس الموضوع، قال الآن في البعض يثير أن أهلنا في غزة اللي يديروا فيه كل فبركة وكذب، وأن داعمينهم الشيعة فما تدعموهمش وما تدعموش المجاهدين في غزة ولا تدعموا أهلنا في غزة، فكيف الرد عليهم شيخ؟
6: هذا واحد من مصيبة اللي جزء من مصيبة اللي كنا نتكلم عليه، مصيبة الحكام ومصيبة هؤلاء، لهم يبوا يحاربوا ولا يتركون من يريد الجهاد يحارب، ينحاربوا حنية لا. أنت تقول والله يا ذاك يقول يا حسين والتاني يقول يا بدو يا جيلاني، زود أنت يلي تقول يا الله حارب ترى، واللي يقول يا الله يقعد يقول لك هذا شيعة وهذا، أنت فاتح طريق لليهود من بلدانك، وجاي تقول لي هذاك يقول رحمة الله عليه قاسم سليماني تقول لي ما ينبتش ما ينبتش، ترى انت سكر على اليهود وما تدعمهمش وادعم اهلنا في غزة. بعدين كان شافوا بس قبل وجههم، مش دعموهم، قبل وجههم من تال الشيعة. بعدين تو احنا نجو معاك في الكلام اللي تقول فيه. يعني اذا كان طالبان والمجاهدين الافغان والمجاهدون الافغان اخذوا من امريكا لقتال روسيا واخرجوا روسيا، او اخذوا من كافر صريح، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، اخذ من سفيان بن اميه اذرعا استعان بها على القتال وهو يومئذ مشرك. تبي هذا ما يمشيش لمسلم عند خلل في بعض الامور، وعند خلل حتى في مسائل عقدية قد لا يكفر بها وقد يكفر بها، ما هو كلام ما ينبتش على بعضه. أنت مسكر عليه وتدعم في عدوه وما تبيش تعطيه حتى ماكلة، وفاتح طريق للخضار الفرش لليهود، وبعدين هو لما يشبح لي
5: يشتينهم في الغاز، يعني الآن مصر بدأت صفقة كبيرة لشراء الغاز،
6: ولا الطريق اللي تمشي من الإمارات والسعودية والأردن ترفع فيه الماكلة الطازة لليهود،
5: والأردن تشري في المية من اليهود.
6: خلي هذا عمالة الأردن وعمالة مصر هذه معش تدرج. والإمارات أسوأهم، يعني الإمارات لا قبل 5-6 أيام أو ربما أسبوع، المهم ما تفوتش أسبوعين، طيارات ينزلوا رسمي دعم اليهود بالأسلحة رسمي. ونظن الآن عداء حكام الإمارات للإسلام لا يخفى على أحد، هذا علني، وين ما في إسلام يحارب تلقى رأس الحربة في المال وفي الدعم وربما حتى في الضرب الرئيسي هم الإمارات. وبالتالي أنت مخشش ثلاثة دول إسلامية، مخشش خايف على اليهود يأكلوا جرجير بايت ولا يأكلوا معدنوش لونه أصفر، وتقول لي هذوك اللي مضيق عليهم العالم كله ولا يخذوا سلاح من من من الشيعة، خلي ياخذوا سلاح حتى من اليهود مش من الشيعة.
5: يعني شيخنا الأشد اللي يقول انه يعني يعاود في كلام الاحتلال وكلام نتنياهو، ويقول ان اللي صاير في غزة الان من المجاعة هو عبارة عن مسرحية، وان هم راهو ياكلوا ووضعهم احسن حتى من الأسرة، وشوفوا يديهم كيف معبية وكيف.
6: والله هذا الحمد لله، يعني الشواهد على الأرض. يعني شوف السنوار هو رئيس المكتب السياسي ورئيس المجاهدين، ولما مات اليهود بروحهم هم اللي قالوا لي ثلاثة أيام مش واكل. يعني تو احني بنكذب هذا اللي شفته بعيني وبنصدق أفيخاي أدرعي والمشايخ اللي مقريهم أفيخاي أدرعي زي سالم الطويل وسنان والجماعة هذو اللي لفها هذا، نصدق هذا؟ يعني يكفي انت باش تعرف ان هؤلاء يعبرون عن اليهود اما صراحة واما بغباء. شوف الرسمة اللي ترسم كاريكاتير في الصحف الصهيونية تلقاهم هم يعاودوا فيها، والكلام اللي يقول فيه أفيخاي أذرعي يطلع يعاودوا فيه بالحرف. وبعدين انت تبي تقنعني ان هذوك غلط وانت اللي صح؟ ثم إن المخدرين من يوم الدنيا والدين موجودين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هادو اللي قالوا. يعني مش غير ما باش يحارب بس يجاهد مع المسلمين، لا قالهم ردوا بالكم راه والله اللي جايينكم هلباو، هذا نفس اللي يقولوا فيه، نفس اللي يقولوا فيه مي ذكره القرآن من 1447 عام، اللي قالوا لا والله احنا لا طاقة لنا بالجهاد والكلام هذا، نفس الكلام قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. شنو بيهم يديروا؟ ما تحاربش، اقعد راو هم هلبة وانت شوية حي عليك راو انت بتاكلها وخلاص، انت راو تبي تضر المسلمين وخلاص. نفس ما قيل في ذلك الوقت من المنافقين يقال اليوم حرفيا من المنافقين الجدد. المشكلة أن ذاك الوقت في ناس عقيدتها قوية ولا تستمع لهذا الأمر. أما الإعلام اليوم اللي هم وبعت في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، الجوقة هذه من الإعلاميين الآن تلبس على كثير من الناس، لأن واحد هم شاغل اليوفي فاز ولا خسر، ولا الميلان يصبح شدار ولا كذا، ولا ريال مدريد يصبح شنصار ولا كريستيانو دار ولا شري ولا تزوج ولا، يعني لما تجي تقول له هيك هو فارغ من الأصل. هو تو ما كنت كلمة مرتين تلقاه ملحد ولا تلقاه كافر بكل عياذ بالله. وبالتالي يجدون من يستمع لهم من الناس، ولكن من ثبته الله على الحق بإذن الله تعالى يعلم يقينا أن هؤلاء هم أهل الله وخاصته، حاليا هم المجاهدون وهم أولياء الله عز وجل في الأرض. كونهم اضطروا إلى أن يأخذوا دعما من إيران ولا من غير إيران، هذا آخر العلاج الكي. بيقول لك أنت أعطيني يعني فلوس دخلهم إسماعيل هنية رحمه الله من سنين طويلة ماشي شحتهم من دول العالم، رافع شنطة رغم ما فيش حرب هذاك الوقت، يبي تو بيقولوا لي والله بياكلوهم هم حماس ومش عارف شو. تبع حماس هذه منين جت؟ هذه حماس منين جت؟ ولا الأقصى الجهاد الإسلامي منين جاء؟ جوب البركاتوطة نزلوا في الـ في الـ في الـ فلسطين، ولا كل واحد عنده أم وبو وصحاب وخوال وعمام وكذا؟ ما هو وإلا كان هذا كلهم ضدهم رغم من أول يوم دل عليهم الناس.
5: هم مش حاضنة شعبية نعم
6: هم الشعب في الحقيقة، لكن هؤلاء الذين
5: يعني صمودهم لعند اليوم يعني
6: بالضبط. يعني لو كان هم غرباء عن المجتمع ويأكلوا هم ويخلوا في الشعب جيعان، ويسافروا هم ويخلوا في الشعب كذا، وهم عندهم فلوس ويخلوا في الشعب كذا، رغم أنه اليوم تموا. هي غزة 5 متر، لو كان كل واحد بيدلوا على رأى وتمت.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا.
7: الأخ مهاب تفضل.
8: السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله.
8: كيف الحال يا شيخ؟
7: الله يبارك فيك يا مهاب تفضل.
8: عندي سؤال يا شيخ.
7: اي نعم.
8: انا في فترة من الفترات وقع صار حادث عرفات
7: ايه
8: مروك
7: ايه،
8: وكنت اتقول عين سوق، وكان معي شخصين
7: ايه،
8: وواحد من الاشخاص هذا توفى.
7: اي نعم.
8: نبي يحق علي انا الصيام.
7: شين قال تقرير المرور؟ شين اللي خش فيكم غلط ولا
8: لا؟ انا بروحي ما خش فينا احد.
7: انت تسوق و
8: الطيارة انقلبت
7: انقلبت بيك السيارة، وهذا الأخ توفى.
8: بالضبط.
7: اي هذا قتل خطأ. اي هذا قتل خطأ، تجب فيه الدية على العاقلة وصيام شهرين متتابعين.
8: تمام ان شاء الله.
9: يسأل يقول انه هو حلف لزوجته اذا كلمتي فلانة فانت طالق، قال لها يعني بها تقطع علاقتها بفلانة. يقول لكن فلانة هذه تشتغل معها في العمل، فيعني أن تقطع العلاقة بالكلية قال هذا لعل أمر صعب، لكن هم داروا يعني طريقة باش ما تكلمهاش بشكل مباشر، وأن هي جابت طرف ثالث فجعلت توجه الكلام للطرف الثالث، والطرف الثالث هو يوجه الكلام لهذا الشخص المحلوف عليه، وكذلك الرد بنفس الطريقة. يقول يعني هل هذا وقع به الطلاق أم لا؟
10: والله هذه قضية صعبة جداً، لا أستطيع أن أفتي فيها بشيء هذي، لأن هي يعني تشتغل في مكان واحد هويها، والحلف تم على أن لا تكلمها، والكلام يعني هو متشدين فيه الفقهاء، معنى قالوا إذا حلف شخص لزوجته نعم ألا تكلم فلانة أو لا ألا تكلم فلانا، طبعا ذكر والله أنثى، وكلمه حتى هو سمعه، لكنه يتكلم هكذا ليس على الشخص بعينه، قال هو كان كلام موجه لفلان وكان ذكر أنثى، هذا ينفع عم يصح الطلاق يقع. ليش هو هذا التشدد في قضية أن يحلف لزوجته بالطلاق ألا تكلم فلانة أو غيره؟ هي في هو في غنى عن هذا نعم، ولا يدخل في المتاهات هذه، لا يلزمه لا طلاق ولا غيره. نعم
9: بارك الله فيكم شيخنا.
1: محمد سأل سؤالين، السؤال الأول قال يعني ذكر أنه كان ماشي في الطريق بالسيارة فدخل أحد من الناس بسيارته في الطريق نفسها بشكل معاكس ويعني ضرب له مرآة السيارة آذاه، فغضب هذا صاحبنا السائل ودعا عليه دعاء كثيرا، ثم يعني بعد أن هدأ وكذا كأنه يعني أحب أن يتراشى عن دعائه أو يعني أن لا يؤذي ذلك الإنسان المخالف، أن لا يؤذيه بالدعاء وكذا يعني، فيسأل يعني ماذا يلزمه.
2: والله نقول أنت بارك الله فيك على الروح الطيبة، وربي سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، هذا من كرم نفس الرجل هذا السائل، خدات الغضبة في أول الأمر ولكن كظم غيظه في نهاية المطاف، لأن فيه اللي يعرف واحد صاحب مظلوم، ولكن النفاق يغلب والعياذ بالله، يبدأ دائما بيتشفى ولو من المظلوم، لكن هذا هو غلب نفسه بارك الله فيه، وهذا اللي كرم نفسه، والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، فما عليه إلا أن يستغفر لنفسه ولذلك الرجل ويدعو له بالعافية،
1: يدعي له بالعافية
2: يعني. يدعو له بالعافية
1: مقابل الدعاء الأول.
2: نعم، يستغفر لنفسه ولذلك الرجل يستغفر ويدعو الله، يسأل الله العفو والعافية، وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى.
1: نعم شيخنا، مسألة هذه الحقوق الآن، مثلا أحيانا بعض الناس يحصل معه شيء مثلا فيؤذي بعض السيارات المركونة على اليمين أو على اليسار وكذا ويتجاوز، يعني ربما يكون الإيذاء مجحفا بصاحب السيارة وكذا، فالناس يغفلون يقول لنا يلا مشي وخلاص وكذا، هل يعني مثل هذه الأحوال هل يلزم الإنسان أنه يتحلل يصلح له ولا يعطيه علم ولا يعطي خبر ولا عادي إذا كان غير مقصود فكمل طريقك؟
2: لا، هو للأسف نعم الحق أن اللي هرب هو الخاسر، هو تو اللي يضرب سيارة حد يكسر لها مراية مثلا مرآة هذه ولا يوخر عليها حتى يعوجها شوية والغيرة، رأى اللي هرب هو الخاسر، السبب لأن صاحب السيارة مهما كان حيانه مثلا ما هنا في دنانير وتتصلح ودار لها واحدة جديدة والله ربما استغنى عنها، لكن نقول أنت هذا بيصبح لك خصم يوم القيامة، لأن ذلك اليوم ربي قال لا ظلم اليوم،
1: يقول لك موضوع بسيط شيخ،
2: لا وين ما هو هذاك اليوم ما حد يرخي حد، راهو حتى الهمز واللمز هذا الظلم، أبدأ من الهمز واللمز لما الإنسان يشبح له بعين الازدراء، يشبح لصاحبه ولا يدير حركة معينة يضحك عليه الناس، معنى هذه أقل درجة من أنه فسد عليه ماله أو غادر حركة ولا انظر له بسخرية أو الزراء ولا فنص عيونه من غير حق، نقول له أنت هذا راه حقوق مضيعش، يا أما أنك تطلب العفو من صاحبك يا أما ستلقاه خصم يوم القيامة، وربي سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم قال لا ظلم اليوم، يعني من أبلغ صور الإنصاف في ذلك اليوم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتص من القرناء إلى غير ذات القرون.
1: نعم،
2: يقتص منها تو اللي عندها قرون، نقول الحين من الأنعام السعي ولا بقر ولا غيره،
1: نعم،
2: ممكن تبقى تنطح في اللي ما عندهاش قرون جمع هذه.
1: نعم،
2: وهذا تنوض يحييهم الله سبحانه وتعالى، وانت اللي عندك قرون تقتص منها أختها، ثم بعد ذلك الله عز وجل يقول كونوا ترابا،
1: هذا في البهائم سبحان الله،
2: هذا في البهائم، وشين يخلي الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا لما يشاهد من هذا الهول، لكن يرى بأنهم صاروا ترابا انتهت المسألة، لكن الآدميين مازال الجحيم والعياذ بالله لأهل النار والجنة للمتقين، فالإنسان والخصومة كبيرة ولا صغيرة ربي قال لا ظلم اليوم، فما دامها يعني ما دام من أهل الدنيا الإنسان يتحلل من صاحبه، ومن دام من أهل الدنيا غير الإنسان يجي لصاحبه يقول له آسف سامحني، وكان قال لا أنا من سامحكش نبي حقها، يا سيدي أقرب ورشة ولا محل يبيع في القطع طيار أعطيه حقها وينتهي الأمر، هذا اللي بينك وبينه، لكن أنه هو يهرب أو يغلبه نقول إحنا بالعنترية، هذا موجود، إما يهرب ولا يغلبه بالعنترية، هذاك يبدأ مظلوم ويسويدي غير فكني شرك، نقول أنت ويلك أنت اللي تتعالى اليوم تعاليت بالجبروتك وما عندك من نقول إحنا سيارة قوية وكيت وكيت، لكن والله يعلم الله عز وجل سيأتيك يوم سيصغر يكون صاغر، ومن مشاهد العز لأهل الحق ومن مشاهد المذلة لأهل الظلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء الجبابرة يبعثون كأمثال الذر، يطأهم الناس بأخفافهم.
1: سبحان الله،
2: يعني سبحان الله يوم عظيم. قال كل من يتعالى على الناس اليوم يبعث يوم القيامة كأمثال الذر، يعني كالحشرات تطأهم الناس، تبدأ تمشي تعفس تقول هذا من تحت رجلي فلان اللي كان يتعالى. فلابد الإنسان يتواضع، ولما هو ينوش لحد حاجة يقول له سمحني، وكان قال النبي حقها يعطيه الله. وبعض الناس والله وراه الخير موجودين، في ينوش حد ويبدأ سيارة مدرسة يكتب له ورقة يقول له راني نشتها وكيت وكيت، وهو رقم هاتفي وكان يتصل بي. هذاك يعني لما دورهم عش القاه، نقول إحنا لما دورهم عش القاه على الأقل دار له سبيل كيف يوصل له. كان هذاك عربي يدوره يقول له يضرب هاتف يقول له أنت اللي درت ودرت، تعال أعطيني حق كذا، وكان قطعها وقال له الله يسامحك. وني فالشاهد أن الإنسان يأخذ بأسباب النجاة في الدنيا قبل الآخرة.
1: نعم.
2: وكون الإنسان أخطأ ولا تعمد، هذاك في حق الله عز وجل. حقوق العباد الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد.
1: نعم.
2: لكن في جانب الله عز وجل، الله عز وجل إذا أنت كل من تعدى على عبده عدوانا زيادة على حق العبد ينتقم الله منه. يبدو في حقين، العدوان العمد، في حقين، حق للعباد أن الإنسان ينصف ويصلح له، وحق تاني لله عز وجل ينتقم منه لأن اعتدى على عباده. لكن في الخطأ ينصف صاحب الحق والله عز وجل يتجاوز عنه. نعم
1: نعم.
7: فضلي يا أم سما.
11: السلام عليكم.
7: عليكم السلام، الله يبارك فيك
11: يا شيخ. أنا عندي الوالد.
7: انعم انعم، عندك الوالد خيره
11: ماشي للسعودية بهي
7: بعيدة
11: عملية.
7: ماشي ماشي ماشي ماشي للسعودية
11: العمرة.
7: باي ماشي دي في عمرة با،
11: وعند القلود بعيدة عملية على القلود.
7: اي اي
11: خارج.
7: لو صوتك يقطع يا أم سمارة وللأسف
11: تو هيك تسمع فيها.
7: ايه تفضي يا أم سمارة، تو واضح.
11: مداير عملية على القلب عند الورو اهي، ومداير الكيس البراز عليه برا.
7: ايه
11: هو قبل ما يمشي الحق معناها ينظفه فيه ويتوضى، ولكن يمون يمشي بعدها بعد يروح يلقوا فيه شوية، هل هو عليه إثم ولا لا؟
7: ما فيش باس، ما فيش باس، وما فيش عليه شيء، وصلاته صحيحة وعمرته صحيحة، لأن إزالة النجاسة عندنا فيها قولين مشهورين في المذهب. القول الأول أنها واجبة مع الذكر والقدرة، والثاني أنها سنة مع الذكر والقدرة. حتى على القول بوجوب إزالة النجاسة لكن مع الذكر والقدرة، ولهذا ما عليه شيء، وهو من أصحاب الأعذار، وإن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه ويتقبل منه
11: إن شاء الله. بارك الله فيك يا دكتور.
5: فتحي سأل عن رفع الكفين في الدعاء، هل هو مشروع؟ وإن كان مشروعا متى يستحب؟
6: نعم مشروع، رفع الكفين في الدعاء مشروع، وفي ورد في بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفع يديه حتى بان بياض إبطيه، يعني بالغ في رفع اليدين في الدعاء، وهو من قبيل الاجتهاد. هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 17 موضع رفع فيها يديه، منها الاستسقاء ومنها في الجهاد ومجموعة من المواضع. هل هذه المواضع فقط ولا يندب في كل دعاء؟ بعض الفقهاء قال هكذا وبعض الفقهاء قال هكذا. عندنا حنيف المالكية من المواضع التي لا يشرع فيها رفع اليدين في الدعاء هي الجمعة، هذه ما أنبه عليها بس، لأن معظم الليبيين يخالفوا فيها، وكثير من المذاهب ترى ذلك، وبعض الفقهاء المحدثين ولعل بعض القدامى قالوا لا والله ما دام ورد في الدعاء وفي مواضع كثيرة رفع اليدين فكل موضع دعاء يسن فيه رفع اليدين، بغض النظر ورد ذلك في السنة أو لم يرد، يعني لا يختص. وبعضهم قالوا 17 بس، وبعضهم المواطن التي كان الأصل فيها رفع اليدين ولم يرفع زي في خطبة الجمعة قال لا، وهم المالكية، والباقي وين ما تبي ترفع أرفع في الصلاة أيضا لا، في القنوت وكذا ما ترفعش ذيك عن نحني، وباقي الأماكن لك أن ترفع يديك لأنه نوع من الاهتمام بالدعاء ورجاء الإجابة.
5: بارك الله فيك شيخنا.
12: آخر سؤال شيخنا، يتكلم عن صلاة العيد، يقول بعض كثير من المساجد لم يصلوا الجمعة في العيد الماضي.
13: هذه انتهت الآن وما عادش يلزم السؤال، وهذا كلام مكرر وذكرناه مرارا وتكرارا. والجماعة المداخل يعني في رعاية الأوقاف هم الذين يثيرون في هذه المسائل، ولو بيترك الناس يعني هل بيجي للجمعة زي ما هو المذهب المالكي مطلوبة منا باهي، ولما بيجي بيقلب المذهب الحنبلي ولا غيره باهي، لو يترك الأمر هكذا ما عندناش عليهم إشكال ولا اعتراض. لكن مشكلتهم وآفتهم أنهم يعني يتلقون أوامر من الخارج لإحداث الفتن والشقاق والخلاف، يسكروا في الجوامع حتى اللي بيصلي يمنعوه. هذا هو الإشكال.
12: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. الإمام المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولى، نفع بكم المسلمين، بارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا.
14: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

0: منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه. فتحديات الزمان والمكان تغيرت، لكن الهدف ظل واحدا، عبادة الله وإعمار الأرض. كانت
1: لنا دهرا، تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بسفناء،
2: يعني لا درجة أن مثلا يغيب أيام
1: سواء كان من الكفرة، يعني والله سواء كان حتى من المسلمين العصاة، لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع، والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
0: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين، مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية. موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. نرحب في بداية الحلقة بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. أهلا وسهلا بك شيخنا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: أهلا وسهلا بك شيخنا. شيخنا، توقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا في سورة البقرة، وذكر في سورة الأعراف قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، وذكر في سورة الأعراف: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. توجيه الخطاب أحيانا بصيغة التثنية وأحيانا بصيغة الجمع في أمر الهبوط، ما دلالة هذا التنوع القرآني شيخنا، ومن المخاطب تحديدا في كل موضع؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله تبارك وتعالى ذكر في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة طه قصة آدم عليه السلام، وشاء الله يعني أن تنتهي قصة آدم بعدما تاب وبعدما أناب، وتاب الله عليه واصطفاه واجتباه، وأمر الله بإهباط الثلاثة إلى الأرض، الثلاثة اللي هو آدم وزوجه حواء والعدو اللي هو إبليس. وجاء ذكر الهبوط في آيات عديدة، منها قول الله جل وعلا سورة البقرة: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وذكر في سورة الأعراف قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. في سورة طه قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الهبوط هو الأمر الإلهي بالنزول الأرض، وأخبرت الآيات في سورة البقرة إن إبليس بوسوسته يعني أزل آدم وحواء، ومما يعني والله جل وعلا قدر بقدرته أن يكون هبوط آدم إلى الأرض بعد أكله من الشجرة، ولذلك أهبط الله آدم وحواء إلى الأرض وقال لهم اهبطوا منها جميعا. عندما ننظر في الأمر يعني بالهبوط من الجنة إلى الأرض، نجد فعل الأمر على حالتين، يعني الحالة الأولى كان يعني فيهما مسند إلى ضمير المثنى، هذا في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. في سورة البقرة وفي سورة الأعراف كان الضمير مسند إلى واو الجماعة اهبطوا بعضكم لبعض عدو، والأمر في سورة طه كان موجه إلى آدم وإبليس اهبطوا منها جميعا، على أن آدم هو أبو الإنس وإبليس أبو الجن، فلما أهبطهم الله على الأرض يعني انتشر من آدم الإنس وانتشر من إبليس الجن. لكن الأمر في سورة البقرة وفي سورة الأعراف كان موجها إلى الثلاثة اللي ذكرناهم في القصة، اللي هو آدم وزوجه حواء وإبليس اهبطوا بعضكم لبعض عدو. وهكذا يعني انتهت أحداث قضية آدم في الجنة دار النعيم للمؤمنين، وبدأت أحداث القسم الثاني اللي هي من قصة آدم، وهو اللي يتعلق بحياته على الأرض. القسم الأول هذا جرت أحداثه كلها والمشاهد كلها في الجنة تتعلق بمراحل خلقه من تراب ثم من طين ثم من طين اللازب ثم حمى مسنون ثم صلصال كالفخار ونفخ الروح فيه وسجود الملائكة له وتفوق في الامتحان على الملائكة وخلق زوجه حياء له حواء له واستمتع بالأكل حيث شاء من أشجار وثمار الجنة عدا شجرة واحدة يعني نهي عن الاقتراب منها، ووسوس الشيطان يعني لهما، والشيطان لما حلف اليمين لهما بصدقه في نصحهما ونسيانهما وأكلهما من الشجرة وبدو سوآتهما لهما بعد الأكل مباشرة والشعور بالحياء وتغطية السوءات بورق الجنة ولام الله ولوم الله لهما، وثم أمرهما بالهبوط من الجنة. هذا القسم الأول. القسم الثاني من قصة آدم يبدأ من لحظة هبوط الثلاثة إلى الأرض، و لهذا ذكر الله تبارك وتعالى قال اهبطوا، وكرر الأمر على وجه التغليظ وأكد هذا الأمر، اهبطوا بعضكم لبعض عدو.
0: شيخنا، من خلال النصوص الشرعية والآيات في القرآن قال تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين في سورة البقرة، وقال في سورة الأعراف قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. أين كان هبوط آدم عليه السلام، ولماذا لم يأتي نص قاطع يحدد مكان الهبوط في الأرض؟
1: المكان اللي هبط إليه آدم فيه عدة روايات، فيه يعني ونقلت عدة روايات عن تحديده، وما فيش دليل قطعي على ذلك. يعني قيل هبط في الهند، وقيل هبط في مكان بين مكة والطائف، وقيل يعني هل هو هبط يعني على قمة إفرست يعني من جبال الهيمالايا اللي هي على القمة في العالم، ولا في الشام، ولا في الحجاز، ولا بالصفا عند المسجد الحرام، وهل نزلت حواء معه ولا في مكان آخر، هل هو جدة، وهل هم التقوا بعرفة ولا بمزدلفة ولا نحو ذلك. هذا كل هذه الأشياء لا يوجد يقين فيها، يعني لا يقين فيها ولا حجج في ترجيح قول على قول، لأنه لم يثبت حديث صحيح يحدد مكان هبوط الأبوين. هذه كلها أقوال ذكرها المفسرون. لذلك الإمام ابن كثير رحمه الله ذكر في لما ذكر في قصة الخلق وذكر هذا الكلام، قال ذكرت عدة روايات، وكل الروايات هذه والأخبار إلى الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها. لكن هل يعني هل هناك حكم من تحديد من تحديد هذا؟ لا توجد. لو يعني لو كان في تعيين هذه البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم وفي أمر دنياهم لذكرها الله في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. لذلك ما فيش يعني دليل قطعي يحدد مكان الهبوط، ولا توجد فائدة تعود علينا، كان عرفنا أنها مثلا في الشام والله في عرفة وإلا في الحجاز وإلا في الهند. هذا الأمر لا يترتب عليه فائدة لنا، فهذه من الأمور التي لم يبينها الله جل وعلا لنا، ولم يبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، مما دل على أن ما فيش فائدة تعود علينا لا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة اللي ما ورد اللي هو خروجه من الجنة، هذا كان يوم الجمعة، جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه خرج منها، خروج آدم من الجنة
0: كان يوم الجمعة.
1: نعم كان من الجنة، ونعم وهذا نعم هذا هو الهبوط، يعني وهذا يحيي به سياق الحديث. فالحياة نعمة والعمر عطاء، ويوم الجمعة هذا هو اليوم الذي خرج فيه آدم إلى الأرض، وهو يوم عيد المسلمين. طبعا في حديث الحديث الصحيحة تبين خلق آدم كان يوم الجمعة، ودخول الجنة كان يوم الجمعة، وخروج منها كان يوم الجمعة، وهذا دلت عليه حديث صحيحة وأثار عن السلف، حتى أنه ورد يعني خلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فإذا كان خروجه في نفس اليوم الذي خرج فيه يترجح القول بأن آدم مكث ساعة من يوم الجمعة، وهي تعادل 83 سنة وأربع شهور من سنين الدنيا، إن الله بارك وتعالى يقول وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ومعلوم أن آخر ساعة من نهار يوم من أيام الآخرة هو من الأيام التي يعني يعدل اليوم الواحد منها ألف سنة من سنيننا، وهذا يعني إنما هي يعني ساعة بعد مضي 11 ساعة، وهذا هذه ساعة من 12 ساعة، وهي 83 سنة وأربع شهور من سنيننا. ولهذا يعني ذكر يعني من الذين ذكروا هذا، وهذا رجحه كثير من العلماء منهم الإمام الطبري في تاريخه وابن الأثير في الكامل، ذكروا أن الله جل وعلا أهبط آدم قبل غروب الشمس من ذلك اليوم اللي خلق فيه اللي خلق فيه آدم، هو يوم الجمعة مع زوجته حواء من السماء. نعم أما يعني إن كان خروج آدم في يوم جمعة آخر غير الجمعة التي خلق فيها، فتكون المدة اللي مكث آدم في الجنة تكون هذه في حينئذ في علم الله جل وعلا لا يستطيع أحد أن يتنبأ بهما ويتوقف الإنسان عن تعيينها، لأن هذه المسألة تولي ضرب من الخيال كما يقال يعني.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، نريد أن نعرف ما الحكمة الإلهية من إنزال آدم إلى الأرض مع أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبقيه في الجنة؟
1: نعم، الله تبارك وتعالى يعني قضاؤه وقدره وتدبيره لا شك أن هذا حكم كلها.
0: نعم.
1: الله سبحانه وتعالى يعني لا يليق به العبث ولا يليق به الظلم، هو العدل، هو الحكيم، هو الخبير. وتكلم العلماء يعني في الحكمة من نزول آدم للأرض، ف الله تبارك وتعالى يعني له حكم كثيرة، وحكمه فيها خير لنا، وفيها نعمة لنا، وفيها مصالح يعني تعجز العقول عن معرفتها على التفصيل. ولو إنسان استفرغ يعني كل ما أراد مش حيوصل لهذه الأمور كلها. نعم، فإهباط آدم وخراجه من الجنة كان فيه كمال نفس مش يعود على النفس يعني على أحسن أحواله. وهو سبحانه وتعالى يعني خلقه لماذا؟ خلقه ليستعمره وذريته في الأرض وليجعلهم خلفاء يخلف بعضهم بعضا. فخلقهم الله جل وعلا ليأمرهم وينهاهم ويبتليهم. فمن الجنة ما يجي دار ابتلاء وتكليف، فلهذا أخرج الأبوين للدار التي خلقوا منهما لماذا؟ ليتزودوا منها إلى الدار التي خلقوا لها، ليتزودوا منها إلى الدار التي خلقوا لها اللي هي الجنة. فإذا داقوا تعب دار التكليف اللي هي الدنيا ونصبها وأذاها، عرفوا قدر تلك الدار اللي هي الجنة، وعرفوا قدرها وشرفها وفضلها. هذه أحد الحكم. أيضا من الحكم في ذلك أن الله تبارك وتعالى أراد أن يتخذ من ذرية آدم عليه السلام رسلا وأنبياء وشهداء يحبهم ويحبونه وينزل عليهم كتبه ويعهد إليهم عهده ويستعبدهم في السراء والضراء ويؤثرون محبته ومرضات الله تبارك وتعالى على شهواتهم. أيضا من الحكم اقتضاء يعني أسماء الله جل وعلا الحسنى لمسمياتها ومتعلقاتها. الله تبارك وتعالى من أسمائه الغفور، الرحيم، التواب، العفو، المنتقم، الخافض، الرافع، المعز، المذل، المحيي، المميت، الوارث. يعني لابد من ظهور أثر هذه الأسماء ووجود ما يتعلق به. فاقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن أنزل الأبوين من الجنة ليظهر مقتضى أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته فيهما يعني وفي ذريتهما. فأنزلوا يعني إلى دار يكون إيمانهم فيها تاما، الإمام قول وعمل وجهاد وفي صبر وفي اعتمال، وهذا كله يكون في دار الامتحان، ما يكونش في جنة النعيم. الله تبارك وتعالى سبق حكمه وحكمته بأن يجعل في الأرض خليفة وأعلم بذلك ملائكته، فهو سبحانه وتعالى قدر أن يكون هذا الخليفة وذريته في الأرض قبل خلقه، وذلك فيه حكم وفيه غايات حميدة. وأيضا الله تبارك وتعالى أراد أن يظهر للملائكة ما خفي عليهم من شأن من كانوا يعظمونه ويجلونه ولا يعرفون ما فيه وما في نفسه من الكبر والحسد والشر وإبليس. يعني الخير وذاك الخير وهذا الشر كامل في نفوس يعلمونها، فلا بد من إخراجه وإبرازه لكي تعلم حكمة أحكم الحاكمين في معاملة كل منهما بما يليق به.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، قال الله تعالى في سورة الملك: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه هل كانت الأرض مهيئة قبل هبوط آدم؟ وكيف أعد آدم عليه السلام نفسيا وعمليا لعمارة الأرض؟
1: الله تبارك وتعالى هيئ آدم الأرض قبل أن يهبط إليها. يعني لما كانت الحياة لهذا الكوكب الجديد اللي هو كوكب الأرض، الأرض تقتضي معرفة يعني معرفة أحواله وماضيه وكيفية التعامل معه وأساليب العيش والأكل والشرب، فأكل وشرب وزراعة وعمل وطبخ وطرق الطبخ، هذا يعني فيها سعي في الأرض بما يقيم حياة الإنسان ويحقق مبدأ الخلافة فيها ومبدأ العمارة. لذلك هيئ الله سبحانه وتعالى لآدم كل هذا، وكان أول شيء علمه إياه، علمه أسماء الأشياء الواردة في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
0: المقصود بالأسماء، أنا كنت أظن أن الأسماء الحسنى هو المقصود.
1: لا ليس الأسماء الحسنى، وتكلمنا عنها في حلقات ماضية، أسماء الأشياء والمخلوقات وأسماء الأفعال، القيام والقعود والحركة والسكون وغير ذلك، كل هذا علمه الله هذه الأشياء. وهذا فيه إشارة واضحة إلى أن آدم هو المنوط به عمارة الأرض والإقامة في الأرض. ويعني حتى جاء في بعض الأثار أن الله يعني حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة، فثماركم هذه كما جاء في بعض الروايات هي من ثمار الجنة، غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. يعني ثمار الجنة كلما ذاقها الإنسان يعني وجد له طعم آخر غير الطعم الذي أكله، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. يعني كل ثمار الجنة يتغير طعمها من مرة إلى أخرى، ولا ليس فيها الملل، بعكس ثمار الدنيا الإنسان ربما يتعود على فاكهة معينة ونحو ذلك، فهي نفس الطعم لا تتغير، ربما يشعر الإنسان بالملل. فآدم عليه السلام هو أصل البشرية، وتكاثرت ذريته وانتشرت في الأرض كما قال الله تبارك وتعالى أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يعني لذلك نقدر نقوله يعني في قصة آدم عليه السلام يعني ما حصل يعني في علاقت يعني الله تبارك وتعالى ذرأ من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء ونشرهم في أقطار العالم على اختلاف الأصناف واختلاف الألسنة واختلاف الألوان واختلاف اللغات، هذا يؤكد حقيقة الوجود البشري على الأرض، بخلاف مسألة النظريات اللي تو نتكلم عنها، النظريات الإلحادية اللي هي تنفي وجود هذه البداية وقصة داروين اللي هي تفترض مسألة أن تسلسل الخلق بطريقة يعني تعسفية وطريقة متناقضة، فالذين يقولون أن الخلق يعني جاء صدفة وبالصدفة هم في الحقيقة هو هذا الجهل يعني بحقيقة العلم، ما فيش يعني مسألة أي صدفة هذه اللي يعني تمتلك القدرة على خلق بويضة من يعني من وتنزل إلى الرحم في وقت لا يعلمه إلا الله جل وعلا.
0: هناك من يقول أن الأصل الإنسان قرد.
1: نعم، هذه هي نظرية داروين، يعني جاءت على مراحل، يعني بدأت بفيروسات ثم تطور نظرية ما يعتبر نظرية التطور والنشوء والارتقاء، فهذا ما فيش حاجة اسمها صدفة في هذا الأمر. خلق الإنسان يعني من حيوان منوي ضمن ملايين الحيوانات المنوية وفي رحم للمرأة وفي جهاز تناسلي معروف ويحصل الإخصاب وتكوين العلقة والمضغة والكساء وإنشاء الإنسان يولد معناها ويكون هذا الميلاد ذكر وأنثى ومن ثم شعوب وقبائل، هذا لا يمكن أن تكون صدفة، صدف لا نظام لها. وبالنسبة لخلق الإنسان هذا له نظام حكيم وضعه إله قادر خالق قدر يعني لكل خلق وقدر له زمانا وقدر ومكانا وهدفا، يعني الله جل وعلا يخلق على هدى وعلى قدر. فالإحصاء المادي هذا دليل إيمان بالله تبارك وتعالى إن التعداد السكاني يزداد، ولو أردنا معرفة حتى تعداد السكان سكان الأرض في القرن السابق نقدر يعني واضح أنهم أقل بكثير من زماننا هذا، ولو عدنا إلى الوراء أكثر من قرن نجد التعداد يعني أنقص ينقص أكثر فأكثر. فلو استمرت عملية قياس السكان بالقياس إلى الأزمان الماضية لابد أن نصل إلى آدم وحواء، وهذا يثبت صدق قول الله تبارك وتعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. نعم
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، وصفت الأرض بأنها منزل الإنسان الكبير، كيف يضبط الإسلام علاقة الإنسان بالأرض بين الإعمار وعدم الإفساد
1: نعم الأرض يعني كل الأرض هي طبعا هذه لبني الإنسان ولذرية آدم عليه السلام، يعني انتقلوا فيها ومشوا في مناكبها وضربوا طولا وعرضا حيث شاءوا. فالإنسان يعني في حقيقة الحال حصل، يعني نقدر نقوله حصل انحرافات عن هدايات الله تبارك وتعالى، أصبح في ظلم وفي فساد وفي دار يعني حدود، وصار يعني عدة أشياء فيها يعني
0: طبقات.
1: نعم فيها ظلم، مثلا احنا نشوف الآن في فلسطين في جدار عازل قسم الأسرة الفلسطينية لوحدها وحرم على أفرادها أن يشوفوا بعضهم يعني من بعض بناتهم أسوار، هذا كله من فعل البشر، تعقيدات في السفر وفي التنقل وفي الترحال، وعوقنا اتصال البشر بعضهم ببعض، وصار شفنا يعني السور الحديدي اللي حرم مئات الملايين في الاتحاد السوفيتي قبل يعني، وهكذا. هذه كلها يعني الأرض يعني بهذه النظرية أن هذه لي يعني لنا وحدنا ونحو ذلك، لا نقول الأرض يعني لنا شركاء فيها، ليست لنا وحدنا، الأرض عندنا شركاء فيها

0: هذه كلها سبقت آدم إلى الأرض وعرفها آدم وعرف أسماءها وتعامل معها وفق توجيه الله جل وعلا له، يعني وعرف تحريم إيذاء هذه الحيوانات والتحريش بين هذه الحيوانات، وعرف تحريم استهدافها من غير حاجة. ولهذا عاتب الله أحد أنبيائه على قتل نملة بوحي من السماء، وجعل في شريعة خاتم الرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام من المرء يعني قد يدخل الجنة في كلب سقاه ولا يدخل النار في يعني نعم في هرة حبسها. ف يعني كيف يمكن بهذه الحالة يعني تتغير يعني وتصبح مشاعر الإنسان يعني حول الأرض يعني اللي يسكنها ويبدأ يؤذي في هذه الأشياء وهذه الحيوانات. احنا حتى يعني حتى الإنسان تجد أنه يحب بيته وسكنه الخاص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في جبل أحد يعني قال أحد جبل يحب نحبه ويحبنا، هذا كله يعني فيه شعور حتى مع الصخور يعني. وكان عمر رضي الله عنه يقول على الحجر الأسود يقول إني أعلم أنك حجر يعني لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقبلك ما قبلتك. ف أينما يعني ذكر الإنسان نقول أن حياتنا هذا في منزلنا الكبير اللي هو الأرض، فيها الحرث وفيها البناء والإعمار والصنيعة وفيها التناسل وفيها المعرفة. الله تبارك وتعالى منحنا أعمارا يتذكر فيها ما تذكر، وجعل للفرد أجل وللأمة والدولة جعلها أجل أيضا، هذا لا يتقدم ولا يتأخر. البشر فعلا هم أساس الحضارة والتشييد والحضارة تقوم لتنفع الناس وتعطينا وتسهل العيش لنا، وليس لقتلنا ولا يعني لفناء البشر. الله تبارك وتعالى غرس في فطرتنا حب الأرض وحب الحياة، ورزقنا القدرة على التعلم وكسب المعارف، وطلب من الإنسان الإعمار والبناء، بناء المساجد وبناء المنازل والمرافق، وهذا أمر ضروري في حياتنا، وما تحققش حياة الإنسان في العيش إلا بهذا. لهذا طلب من الله جل وعلا الإعمار كله، سواء الإعمار الحسي والإعمار المعنوي. بنى النبي صلى الله عليه وسلم يعني المسجد، وبنى خيمة بجوار المسجد لتمريض مثلا سعد بن معاذ، وبين الشريعة يعني عدة حقوق في هذا، يعني حق عدة أمور، يعني عدة أمور سواء الحق الإنسان في الأمن ولا الجوار ولا هذا كلها حقوق بينها،
1: حق العلم وحق نعم العدل.
0: نعم هذا كلها حقوق بينها الله تبارك وتعالى، من حق العدل بين الناس. الأرض وضعت لنا، والإنسان لما يتسلط الجبارين والمتكبرين عليه مواقع الأرض ويتركوا بعض الضعفاء في العشوائيات ولا في البلدان الفقيرة هذه والبلدان اللي يسموها بالنامية، ونهب الثروات وترك يعني الشعوب الفقيرة هذه فريسة المرض والجوع والجهل، هذا نهينا عنه وأنكره الله تبارك وتعالى. وتكرب يعني عن هؤلاء الظلمة، قال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فالخلاصة أن المؤمن يعني متنقل بين فضل الله تبارك وتعالى في الضرب في الأرض هذه والسفر فيها، وبين رحمته في التعبد والخشوع. والإنسان دائما المؤمن يقول في دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالإنسان مؤتمن في هذا الكوكب وحفاظا على سلامته وأمنه وعلى نظافته وعلى وكل شيء، ولما لا يكون كذلك، وهذا كله صادر من صادر عن الرب الكريم جل وعلا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا قبل الخروج إلى فاصل نريد أن نعرف ما أعظم وصية خرج بها آدم وذريته من الجنة، وكيف يمكن للإنسان اليوم أن يعيش على هداها.
0: نعم أقدم يعني نقدر نقوله من أهم الإيحاءات التي نستنبطها من قصة آدم عليه السلام، والقيمة الكبرى اللي يعطاها التصور الإسلامي الرباني، وهو الذي يعني رسمه الله جل وعلا للإنسان حتى يسير يعني على هداه في الأرض، هذه يتضح كلها في قول الله جل وعلا.

0: مرحلة، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه وصية الله جل وعلا لآدم وحواء حين يعني حينما خرجهما من الجنة وهبطهما إلى الأرض. وجاءت في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لذلك يعني الخصومة اللي أعلنت يعني بين آدم وحواء وبين ودرية آدم ودريته وبين إبليس ومن تبعه، شاءت رحمة الله تبارك وتعالى أن يرسل إليهم الرسل بالهدى قبل أن يأخذهم بما كسبت أيديهم. الله تبارك وتعالى أرسل الرسل قبل أن يأخذ كل أحد بما كسبت يديه. لهذا قال الله جل وعلا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هذه وصية الله جل وعلا يعني لأبوي البشر حين هبطهم من الأرض، يعني تعتبر هذه الوصية أقدم الوصايا. لذلك يعني المفترض أن تكون هذه سنة كونية لا يتخلف يعني مدلولها عن أحد من خلقه في أي حال من الأحوال. القرآن الكريم مليء بالسنة الكونية، السنة الكونية هذه لا تتبدل ولا تتحول. الله جل وعلا يقول فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه السنة يعني من السنن الماضية، فمن اتبع يعني هدى الله وآمن برسل الله جل وعلا وكتبه واهتدى بهم وصدق جميع أخبار الرسل والكتب والامتثال للأوامر والاجتناب النواهي، هذا اهتدى وأفلح. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فترتب على اتباع أن من اتبع هذه السنة أربع أشياء: أن ما فيش خوف وما فيش حزن وما فيش ضلال وما فيش شقاء. هذه الأشياء الأربعة ترتبت على اتباع هذه السنة الكونية، نفي الخوف ونفي الحزن. الفرق ما بينهم من المكروه يعني إن كان يعني قد مضى أحدث الحزن، وإن كان شيء منتظر هذا أحدث للخوف. فنفاهما الله تبارك وتعالى عمن اتبع هداه، وكان انتفوها دوما الاثنين يعني ثبت الضد وهو الهدى والسعادة. فمن اتبع هدى الله تبارك وتعالى حصل له الأمن وحصلت له السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية، وحصل له الهدى أيضا وانتفى عنه كل مكروه، يعني ما فيش خوف وما فيش حزن وما فيش ضلال وما فيش شقاء، وحصل له يعني ما يرغب وما يريد واندفع عنه كل ما لا يريد. فالهدى بالأنبياء والرسل وما يبلغونه عن الله جل وعلا وما يبينونه للناس يجعل اتباع يعني من اتبعهم هذا في سعادة، ومن خلفهم في شقاء، كما ذكر الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
1: نستأذنكم الآن في الخروج إلى فاصل قصير ونعود إليكم بعده بإذن الله.

0: زلنا مع ضيفنا الكريم الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. شيخنا الكريم، إعلان العداوة بين إبليس وبني آدم ورد في أوائل القصة. كيف نفهم هذه الخصومة بوصفها سنة ماضية في حياة البشر وليست حادثة عابرة؟
1: الله تبارك وتعالى يعني قسم الناس إلى فريقين في هذه في هذا الصراع، نقول الصراع بين الحق والباطل، والناس يعني في موقفهم من هدي الله تبارك وتعالى هم فريقين. الفريق الأول هذا هو المؤمنون الصالحون الذين اتبعوا هدى الله وصدقوا بالرسل واستقاموا على طاعة الله تبارك وتعالى. هؤلاء يعني هم سعداء في الدنيا، لا يضل أحدهم ولا يشقى، وهم في أمان الله، وهم لا يخافون ولا يحزنون، كما ذكر الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والآية الأخرى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الفريق الثاني هؤلاء هم الكافرون، هم المكذبون بآيات الله جل وعلا، الذين أعرضوا عن ذكر الله ورفضوا هدى الله وحاربوا الرسل واتبعوا الشيطان. هؤلاء هم خاسرون، هم هالكون، وفي الآخرة هؤلاء هم معذبون بالنار، وهم الذين قال الله عنهم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال جل وعلا: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالذين يقودون المؤمنين هم الأنبياء والرسل ثم أتباع الرسل من العلماء والدعاة، بينما يقود الكافرين الذين كذبوا وإبليس وأعوانه من مردة الشياطين الإنس والجن. فالأمر يؤكد هذا حقيقة مضطردة يجب علينا أن نكون عالمين بها، وهي مسألة الصراع بين الحق والباطل، ومسألة المواجهة بين الخير والشر. هذا الصراع بدأ منذ المشاهد الأولى من قصة آدم اللي حدثت في الجنة، عندما رفض إبليس السجود لآدم ثم زين له الأكل من الشجرة، وكان آدم يعني أبو البشر يمثل جانب الحق، وكان إبليس فيه يمثل جانب الباطل. هذا الصراع سيبقى الصراع بين الحق والباطل قويا ومستمرا حتى قيام الساعة، وسيبقى الناس منقسمون في هذا الصراع إلى قسمين: أصحاب الحق وأصحاب الباطل. أصحاب الحق هم يعني حزب الله تبارك وتعالى، الذين قال الله عنهم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وأصحاب الباطل هم حزب الشيطان الذين قال الله عنهم: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فالسعيد الموفق هو الذي يأخذ هدى الله تبارك وتعالى، هو الذي يتبع هدى الله تبارك وتعالى، هو الذي ينحاز إلى الحق ويكون من حزب الله من المفلحين. أما الإنسان الخاسر، الإنسان الهالك، هو اللي يرفض هدى الله تبارك وتعالى، يرفض اتباع كتاب الله تبارك وتعالى، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يكفر بالحق، هو الذي ينحاز إلى حزب الشيطان، وهو من الخاسرين.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. قال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شيخنا، ما جزاء الذين يكذبون بآيات الله، وما معنى أنهم خالدون، وكيف يوضح هذا للإنسان أهمية الإيمان والطاعة؟
1: نعم، الله تبارك وتعالى يعني خلق النار وأوصد أبوابها على العاصين والزائغين والضالين، فمن أطاع يعني الله تبارك وتعالى، من أطاع هذا دخل الجنة برحمة الله جل وعلا، والإنسان العاصي مأواه النار بعدل الله تبارك وتعالى. يعني كل كاسب يأخذ ثمرة كسبه، وكل عامل عند جزاء لعمله. الله جل وعلا يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. والله جل وعلا يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالآية بينت أن الذين كفروا وكذبوا بآيات الله جل وعلا وكذبوا برسله هؤلاء هم أصحاب النار، هؤلاء هم أصحاب النار.
0: شيخنا الكريم، هل النار موجودة الآن وأين مكانها وما هي أبوابها؟
1: نعم، النار موجودة الآن، وهذا دلت عليه الآيات والأحاديث والأثار عن الصحابة، لهذا الإمام البخاري في الصحيح يبوب الباب صفة النار وأنها مخلوقة، وأورد يعني فيها جملة من الآيات والأحاديث، منها قول الله جل وعلا وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة، يعني هي غير خامدة وأعدها الله للعصاة، وقول الله جل وعلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، يعني أعدت يعني رصدت وحصت يعني للكافرين بالله ورسله، واستدل بها كثير من العلماء أن النار هذه موجودة أعدت يعني هيئت. والحديث في هذا كثيرة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم مذكر قال هذا حجر يعني ألقي به في شفير جهنم منذ 70 سنة الآن وصل إلى قعرها، وهذا الحديث يعني في صحيح الإمام مسلم، وذكر ومنها أيضا حديث صلاة الكسوف وحديث الإسراء والمعراج وغير ذلك من الحديث، وهذا معظمها حديث يعني متواترة المعنى. فالنار نعم موجودة الآن كما ذكر أهل العلم. أما بالنسبة لمكان النار فوردت فيها عدة آثار، منها ورد أن جهنم في الأرض السابعة كما جاء عن ابن عباس الجنة في السماء السابعة ويجعلها الله حيث يشاء يوم القيامة، وجهنم في الأرض السابعة، هذه بعض الآثار. وكذلك ابن عباس لما سئل أين الجنة قال فوق 7 سماوات، أين النار قال تحت 7 أبحر مطبقة. استدل بها بعض العلماء أن الله أخبر أن الكافرين والكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا، يعني في هذا في عالم البرزخ، كما قال الله يعني في قوم فرعون في سورة غافر فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأخبر الله جل وعلا يعني أنه لا تفتح لهم أبواب السماء، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. فهذا دال على أن النار في الأرض كما قال الله جل وعلا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وحتى في حديث البراء بن عازب المشهور في صفة قبض الروح في لما تكلم على روح لما ذكر روح الكافر قال حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون فيعني فلا يفتح له، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. فقال يقول الله تعالى اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، قال فتطرح روحه طرحا. وفي حديث أبي هريرة في صفة قبض الروح الكافر وغيره قال فتخرج كأنتني ريحي جيفة فينطلقون بها إلى الأرض فيقولون ما أنتنا هذه الريح، فكلما أتوا على الأرض قالوا ذلك حتى يأتوا بها إلى أرواح الكفار. فهذه الأدلة وأمثالها من الأدلة تدل على أن النار في الأرض أو في الأسفل وليست في السماء بخلاف الجنة اللي ثبت في الأحاديث أنها في السماء وأن سقفها عرش الرحمن. طبعا هي النار دركات كما أخبر الله جل وعلا في القرآن إن المنافقين من المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والدرك لما يكون يعني إذا كان بعضها أسفل من بعض، والدرج لما يكون بعضها درج هذا بعضها فوق بعض، معكس الدركات لما يكون بعضها أسفل من بعض. درجات الجنة تذهب علوا ودركات النار يعني تذهب سفولا ونزولا.
0: نعم، بارك الله فيك شيخ. شيخ، ما هي صفات النار وما وقودها في الوقت الحالي؟
1: نعم، طبعا النار لها أبواب، يعني وذكر الله في القرآن أن لها 7 أبواب، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فأبواب عذاب بحسب الذنوب والمعاصي، أبواب الجنة بحسب الأعمال الصالحة، وأبواب النار بحسب الذنوب والمعاصي. وكتب يعني الله جل وعلا لكل باب يعني من أتباع إبليس يدخلونها هم يعني لا محيدة عنهم. لهذا جهنم لها قعر ولها درك أسفل، ذكر الله جل وعلا أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، ولها قعر لما جاء في حديث يعني حديث أبي هريرة لما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة صوت يعني كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفا فالآن انتهى إلى قعرها. الجنة لها أقسام، الجنة لها أقسام من غير الأبواب، لها أقسام كما يعني وأنواع من العذاب. في نوع يعذب بالنار الموقدة بالحر واللهيب والدخان، وقسم آخر يعذب بالزمهرير الشديد والبرد. لهذا الله جل وعلا يقول وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. هذا الحميم هو الحار اللي انتهى شدة الحر شدة حرة، والغساق اللي هو ضد اللي هو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم. ولهذا قال الله جل وآخر من شكله أزواج، يعني وأشياء من هذا القبيل. فالنار هذه محكمة بإغلاق كما ذكر الله جل وعلا ذلك، وهذا فيه يعني إمعان في شدة عذاب النار نعوذ بالله منها، فقد جعلها الله جل وعلا مغلقة محكمة الإغلاق ومؤصدة ومطبقة، عليهم نار موصدة عليهم نار مؤصدة. والله جل وعلا يقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، يعني السرادق هذا يعني كل ما أحاط بشيء. فهذه الأبواب والأقسام. أما صفات النار، النار يعني هي كأنها حي من الأحياء، وصفها الله جل وعلا بأنها تطلع على الأفئدة. يعني شنو تطلع على الأفئدة؟ يعني تعلم مقدار ما يستحق كل واحد من العذاب، وتأكل النار يعني جميع ما في أجسادهم حتى إذا بلغت يعني إلى الفؤاد خلقوا خلقا جديدا فرجعت تأكلهم. والله جل وعلا يعني وصف النار قال تدعو من أدبر وتولى، وذكر أيضا قال إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، يعني وصفها الله جل وعلا بهذا. فيعني فتعلم ما يستحق كل واحد من العذاب تعذبه يعني بقدر ذلك. وصف الله جل وعلا النار بأوصاف يعني عظيمة، أوصاف مهولة، أوصاف رهيبة، يعني تنخلع لها القلوب وترتعد لتصورها الأبدان. وصف الله بأن أشد يعني أشد حرارة من نار الدنيا يعني بأضعاف كثيرة، يعني أشد من حر الصيف يعني اللي هو كثير من المنافقين يعني يتثاقل حتى عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد لما ذكر في غزوة تبوك. قال الله جل وعلا قال فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.
0: شيخنا من هم ملائكة النار؟
1: نعم، ملائكة النار ذكر الله جل وعلا ملائكة النار، فاختار الله جل وعلا ملائكة غلاظ في الهيئة وشداد في القوة. الله جل وعلا ذكر في سورة التحريم قال عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني مصير الذين كفروا وكذبوا بآيات الله وكذبوا بآيات الله تبارك وتعالى وكذبوا برسل الله جل وعلا هو النار، ويصبحون من أهل من أصحاب النار. وفصل الله تبارك وتعالى الحديث عن النار، وما يعني اللي تكلمنا عن النار هذا شيء يعني شيء قليل فقط، يعني وجاء في الحديث أنها أكثر يعني حتى من 70 ضعفا يعني من نار الدنيا. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت هذه مثل كافية، قال فضلت علي 69 جزءا كلهن مثل حرها. لهذا وصف الله بالنار الكبرى الذي يصلى النار الكبرى، النار العظمى هي السفلى يعني من أطباق من أطباق النار. وقودها طبعا هم يعني وقود النار مش الحطب والفحم، لا وقودها نعم مش زي نار الدنيا، وقودها الناس والحجارة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الحجارة ذكرنا هي حجارة الكبريت العظيمة اللي هي السوداء الصلبة، وهي أشد الأحجار يعني حرا إذا حميت، ويعني فأجرنا الله منها. هي ذكرت في بعض الروايات عن عبد الله بن مسعود قال: هي حجارة من كبريت خلق الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا أعدها الله للكافرين، أعدها الله للكافرين. وقيل هي حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فالنار إذا أضرمت يعني بحجارة الكبريت كان ذلك يعني أشد لحرها وأقوى لسعيرها. فهذا الأمر لا شك أن النار وما احتوته من هذا الوصف يعني الأمر شديد. نسأل الله السلامة والعافية. وذكر الله حتى عن دخانها اللي هو اللهيب المحرق الخلق: وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. وذكر الله جل وعلا: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. هذا الدخان، فما بالك بالأشياء الأخرى يعني.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما علاقة القدر بآدم عليه السلام؟ هناك يعني قصة واردة بين آدم وموسى عليهما السلام، لو تذكرها لنا.
1: نعم، هذه القصة يعني اللي هي قصة آدم وموسى تكشف حقيقة القدر وعلاقة القدر بآدم عليه السلام. يسأل موسى ربه: يا ربي أرنا آدم الذي أخرجنا أخرجنا من الجنة. فأراه الله آدم فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا من الجنة؟ فقال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. قال: نعم. قال: أفما وجدت أن ذلك كان في كتاب قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فبما تلوموني في شيء سبق من الله تبارك وتعالى فيه القضاء قبلي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى. فكانت حجة آدم عليه السلام يعني أغلب وأقوى، ولعل قوة الحجة اللي قالها آدم مبنية على أمور. الأمر الأول: الكلام كان في أمر مضى، والكلام في أمر انقضى، لا سبيل إلى رده، فهي مصيبة وقعت، وليس أمام العبد إلا أن يرضى ويسلم بذلك، كما قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: أنه ذنب وتاب منه آدم وأناب وقبل الله جل وعلا توبته، ما فيش سبيل إلى معاتبته وتوبيخه، وهو بعد التوبة يعني خير منه قبل الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا يكون في المصائب ويكون في الذنوب أيضا لمن تاب منه. أمر الثالث: إن الخروج من الجنة وقع لآدم وحواء فحسب، وأما موسى وسائر ذرية آدم فلم يكونوا في الجنة أصلا. والأمر الرابع: إن هبوط آدم الأرض هو المقصود من خلقه، يعني المقصود كما ذكرنا في الحلقة الماضية، المقصود من خلق آدم هو عمارة الأرض، كما قال الله جل وعلا: إني جاعل في الأرض خليفة. يعني الهبوط ليس عقابا محضا، وإنما هو سبب مكتوب. الإهباط إلى الأرض والاستخلاف هو من صنع الله جل وعلا ومن قدر الله تبارك وتعالى، ولو الحكمة في ذلك. الإنسان في الدنيا هذه مسؤول عن أعماله الإرادية، عن أعماله الاختيارية، والظروف والبيئة والجينات وسائل المؤثرات هذه لا اعتبار في تعاظم المسؤولية، لكن يعني لا تلغي التبعية الدنيوية القانونية، ولا ما نقدرش نلغو الأمور المترتبة على تصرفاته. لا نستطيع أن نلغي الأمور المترتبة على تصرفات الإنسان، فالإنسان مسؤول عن كل أعماله الإرادية والاختيارية.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا الكريم الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة على ما قدمه من علم وتوضيح، كما نشكركم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، ونلتقي بكم بإذن الله في حلقة قادمة من برنامجكم وتلك الأيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
4: أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، شرع الطلاق لرفع الحرج عن الزوجين، فالأسرة إذا لم تقم على المحبة وتدعم بالتوافق تداعت أركانها وانهار بنيانها. التوافق هو أساس الاستمرار. أما التسرع في النطق بالطلاق أمر خطير، زي ما نشاهده الآن في كل حركة لم تأتي على هواه ينطق بالطلاق. أي شيء حتى بسيط، علي الطلاق، أنت مطلقة، كان دخلت البيت الفلاني مطلقة، بل وصلت إلى أن قال لزوجته: إن ذهبت إلى بيت أهلك لأمها وأبيها أنت مطلقة بالتلت. هذا كلام يقال حتى في صلة رحم، وهكذا من الألفاظ: أنت محرمة، أنت البين وبينك كذا، وبدون أن يسأل العلماء عن هذه الألفاظ. ولذلك التسرع في النطق بالطلاق أمر خطير، لأنه مساس لأخطر العقود. لا تجد عقدا اعتنى به الشرع في ابتدائه وانتهائه وفي عقده وفسخه مثل عقد النكاح. لقد اعتنى الإسلام بالزواج، اعتنى بالاستمرارية، اعتنى بالحقوق التي بين الزوجين. لذلك نقول إن الجهل بأدنى أمر يهدم هذا العقد المقدس الذي يربط بين الزوجين على كتاب الله وسنة رسوله. وجاء هذا التحليل عن طريق كتاب الله وسنة رسوله، حيث لا يستطيع أن يعارضه أحد. لذلك عقد مقدس، مثل بيع وشراء، ممكن تطلع شفعة تاخذ قطع طرد، عقد صحيح وبيع وشراء، يطلع واحد يشفع في هذا البيع يخدم منك. أما عقد الزواج عقد مقدس على كتاب الله وسنة رسوله. لذلك نجد هؤلاء السفهاء يتلفظ بالطلاق ولا يفكر في نتائجه وما يترتب عليه من تفكك الأسر ومن تشريد الأبناء. قال: وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا وعد من الله ما شاء الله، حتى ولو كرهت منها شيء رأوا فيه خير كثير. أقل ما فيه أنك تتاب على صبرك على خلقها، أو هي تتاب على الصبر على خلق زوجها، صار ما لا فيه خير كثير فعلا. هذا كلام الله، من نجم غيره. ولذلك قال: وعاشرهن بالمعروف. هل عشرة بالمعروف تبدأ في بيتها جالسة مربي صغارها، تجي تقولها أنت مطلقة، أنت حارمة علي؟ أما الآن يتحش من الإنسان حتى من أطفاله، لما يدير أطفال وأولاد يلزم حتى صوتكم مع شرطة في البيت. لذلك قال: وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك لما تطلق وترفعها لحشبات حش أبيها وتطلعها صفتها كذا وصفتها كذا وهي تقول هاتي صيفتها كذا لا أبدا، أنتم أمانة، يجب تكتموا سر بعضكم حتى بعد الفراق. خف الماء والملح، لما تقول كذا مش كان زوجتك، مش كانت أم أطفالك، يلزم لابد هكذا الأداب الإسلامية. والله لو طبقنا هذه الأداب ما كان هناك طلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: 90.9 FM.
6: هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى. هذا البرنامج الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-0 092-092-16-0. ولمن أراد إرسال رسالة على الواتساب 092-092-17-0. نبدأ باستقبال المكالمات من الأخوة المتصلين. عندنا الأخ أسامة. الأخ أسامة معي، تفضل.
2: مرحبا شيخ.
1: مرحبتين أخي أسامة، تفضل.
2: شلخ
1: الله يسلمك، بارك الله فيك.
2: والله شيخ، مثلا أنا حلفت زي ما تقول، قلت يعني حلفت يمين إن ما عاد نفتح نت ولا عاد نفتح فيس.
1: حلفت يمين بالله ولا بالطلاق يعني؟ شنو اللفظ اللي قلت؟
2: ايه اطلاق وظهار.
1: اللفظ اللي قلت علي اليمين والطلاق ولا هيك بالضبط يعني قلت يعني؟
2: لا، قلت تبدأ يعني اذا تبدأ زوجتي طالق لو انا مازال فتحته وتبدأ علي كظهري امي.
1: به، تمام.
2: بالتفصيل يعني لو انا فتحت كذا وكذا.
1: تمام، نجاوبوك عن ذلك ان شاء الله. نعم، بالنسبة لسؤال الأخ أسامة، هو هذا الطلاق معلق، يعني علق الطلاق على استخدام الزوجة للهاتف أو استخدام الهاتف. فإذا وقع هذا الشيء الذي فإذا فعل هذا الشيء الذي علق الطلاق عليه، فإن الطلاق حينئذ يقع، يعني الطلاق يقع، المعلق هذا يقع بوقوع المعلق عليه، فهذا الطلاق يكون واقع. وكذلك نفس يعني مسألة الظهار اللي قال، نفس الأمر هذا يقع إن وقع المعلق عليه، إن وقع المعلق عليه. عندنا بعض الأسئلة جت عن طريق الواتساب، وقبل ما نقرأ السؤال الواتساب عندنا الأخ عبد الرؤوف على الهاتف. تفضل أخ عبد الرؤوف.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبتين الشيخ، ربي يوفقك إن شاء الله، يفتح عليك وفتح العارفين يا رب العالمين.
1: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك ويبارك
3: فيك. بدي شيخ عندنا استفسار.
1: تفضل.
3: أنا عندي أختي في غيبوبة من شهر 2، يعني فات عليها شهر رمضان وهي قاعدة في غيبوبة في العناية.
1: نعم.
3: كيف نقول لها في ناحية الصيام؟
1: تمام.
3: حاضر. فتعرف تفاصيل وهي في غيبوبة كاملة، وقاعدة تو في غيبوبة هي.
1: تمام بإذن الله، تمام.
3: ربي يحفظك إن شاء الله، سامحنا على الإزعاج يا شيخ.
1: لا ما فيش مشكلة، تفضل.
3: شكرا.
1: عندنا سؤال على الواتساب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال، أمي ماتت بعد معاناة من السرطان المنتشر في البطن والكبد والكلى واستسقاء البطن، هل تعتبر شهيدة أم لا، هل تعتبر شهيدة أم لا. وبالنسبة للحكم بالسرطان، طبعا إن كان السرطان في البطن كما ذكر فنرجو الله جل وعلا لها أن تكون ممن نالوا ثواب الشهادة. طبعا هؤلاء الشهداء اللي هم شهداء الآخرة فقط، لا تجري عليهم أحكام الشهادة في الظاهر، يغسلون ويصلى عليهم ويفعل بهم ما يفعل بغيرهم من الموتى. فإذا كانت الشهادة في البطن فنسأل الله أن تكون من الشهداء، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذكرت الشهداء في الحديث الآخر، الشهداء 5: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. فالمبطون هو الإنسان الذي مات بداء البطن، وسواء كان الاستسقاء هذا ولا بصفة عامة مهم مات بداء البطن، يعني الفقهاء هو الذي يموت بداء البطن مطلقا هذا يكون من المبطون، وهؤلاء لهم ثواب الشهادة في الآخرة، ونسأل الله جل وعلا أن تكون ممن نالت الشهادة. السرطان إن كان في من كان يعني في غير البطن، في خارج البطن، فإنه كغيره من الأمراض، وطبعا الغير من الأمراض يكفر السيئات وترفع به الدرجات بقدر ما يصاحبها من الألم والمشقة، وبقدر صبر المريض، بقدر صبر صاحبها ورضاه بقدر الله جل وعلا ورضاه بقضاء الله تبارك وتعالى، هذا كله له الأجر بقدر ذلك، هذا كله له الأجر بقدر ذلك. فبالتالي الإنسان هو في جميع الأحوال هو مأجور وله الأجر بقدر صبره و بقدر الصبر وبقدر رضا يعني صبره ورضاه بقضاء الله تبارك وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن تكون والدتكم من الشهداء، وأن يغفر الله لها وأن يتقبل منها صبرها ورضاها وسائر أعمالها الصالحات. عندنا الأخ عبد الرؤوف سأل لي المريض اللي في الغيبوبة، المريض اللي في الغيبوبة ومنذ فترة قال من شهر 2، فهل عليه قضاء بالنسبة للصيام ولا معلش وماذا تفعل؟ الإنسان المغمي عليه في شهر رمضان طبعا إذا فاق مدة حتى بسيطة في اليوم هذه يتمكن فيها من القضاء، يجب عليه أن يقضي، لأن أداء الصيام هذا لا يسقط عنه بالإغماء كما ينص أهل العلم في هذه المسألة، ووجوب القضاء هذا مبني على وجوب الأداء. طبعا إن استمر الإنسان به الإغماء حتى الموت أو أفاق مدة يعني بسيطة لا يتمكن فيها من القضاء، مش بحاجة يكون عاجز عن القضاء والمدة غير كافية لغير ذلك، فهذا لا قضاء عليه، فهذا لا قضاء عليه ولا يجب يعني على ورثة شيء. فبالتالي الإنسان المغمى عليه يجب عليه أن يقضي ما فاته من الصيام، إذا استغرق الإغماء النهار كله يعني من الفجر إلى المغرب سواء كان يوم أو أكثر، لأن في حكم المريض ولا صيام لمن لم يبيت النية، بخلاف الصلاة اللي هي لا قضاء فيها أصلا، بخلاف الصلاة الإنسان اللي المغمى عليه هذا لا قضاء عليه في الصيام، لا قضاء نعم لا قضاء عليه في الصيام. فبالتالي هذا هو من حكم، وعندنا اتصال الآن ونبين بعد ذلك بعض الأحكام الخاصة بالمغمى عليه. نعم الأخ بعجيل تفضل.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي بعجيل. تفضل بارك الله فيك.
4: فيها مجموعة من الخلط عندهم حماتكم وقبارة يعني شراف ومعيلة كده، واحد عند 10 واحد عند 15 واحد عند 20 واحد عند 30.
1: اي نعم.
4: واشتركات في المرعى صرف عليهم كل واحد بالنصيب، يعني واحد عنده 20 واحد 30 وكده والآن صور. لكن هيك
1: هم
4: لكن اشتركات في فوت 50 شهر يعني
1: هو كل واحد فيهم بالنسبة أقل من النصاب، يعني كل واحد فيهم أقل من 40.
4: أقل من 10 و 20
1: يعني هم بالمجموع يعني فوق من 40، لكن الواحد فيهم ما وصلش، فيش واحد منهم وصل
4: للنصاب. لا كل واحد بروحه ما وصلش.
1: ايه تمام تمام
4: اذا كان مجتمعات في الوقت المقاتل.
1: ايه تمام
4: مشتركات المرعى.
1: ايه تمام تمام تمام قد حدك. هذا بالنسبة لسؤال 15 عشان نجيبه بعد نوضح بعض المسائل الخاصة بالقضاء. فكما ذكرنا هذا هو مذهب المالكية في مسألة المغمى عليه، أنه إذا أغمي على الإنسان جميع النهار هذا لا يصح صومه ويجب عليه القضاء، لأن الصيام هذا نية وإمساك، والمغمى عليه لم يمسك عن الطعام والشراب والمفطرات طول النهار يعني بقصده، فهو في حكم المريض فيجب عليه القضاء. لكن إن كان إغماءه يعني أقل النهار حتى شوية منه هذا يقدر يصيم صوم صحيح. عندنا الأخ بوشيلة سأل علي شركاء الخلطة، قال هم يعني هم شركاء في الخلطة، يعني عندهم كل واحد يعني مشتركين في الأغنام، لكن كل واحد منهم هذا عنده 10 وهذا عنده 20 وغيره، ما فيش واحد منهم بالغ النصاب، فهل تجب عليهم الزكاة وهذه الخلطة تعتبر مؤثرة أم لا؟ طبعا زكاة الخلطة وهذا نوع من الشركة، ولما مذهب مالكية أن الخلطة يعني في الماشية تؤثر لكن بضوابط، يعني إذا بلغ حظ الشريك هذا نصابا، إذا لم يبلغه فلا تأثير لها، يعني حدود الشركاء هنا إذا لم يبلغ كل واحد منهم النصاب فهذا لا زكاة فيه، يعني ما عندهم الزكاة، وإن بلغت هي بمجموعها النصاب، وإن بلغت بمجموعها النصاب، وهذا قول المالكية في هذا. طبعا يعتبر المالكية أن الخلطة تؤثر في الماشية فقط، وسدل بحيث بكر يفرق بين المجتمع ولجنة بين ما تفرق خشية الصدقة، لكن المسألة لها ضوابط ليست بالإطلاق هكذا، وإنما زكاة الخلطة تجب بشروط وتجب بضوابط، فمن هذه الضوابط التي ذكرنا أن يبلغ نصيب كل واحد منهم ماشية كل واحد منهم نصابا فأكثر، يعني كل واحد منهم لابد يكون عنده 40 فأكثر، هكذا تكون الزكاة واجب عليكم. لكن أنتم الآن بالمجموع وصلتوا فوق 40، لكن ما فيش واحد منكم يعني عنده 40، فبالتالي هذا كلكم يعني لا زكاة عليكم في هذه الحالة، لا زكاة عليكم في هذه الحالة. عندنا الأخ سعد، تفضل.
5: السلام عليكم الشيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يومك طيب أخونا سعد.
5: تحية ليك يا شيخ وتحية للعاملين معك في هذه الإذاعة.
1: الله يسلمك.
5: طيب هذا المبارك إن شاء الله.
1: الله يسلمك
5: ويبارك فيك. نهني حجاجنا إن شاء الله ذهابهم إلى بيت الحرام ويرجعوا بسلام وأمان إن شاء الله يا رب.
1: آمين آمين آمين. تقبل منهم يا رب. آمين آمين.
5: يا كريم يا الله. وما عندي سؤال، بارك الله فيك وجزاك الله خير.
1: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك. وأتكلم عن الحجاج، نسأل الله أن يتقبل منهم ويوصل الحجاج سالمين، ونسأل الله أن يتقبل من حجاجنا أعمالهم الصالحة، ونسأل الله أن يكون حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، ونسأل الله أن يتقبل منهم وأن يتم نسكهم يعني بالصحة بصحة وعافية، ويعيدهم إلى ديارهم سالمين غانمين كاليوم الذي يعني ولدتهم فيه أمهاتهم، ونسأل الله أن يفوزوا بأعلى درجات الرضا والقبول في أطهر بقاع الأرض. عندنا ما زالت بعض الأسئلة على الواتساب. هتسأل على صيام 10 ذي الحجة، متى تبدأ صيام 10 ذي الحجة، وهل يجوز صيام الأيام 10 من ذي الحجة بنية قضاء دين رمضان ونفس الوقت أنوي أجر هذه الأيام؟ نجاوب على نعم نعم. عندنا العم يونس ناخذوه وبعدين نجاوب على السؤال. تفضل عم يونس.
6: السلام عليكم دكتور عبد العزيز.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
6: حياك الله وجزاك الله علما ورقيا وبارك الله فيك.
1: الله يسلمك وبارك فيك.
6: ان شاء الله غزه ونص الخدمه بغزه ان شاء الله يا رب.
1: امين امين امين.
6: في الشك يعني وحج عشر نسال الله ان يبلغنا واياك الصلاه في المسجد الاقصى مسجد النبوي وكل مكة إن شاء الله بإذن الله.
1: آمين رب العالمين. آمين.
6: الله يوفي ذلك كلماتك التي للفهم، يعني بشوف حاجة هي كلماتك يقولوا إن شاء الله على خير، لكن هل لها أصول في الشرع أو هل صح يستدل بها؟ يعني لا تنطبق الدنيا على الإنسان العاقل. وبالتالي حتى يقول الذي يهدى ويتأمل ويتعمق يستطيع أن يملك كل شيء. فهذه الكلمات هذه إن شاء الله
1: لا تنطبق الدنيا على الإنسان العاقل.
6: يعني
1: الكلمة الثانية شنو هي؟ الكلمة العبارة الثانية؟
6: نعم.
1: العبارة الثانية شنو هي؟
6: نفس الذي يهدى ويتأمل ويتعمق يستطيع أن يملك كل شيء. وهل تصل بالشرع ولا يعني من يعني نشوف الناس هذا هو أنت عارف الحسية من الحقيقة نشوف شيوخنا مش مقصين، ولكن ربي إن شاء الله يكون في عونكم يعني إن شاء الله.
1: آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. سبارك الله فيك.
6: الله يوفقكم بالخير.
1: الله يسلمك ويبارك فيك.
6: مشكورين إن شاء الله.
1: مشكورين. أنا السؤال اللي قبل هذا سأل اللي مسألة العشرة من الحجة، قال أمتى يكون عشرة الحجة وأمتى يبدأ في الأعمال الصالحة، وهل يجوز صيام العشرة من الحجة بنية قضاء ليلة رمضان ونفس الوقت يعني أنوي أجر هذه الأيام؟ ذي الحجة يبدأ يعني أول ذي الحجة، ممكن يكون الاثنين أو الثلاثة إذا كان الشهر يعني ما هوش كامل، ممكن يجي يوم اثنين يوم 18/5 وتقريبا يعني، وسيعلن عنه سنعلن عن الدار الإفتاء عنه حين، لأن هذا ما بالعبرة بالهلال في دخول الأشهر ستعلن دار الإفتاء عنه، لكن في هذه 18/5 19/5 هذا هو بداية الشهر الحجة حسب يعني هل الشهر كامل ولا ناقص. أيوة إحنا اليوم في 10 يعني ما زالك في 8 أيام تانيات. وطبعا الله جل وعلا جعل هذه الأيام من الأيام اللي فيها لها فضائل خاصة، حتى يعني بعض أهل العلم ذكر في تفسير قول الله جل وعلا والفجر وليال عشر، ذكر أنها هي العشر من ذي الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد بأنها أعظم أيام الدنيا، وأن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح في غيرها من الأيام، كما جاء في حديث ابن عباس المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وورد عدة أحاديث أخرى في فضل ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب يعني إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهذه الأيام فها أيام فاضلة، فها يوم عرفة وفها يوم النحر. يوم النحر اللي هو يوم العيد، هذا يوم أعظم الأيام عند الله جل وعلا، كما جاء في الحديث أعظم الأيام عند الله جل وعلا يوم النحر. فهذه الأيام من حظيت بعدة ميزات وبعدة مكانات، وفها حتى اجتمعت فها أمهات العبادة زي ما يقول النووي وغيره، فها الصلاة الإنسان يعني يكثر فيها من الصلاة ويكثر فيها من الصيام، كذلك صيام هذه الأيام تسعة من الحجة، ويكثر فيها من الصدقة ويكثر من الحج ويكثر فيها من الأذكار بصفة عامة، التكبير والتهليل والتحميد، وفيها عبادات العبادة الذبح الأضاحي، ويكثر الإنسان فيها من الذكر، ويتوب الإنسان فيها إلى الله تبارك وتعالى. في هذه الأيام أيضا تؤدى فريضة الحج، والحج هذا من أعظم أعمال البر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني قيل سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فهذه الأيام يعني المسلم ينبغي أن يتقن فيها الفرائض ويحافظ على الواجبات ويستكثر فيها من النوافل والمستحبات، لأن لابد أن يغتنم شرف الزمن، يزيد يعني مما كان يعمله في غير العشر، ويعمل يعني ما لم يتيسر له عمله في غيرها، ويحرص على عمارة وقته يعني بطاعة الله جل وعلا من الصلاة وقراءة القرآن والدعاء والصدقة والصيام وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الناس وأداء الحقوق. كان عنده حقوق ومظالم يعني يؤديها إلى أصحابها، وغير ذلك من كل يعني طرق الخير وأبواب الخير التي يعني لا يمكن أن تحصر، لا يمكن أن تحصر. نعم نعم نعم. وبالنسبة لعنا ونكمل بقية الجواب بعد ما نأخذ الاتصال الأخ صديق، تفضل.
7: الو
1: تفضل اخوي صديق. اخوي صديق معي تفضل.
7: صباح السؤال لوين زكاة الموظف والمتفاعل كم نصابه ولا ما عنده زكاة؟
1: شن هي؟ الموظف المتقاعد بيزكي فلوس الفلوسه يعني. الو
7: ايوه
1: كيف قلت يا اخوي صديق؟
7: قلت لك زكاة الموظف والمتقاعد كم نصابها؟ كم نصابها؟
1: هو نصاب الزكاة للكل، ما فيش فرق بين متقاعد بين يختم يشتغلش. وصل المبلغ اللي هو الزكاة فوق 90,000 ولا ما عندهاش؟ عنده مرتبه بس يعني.
7: نصاب المبلغ موظف ياخذ مرتب ولا متقاعد؟
1: ما عندهاش فلوس من غير مرتبه يعني.
7: ايوه
1: مرتبه بس ما عندهاش فلوس غير المرتب يعني.
7: ايه المرتب انت قال ياخذ من الدوله
1: مثلا. باي حاضر حاضر نوضحه لك ان شاء الله.
7: الدوله الناس دائما يقولوا صلاه الفجر ايهما سنه، صلاه الفجر ولا الصبح؟ هذا الصبح هي الفرض ولا الفجر؟
1: تمام تمام. الفجر والصبح شو الفرق ما بينهم؟ وش الفرض وش السنة؟ حاضر.
7: يعني البسملة في الصلاة.
1: اي نعم.
7: الصلاة الجهرية ولا السرية؟ هل هي مطلوبة ولا غير مطلوبة؟
1: نعم تمام.
7: لا عندي سؤال رابع.
1: تفضل.
7: عندي سؤال رابع يا
1: تفضل.
7: عندنا مثلا في الوصية
1: الوصية
7: الوصية
1: ايه ايه
7: معي ولا لا؟
1: ايه معك معك الوصية. ايه
7: مثلا الأب كتب للبنات خمس بنات
1: كتب لخمس بنات ماذا؟ اخوي صديق تسمع فيا؟ كتب لخمس بنات. ايوه
7: البيت الأرضي. يا شيخه.
1: ايه يعني هي بعطاهم هي وسجله باسمهم في حياته هو يعني.
7: ايوه.
1: وهو قاعد هو استمر عايش فيه الأرضي. هو استمر عايش فيه لين مات والا؟
7: ايه هم بعد ما توفى الاب والام توفوا البنات بدوا يجتمعوا فيه ويمشوا فيه الحوض. ولكن اخوتهم اربع اخوه ثانيين يضايقوا فيهم مع انهم عندهم نصيبهم اعطيهم ابوهم نصيبهم اعطاهم كل واحد اعطاه ارض بنيت فيها والثانيين بنوا فوق البيت اللي كتبه للبنات الخمسه.
1: تمام تمام
7: عدنا يا شيخ.
1: تمام واضح السؤال. هو استمر الوالد استمر الوالد الى وفاته في هذا البيت ولا؟
7: ايه رب البيت توفى والام حجي توفت ولكن قبل ما يتوفى رب البيت كتب للبنات الخمسه ان هذا البيت الارضي لهم هم لكن الاولاد لما اعطاهم كل واحد بنى في ارض في أرض في البيت الأرضي ولكن هم يضايقون فيهم ويبقوا يأخذوا قال هذا البنات لازم نور في البيت هذا.
1: تمام تمام نوضحوا لك الأمر أخوي صديق. واضح السؤال واضح واضح واضح.
7: بارك الله فيك.
1: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك. عندنا ما زال لم نكمل إجابة السؤال اللي هو هل يجوز صيام الأيام 10 ذو الحجة بنية قضاء دين رمضان ونفس الوقت يعني بتنوي تجمع بين نية القضاء وبين نية

0: بعض بعض أهل العلم من بعض علماء المالكية لما ذكروا يعني لو صام الإنسان يوم عرفة عن قضاء عليه ونوى به القضاء وعرف معا، فذكروا أن الظاهر أنه يجزئ عنهما معا قياسا على من نوى بغسله الجنابة والجمعة فإنه يجزئ عنهما معا، وقياسا على من صلى الفرض ونوى تحية المسجد وغير ذلك من الفضائل. فما فيش بأس في صيام المرأة ما عليها من هذه الأيام في هذه الأيام العشر، وتنوي بها الجمع بين القضاء والأجر في هذه الأيام الفاضلة. عندنا الأخ مبروك، تفضل. نعم أخ مبروك، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله شيخ مبروك.
0: وحياكم وإياكم، تفضل تفضل.
1: يعينكم الله يا رب.
0: آمين آمين آمين وإياكم، تفضل أخي
1: مبروك. معلش عندي اثنين مسألة بارك فيك.
0: تفضل الأول.
1: والأول في واحد ساكن في حوش الورقة، يعني ما هو
0: نعم.
1: ما شوخ ناش لا شوخ لا شيء من دلالة شيء شيخ كذا، كيف التعامل معه؟ معلش
0: طالب
1: معلش في وحدين ما يعاونوا فيه هو ما
0: من حق الطالب، هذه بيت الورث هذا شركاء الجميع، انتم شركاء معه في الـ في الـ في,
1: الـ
0: في المنزل هذا، مش من حقه هو يستأثر
1: به. يعاونوا فيه خونا زيه حساب.
0: تمام، نوضحوا لك الحكم المسألة بعون الله دون إذن البقية.
1: سؤال ثاني.
0: ايه
1: سؤال تسمع فيه فيه
0: نسمع فيك نسمع فيك.
1: سؤال ثاني يا اخي، مدير قسم الجوامع في السوق جاب فاتح،
0: كيف
1: تعامل معه حتى مثل ما عليه؟
0: شو السؤال دي؟
1: مدير قسم الجوامع في منطقة الرباط.
0: ايه
1: والله شيخ اسلوبه جاب فاتح وقالت لي انا بروحي، قلت له شيخ قلت له معليش قلت له في في شو رد علي يا شيخ؟ شوف الرد اللي رد علي، قال في عينك.
0: ايه تمام تمام واضح الصورة، تمام
1: واضح شيخ الله.
0: تمام تمام ان شاء الله بإذن الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجي نبدأ في الجواب على أسئلة الأخ الصديق. الأخ الصديق عنده أربع أسئلة. السؤال الأول أسأل لي نصاب الزكاة للموظف والمتقاعد وغيره اللي يتقاضى في مرتب، هل عليه الزكاة ولا لا؟ طبعا الزكاة لها شروط، لها شروط، ومن أهم شروط وجوب الزكاة هي بلوغ النصاب، هو بلوغ النصاب. فالإنسان اللي ما عندهش إلا مرتبة هذا متاع 800 دينار للمتقاعدين ولا 1000 دينار ولا 2000 وثلاثة، هذا شروط الزكاة ما هيش منطبقة عليه. شروط الزكاة أن يكون يعني يبلغ النصاب، الحد الأدنى المقدر شرعا في النصاب اللي هو كان من الذهب، والذهب يعني هو 85 جرام عيار 24، وهذا القيمة الآن تفوت 90,000، يعني اللي عنده أقل يعني أكثر من أقل من 90,000 مثل أصحاب المرتبات وغيرها هذا لا زكاة عليه. وحتى لو ملك 90,000 ولا 100,000 النصاب لا بد أن يحول الحول، يعني يمضي عام هجري كامل على ملكه للنصاب، هذا من شروط من شروط وجوب الزكاة، أن يعني يملك مبلغ ويكون مالك ملك تام لهذا المبلغ تحت تصرفه الكامل، فيش يعني لا زكاة في مال لا يعني لا يملكه ولا لا يد تحت يعني لا يكون تحت يد مالكه، ولا زكاة في مال يعني لم يبلغ النصاب، ولا زكاة في مال لم يحول الحول عليه. هذه شروط الزكاة، شروط أهم شروط وجوب الزكاة. فبالتالي أصحاب المرتبات بصفة عامة اللي عندهم 1000 ولا 2000 وثلاثة يصرف فيهن يعني، وحتى لو قعد 3000 طول سنة كاملة ولا سنتين، هذه الأموال لا زكاة فيها لأن الشروط شروط الوجوب الزكاة لم تتحقق فيها، فبالتالي لا زكاة عليك. المسألة الثانية، وسأل الفجر والصباح وقال شن هو الفرض وشن هو السنة والناس في اللي ما يعرفش بين هذا وبين هذا. وطبعا الفجر والصباح اثنين يعني يطلق اثنين حتى لصلاة الفريضة، لكن جرى اصطلاحا عند علماء المالكية التفريق بين الفجر و

0: الصباح فذكر الفجر اللي هو رغيبة الفجر، الرغيبة، الرغيبة أو السنة هذه أطلقوا عليها الفجر، أطلقوا عليها يعني سنة الفجر ولا ركعتي الفجر. علماء المكي سموها رغيبة الفجر. وبالنسبة للصبح اللي هو الفرض، هذا إطلاق يعني إطلاق اصطلاحي، إطلاق اصطلاحي يعني بعد الأذان الثاني المسلم يصلي ركعتين نافلة، هي سنة الفجر، ركعتي الفجر، رغيبة الفجر. المهم هذه نافلة غير واجبة، وهي مستحبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في سفره وحضره. ثم بعد ذلك يصلي الإنسان ركعتين بنية الفضل، بنية الفرض اللي هم صلاة الصبح، وحتى هم يعني يطلق عليهم صلاة الفجر، ما فيش إشكال، يطلق عليهم صلاة الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كذا مشهود من خطبة الفريضة. فهذا إطلاق اصطلاحي، إطلاق اصطلاحي. المهم الإنسان بعد الأذان الثاني يصلي ركعتين نافلة، وبعد ذلك يصلي ركعتين بنية الفرض يوم هذا من صلاة الصبح، لو أطلق عليهم الفجر ما فيش إشكال. لكن إطلاق التفريق من الفجر والصبح هذا إطلاق اصطلاحي، ما فيش إشكال، سميت هذا وسميت هذا. لكن المهم زي ما ذكرنا صلي ركعتين نافلة، ثم بعد ذلك صلي ركعتين بنية الفرض، هذا هو الواجب في حق المسلم. سأل الأخ صديق السؤال الثالث، قال البسملة في الصلاة الجهرية والسرية. البسملة في الصلاة يستحب يعني أن يقرأها المسلم خروجا من خلاف، طبعا المسألة فيها خلاف مشهور عند المالكية وغيرها، القول الأشهر بكراهة البسملة وكذا، لكن الذي نفتي به في هذه المسائل أن خروج من الخلاف أن يقرأها المسلم سرا في السرية والألف الجهرية، حتى الجهرية يقولها سرا. ولعموم الأحاديث الواردة في ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر يستحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي بعض الروايات يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. فنجمع بين هذه الأحاديث كلها وبين قول الشافعي اللي يقول بأنها آية من القرآن ويعني بوجوب قراءتها وغيرها، فتنقرأ البسملة في الصلاة كلها سرا، سواء سرية ولا سرية طبيعة الحال، لكن الجهرية نقول نقرأها سرا، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. الأخ صديق عنده السؤال الرابع، قال الوصية، سأل عن الوصية، قال كتب لبناته 5 بنات وهذه هبة، لخمس كتب لخمس يعني المنزل لخمسة من بناته، وبعد وفاة الأب والأم لأن يستعمل البنات يعني قاعد البيت باسمهم ويستعملوا فيه، وبقية الورثة يعني عندهم بعض الأشياء الأخرى يعني كتبها لهم. وبصفة عامة الهبة من شروط الهبة الحوز في حياة الواهبي، كان البنات هذه حازن الهبة هذه في حياة الواهب، هذه هبة صحيحة نافدة لا يحق للإخوة أخذها منهن، لكن إذا لم تحصل الحيازة حتى مات الواهب فهذه هبة فقدت شرط من شروطها اللي هي الحيازة في حياة الواهب، وبالتالي يرجع كل ما تركه الميت من منازل وغيره بما في هذا المنزل يقسم للجميع حسب الفريضة الشرعية، يقسم للجميع حسب الفريضة الشرعية. عندنا الأخ مبروك بعد ذلك سأل السؤال الأول، يعني يسكن في بيت الورثة ولا يريد القسمة، لا يريد قسمة الميراث ويسكن بدون إذن الورثة، ما حكم هذا الشخص؟ طبعا تعطيل قسمة الميراث والامتناع عنها هذه مخالفة شرعية وهذا ظلم للورثة، يجب على الجميع المبادرة بتوزيع التركة بعد وفاة الميت، لا يجوز تأخيرها بدون أي إذن بدون سبب شرعي، ولا بد يكون حتى اللي بيقعد لابد أن يكون هناك اتفاق تام بين جميع الورثة، يعني يحق لأي وريث من الورثة المطالبة بحقه، وإذا رفض واحد من الورثة وقال ما نبيش يعني والله كذا ولا ندبر مكان وما عنديش وين نمشي ولا ما عنديش وين نقعد، يقول لا يجوز لك البقاء، أنت غاصب لهذا الشيء، غاصب لهذا المنزل، انت حتى واحد بس يقدر يطلع لك بحصته، يا اما تخلصه في حصته يا اما يعني تخرج من هذا المنزل ويعرض للبيع، والا حسب الامكان كان يمكن الانتفاع به جميعا، مثلا اراضي وغيره يمكن الانتفاع بها كل واحد يعطوا حصته، يعطوا حصته منزل يباع ويقسم من الجميع حسب الفريضة الشرعية، لكن لا يجوز تاخير، والتاخير هذا يعتبر أنت أخرت شخص يعني عن من حقه، من حقه يأخذ الميراث الآن، وأصبح شريكا لكم في هذا الميراث. مجيش واحد من الشركاء يعني ياخذ يعني ينتفع بها والتاني لا استنوا ما عنديش وين نقعد، لا ما عنديش وين نقعد، هذا ما ليس عذر. الانسان يقدر ياجر ياخذ حصته ويؤجر بها ويدبر راسه. اما هيك متاعت انني انت غاصب لهذا البيت، الانسان يديش نفسه فالح بعض الاشياء، يدير يعني يسحبها نوع من الفلاحه وغيره، لا مانيش طالع ما عندهمش ما يديروا لي، ما عندهمش ما يديروا لي، يزوروني برا وغيره. انت غاصب لهذا المنزل، الامتناع عن تقسيم التركه وتعطي تعتبر تعطيل لحقوق الورثه، وهذا امر محرم. وكان ما فيش طريقه الا لاعطاء الوريد حقه الا ببيع العقار، يباع يجب البيع ويعطى نصيبه. لكن بالطريقه هذه الامر هذا يعني ما يجوزش، ويجب ان يعطى لكل احد نصيبه حسب الفريضه الشرعيه، ولا نؤخر نصيب وارث مطلقا. عندها أيضا ملام وعتب على بعض المسؤولين في الدولة، قال كلمته فأجابني بأسلوب يعني بأسلوب يعني ماهوش لائق، فيعني طلب نصيحة في هذا الأمر. هو نصيحتي للمسؤولين جميعا بدون تخصيص جهة معينة، نصيحة للمسؤولين جميعا أن يتلطفوا في الكلام مع الناس. أنت الآن مسؤول، والمسؤول يعني لابد يكون عنده رفق ولين، لابد يذكر الناس يعني بالرفق واللين. وربي كان يعني إذا كان لفرعون قال فقولا له قولا لينا، فقولا له قولا لينا، هذا خطاب لفرعون، فغيره من باب أولى. الإنسان في هذه المواطن يعني والمسؤولين بالذات يعني هم مطالبين بالصبر، مطالبين بالصبر على الناس والتلطف بالكلام وعدم يعني القول الكلام يعني السيء للناس. انت في مكان مسؤول، فينبغي عليك ان تصبر وان تحسن التلطف بالكلام وتختار العبارات اللي تخرج، حتى لو كنت في غضبك، حتى لو كان لك ضغط وغيره، ما تردش، ما قدرتش بكم ما تردش الهاتف، افضل قاعد انك ترد على الناس باسلوب فظ واسلوب سيء ويحسب عليك هذا الكلام. فالانسان، وهذا نصيحه لكل المسؤولين في الدوله دون تخصيص يعني جهه معينه، وهذا من النصح لله جل وعلا ولرسوله وللمسلمين جميعا. عندنا ما زالت بعض الاسئله على الواتساب، نأخذ بعض منها قبل ما نأخذ الفاصل. إذا تكلمت عن الندر، يعني الندر قلت يعني إذا إنسان نوى أياما ولم يستطع مثلا صومها، هل نعم الصوم هذا لا يسقط إلا بالعجز، فصام ثلاثة أيام ما قدرش يصومها، تو يصومها بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة، لا يسقط إلا بالعجز المطلق. لكن ما دام الإنسان يستطيع، ما قدرش الآن يعني يصيمها بعد ذلك في أي وقت حسب قدرته، حسب قدرته يصوم هذه الأيام حسب قدرته. عند سؤال آخر، قلت هذا أن أخوي إداري في مدرسة ويجيب في كتابات المدرسة، هذه وظيفته في المدرسة، لما حد يوصيه لكتاب معين نحو أو كيمياء أو أي كتاب يعطيه المنهج كامل، نقول له حرام عليك، هذه أمانة وفي من مستحق كتابات وهذا من حقه، فيه مدارس ما يجيبوش في المنهج كامل، يديروا لصغارهم باقي الكتب، هو يعطيهم يدير فيهم أجر، لأن الأهل يبدو بيطلبوا بالفلوس وفي كتابات ما يأخذهم حد يقعدوا في المنزل، نقول له ارفعهم للمدرسة، هذه أمانة، لكن ما هو مقتنع أن الكتب لما ما يستفيدش منهم حد يقعدوا لين يطبعوا نسخ جديدة والمنهج متغير، هم الكتب ما هم هالبا، لكن يعني بيكم تنصحوه لعله يسمع هو واللي كيف ضيع مسألة ضيع الأمانة. طبعا بالنسبة لسؤال الأخت، هو لأخذ الآن في وظيفة ومسؤول عن هذه الوظيفة، و النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يستريه الله على رعية يموت وهو يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فالإنسان لما يكون مسؤول حتى إداري والله مسؤول مخازن مثلا الأشخاص اللي يشتغلوا مخازن في وزارة التعليم، الكتب هذه تعطى بضوابط، والضوابط هذه يكونوا هم واضحين فيها، يعني ليش هذا فلان اللي بنجمع عليه بكتابات نجيب له كذا، واللي يباها واللي ما يبيهاش، وفلان جابها ما كتابات جابهم اصلبها عنده يعني معطلات، في ناس مش محصلين كتابات بالدولة تعطيهم مجانا، وفي ناس في نفس الوقت يعني فلوس يعني الكتابات اصبحت مكدسات عنده في البيت هكذا، وهو معطاهم لحد ولا يستفيد منهم احد. فالمساله هي ماهيش بالواسطه، عندك واسطة تطلع كتابات اللي تبي، المسألة هي الدولة قيدتها بالحاجة، وبحسب يعني مدرسة صار لها نقص في كذا ممكن تجيب يعني الطالب اللي محصلش عادي ما في إشكال، لأنه هو لكن في ضوابط في ذلك، حتى اللي يضيع الكتابات واللي ما في ضوابط. وأظن أن وزارة التعليم عندها أمورها واضحة في هذه المسألة، يعني كل مدرسة توزع على عدد الطلبة بدون أي تقصير في ذلك. لكن يجي واحد يبي كتاباتي بيخلي كتابات جدد، ويبي كتاباتي يرفعهم غادي، ويبي كتابات يقرأ منهم يخربش فيهم كتابات، لا ميسمش نبدأ نحصل نسختين ثلاثة من الكتابات وفي طلب مش محصل، هذا لا شك أن هذا تضييع للأمانة. فينبغي على هذا الشخص أن يتقي الله تبارك وتعالى ويلتزم بالقانون في ذلك، لأن القانون محدد من هو اللي نعطيه كتابات ومن هو اللي ما نعطيه شيء. وفي صح بعض الأمور قد تكون يعني لها ضوابط خاصة، مثلا إنسان انتقل المدرسة ولا جاي مثلا من الخارج ولا غيره واحتاج إلى كتابات، وفي كتابات إضافية ممكن نعطيه، هذه حالات خاصة. لكن ما بدأش نوزع لا لف عندنا فلان عندي صاحبي أو كذا كذا وجبنا كتابات، هذا جيب الكتابات وفيه اللي وصى ثلاثة أربعة وجنة ثلاثة أربعة نسخ وقاعد الكتابات زيادة، هذا فيه تساهل. ينبغي أن يكون الأخذ بالكتب يعني بضوابط دقيقة وفيهاش إهدار للمال العام. بهذا نكون قد أكملنا الجزء الأول من حلقة اليوم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، بعد دقائق بإذن الله نرجع لإكمال الجواب على بقية الأسئلة. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون المشاهدون جميعا، أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى. نبدأ بالرد على بعض الأسئلة الواردة على طريق الواتساب إلى حين ورود اتصالات من الإخوة المتصلين، على لمن أراد الاتصال على الأرقام التالية 092-092-15-00 092-092-16-00 ورسائل الواتساب 092-092-17-00. هذه السائلة تسأل، السلام عليكم ورحمة الله، حكم أني خرجت بدون إذن وعلم زوجي من بيتي، وخرجت أغلب ملابسي وأوراقي وأموري، لأن عندي كان عرس قريب لي ومنعني زوجي من العرس، فكلمت أمي فكان ردها حضري نفسك ويأتي أخوك ليأخذك، وروحت لحوش أهلي ومشيت للعرس، وبعد شهر عرفت أن زوجي طلقني وأنا نادمة، وأمي وأخي تركوني وعايشين حياتهم، ولي أشهر الآن في بيتي أهلي، فما حكم ما فعلته، وهل من حقي يأخذ الصغار مني علما بأن عندي مؤخر عدة ليرات؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طبعا لا شك أن الذي فعلته خطأ، يجب الأصل أنه يجب طاعة الزوج، يعني لا يجوز للمرأة أن تخرج بدون إذن زوجها، وهذا الأمر ينبغي أن يكون واضحا للمرأة واضحا، ما تغلبيش مصلحة آنية الآن يعني مقابل شنو يعني. وهذا شفناه كثير سبحان الله، الحالة هذه تكررت عدة مرات معنا هنا، ومن خلال الأسئلة تأتي وحالات الطلاق التي تقع بسبب أن المرأة تبي تحضر العرس الفلاني، لا لدرجة أن كثير من الناس يعني يحلف لزوجة على العرس الفلاني وعلى اللمة الفلانية وإلا المناسبة الفلانية، عندها عادي يقع الطلاق ويحسب طلقة، المهمة المناسبة الفلانية هذه عذرة. ف يعني المسألة هذه ينبغي على المرأة أن تبتعد عن العناد في ذات هذه في هذه المسألة خصوصا. زوج قال لك ما تمشيش المكان الفلاني، ما تمشيش، ويجب طاعة الزوج في هذا الأمر. خليش الإنسان في يعني في أمور يعني لا على شن السبب، ما في السبب، ما في السبب. لا لا، الزوج ليس مجبرا على ذكر السبب في هذه الأمور، ومرات عندها سبب الخاص، لكن أنت ما تشوفيش المسألة من نظرة آنية هل هو صح ولا غلط. مرات يكون غلط عادي، يعني ما كنا مرات تكون غلط وهذا عرس قريبك ورحمكم فرتمشي وغير، لكن أنت تشوفي الناتج من هو أقرب لك أنت، لأن زوجك وأولادك وإلا التانين اللي ممكن بيشوفوك يوم في العمر وبعدين مش محسوبة عندهم مطلقة، وحتى نفس اللي وقفوا معك أهو زي ما قلت أنت أمي أختي وبعدين معاش دوروني مطلقة. فالراه الأسرع زي ما يقولوا يعني أسرع وصفة لهدم البيوت هي العناد بالنسبة للمرأة، أسرع وصفة لدمار البيوت هو العناد. فالعناد راه بين الأزواج نتيجة واضحة جدا، العناد هذا ما فيش قدرة، يعني معش لا يمكن أن تكون هناك قدرة على التوافق والتكيف، معش أقدر يعني يصير توافق وتكيف يعني مع الطرفين مطلقا. فبالتالي يعني ينبغي على المرأة أن تترك العناد في هذه المسائل وتطيع زوجها، ولا تستمع إلى كلام الآخرين في هذه المسألة، لأن أقرب الناس ليك أنت في حياتك هو زوجك وأولادك، هذا ما هم بالدرجة الأولى، أهم من أي عرس، أهم من أي لمة، أهم من أي مناسبة، أهم من كل أحد في هذه. لو تعارضت المصالح إحنا الأب وإلا الزوج قدمي طاعة الزوج في هذه المسألة، هذا إذا كان هذا، فما بالك إنهم يعني عرس آخر وغيره، يعني من أجل يضيع مسيرة أولادك والأيام اللي ما بينكم كلها بسبب يعني تحصرها في حضور مناسبة معينة، في حضور مناسبة معينة، يا أما هو وافق على هذا الأمر يا أما هو ما ينفعش مطلقا. لا، هذا العناد ينبغي على النساء تتركه، ولو كان مثلا أحيانا قد يكون الزوج مخطئ، مش ضروري إحنا لما نقول في هذه الصورة يعني هو يعني يجب طاعته ما لا هو صح في هذه المسألة، حتى لو كان رأي خاطئ المسألة يجب أن يطاع، إن طاعته مقدم على طاعتي غيري في هذه الحالة. صح يعني راه الجدال والخلاف بدأت حول الأمور الصغيرة هذه، ما عرس ولا كذا، هي ساعة ولا اثنين ضيعوا لها مسيرة حياة لكم كاملة، أهم من تربية الأولاد عندك أنت والاهتمام بأولادك وغيره، والإنسان يحرم مثلا أشهر الآن من غير أولاده وغيره، من اللي يعني. وكذلك ديما نصيحتي للإخوة، يعني قد تتصل بك أختك وهذا في لحظة غضب وغيره، ما تجيش طول مباشرة تأخذ لك، لا لا لا، ينبغي تفهم مع الزوج، تصبرها شوية أهو كذا ونجوك وندير كذا، تحاول تمص لحظة الغضب اللي هي عندها وهكذا، وتفهم تدير الطريقة مع زوجها بطريقة معينة، لكن مش يعني تفرضوا هذا الأمر يعني زوج كأن ترتوه كالعدم، يعني تجي وتأخذها بدون مشاورة وتمشي للعرس وبعدين تجي تسحاول أن الأمر سهلة تو يرضى، ما تجيش. مش كل الناس راهو أرضة فعلهم واحدة، كان دراها واحدين ولا اثنين ومشت معهم معناها بيمشوا لل تمشي مع الكل، لا مرات راهو عاقبها هذه الأمور عاقبة سيئة. الزوج هذا نسيبكم، يجب احترامه، يجب إعطاءه قدره، يجب أن ما تطلعش المرأة هكذا يعني إلا بإذنه، كذلك يعني توروه في هذا الأمر، العرس قال ما تحضرش مش الإشكال، أنت أوقف معه في هذه المسألة، ما تجيش عند أختك اللي تبيه يعني تمشي في هذه الصورة، قال ما تحضرش العرس فيش إشكال في هذه الصور. وهذا من نموذج، يعني هذا المثال اللي ذكرت الأخت هذا نموذج فقط من النماذج. أما بالنسبة لمسألة الأولاد وغيرها، هذه يعني مش من حق الزوج أن يمنع الأم من أولادها، وهي أولى بالحضانة في هذه الحالة. وهذا ممكن يعني نشوفه اللي المحاكم هي لها حل في هذه الأمور، لكن قبل ما نوصل لمقصة المحاكم وغيرها، حاولوا الصلح بالطرق الاجتماعية لعل هذا الأمر، يعني متحاولوش تكبروا الموضوع أكبر، وحاولوا يعني تمشي فترة الغضب لولا هذه، ولعل يكون فيه صلح ما بينكم. وأسأل الله جل وعلا أن يصلح بينكم ويفرج كربك ويسهل أمرك يا رب العالمين. نبدأ بأن ما زالت بعض الأسئلة على الطريق عن طريق الواتساب. هذا يعني يسأل علي، بنسألك علي، منزل مبيع تحت الخوف بقرار البيت لساكنه بطريقة ما، لو ما بعت بتاخذ الدولة منها، والعلم المنزل باسمها واختها مريضة ولم توقع أو تستلم شيء الأخت، ولا توجد أوراق رسمية للبيع والأوراق والعقد. بعد السؤال هذا نأخذ سؤال. نعم تفضل أخوي الكريم، تفضل.
2: ألو.
0: إيه، عندنا معنا الأخت أم عبد الله، نأخذها وبعدين نكمل السؤال الأخ. نعم الأخ أم عبد الله تفضلي.
2: شيخ، هل المرأة معتدة عليها زوجها يجب عليها أن تغتسل قبل أن تحتد، وبعدها أن تفك العدة يعني عليها الاغتسال ضروري ولا لا؟ كل لما المتزوجة تقول لا خش اغتسلي قبل ما تحتد، هل هذا وارد ولا لا؟ إن شاء الله.
0: إيه خلاص نجاوبوك عن ذلك أختي، بإذن الله نجاوبوك عن ذلك. حاضر. عندنا الأخ محمد، تفضل.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يومك سعيد الشيخ، إن شاء الله.
0: مبارك، يومك مبارك، تفضل.
3: بارك الله فيك. يا أستاذ عندي زوز عندي سؤالين إن شاء الله.
0: إيه تفضل الأول.
3: السؤال الأول، التأمين الصحي بتاع الضمان للاجتماعي للمتقاعدين، تمام، شو حكمه في الشرع؟
0: تمام. الثاني؟
3: التأمين الصحي بتاع المتقاعدين.
0: إيه واضح السؤال. الثاني سؤال ثاني.
3: كويس. السؤال الثاني بتاع $2000 تو اللي يعطيني المصرف الحجز البطاقات.
0: واضح السؤال حتى بإذن الله.
3: واضح. هذه الجديدة اللي تو تعاملوا بها أستاذ.
0: إيه الآلية الجديدة. إيه تمام. تاع شركات الصرف.
3: حاضر. $2000 مالي في اليد.
0: حاضر.
3: هذه نبوضاها ليها.
0: حاضر.
3: السؤال الثالث أستاذ.
0: نعم.
3: المرأة الأرملة أو المطلقة لما تنعد عندها لباس معين ولا ما عندهاش؟
0: تمام.
3: أيوة وسمحنا. السلام عليكم
0: ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أن الأخت سألت سؤال الأول عن المعتدة، قالت تقولها يعني قبل ما تبدأ في العدة يقولها أدخلي أغسلي، ولما تنتهي من العدة يقول لابد تغتسل. هل يعني في هذا دليل على وجوب الغسل للمعتدة؟ هذا أشياء مشهورة عند الناس، لكن هذا لا يجب عليها ذلك ولا يستحب، يعني لها أن تغتسل ولها أن لا تغتسل، لكن ليس من يعني لا يجب على المرأة المعتدة أن تغتسل قبل بدئها في العدة، ولا يجب عليها الغسل بعد انتهاء العدة أن تغتسل وكذا. لا يجب الغسل على المعتدة، الغسل هذا أمر شرعي فلا نجبه من غير دليل، يعني ما أوجب الشرع فيه دليل أوجب الغسل هذا يجب فيه الغسل. أما ما لم يثبت فيه ما لم يوجب الشرع فيه الغسل فلا يجب الغسل. الغسل هذا موجب يعني في أشياء معينة، مثل إسلام الكافر عند الموت، تغسيل الميت، مثلا المرأة في النفاس، الحيض، الجماع وغيره، هذه موجبات الغسل. أما الغسل المعتدة فلا يجب عليها أن تغتسل لا في قبل لا قبل العدة ولا بعد انتهاء العدة، ولا يستحب ذلك في حقها، هو أمر مباح لو اغتسلت لها أن تغتسل، لكن لا تنسب ذلك إلى الشرع. الغسل مباح، الإنسان رأى أنه يريد أن يغتسل يغتسل، رأى أنه يبش يغتسل يغتسل، لكن لا يستحب ذلك شرعا ولا يجب عليها ذلك. هذه أشياء منتشرة عند الناس كعادات، لكن هي لا غير صحيحة، لا يجب عليها الغسل لا قبله ولا بعد. عند أخ محمد سأل عدة أسئلة، السؤال الأول قال التأمين الصحي للضمان المتقاعدين وغيره. الحقيقة ما عندناش العقود، يعني العقود التي صيغت في ذلك ما عندناش، ما عندناش يعني صورة كاملة عليه، ما عندناش صورة كاملة على التأمين الصحي للمتقاعدين. الدولة ما دارتش طريقة معينة، هل هي يعني موزعة هذا للشركات، ولا هي الدولة مباشرة يعني تقدم في هذه الخدمة؟ كانت الدولة تقدم في هذه الخدمة مباشرة من فلوسها هي ولا فلوس المتقاعدين، هكذا هذه ما فيهاش إشكال، فيهاش بس. لكن لو قدمتها لشركات تأمين وغيرها بتكون في بعض منها فيها إشكالات، لكن احنا ما نقدروش نقوله بالجواز ولا بالعدم حتى تتضح الصورة كاملة. نفس المسألة هذه، نفس السؤال اللي بعدها، مسألة $2000 بعد دخول الآن شركات الصرافة على هذا الموضوع، قاعد احنا عندنا فيه إشكاليات يعني غير واضحة في مسألة بعض مسألة التقابض وبعض الصور، كيفية التعامل يعني شركات الصرافة مع المصرف، هل هي تشتري في الدولار منه ثم تبيع، ولا هي وكيلة بأجرة، يعني مش واضحة الصورة عندنا تماما. فبالتالي الفتوى الآن في دار الإفتاء الليبية بالنسبة للـ2000 دولار أن الفتوى فيها موقوفة، يعني المسلم ينبغي عليه أن يتحرز ولا يأخذ هذه المعاملات حتى تتضح الصورة حتى تتضح المسألة بصورة واضحة. عندنا أيضا الأخ محمد عنده سؤال ثالث، قال لباس المعتدة المتوفى عنها زوجها، يعني ما هو لباس المعتدة؟ لباس المعتدة لها أن تلبس ما شاءت، لها أن تلبس ما شاءت. المعتدة ما هيش مقيدة بلباس معين، حاجة واحدة ما تلبسهاش اللي هو لباس الزينة، لباس زينة مصبوغ بالزينة، الحلي اللي هي الذهب والمرهادي يعني، والتطيب والكحول وتاع التجميل وغيره، هذا هو التجمل بصيف، هذا الممنوع يعني في حقها. لكن لها أن تلبس ما شاءت، مش ضروري يعني لا تلبس أسود ولا تلبس أبيض، ولا لا أن تلبس ما شاءت. فهذا اللي تختلف هذه من دولة أخرى، في بعض البلدان يلبسوا أسود وبعض أبيض، لكن هذا ما فيش شيء شرعي يعني. العادات أنها لابد تلبس أبيض ولا تلبس أسود وغيره، هذه كل عادات الأصل لها. يجوز لها لبس أي لباس غير زينة، لها أن تلبس يعني أي لباس عادية مريحة جديدة، فستان يعني ملابس مثلا اللي هي غير زينة، الفطين المنزلية هذه سواء كان جديد ولا مش جديد ولا غيره، لها أن تلبس، ما تستعملش فيه الطيب، وما تستعملش الكحول، وما تستعملش الحناء والحلي الذهب وغيره، والزينة والمصبوغ بالزينة، هذا كله ما تلبساش، والباقي لها أن تلبس من يعني كل اللباس ما شاءت، أي لباس لا يعتبر زينة وبأي لون من الألوان، ما فيش باس، كل الأمر واسع في ذلك، الشرع لم يمنع أي لباس فيه آخر يعني. عندنا اتصال، أم خالد تفضلي، المنتصر تفضل. أخ منتصر،
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف حالك شيخ؟ طيب
0: الله يسلمك ويبارك فيك، في مصر تفضل.
4: والله يا عمي شيخ أقول لك يا بالعامية أكثر بالأولاد في سكوبة
0: بقى.
4: أنا مصر لقطة إذا ما تقول حاجة ليك صح موجودة مش موجودة، قلت علي الطلاق إن هي موجودة، اللقطة هذه حاجة موجودة، هي الحاجة صوت مش موجودة، طلع ثمانية غالط طلعت فهمت كده، وأنا عيتي في داخلي مش بنطلق يعني، طلعت مني جلس بشار.
0: وانت لما حلفت انت متاكد انها موجوده ولا كنت هيك شاك ولا كيف؟
4: الشيء اللي اللقطه مش موجود، متحابه صح يا جماعه، زي ما انا فوش الطبيب صح طلع مش صح، انا نزلنا فهمت كيف، على خطا فهمت كيف، شو بصوا على الطلاق مثلا الشهاده موجود هو مش موجود، لكن انا اثنين مش طلاق مش مطلق
0: يعني، انا عارفك نيتك مش طلاق، لكن هو اللي تلفظت به اللفظ، لكن انا اللي تقولي نسال فيك، انت لما حلفت على الحاجه هذه انت تسحابها موجود فعلا، لكن تبين الامر بخلافك انت يعني.
4: انا نعم شيخ،
0: انت لما حلفت على الشيء هذا بناء على شنو حلفت به؟ بناء على تخمين منك أنت، والله كنت تعتقد 100% أن كذا، هذا لعب في لعبة كارتة هي. إحنا الأخ عبد البالي انقطع الاتصال، أخ منصر لكن نجاوب عليه حسب ما فهمنا. نعم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله أخ عبد البالي تفضل.
5: جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الطيب.
0: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك.
5: بلا يا شيخ، نبغى نسأل على فضل صيام يوم عرفة، وكيف يعني كيفية العبادة بها اليوم، يقول أنه أفضل أيام الدنيا وكذا، هل هو أفضل يوم الجمعة وكيف العبادة تكون فيه؟ جزاك الله خيرا شيخ.
0: اللي في يوم عرفة يعني. نعم بالنسبة لسؤال الأخ منصر، فيه شيء مش واضح، لابد يعني يتصل بنا على 14-13 حتى نوضحوا له الشيء، حتى نوضحوا له بعض الأمور من ضمنها عشان هو اللي حلف عليه يعني وتبين خلافه. لأن إذا حلف الشخص في العادة، إذا حلف الشخص على أمر ماضي وكذا ويعتقد صحته وتبين ويوقن به في ذلك الوقت، ثم تبين الأمر على خلافه ما أعتقد يعني هذا الأمر يختلف على شيء يعني يختلف على الطلاق المعلق يعني يختلف على الطلاق المعلق يعني بالنسبة لهذا أقرب يعني في اليمين اللغو يعني الملكية يعتبروا أن الشخص يعني إذا حلف على شيء ويعني يعتقد صحته ويوقن به ثم تبين يعني بخلاف ذلك هذا وتبين خلافه فهذا يختلف عن المسألة اللي هي الطلاق المعلق، وبالتالي ما نقدرش نفته الآن حتى نتبين منه تبين تام، تبين تام يعني في مسائل الطلاق بالذات فيها خلاف بين اليمين العادي وغيره، والقول المالكي يقولوا إنه يعني اللي يحلف بالطلاق ولا بالظهار على شيء يعتقده فتبين خلافه يعني يحنث عن المشهور في هذه المسألة، ويختلف من المسائل اللي فيها خلاف بين اليمين وبين الطلاق. لكن زي ما قلنا يعني لا يمكن الحكم بحكم تام حتى نسأل الأخ بعض الأسئلة، لأنه انقطاع اتصال ما يكملناش بقية الجواب عنه يعني. ف نعم الأخت أم خالد تفضلي. الأخت أم خالد معنا؟
6: أيوة السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: الله يسلم.
0: ايه تفضل علي صوتك شوية بس أم خالد، علي صوتك شوية، علي صوتك شوية بس
6: تسمع
0: فيها. ايه نسمع فيك، علي صوتك شوية بس زيادة. ايوه
6: نسأل سؤال.
0: ايه تفضلي اسألي طول تفضلي.
6: انا بنسأل على قطرة العين، هل هي مقصرة؟ انا بنصيم 10 ذي الحجة عندي 4 مرات في اليوم.
0: قطرة العين تمام تمام هل. نجاوبوك عن ذلك، نجاوبوك عن ذلك أختم خالد حاضر
6: إن شاء الله. بارك الله فيك.
0: الأخت أم محمد فضلي. انقطع اتصال الأخت أم محمد. عندنا الأخ عبد الباري سأل اليوم عرفة، ويعني المفاضلة بينها هو أفضل أيام غيرها. طبعا ورد في حديث أنه يعني أنه من أفضل الأيام يوم عرفة، يعني في أفضل الأيام يوم عرفة، وأكثر أهل العلم لأن أفضل الأيام هو يوم النحر اللي هو اليوم العاشر من ذي الحجة، ولكن هو لا شك أن يوم 9 من ذي الحجة اليوم عرفة هذا اليوم اللي يبدأ فيه حجاج بيت الله الحرام، يعني منذ شروق شمس اليوم 9 من ذي الحجة يتدفقون إلى صعيد عرفات لأداء الركن الحج الأعظم اللي هو الوقوف بعرفة بعد أن يعني قضوا في يعني اليوم الثامن في مشعر منى يوم التروي اللي هو يوم 8. وورد في حديث كثيرة يوم عرفة هذا، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أفضل عند الله جل وعلا من يوم عرفة، ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، وإن الله يباهي بأهل عرفة ملائكة فيقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي قد أتوني شعتا غبرا. في هذا اللي يعني يوم عظيم، يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، اليوم نزل فيه قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الصحابة أن نزل يوم عرفة، نزلت يوم عرفة، بعضهم حتى كان يوم عرفة يوم الجمعة، فهذا يوم عيد للمسلمين، يوم عرفة يوم النحر ويوم التشريق، كل هذه عند يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، والصوم فيها يكفر يعني سنتين. الصيام يوم عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وهذا يوم مغفرة الذنوب، يوم العتق من النيران. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبد من النار يعني من يوم عرفة. والله جل وعلا يعني يباهي بعباده الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. فيعني هذا يوم مغفرة الذنوب ويوم العتق من النيران، أعمال كثيرة مشروعة في هذا اليوم الفاضل، منها صيام هذا اليوم كما ذكرنا، ويكفر الله جل وعلا به السنة الماضية والباقية. أيضا يكثر الإنسان فيه من الذكر ومن الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. في هذه الأيام يكثر الإنسان من التكبير في يوم عرفة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وأي صيغة من صيغ التكبير أمر فهم فهو واسع. أيضا الدعاء، الدعاء في موقف عرفة ويعني وفي كل الدنيا يعني من المواقف التي ينبغي للمسلم أن يعتني فيها بالدعاء بجد وإخلاص، ويدعو بالمثور على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء ذكرناه لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأدعية كثيرة يعني في ذلك يعني منها يعني كان ندعي لجباه النبي صلى الله عليه وسلم عشية يوم عرفة الموقف، قال اللهم لك الحمد كل الذي نقول وخير مما تقول خير مما نقول، اللهم لك الصلاة ونسك ومحيا ومماتي وإليك مآبي، وذكر يعني اللهم يعذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتت الأمر. يعني في بعض الحديث اللي ذكرها بعض أهل العلم يعني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أدعية كثيرة يأخذ المسلم يعني كتب الأذكار والأدعية وهي موجودة يذكرها بعض أهل العلم، ويدعو المسلم يدعو بما شاء دون تقييد. هذا يعني من الأشياء اللي هي ننصح بها المسلم في هذا اليوم اللي هو يوم عرفة، يوم عظيم من أيام الله تبارك وتعالى. نعم عندنا اتصال، الأخت أم عادي تفضلي.
7: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أخت أم عادي.
7: نسأل على سجد بديل هل يصح ولا لا؟
0: رأى الصوت مش واضح، علي صوتك شوي أخت أم عادي.
7: قلت لك الحج بديل
0: كيف؟
7: قلت لك على الحج بديل هل يصح ولا لا؟
0: حج البدل تخزي. حاضر حاضر.
7: هل متوفي معنا فيش شركات
0: الدعايه
7: يصح ولا ما يصحش؟
0: ايه تمام، انت يعني عندك شخص متوفي ولا كذا وبتدفع عليه حج البدل يعني
7: هو الشركات كذا
0: دعايه. ايه حاضر حاضر، نقول لك عن ذلك ان شاء الله باذن الله.
7: شكرا بارك الله فيك. شكرا.
0: الله يسلمك ويبارك فيك. معنا اكرم تفضل.
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
8: طيب يا شيخ ان شاء الله شو الاخبار؟
0: الله يسلمك وبارك فيك اخوي اكرم تفضل.
8: قلت لك يا شيخ عندي زوجتي تعينت باي والمنحة بتاعها الزوجية ماش نزلت من 5 شهور فاتت.
0: ايه
8: وتوا نزلوها 5 شهور مع بعض، معنا هي ما خدمتش قاعدة لليوم ما استلمتش الخدمة.
0: تمام تمام تمام ان شاء الله.
8: ايش الحكمه؟
0: حاضر نجاوبوك عن ذلك ان شاء الله. الأخت أم محمد تفضلي. أم محمد معانا تفضلي.
9: أيوة السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: كيف الحال أنت؟
0: الحمد لله الحمد لله بارك الله فيك.
9: حاكم باهي. عندي سؤالين. أنا عندي أبوي متوفي أول يوم العيد من سنة العشر، نبي أمتى تبدأ العدة لأمي؟
0: أمتى توفى؟ أمتى
9: يوم؟ أنا
0: يوم العيد، يوم
9: محرم
0: واحد شوال، يوم العيد
9: حاجة كي رجل بنت زوجها يعني معناها واحد من العيلة هو معناه نبي الحكم فيه كيف؟
0: وضحي لي بس، هو توفى يوم واحد شوال زي ما ذكرتي ولا يوم واحد يوم العيد؟
9: أول يوم العيد أيوه، نستنى العصر.
0: تمام،
9: نبي أمتى معنا تبدأ العدة وشنو المحر؟ معنا باش بخمس رجالة توا محرم لجوز البنت ولا مش محرم لها؟
0: تمام تمام إن شاء الله بإذن الله.
9: صحيح
0: الله يسلمك بارك فيك. عندنا الأسئلة نبدأ نجاوب عنها. عندنا الأخت أم خالد سألت قطعة العين للصائم، وقالت أني ابن بنصيم من 9 من الحجة، ولكن عندي قطرة نستعمل فيها 4 مرات في اليوم. وإذا طبعا إذا قطعة العين ولا الأذن إذا وصلت إلى الحلق يجب أن يقضى هذا اليوم، لكن في طريقة معروفة عند يقول لك لاحة أطباء العيون وحتى موجودة تلقاها، يعني هو سد منافذ العين بالأصبع بعد وضع القطرة. يعني الإنسان إذا سد الصائم منافذ العين بإصبعه بعد وضع القطرة ولم يصل الدواء إلى الحلق، هذا لا شيء عليه، صومه صحيح. وكان قدرت تستعمليهم في الليل بس، ما الأفضل لك تستعمليهم في الليل بس أحوط، لأن كان لابد تستعمليهم 4 مرات في اليوم وكل 6 ساعات، فهذا يلزم أن تستعملها نهارا. ففي طريقة زي ما كنا هو سد منافذ العين بالأصبع بعد وضع القطرة مباشرة حتى العين تتشرب القطرة وما ينزلش منها شيء إلى الحلق، بهذه الطريقة يكون الصوم صحيح. عندنا اتصال، عندنا الأخ مفتاح، تفضل.
10: أيوة
0: أي تفضل تفضلي.
10: باي هو تو مشغول شوي دابا نعاود.
0: تمام تمام تفضلي أنت. باي خلاص تمام تمام
10: معك.
0: الله يسلم. سألت أيضا عندنا سؤال الأخت أم علي، سألت على حج البدل. حج البدل طبعا من الأشياء اللي لا حرج فيها، وهي سألت أن في شركات يعني يقوموا بحج البدل، هل يمكن الإنسان أن يعني يعطيهم المال هذا ويحجون عن الشخص القريب والميت؟ نقول ما فيش بأس في ذلك، يجوز للمسلم اللي الإنسان اللي أدى الحج الفرض عن نفسه وحج عن نفسه له أن يحج عن غيره وله أن يأخذ أجرة في ذلك. فبالتالي اللي موجود الآن كثير من طلبة العلم وغير منهم، يعني بعض منهم طلبة العلم يدرسوا غادي في مكة ونحو ذلك والمدينة، وهم يحجون يعني ويأخذ في مقابل على حجه. فالإنسان اللي عنده بعض الناس يعني مريض مرض لا يرجى برؤه، وبعض الناس يعني عنده شخص ميت ولم يحج يريد أن يدفع عنه حج البدل، فنقول يجوز إعطاء الأجرة لمن يقوم بأداء الحج عن الغير. وما يجوز أن يكون قصد طبعا من الحج أخذ المال، وإنما يكون قصد القربة وإعانة الغير والإحسان إليه، ومع ذلك يدفع بهذا المال، لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. يعني إذا كان الإنسان لا يستطيع يعني الحج بنفسه لأم اللي كونه عاجز وإلا اللي كونه مات، ف يجوز يعني أن ندفع المال لمن يقوم بالحج عنه، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. أن أيضا الأخ أكرم يعني قال زوجتي تعينت ومنحة منزلهاش متاعت منحة الزوجة هذه 150 دينار، وبعدين نزلت مرة واحدة 5 شهور. نقول المرجع في هذا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، كان وزارة الشؤون الاجتماعية عندها قاعدة أن خلاص مجرد الشخص ما يتعين ما يأخذش هذا المرتب، نقول لك المال هذا تخلص منه وأعطيه لي المحتاجين أو مصالح المسلمين العامة. وإذا كان الدولة عادي تسمح بذلك إلى مثلا حين نزول المرتب ونحو ذلك، المهم المرجع في هذا إلى الجهة المختصة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية. كان قالوا لك المال مش من حقك وحين نوقفه فيه، ولكن غلطنا من ما بعتناش الاسم ولا ما عممناش ولا نحو ذلك، نقول لك المال هذا أعطيه للمحتاجين وغيره. وكان هم عادة يعني إلى أن ينزل المرتب ويصير الإفراج التام ونحو ذلك، هذا الأمر فيه سعة. أيضا عندنا الأخت أم محمد سألت سؤالين. بالنسبة لسؤالها الأول سألت عليه سألت على العدة، هي العدة الأولى كانت في شوال، شهر شوال ومن الشهور اللي نشوفوا لها التقويم، شهر شوال شهر كامل هو هذه المسألة. فعندنا شوال وعندنا ذي القعدة وعندنا ذي الحجة وعندنا محرم، فهي تنتهي العدة، يعني عندها شوال كامل، عندها ذي القعدة كامل، وعندها ذي الحجة كامل، وعندها شهر محرم كامل، وعندها عشر أيام في صفر، عشر أيام في صفر، فتنتهي العدة يوم 11 صفر. اليوم الأول لا يحسب لأن الوفاة حصلت بعد الفجر كما ذكرت، يعني تنتهي العدة يوم 11 صفر. عندها سؤال اللي هو المحرم قتل المحارم المعتدة وغير ذلك. بالنسبة لزوج البنت هذا محرم من المحارم، يجوز لها أن تراه ولا يجب الاحتجاب أمامه لأنه هو محرم، ما فيش فرق بينه وبين غيره من المحارم زي ولدك زي هو زي نحو ذلك. المسألة الثانية اللي هو مشهور عند الناس كثيرا أنه يقولوا أن مثلا لا يجوز أن يراها غير يعني مفراه، بالنسبة للتعامل المرأة المعتدة مع الأجانب مثل تعامل غيرها، مثل تعاملها في بقية الأيام، ما فيش فرق، يعني الأجنبي يعني يجب أن تحتجب منه في العدة وفي غير العدة، ويعني إذا احتاجت مثلا للشراء شيء ولا الذهاب إلى العمل ولا نحو ذلك يعني يجوز لها الذهاب مع التزامها باللباس الشرعي ولا حرج عليها في ذلك، ما فيش فرق بين العدة وبين غيرها من الأيام. عندنا اتصال، الأخ عبد الله تفضل.
11: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا عبد الله.
11: عندي سؤال، المخدم تاعي في الجوال في السبعينات طبعا.
0: ما نسمعش فيك ويا عبد الله كويس، علي صوتك شوية.
11: قلت لك في السبعينات
0: ايه؟
11: الجو والمباخ اللي كانت 50 ليرة.
0: ايه 50 ليرة تمام.
11: وتوا جوزتي توفت لها حوالي 5 سنوات.
0: ايه
11: وما اتاش الطلاق اللي هي طلبات ابن الوفاء ومن دفعته، كيف يعني يسقط عليها ولا كيف؟
0: انت ما اعطتهاش المؤخر الى ان ماتت. هل هي تنازلت عليه في حياتها قالت لك مسامحتك والا لا؟ تمام نجاوبك عن ذلك إن شاء الله بإذن الله. عندنا أكرم تفضل.
12: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: نبي نصلح لك السؤال يا شيخ.
0: تفضل.
12: قلت لك أنا كلمتك مع المنحة الزوجية، قلت لك زوجتي تعينت.
0: إيه.
12: المنحة رفضت من 5 شهور، لكن مرتب التعليم نزل 5 شهور نزلوا مع بعض.
0: ايه تمام، احنا العادة هل القانون يقول ان بمجرد التعيين توقف المنحة؟
12: الله اعلم.
0: ايه ما هذه من عرفاش، يعني من اللي بيعرف؟ بتعرف وزارة الشؤون الاجتماعية كان القانون يقول ان مثلا شهر واحد يعني هو ينزل تنزل فيه المرتب المفروض توقف المنحة، هم ما عمموش ولا صار مثلا كده. هذا المنحة متاعتك اللي 150 تتقطعها لي للفقراء والمحتاجين، شوف اقرب حد من عيلتكم واعطوا له. كان في الصوره الثانيه انه مش ممنوع.
12: ما تكلمتش عن المنحه يا شيخ.
0: نعم.
12: ندور فيها، نتكلم عن المرتب ينزل.
0: لا المرتب ما فيش باس، المرتب هذا خوده.
12: ايه؟
0: المرتب انت تو تقصد المرتب انه مشت العمل ولا ما مشتش، ولا شو تقصد يعني؟
12: ما مشتش، قاعده ما استلمتش، ما وجهوناش لحتى ان كان قاعدين.
0: تمام، انت يعني تو سؤالك مش عن المنحه، انت سؤالك عن العمل. انت يعني هل هي يعني قال لهم احنا جاهزين امتى ما تطالبونا بعمل نمشوا وهم ما طلبوكمش قاعدين؟
12: ايوه قاعدين ما وجهوناش والمرتب نزل.
0: باي حاضر تمام
12: ان شاء الله.
0: ايه تمام، قول المرتب يعني مش المنحه. تمام. هو بالنسبه لسؤال الاخ اكرم، يساعد المرتب. يعني بعض الناس كثيرا من بداية الأشهر الأولى يجي التعيين ويجي الإفراج المالي ولم يتم التوجيه في هذه الجهة. نقول إحنا إذا كان الإنسان يعني ليس منه التقصير ليس منه وإنما هو جاهز بحيث متى كلف بعمل يقوم به. يعني جاهز الآن وأعطيك ملفي وأني فاضي وما عنديش عمل آخر وجهزت نفسي للعمل وقلت لهم أنا جاهز للعمل وهم قالوا لي مازال لا إحنا مثلا لين يتم تكليفك بمهمة. هذا الإنسان فيش بس أن يأخذ المرتب لأنه جهز نفسه ووقت فرغه للعمل بحيث متى أمروه بالذهاب لأي عمل يأتي وعند علم مسبق بذلك. هذا ما فيش باس ياخذ المرتب الى ان يتم تنسيبه الى جهه من الجهات ويداوم فيها حتى ياخذ مرتب. هذا ما فيش باس في هذه الفتره حتى يتم تنسيبه واعلامه بذلك. عندنا اتصال. الاخ عيسى تفضل. نعم تفضل اخو عيسى.
13: قلت لك يا شيخ بدينا نتكلم العمل في النيابه العامه.
0: العمل في النيابة العامة. تمام تمام أخو عيسى. معنا الأخت خديجة تفضلي.
14: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
14: ليش يا شيخ أنا عندي زوجي متوفي لي 3 سنين.
0: نعم.
14: وأنا قاعد نقول لك الحق يعني واجهني والله غالب قدر الله. أمي مريضة وكبيرة في السن مريضة كذا يقول لي كيف تبدي زوجك معنا. قلت له ما أمي غلاء بروحه وزوجي معنا ما أبش مريض. نزل هيك توفى راح قدامي.
0: ايوه
14: يعني ونبي ولدي معنا صحه مع الشباب على الولدين الله يبارك فيكم انتم الشيوخ في توجيه فضله في زوجاتهم عليهم ماتم يا ريت تنصحوهم يا ريت نصيحه لوجه الله للشباب الكل كل جمعه كل شيء تفتوا انتم الشيوخ يا شيخ. والسلام عليكم ان شاء الله.
0: ربي السلام ورحمه الله وبركاته. ان الاخ عبد الله سالك يعني عنده 50 ليرة ومن السبعينات وغيره وتوفيت ولم يعطيها للصدق. طبعا كان المهر يعني غير مؤجل لاجل مجهول يعني كان اجل معلوم واضح ولم توفيه فلدين في حقك يجب عليك ان تعطيه ما ماتت ولم تعطي هذا المؤخر فلدين في ذمتك تعطيه للورثه والان ماتت تعطيه يعني انت واحد من الورثة. الزوجة تقسم حسب الفريضة الشرعية فكان أباهم موجودين ياخذوا السدس السدس وللزوج الربع والباقي للأبناء والبنات الذكر متحضر الأنثيين. قالوا لك الورثة ما نبوا شيء وسامحوك هذاك لهم ذلك لهم ذلك لكن هو المال يعطى للورثة هذا دين يعطى المال للورثة بعد وفاة صاحب المال لأن المال ينتقل إلى الورثة مباشرة بعد وفاته والإنسان لما يدفعش حتى مات يدفع بقية المال هذا إلى الورثة. هذا كان إلى أجل معلومة. عندنا الأخ عيسى سأل على العمل في النيابة العامة والعمل في النيابة العامة الأصل فيه الجواز بدل إذا كان يعني يستطيع تطبيق الأحكام الشرعية. وطبعا القوانين في ليبيا كلها عدلت وأصبحت يعني موافقة للشريعة فأصبح العمل يعني ما فيش باس في ذلك لكن على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى ويكون حازما ويبعد عن نفسه الرشاوة ويتحاكم إلى شرع الله جل وعلا. رأوا الحكم بالرشاوة ولا بالباطل ولا هذا كله من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى فيها. رب يقول إن الحكم إلا لله والله جل وعلا يقول أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والله جل وعلا يعني رتب الله تبارك وتعالى يعني على التحاكم إلى غير شرعه والحكم بغير ما أنزل وعيدا شديدا. رب يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالإنسان ينبغي عليه أم يستسلم ويقطع لأمر الله جل وعلا، والإنسان ينبغي أن ينقاد لحكم الله تبارك وتعالى ويسلم لأمر الله جل وعلا، يعني فهذا الأمر ينبغي أن يكون واضحا. لذلك ما فيش بأس في العمل في النيابات العامة، لكن ينبغي عليك أن تلتزم بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى، لأن نحن بلادنا تمتاز بأنها منصوص عليها في القوانين، يعني القوانين نصت على تطبيق الحكم الشرعي. أنت طبق القانون بصيغة حرفية، يعني أنت طبقت شرع الله تبارك وتعالى في هذه الصورة. لكن التساهل مع الناس يصبح الإنسان يعني يتساهل مع كتبنا المجرمين ويتقاضى الرشاوى، هذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يحترز منه. عندنا الأخت خديجة سألت يعني علي نصيحة، وأن بعض الناس يقدم في حق الأم على حق الزوجة ونحو ذلك. نوضحوا لها رغم ما فيش يعني نصيحة للناس جميعا، أن الأم رأي منزلتها منزلة عظيمة في الإسلام، والواجب هو البر.

0: يا رسول الله، يعني إني أريد الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال: ويحك، أحية أمك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ويحك، إلزم رجلها فثم الجنة. فهذه بعض النصوص بس لتبين مكانة الأم. فلننصح بالناس جميعا، بالذات الأزواج، أن يعني يكونوا بارين بأمهاتهم. حق الأم أوجب في هذه المسألة من حق الزوجة، ويعني يحاول يبرها بأي طريقة، و يحاول يجمع بين هذا وبين هذا، لا يظلم الأم ولا يظلم الزوجة في نفس الوقت. لكن البر بالأم هذا خط أحمر لا يمكن التساهل فيه بأي حال من الأحوال، لا يمكن التساهل فيه بأي حال من الأحوال. بهذا نكون قد يعني أجبنا على معظم الأسئلة الواردة اليوم، ويكون وقت الحلقة قد انتهى. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: الأخ مصباح سأل: هل من السنة أن يقول المصلي مثل ما يقول المقيم مقيم الصلاة كما هو الحال في الأذان؟
1: نعم، مش واضح سؤال. مش قال
0: هل من السنة أن يقول المصلي مثل ما يقول مقيم الصلاة كما هو الحال في الأذان؟
1: نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ومن المعلوم أن الإقامة هي أذان، النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء، الذين هو الأذان والإقامة. فلذلك يستحب أن يقول سامع الإقامة وسامع الأذان أن يحكي معه، يعني يحكي معه ألفاظ الإقامة كما هي في ألفاظ الأذان.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: لعلنا شيخنا نختم بسؤال يعني أو مناشدة، هو الأخ عبد الله يقول يعني أن أغلب القطاعات دخلت في الجدول الموحد اللي هو في تحسين المرتبات هذه، لكن قال هو قطاع كبير اللي هو في شركة الخدمات العامة، عمال النظافة، عمال القمامة، يقول هادو مازال يعني لم يحسنوا رواتبهم ولم يعني يدخلوا في الجدول الموحد لأجل أنهم قال يعني ما درناش اعتصامات وما وقفناش الخدمة زي ما فعلت بعض القطاعات الأخرى، فلذلك نحن تم نسياننا وتنوسي هذا القطاع يعني من تحسين المرتبات.
3: أنا حقيقة الأمر لا أعرف التفاصيل في الأمور هذه، لكن نعم إذا كان هو يعني هذه الجهة التي يتحدث عنها السائل نعم هي التي أهملت، نعم يجب أن تسوى أمورهم كبقية الناس. نعم،
2: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما تفضلتم به، أشكركم شكرا جزيلا.
4: فضلي يا أسماء.
5: عندي سؤال.
4: ايه تفضلي. هاي اسماء تفضلي.
5: قلت صار معي موقف مع اهل زوجي يا شيخ.
4: نعم.
5: فقلت بحقي واتهموني في عام باطل وقالوا كان كبير يا شيخ.
4: نعم.
5: انا اسحب تروح في عندهم اهل زوجي ما نبيش نغلط في حقهم.
4: باه.
5: حتى هو اسحب كذلك يعني.
4: حتى هو معش واصل في اهله هو.
5: نعم.
4: حتى هو معاش يواصل في أهله.
5: إيه قال لي الكلام اللي قالوه في حقك باطل وما نقدرش نمشي نقول لي أمي كذا قلته بما أنهم.
4: باهي الكلام اللي قالوه باطل، هذا متفقين فيه، لكن ما يقطعش أهله.
5: ما يقطعش أهله يا شيخ.
4: نعم، لا يقاطع أهله.
5: بس ندير أنا يا شيخ، معناه نقول لا يمشي لماليه.
4: لا قولي له يواصل أهله ويعني يواصلهم، إحنا نقوله ب أقل ما يسمى وصال حتى لا يدخل في قطيعة الرحم. لو كان مشي هلبة، لو كان مشي هلبة، لو كان

0: أشياء هلبة بيدير لهم مشاكل، مثلا نقولوا له لو أنت تمشي كل يوم يدير مشاكل خلاص امشي لهم حتى من الخميس لخميس والله من جمعة لجمعة وهكذا زور غبة تزل حبا.
1: وأنا ما عنديش
0: إمناء
1: مني ما نمشي لهم.
0: نعم ولكن شوفي الأمر هذا إذا الإنسان استمر هذا راه لن يتعالج، حتزيد حاجة على حاجة على حاجة، تراكمات ستبعد الصلحة والعفو. ولهذا من عفى وأصلح فأجره على الله، والإنسان يواصلهم بالأقل بتلفون برسالة بتوصيل إسلام بهدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تهادوا تحابوا في المناسبات في حالة المرض في حال كذا، والإنسان دائما يتنازل ويعفو حتى ينال الأجر والثواب من الله
1: بإذن الله. بارك الله فيك.
0: آمين.
2: سؤال الأخ فتحي الآخر عن الاستنجاء بالمنديل المبلل، هل يكفي في رفع النجاسة سواء لو فعله يعني إنسان لمرض أو أو مضطر لشيء لأمر آخر يعني غير المرض؟
3: إذا كان مضطرا شيء آخر، إذ الأصل في إزالة النجاسة أن تكون بالماء، وأجيز الاستجمار، الاستجمار اللي هو إزالة الغائط أو البول بغير الماء من حجارة أو خرقة أو قطن أو كذا. وبالتالي إذا كان يقصد في النجو اللي هو إزالة ما في القبل والدبر بهذا فهو ينفع للمريض ولا لغير المريض، وذلك بشرط ألا ينتشر كثيرا عن المخرج، لأن إذا انتشر كثيرا بعد ذلك يخرج من الرخصة. لكن إذا كان شخص تبول مثلا بالطريقة العادية وعند منديل معطر ومسح به رأس الذكر، لأن الاستنجاء الاستجمار للمرأة لا يصح، الاستجمار للمرأة لا يصح لأنه ينتشر. بالنسبة للبول يصح للرجل، والغائط عفانا الله وإياكم يجوز للرجل والمرأة. فإذا كان الإنسان ملقاش مية ولا يبي يدير المنديل المعطر ولا غير المعطر حتى يزيل كل النجاسة فهذا أمر جائز ولا حرج فيه. وزيد عليه إذا كان في مرض وما نقدروش مثلا ننجيه بالمريض، مثلا ما يقدرش يستنجوه بالماء فوق السرير مثلا إذا كان مقعدا، هذا أولى في الإجازة. لكن بقية النجاسات ما تمشيش، واحد صار لدم ومسح إيده بالكلينكس المعطر ما يمشيش، واحد جاء بول في على رجليه ولا على يديه في غير المكان اللي هو رأس الذكر وبيمسح بالمنديل المعطر ما ينفعش. شخص أصاب ترجيع مثلا طفل متغير وتغيره يدل على نجاسته ومسح بالمنديل المعطر ولا بمية وورد ولا كذا، هذا كله لا يجزي. أما القبل والدبر فيجزي فيها المنديل المعطر وغير المنديل المعطر سواء كان لحاجة أو لغير حاجة.
2: ومش شرط شخنة في المنديل أو الخرقة أن تكون جافة، يعني حتى كان مبلل عادي
3: هو أحسن أعون على إزالة النجاسة، لما تكون فيها نوع من البلل أعون على إزالة النجاسة من القبل والدبر. لكن زي ما قلنا هذا شرط ما لم ينتشر جدا. فإذا كان الإنسان مثلا يعاني من إسهال وانتشر على الأليتين هذا لا يجوز له الاستجمار بالمنديل، لابد من استعمال الماء. أما المخرج وقريبا من المخرج فهذا يجزئ فيه المنديل المعطر والحجر وكل طاهر منق غير مؤذي. طاهر ما استنجج، لا يستنجى الإنسان بشيء نجس، منقي لا يستنجي بزجاج أو كذا لا ينقي، وغير مؤذي ما يستنجاش بحديدة مخنشبة ولا مرشة مثلا تجرح، هذا لا. هذه ثلاثة شروط أو أربعة، هي الاستنجاء بطاهر منقن غير مؤذي وما لم يتجاوز البول أو الغائط محل المخرج كثيرا، فإذا تجاوزه كثيرا فلا يجوز بعد ذلك الاستجمار بل لابد من الماء للقادر عليه. أما غير القادر عليه فهذا يجزيه لا حرج.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باء.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: تكلم على رواتب المتقاعدين، المبلغ الزهيد الذي يتقاضونه، وخرجت القوانين بذلك أو قرارات بذلك في الزيادة ولا حياة لمن تنادي كما قال أو حسب ما قال الأخ الكريم. وهذا حقيقة يعني من باب الإنصاف أن هذا من الظلم، يعني من الظلم الكبير أيضا، ليس من الظلم وإن من الظلم الكبير والظلم الفاحش، أن الإنسان المسلم في هذا البلد يعطي ثمرة عمره شبابه كله وكهولته، يعني حتى يصل إلى سن لا يستطيع أن يقدم فيها الجهد المبذول في عمله فيحال إلى التقاعد. إنسان قدم يعني طيلة عمره، يعني في العادة مش أقل من 30 عام، يعني إنسان من بعد ما يتعين زي ما نقول في العادة من 20 و 22 و 25 عام، هو 30 عام وهو يشتغل ويكابد ويحاول قدر الإمكان أن يخدم بإخلاص وبتفان ليحلل ماله وليخدم هذا البلد. ثم يأتي في نهاية المقام ونهاية الفترة الزمنية من عمله بعد أن يعني كبر به العمر ويعني ضعفت حاله جسديا، فيأتي بدل ما أن يكرم هذا الإنسان وينظر ويقبض يعني ثمرة ما قدمه لهذا البلد يعني طيلة فترة عمره، يأتي فيكافئ بمبلغ زهيد، مبلغ زهيد بمقابل ما يقدمه هو من يعني عطاء ومن اقطاعات أيضا كان يعني يقتطع من ماله للضمان. وفي بلد مثل هذا البلد يزخر بالمال حقيقة، فتجد بدل ما نكرم هؤلاء الناس ويعني يعطوا ما يكفيهم يعني معيشة حياتهم بإكرام ومكارمة، يعني يقتطع لهم مبلغ زهيد، وهل يتحصل عليه في كل شهر أم لا الله أعلم، لأن الإشكالية ممكن الضمان ينزل في موعده، وممكن يعني جماعة التضامن هذا الله عليهم بهم كما نعلم فيهم كما يشكح الناس كل شهرين بيشدوا ديهم آخر من ينزل مرتباتهم. وعادة هؤلاء يعني أصحاب التضامن يا إما عاجز يا إما أرملة يا إما مطلقة يا إما كذا، يعني أقل الناس درجات في المجتمع من حيث القدرة على كسب المال، والذي ينبغي لمن يحس كما تكلمت في بداية الحلقة من ولي الأمر، يعني هؤلاء الناس العاجز عن العمل والفقير عفوا والأرملة والمطلقة، اللي هؤلاء مفروض مرتباتهم أول من ينزل، لأن الصحيح واللي حالته كويسة والرجل والكذا هذا يدبر راسه يقولوا إحنا أسبوع ولا 10 أيام ولا كذا إلى آخره، لكن هؤلاء الناس ما لهم يعني شو تبيهم يديروا يعني بحيث يوفروا ينزل مرتبهم في وقته. يعني هذه رسالة لعل على الأقل نحن من باب يعني المسؤولية مع الله سبحانه وتعالى النصيحة، والنصيحة وإن كانت على مدى لأن لا تجد من تصل إليه في هذه الأوقات حتى تقدم له النصيحة ولا يستمعون الله أعلم، لأن هذا ما نراه حقيقة، هذا ما نراه الآن. المرتبات أصحاب المتقاعدين بعد 30 سنة عمل يجي يعطوه 600 دينار ولا 700 دينار، الله غالب، يعني هذا نتيجة يعني ما درجته مستواه العلمي شهايدة كذا إلى آخره، هذا أمر لكن صحيح هو باب الإنصاف لا يساوى في الدرجات من يعني كان يحمل مؤهل كعالي وكذا وإلى آخره ومن لا يحمل، لكن من باب الإنصاف على الأقل يوفر له المرتب الذي يكفيه مكرما، مش محتاج أن يكفيه مكرما، يعني أقل شيء. يعني ليش الكلام هذا؟ لأن المرتبات يعني جد المرتبات كم في كم حالة يعد فيه إلى المتقاعدين، متقاعدين قاعد زي ما هو يعني، وكأنه مغضوب عليه وكأنه ليس من هذا المجتمع، كأنه لم يقدم يعني زهرة عمره لهذا البلد وكأنه يعاقب، سبحان الله. يعني أنتم تعطوا العبرة للناس أن ما تشتغلش يعني بإخلاص في الدولة، لو مش في نهاية الأمر يعني بضعة دنانير حيعطوها لك، يعني هل هذا هو التشجيع؟ هل هؤلاء الناس يعني اللي يمكن يستفادون حتى خبرات سامحوني حتى بعد التقاعد، اللي عنده قدرة صحية وجسدية وعقلية، هؤلاء يعني يعطيك ثمرة عمره في هذه الصنعة خلاص يستفاد منه مستشارين يعني مش مستشار يعني أعطيهم مرتب في المقابل يعني أعطيهم مرتب وخلاص وما فيش استفادة منه لا اللي يستفاد منه ليش من ليش يعني إذا كان عند الأفكار أو عقليته قاعدة يعني تعطي ليش ما نستفيدش منه حتى بمكافآت يعني فوق المرتب مكافآت يعني مش شرط تكون كبيرة يعني.
1: استمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: على سبيل المثال يعني الإنسان نشوفه الآن زي مثلا أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، على الأقل في الصنعة زي ما نقول إحنا، هذا أستاذ يدرس مثلا 30 عام يدرس في الجامعات، يعني أكيد خبرة علمية لا بأس بها في مجال التدريس في التخصص اللي يدرس فيه، يستعان به في لجان، يستعان به في دراسات، يستعان به في أي أشياء يمكن يستفيد منه. يعني هذا خذ زي ما قلت خلاصة العمر، يعني خلاصة التجربة، يعطيك تجربة 30 عام في المجال، قيس عليه، قيس عليه في الطب، قيس عليه في الهندسة، قيس عليه حتى في الحرف، حتى في الحرف، في كل شيء. يعني يمكن هكذا ترقى، هكذا ترقى البلاد، هكذا ترقى بهؤلاء الخبرات، يعني حتى يعني يأتي الخلف ويستفيد من السلف في هذه المسألة. حقيقة الموضوع والله موضوع متقاعدين بالذات، يعني الأسعار تزيد ومرتباتهم قاعدة، يعني الأسعار الغلاء تشوفيه قدامكم، مرتب هو نفس المرتب، يعني جدول المرتبات يزيد ما يضمنهمش. المفروض لو فيه ناس يخافوا الله سبحانه وتعالى في هذا البلد، هؤلاء أولى الناس، هؤلاء أولى الناس، لأن هؤلاء يعني أصبحت الجهد أصبح قليل، والصحة يعني ليست بتلك الصحة، يعني شو تبيه بعد 65 عام ولا 70 عام يمشي يخدم مرة تانية في المحطة، ولا تبيه شنو يبيه، تبيه يدير شنو مزار طامع منه سبحان الله. يعني تصرف الأموال يسرة ويمنة فيما يرضي الله وفيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الناس يعني لا ينظر إليهم، لا ينظر إليهم. أصدر قرار، إصدر قرار، حطه في الدرج، لو قرار آخر جهة أخرى يتفاعل من ثاني يوم. يعني فالمسؤولين ألا تتقون الله سبحانه وتعالى، يعني مش بدين حساب أنكم يوما ما قد يأتي مثل هذا اليوم يعني ليكم، وإن كنتم عبيد على المرتبات تأخذوا فهنا يعني الضمان متاحة بيجي، يعني عفوا معاش تقاعد بيجي معها عالي، أو حيأتي يوم وتزداد يعني الغلاء، قد يزداد الغلاء وتلقى مرتبك يعني تبكي بنفس الحال الذي يبكي عليه الآن متقاعدون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم عاجلا غير آجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ليس منا من يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، وهؤلاء كبارنا كيف نوقرهم؟ يعني توقيرهم حتى يعني بكل شيء في باب أولى بقوتهم اليومي يا جماعة الخير، كيف؟ يعني المفروض كل ما تزيد المرتبات في أي قطاع، هو شو كان؟ كان سامحوني وكان ممرض مثلا، زاد قطاع الصحة مرتبات يزيد حتى هو متقاعد بنفس الدرجة متاعه، ينزاد يعني نسبة مئوية زي ما نقولوا إحنا، مش زي اللي يشتغل لكن أقل شيء يعني بنسبة مئوية. المعلم تقاعد، معلم يعني درس 30 عام 35 عام، يعني مربي أجيال وخاصة الأجيال الأولى هذه، يعني جزاهم الله عنا خيرا جميعا. يعني هؤلاء يعني يبقى بنفس المرتب الضعيف، لأنه تقاعد في 90 ولا تقاعد في 95 ولا 2000 ولا 2010 ولا 2015، يعني مرتبات ما زادتش، يعني يعامل بنفس المعاملة. هل هذا من الإنصاف وهذا من العدل؟ هذا من الظلم الذي يعم عامة الناس، ويعني يعني وقد يجازى عليه عامة الناس، لأن هؤلاء يعني قدموا ثمرة عمره، وتكون درس 30 عام 35 عام يدرس، يعني أعطى ما شاء الله، وخاصة الأجيال الأولى كان فهم الإخلاص والتفاني ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني أسماءهم لازالت في ذاكرتنا إلى هذا اليوم، سبعينات وثمانينات أسماءهم لازالت في مختلف العلوم، راه شرعية وغير شرعية، يعني كان إخلاصهم وكان عملهم نعرفوه، يعني لازال الأسماء لازالت في ذكر، يعني من أول ابتدائي لازالت ذكرهم في يومنا هذا، لماذا؟ لأنهم تركوا فينا أثر وتركوا بصمة فينا. فهل يكون هذا جزاؤهم وخص على غيرهم من التخصصات الأخرى؟ هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ اللهم قد بلغنا، اللهم فاشهد.
0: حقيقة ما تعده أمريكا وإسرائيل لليبيا خاصة والمسلمين عامة.
2: ليبيا هي حلقة صغيرة في المشروع الصهيوني الأمريكي الكبير في المنطقة. المشروع الأمريكي الصهيوني الدموي التوسعي المتمدد المتوسع في القضاء على هوية الأمة الإسلامية، الطامع في خيراتها طمع هذا المشروع الأمريكي لا حدود له، وسأبين لكم كيف يكون هو. أما كونه دمويا فانظروا إلى ما فعلوه بغزة الجريحة، لم يتركوا شيئا، لا مستشفيات ولا مدارس ولا أطفال ولا صغار ولا كبار ولا مخيمات لاجئين. قتلوا أكثر من 75,000 وضعفهم من الجرحى. أتوا إلى لبنان، وكذلك ما يفعلونه بالضفة الغربية على نفس المنوال، إبادة جماعية وتهجير وهدم للبيوت. انتقلوا إلى لبنان ولم ينتقلوا، هي مستمر القصف عليه أيضا، لكن في هذا الشهر الأخير إبادة وتدمير وتسوية المناطق بالأرض بما عليها من صغار وكبار وأحياء وأموات، ما تركوا شيء. انظروا ما يفعلونه بإيران، يعني هجوم همجي وحشي لا نظير له، من قوة غاشمة طاغية عظيمة، يعني مفرطة في استعمال النار في قتل كل من يأتي أمامها، وهم يصرحون بذلك ولا يخفونه، يعني حتى ما يستحيى منه في التصريحات هم لم يستحيوا منه. نريد أن نفني الناس جميعا، بلد نريد أن نتخلص منها. هذه البلاد الواحدة بعد الأخرى كل بلد ينفردون بها والآخرون يتفرجون. العالم الإسلامي لما يقصوا في غزة وفعلوا بها ما فعلوا على مدى أكثر من عامين، العالم الإسلامي من أقصاه من نواكشوط إلى ماليزيا يتفرج، وكأن الأمر لا يعنيه، والمسألة هو مواصلة شيء، وهؤلاء هم يعني يتحملون مسؤولية أفعالهم. هذا هو لسان حال العالم الإسلامي من أقصى إلى أقصى. حتى المقاومة في لبنان ضحكوا عليها في عام 24 آخر عام 2024، وأمريكا سوت معها اتفاقية وحجمتها ومنعتها من المشاركة، كانت تشارك مع الغزة، يعني وقفوا هذه المشاركة، وبعد ذلك لم يرحموهم، بقيت لبنان تحت القصف المستمر إلى أن أعيدت في هذا الشهر إعادة شرسة فيها، يعني ما لا يتصوره الإنسان من العنف والشدة والإبادة. إيران في مدى على مدى 40 عاما لم يتركوا شيء، استعملوا فيها جميع قواتهم. هذه البلاد لما ضربوا غزة وقتلوا غزة لم يقتلوا غزة لأن اسمها حماس ولا لأن اسمها الجهاد، لأن بقعة من أرض المسلمين فيها مقاومة للمشروع الصهيوني الأمريكي. لما قصفوا لبنان مقاوم في لبنان لم يقصفوا لبنان باعتبارهم بصنفهم حزب الله ولا مش حزب الله، بل لأنها مقاومة باسم الإسلام لا تريد التمدد اليهودي أن يستولي على لبنان. لما هم يقتلون أهل إيران لا يقتلونها لأن اسمها إيران ولا لأنهم شيعة، بل لأنهم يمثلون المقاومة الإسلامية، هم صرحوا بذلك. الإسلام النبوي يتوهم أنه يملك يعني القنبلة النووية، فهم يفعلون ذلك بالمسلمين الواحد بعد الآخر وهم يتفرجون، وهذا معصية لله. لا شك أنه عندما تقصف بلد أو بقعة من بقاع المسلمين والناس الآخرون والمسلمون يتفرجون ولا يحركون ساكن. انظروا الآن ماذا فعلوا، حتى الأسرى الفلسطينيين حكموا عليهم بالقتل والعالم يتفرج عليهم. الأمريكان اعترضوا على ذلك وقالوا هذا مخالف لحقوق الإنسان ولا المدنية. لا أبدا، يعني هم متفقون على إفناء المسلمين وقتلهم وتركهم. والمسلمون بتخليهم عندما كان تقصف غزة ودول الخليج تتفرج والعالم الإسلامي يتفرج وما فيش حد نصرهم، هذا عصيان لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول للمسلمين جميعا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ويقول تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، المؤمنون جميعا يخاطبهم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا إن الله على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين جميعا المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا يعني ما لا يضره بشيء، يجب أن ينتصر له. المسلم للمسلم كالبنيان المنصوص، لما عصوا أمر الله والعدو الصهيوني يأخذهم الواحد بعد الآخر جاءهم الدور. بعد أن انتهوا من غزة أتوا إلى لبنان، أتوا إلى إيران للمكر بالمسلمين، والعالم العربي ودول الخليج بالذات تتفرج. ها هي الآن دول الخليج أيضا تدفع في الثمن، أصابها ما أصابها من هذه الحروب بسبب خذلانها. لو وقفت مع المسلمين، انظر الآن ماذا تفعل إيران. إيران استعملت ورقة واحدة ضعيفة، هي مضيق هرمز، بحيث أن النفط ما يمرش من هذا المكان. انظروا ما سببته من أذى ومن ضرر للعالم، والعالم يستجديها الآن، العالم كله يستجديها، وهي ممانعة. حتى الانخراط في المفاوضات امتنعت عنه وتأبت عنه، والعالم ينتظرها ما يقدرش يفعل شيء. فما بالك لو أنها دول الخارج اللي تملك مش الممر، تملك أصل المادة اللي هي مجرد منحة من ممر، سبب اختناقا للعالم الأوروبي والأمريكي كله. لو استعملت هذه الورقة، لو اجتمع دول الخليج مع ليبيا مع الجزائر وقالوا للأمريكان لما كان يقصف غزة ويبيدوا فيها، لو قالوا لهم احنا ما عادش يطلع برميل النفط من بلادنا إلا لما توقفوا القصف على غزة وتعطوا الفلسطينيين حقوقهم، والله لا أتت أمريكا راكعة. لو فعلوا شيء من هذا ولوحوا به، لكنهم خذلوا إخوانهم فخذلهم الله جميعا. هذا فيما يتعلق بالموضوع الأول، وهو أن يعني هذا المشروع الأمريكي الصهيوني مشروع دموي.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: مسألة الطواف عندما ذكرتم أن من انتقض وضوءه أثناء الطواف ذكرتم قولين، يعني لو توضحون بس الفرق، أيوة. الفرق بين القولين، هل يستأنف من جديد أم يبني من الشوط الذي وصل إليه؟
1: بالنسبة اللي قال يعني الابتداء من جديد عند انتقاض الوضوء، يعني به أن يبتدئ الشوط الأول من بدايته كأنه لم يطف. ومن يقول إنه يبني معنى ذلك أنه يبني إلى أين وصل هو. نعم.
0: يعني القول الثاني اللي يقول يبني من أين وصل هو، يبدأ من بداية الشوط. يعني لو افترضنا مثلا أنه انتقض عليه الوضوء وهو في نصف الشوط الثالث مثلا، هل يبتدأ من نصف الشوط الثالث أم يبتدأ من بداية الشوط الثالث؟
1: لا، يبتدئ من النصف. نعم. هذا المعروف. نعم، إذا قلنا بأنه يبني معنى ذلك إذا انتقض وضوءه في مكان معين من أحد الأشواط فإنه يبني على أين وصل، عن من أين وصل، ثم ينتهي إلى آخره. نعم.
0: وشيخنا بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة أيضا يشترط له الطهارة كذلك مثل الطواف؟
1: لا، بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة لا تشترط فيه الطهارة. نعم، بل تندب الطهارة في السعي بين الصفا والمروة. نعم.
0: نعم، أحسن الله إليكم شيخنا.
2: نستقبل اتصال الأخ خطاب، تفضل.
3: قلت لك يا شيخ.
2: إيه. نعم.
3: عندي كنت مدير في إيجار.
2: إيه.
3: وكان معي مكتب، عشان معي مكتب.
2: إيه.
3: ومن طرف المكتب جاء واحد يأخذ الحوش، فمطرت منه الحوش.
2: إيه.
3: أبي حوش ثاني.
2: إيه.
3: فالحوش الثاني هذا يأخذ منه عمود المكتب ولا لا؟
2: الإنسان العمولة يأخذها في اللي تم فيه البيع. إذا كان المكتب جايب هو البيعة لهذا الشخص، جايب له البيعة هذا، جايب له الحوش هذا، عرض عليه وقبله وخذاه، فيستحق عمولة. يستحق
3: حوش ثاني مش الحوش اللي
2: لا لا لا لا. إذا كان العمولة تكون في، إذا تمت في البيت نفسه، ما البيت آخر لا.
3: تمام، بارك الله.
2: امين واياكم ان شاء الله.
4: اخ اشرف يقول كان يشتغل في وظيفه ما، استقال منها وذهب لوظيفه ثانيه، نزل له مرتب في الوظيفه الثانيه وغير حتى الحساب، يقول فشاف كشف حساب في المصرف الاول اللي كان مربوط بالخدمه اللي استقال منها، وجد انهم منزلين له شهرين في الفتره التي استقال فيها، فيسال هل يجوز له اخذ هذين المرتبين، لانه يقول في الوظيفه اللي استقال منها كان عنده مستحقات زي ما نقوله في أشهر خدمها وما نزلوا لاش، فهو يعني عنده في شهرين نزلوا وهو مستقيل ولم يعني بطبيعة الحال لم يشتغل فيها، فيسأل عن حكم هذين الشهران اللي ما خدمش فيهم ونزل له مرتب فيه.
5: الله أعلم، يعني مدام هو هذه عنده مدة مشتغلها ومخلصش فيها، يعني شهرينهم ما يعني مقاصة مقاصة بالضبط، يعني يأخذهم لكن بعدين لو وجد فروقات يرد الشهرين هذا، يردهم، يعني إنه هو خادم للدولة خدمة شهور أو سنة أو سنتين أو كذا وما خلصوش شيء، وهذا حق لي، حق مكتسب شرعا يعني، فهو إذا كان ما خلصوش شيء ونزل له شهرين أو كذا، لكن زي ما قلنا على سنة.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

شريكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقدر

لما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذ. إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، فتموله، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه.

0: من رياض الصالحين.
1: باب الإيثار والمواساة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لوالذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. فقال: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك من شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج، وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لحق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة، فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزار. فقال فلان: اكسنيها، ما أحسنها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه. فقال له القوم: ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا. فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين.

0: للصالحين.
1: باب الكرم والجود والإنفاق على وجوه الخير ثقة بالله تعالى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق ينفق عليك. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. رواه البخاري. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، وقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم. قال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، ولست بباخل. رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين، فعلقه الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم. وعن أبي كبشة عمر بن سعيد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوا: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو نيته، فأجره ما سوى. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته، فوزرهما سوى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك، وفي رواية: أنفقي أو انفحي أو انضحي، ولا تحصي فيحصى عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، من ثدييهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابه: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، وقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثه. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب النهي عن البخل والشح. وعن جابر رضي الله عنه

0: من رياض الصالحين.
1: باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ وقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه البخاري.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب فضل الغني الشاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. رجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه. وهذا لفظ رواية مسلم.
0: من رياض الصالحين.
2: من رياض الصالحين. باب الاستخارة والمشاورة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي.

0: خليفي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. وعنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسم الله تعالى حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفئ ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود، وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين.
2: من رياض الصالحين.
3: باب ذكر الموت وقصر الأمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم: يبيت 3 ليال. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيطا به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك في صلاتي؟ فقال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقية فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة، فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى سبع كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. متفق عليه، وهذا لفظ رواية البخاري.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب الورع وترك الشبهات. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه، ورواياه من طرق بألفاظ متقاربة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رواه أحمد والدارمي في مسنديهما. وعن أبي سروعة بكسر السين المهملة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. رواه البخاري. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر رضي الله عنه يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ فقال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000، وفرض لابنه 3500. فقيل له: هو من المهاجرين، فلما نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. رواه البخاري. وعن عطية بن عروة السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب استحباب العزلة عند فساد الزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مضانة. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى.
2: من رياض الصالحين.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 18 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بكلية القانون بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. مستمعينا الكرام، لازلنا في شرح باب الحج من كتاب اختصار الشرح الصغير لمؤلفه مؤلف الأصل الشيخ الدردير رحمه الله تعالى، وكنا وصلنا عند الكلام على ما يسن بمزدلفة، حيث قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى: وسن جمع العشاءين بمزدلفة وقصر إلا أهلها كمنا وعرفة. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هنا المصنف رحمه الله يتكلم عن واجب من واجبات الحج، ألا وهو نزول بمزدلفة. فمزدلفة عندنا فيها واجب، وهو النزول بقدر حتى الرحال، كما سيأتي والمصنف يذكر هذا الأمر، قد ذكرناه في الحلقة الأولى عند حديثنا عن أركان الحج وواجباته.
0: نعم صحيح.
1: وفي هذا الواجب عندنا سنتان، ألا وهما الجمع والقصر، الجمع بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء جمع التأخير مع قصر العشاء، طبعا المغرب لا تقصر. وعندنا في النزول بمزدلفة مندوبات، منها يعني المبيت بها، وكذلك الوقوف بالمشعر المشعر الحرام للإسفار.
0: سأتي معنا شاء الله.
1: نعم سنأتي عليها بالتفصيل، لكن هذا يعني كمقدمة. وعندنا كذلك الإسراع ببطن وادي محسر، وسنأتي عليها بالتفصيل. فبدأ المصنف بالكلام عن سنن النزول بمزدلف، فقال: وسن جمع العشاءين بمزدلف. هذه السنة الأولى، جمع تأخير، يعني بعد أن يدفع الحاج من عرفات ينزل في مزدلفة، وعند نزوله يجمع ويصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير بأذانين وإقامة، كما جاء أو بأذان وإقامتين عفوا، كما جاء في حديث جابر، هذا عند حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع من عرفة نزل بمزدلفة وصلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، وبعد ذلك اضطجع ونام إلى الفجر، وصلى الفجر بأذان وإقامة، وبعد ذلك يعني ركب ناقته القصواء وانطلق صلى الله عليه وسلم حتى أتى المشعر الحرام، فصعد عليه، وهو يعني على جبل قزح المعروف هذا، فصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو بالمشعر الحرام إلى الإسفار، يعني الإسفار تضوى الدنيا وقاعدة ما زرقتش الشمس، فهذا هو الإسفار البين، إلى الإسفار. وبعد ذلك دفع النبي صلى الله عليه وسلم لرمي جمرة العقبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. فأفعال الحج والعمرة وغيرها من العبادات هذه أخذت من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. إذن عندنا سنة، السنة هي أن نجمع بين العشاءين، وهذه السنة لجميع الحجاج حتى لمن هم من أهل مزدلفة. أما القصر فهي أيضا لجميع الحجاج، إلا نستثن منهم أهل مزدلفة، وهذا ضابط عندنا في ما يتعلق بالحج، مثلا جمع الظهر والعشاء، وهذا جمع الظهر والعصر، الظهرين يعني في عرفة بمسجد نمرة، أو حتى لمن لم يكن بمسجد نمرة، هذا من السنة أيضا الجمع. هذا الجمع سنة للجميع، لكن القصر لا يكون لمن هم من أهل مزدلفة، لمن هم من أهل مزدلفة لا يقصرون في منطقتهم ويقصرون في عرفة، ومن كان من أهل عرفة يجمع في عرفة ولا يقصر بها ويقصر في مزدلفة، وهكذا منن، من كان من أهل منن لا يقصر يقصر بها ويقصر من كان من غير هذه المنطقة.
0: فإذا شيخنا من أهل منى أو أهل عرفة أو المزدلفة اللي عايش غادي يعني
1: اللي ساكنين
0: اللي نعم ساكن غادي
1: اللي ساكن غادي نعم المقيمين بها نعم. هذا ما قصده المصنف قال وقصر إلا هذه السنة الثانية. إذن السنة الأولى الجمع وقلنا هذه عامة لجميع الحجاج، والقصر قلنا لجميع الحجاج أيضا نستثني منهم فقط من كان مقيما بمزدلفة نعم. كما استثنينا في
0: من كان
1: عرفة,
0: مقيما بعرفة.
1: من كان مقيما بعرفة، وكما سنستثني من كان مقيما بمنى نعم. من القصر أيضا
0: نعم.
1: قال وقصر إلا أهلها كمنى وعرفة نعم.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن قدمتا أعادهما بها إلا المعذور فبعد الشفق في أي محل إن وقف مع الإمام والناس بعرفة وإلا فكل لوقته.
1: نعم هنا يعني هذه السنة من صلى المغرب والعشاء قبل أن ينزل بمزدلفة، قبل أن يأتي مزدلفة صلى المغرب والعشاء، قال مندوب في حقه من يسن في حقه أن يعيدهما ليأتي بهذه السنة لكن بضوابط وشروط. فعندنا نستطيع أن نفصل هذه المسألة بأن نقول هذا الذي صلى بغير مزدلفة إما أن يكون قد وقف مع الإمام ومع الناس، أو أنه جاء متأخرا ولم يقف مع الإمام ومع الناس لأنه هو يدرك الوقوف يدرك الركن، ولو جاء بعد منتصف الليل يدرك الركن ويجب عليه هدي لأنه فوت الوقوف في النهار بالنسبة لمذهبنا. فالمهم من لم يقف مع الإمام ومع الناس فهذا نقول له يصلي كل فرض في وقته، المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، ولا يعيدهما عندما يأتي إلى مزدلف. ومن صل يعني وقف مع الإمام ومع الناس ولكنه تأخر يعني فلم يصلي بمزدلفة ولم يجمع وجمع قبلها، فنقول هذا يعني صلاته أو جمعه للمغرب والعشاء قبل مزدلفة إما أن يكون لعذر تأخره أو لغير عذر، عذر في نفسه كونه مريض أو كذا، أو عذر في دابته أو راحلته أو سيارته أو كذا. فإن كان لعذر فهذا لا بأس يجمعهما أينما حبسته راحلته أو سيارته أو كذا يجمعهما ولا يعيدهما عندما يأتي إلى مزدلفة. أما من كان تأخره لغير عذر فهذا نقول له حتى وإن صليتهما قبل أن تصل إلى مزدلفة يسن في حقك أن تعيدهما في مزدلفة. فهذا معنى كلام المصنف في هذه الجزئية.
0: وإن قدمتا أعادهما بها إلا المعذور فبعد الشفق في أي محل.
1: المعذور إذن عادي
0: إيه.
1: في أي محل وما يعودش.
0: هذا إن وقف مع الإمام والناس بعرفة.
1: نعم قلنا من لم يقف هذا
0: وإلا في كل لوقته.
1: في كل لوقته هذا نعم. معنى الكلام نعم.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام على ما يجب بمزدلفة فقال ووجب نزوله بها.
1: نعم عندما يدفع الحاج من عرفات فإن لم ينزل بها مطلقا وذهب مباشرة إلى منى ليبيت بها ويرمي جمرة العقبة فهذا نقول له يجب عليك دم لأنك فوتت واجبا من واجبات الحج. فالواجب عندنا في مزدلفة هو النزول بقدر حط الرحال، يعني نقول نصف ساعة أو شيء من هذا القبيل أو أكثر، يعني بقدر ما الإنسان ينزل كان عنده ساك ولا شنطة وفيها شيء من الأكل يأكل ويجمع الصلاتين خلاص أنت أديت الواجب. من فعل هذا وانطلق بعد ذلك دفع وذهب إلى منى نقول له خلاص أنت أتيت بالواجب ولا يجب عليك دم. لكن من لم ينزل مطلقا أو نزل بسرعة وصعد لم ينزل بقدر حط الرحال فهذا نقول له وجب عليك دم لأنك فوت واجبا من الواجبات. وسبق وأن ذكرنا ونزيد نذكر قلنا الركن عندنا والفرض في الحج ما يبطل الحج بتركه وهي أربع فرائض أربع أركان وهي الإحرام والسعي بين الصفاء والمروة وطواف الإفاضة والوقوف بعرفة. هذه الأربعة هذه لا تنجبر بالدم، يبطل الحج بتركها إن فاتت ولم يمكن التدارك. وباقي الأفعال عندنا واجبات، وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت منها طواف من قدم ووصله بالسعي مشي فيهما وركعة الطواف إن تحتم نزول مزدلفة في رجوع مبيت ليلات ثلاث بمنى. فإذا عندنا من الواجبات التي إن فرط فيها الحاج ولم يأتي بها وجب عليه الدم هي النزول بقدر حط الرحال بمزدلفة. نعم
0: الشيخنا، يعني قد يحدث لبعض الحجاج خاصة لما يكون يعني سائق الحافلة ممكن جديد ما يعرفش الطرق، أحيانا لما ينطلق بهم يعني من عرفة يسلك طريق يعني تذهب به إلى ميناء بشكل مباشر من غير ما ينزل في عرفة، عفوا من غير ما ينزل في مزدلفة يعني.
1: نعم.
0: فهذا يعني يفوت عليهم النزول بمزدلفة.
1: نعم.
0: يجب في حقهم دم.
1: يجب عليهم دم. نعم. من فوت فاته هذا الواجب، لأن هذا واجب.
0: نعم.
1: الجمع من لم يجمع فوت سنة.
0: سنة. نعم.
1: الوقوف بالمشعر الحرام، المبيت بمزدلفة، هذه كلها يعني مندوبات وسنن. الأفضل للحاج أن يأتي بحجه بتمامه ليكتمل أجره وكذا، لكن لا يجب عليه دم إن فوت شيء من السنن أو من المندوبات، لكن إن فوت واجبا فيجب عليه دم. نعم.
0: هو شيخنا شو المقصود بالدم؟
1: الدم اللي هو الهدي.
0: نعم.
1: الهدي، وأحيانا يطلق الدم على الفدية أيضا.
0: نعم.
1: لكن الفدية يعني فمن وهسنأتي نتكلم عليها، لكن الفدية تكون بواحد من ثلاثة أمور، لمن حلق مثلا أو فقد قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والنسك اللي هو دم.
0: الدم.
1: لأن الفدية تكون بالدم وبغير الدم، لكن الهدي ما يكونش إلا بالدم، يعني النسك يتقرب به إما بدنة وإما بقرة وإما شاه. نعم.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على ما يندب بمزدلفة فقال وندب بياته وارتحاله بعد صلاة الصبح بغلس.
1: نعم، سبق وأن أشرنا عندنا مندوبات.
0: نعم.
1: بمزدلفة هي ثلاثة، وفيه مندوب رابع سنذكره لأن المصنف ذكره بعد ذلك عند حديثه عن رمي جمرة العقبة، ويغفل عنه الكثير ولابد أن ننبه عليه وذكرنا فيه يا شيخ، اللي هو المندوب الرابع. قول لي المندوب الرابع
0: إن شاء الله.
1: عندنا المندوب الأول اللي هو المبيت بها، وقد سبق وأن ذكرنا حديث جابر وغيرها، أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي موطأ الإمام مالك تدل على هذا المندوب اللي هو المبيت بمزدلفة. فمن لم يبت طالما قد حط الرحال وبقدر جمعه بين الصلاتين وبقدر أن يأكل شيء يسير أو يشرب أو كذا، وبعد ذلك انطلق إلى ميناء، نقول له خلاص أنت ما عليكش دم طالما أنت أتيت بالواجب، لكن إن أردت الفضل في ذلك فينبغي عليك أن تبيت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله
1: طيب التبيت بها، فالمبيت هذا مندوب، من لم يأتي به لا يجب عليه دم ولا وقد اكتمل، أو نقوله يعني
0: صح حجه
1: لكن لم يكتمل. إن أردت الكمال فعليك الإتيان بالمندوبات والسنن كلها. نعم. يضطجع إلى الصبح، والصبح يعني هنا قال وارتحاله بعد صلاة الصبح، لأن ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب ناقته القصواء يعني بغلس، يعني الدنيا قاعدة مظلمة، لحديث عائشة رضي الله عنها ماذا كنا النساء المؤمنات اشهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وينصرفنا متلفعات بمرطهن لا يعرفن من الغلس، من الغلس اللي هي الظلمة، يعني قاعدة الحكاية مظلمة، والإسفار اللي هو تضوى الدنيا ومقاعدة مزرقتش الشمس. فإذا هذا مندوب يبيت بمزدلفة إلى أن يصلي الصبح، بعد أن يصلي الصبح والحكاية قاعدة مظلمة مضوطش الدنيا، يطلع يركب راحلته أو على قدميه، يعني حتى على رجليه ما فيش بأس، وهذا عن تجربة يعني المسافة ليست بعيدة، من أراد أن يبيت حتى الحافلة يعني طالما الإنسان في صحة وعافية، تولى عجزة وكبار السن واللي ما يقدرش يمشوا على رجليهم لا بأس حتى يمشوا مع الحافلة، لأن أكثر الحافلات الآن ما يبيتوش إلا القليل، هذا ما جربناه. فيذهبون يعني للمبيت بمنن، فهذا قد فوتوا هذا المندوب، لكن النصيحة لمن كان به صحة وعافية وأن يبيت ويأتي بهذا المندوب إلى أن يصلي الصبح، بعد أن يصلي الصبح يقوم ويذهب إلى المشعر الحرام، وقد قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وهنا لاحظ أنه إلى الغلس وبعد إلى المشعر الحرام وعند الإسفار قبل طلوع الشمس تدفع بها وتذهب إلى ميناء كما سيأتي في المندوبات الأخرى، وهذا مخالفة للمشركين في الجاهلية قبل الإسلام، كان ما يسمون بالحمس، يعني يسمون قريش أنفسهم بالحمس، ويجعلون لأنفسهم يعني موقفا غير موقف عامة الناس، الناس يقفون بعرفات، أما قريش اللي هم الحمس قالوا نحن نقف بمزدلفة. لماذا؟ لأن مزدلفة في الحرم، قالوا نحن ينبغي أن نعظم الحرم أكثر من ما نعظم الحل، ونجعل لأنفسنا خصوصية على عامة الناس. ولهذا نزلت هذه الآية ردا عليهم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني جمهور الناس اللي هو ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقد ورد المشعر الحرام، وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه قف وادعوا بالمشعر للإسفار وأسرعا في بطن وادي النار، اللي هو هذا هو اللي هو يعني
0: سيأتي المصنف.
1: نعم ببطن محاسر الإسراع ببطن الوادي، وسيأتي يعني هذا المندوب الإسراع دون الجري، هرول يعني هرول فيه المسلم والذكر تحديدا يعني الرجل. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ووقوفه بالمشعر الحرام مستقبلا للدعاء والثناء للإسفار وإسراع ببطن محسر.
1: نعم، هذه إذن هي المندوبات الثلاثة، المبيت هذا مندوب بمزدلفة، وعندما نصلي الفجر نذهب للمشعر الحرام ونستقبل القبلة وندعو الله فيه إلى الإسفار، يعني إلى أن تضوى الدنيا قبل ما تزرق الشمس، حتى نخالف المشركين الذين كانوا يدفعون منها بعد الشروق بعد طلوع الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في ذلك. فنحن نبقى إلى الإسفار، تضوى الدنيا قبل طلوع الشمس ندفع منها إلى منى لرمي جمرة العقبة. والإسراع في بطن وادي محسر اللي هو وادي النار، يعني هذا نسرع فيه ونهرول، طبعا هذا الأمر للرجال لا للنساء، دائما عندما نقول سعي عندما نقول رمل غيره هذه سنن ومندوبات تخص الرجال لا النساء، لأن المرأة مطلوب فيها الستر لا ليس مطلوب فيها الجري وغيره.
0: طيب شيخنا، هذه المندوبات الثلاث، ما هو المندوب الرابع؟
1: نعم، المندوب الرابع الذي سيذكره المصنف عند حديثه عن رمي جمرة العقبة هو أن الحاج يلتقط الحصيات السبع التي هي لرمي جمرة العقبة يلتقطها من مزدلف. إن التقطها من مكان ثاني فلا بأس، لكن مندوب وخصوصا رمي جمرة العقبة فيها خصوصية يندب التقاطها من مزدلفة، ويغفل الكثير عن هذا. والأمر الآخر عن تجربة يا شيخ في مثل هذا، يعني ينبغي ليس فقط التقاط السبع حصيات لرمي جمرة العقبة، بل التقاط الحصيات كلها. عندنا احنا سبعة لرمي جمرة العقبة، هذا في يوم الحج الأكبر لن نرمي إلا جمرة العقبة التي سنتحلل بها التحلل الأصغر، وعندنا الأيام من الثلاثة لمن أراد أن يتأخر ويكملها كلها، كل يوم عندنا 21 حصى، يعني 21 في الثلاثة ب63 مع سبعة 70، يعني دير كيس أنت بورصة غيرة حاجة وتضع فيها الحصيات. والحصى كما سيأتي، الحصى ينبغي أنك أنت اللي بتاخذها هذه ما تكونش صغيرة يعني مثل الحمصة أو كذا، لا قالوا مثل الأنملة، الأنملة الإصبع يعني أو طرف الإصبع هذا، يعني نقوله مثل الفول في حجم الفول، أكبر شوية أصغر بيسير ماشي، لكن ما تكونش صغيرة جدا لأن الصغيرة لا تجزي، والكبيرة لو واحد بياخد رشادة كبيرة ويرمي بها تجزي مع الكره، فالمطلوب أنها تكون في حجم الفول الحصاء أو رشادات هذم اللي بناخدهم أنا وبنجمعهم، وحبة ذا لأنك لن تجد هناك يا شيخ، أقل شيء في المكان اللي فيه المخيمات وكذا، يعني وكأنها كلها الحكاية صوان غادي، وسيأتينا أنه يكره أنك أنت تكسر تأخذ رشادة وتكسرها على اثنين وعلى ثلاثة وكذا، ويكره أنك ترمي بحجر أو بحصى قد رمي بها. فلهذا في مزدلفة الحصى موجود بكثر، فالنصيحة للحاج أن يلتقط الحصى من مزدلفة سواء لرمي جمرة العقبة أو لغيرها من جمرات منن، يأخذها كلها بالزايد. مش غير 70، مفروض حتى أكثر كان يقدر يأخذ لعل يحتاج بعض الحجاج وكذا ويعطيه، لأن سيأتينا بالنسبة لرمي لحصيات التي يرمي بها في أيام منن يأخذها يلتقطها من أي مكان، ما فيش بس ما فيهاش مندوب معين، عندنا المندوب فقط هو التقاط الحصيات. لماذا؟ لرمي جمرة العقبة، هذه مندوبة أنك إحنا نأخذوها منين؟ نأخذوها من مزدلفة. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن جمرة العقبة ومندوباتها، فقال: ورميه العقبة حين وصوله وإن راكبا.
1: نعم طبعا هي جمرة العقبة ليست مندوبة، هي واجب من الواجبات، وهي اللي بنتحلل بها التحلل الأصغر، وأمرها شأنها عظيم ومكانها في النسك. لكن المندوب وين؟ المندوب هو أني أنا أول ما نصل نرميها،
0: يبادر بالرمي،
1: المبادرة. نعم. الاستعجال المبادرة به، مش نمشي ننزل نحط رحالي ونريح وغيره وبعدين نرميها، لا، إن كنت راكبا فراكب، وإن كنت ماشيا فماشي، فالمبادرة مطلوبة. أول ما أصل إلى منن ينبغي أن أبادر برمي جمرة العقبة، وجمرة العقبة هي الأخيرة يا شيخ. عندنا الجمرة الأولى التي هي محادية أو جهة مسجد منن، هذه الجمرة الصغرى، وعندنا الجمرة الوسطى، وعندنا جمرة العقبة يعني الجمرة الكبرى اللي هي الثالثة. وفي يوم الحج الأكبر لن نرمي الجمرة الأولى ولا الوسطى لن نرميهما، هذا سنرميها في أيام منن، في أيام منن سنرمي كل يوم، نرمي الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات، لكن في اليوم الأول لن نرمي إلا جمرة العقبة، فاللي يفهم هذا الأمر. نعم.
0: قال ومشيه في غيرها.
1: نعم. إذن شفت والمشي يا شيخ في بعض النسق واجب، وقد مر معنا هذا، وللتذكير نقول إن المشي للقادر في طواف الإفاضة وفي طواف القدوم، وكذلك في سعي الحج وسعي العمرة كذلك، هذا واجب. فمن ركب في كروسة ولا دراجة ولا غيره وهو قادر على المشي، هذا نقوله له راه وجب عليك دم، وجب عليك هدي، لأنك أنت قصرت في واجب. بينما المشي في رمي أيام منن في جمرات منن، فقال هذا مندوب أنك تمشي، لو ركبت ما فيش باس، وجمرة العقبة على هيئتك التي أنت أتيت بها، إن راكبا فراكب وإن ماشي فماشي، لكن مع الازدحام وكذا يعني الآن لعله لا يسمح بي بي بي لما نتكلم على الدواب وكذا، يعني عصر مثل هذا فات، لكن سابقا يعني هم كانوا يأتون على دواب، فبالدابة متاعها يأتي ويرمي الجمرة يعني. نعم.
0: لا ما شاء الله يكون أربع أدوار هي أصلا.
1: طيب الجمرة. ماشي، لكن عموما لا يجب علي المشي في رمي الجمار وإن كنت قادرا عليه. نعم. بل في جمرة العقبة يندب على الهيئة التي أتيت بها. لو واحد جايب دراجة أو كذا يعني، أو المركوبات هذه الصغيرة أو كذا، فما فيش بأس لو رميه وهو راكب، لا يطلب المشي فيها. بينما في رمي جمرات منن في أيام الثلاث قالوا هذه مندوب فيها المشي، ولو ركبت وأنت قادر على المشي ما فيش بس، لكن الأفضل المشي. نعم.
0: ثم قال وحل بها غير نساء وصيد.
1: نعم. هذا التحلل الأصغر، عندما نرمي جمرة العقبة سنتحلل التحلل الأصغر، فيحل للحاج بهذا النسك برمي جمرة العقبة، يحل له كل ما كان ممنوع منه، كان ممنوع من الحلق وكذا وأخذ من الأظافر الآن يباح له، كان ممنوع من لبس المخيط والمحيط بالنسبة للرجل الآن يباح له، المرأة كانت ممنوعة من النقاب ومن القفازين يباح له أن يلبس الآن. طيب إذن لكن بقي ممنوعان، ألا وهما الجماع، يعني أن يأتي زوجته أو أهله، لا نقول هذا مازال حتى يتحلل التحلل الأكبر بطواف الإفاضة كما سيأتي تفصيله. فعندنا هذا التحلل الأصغر يباح لكل شيء إلا الصيد وإلا النساء، وعندنا في المذهب مكروه الطيب كما سيشير إلى ذلك المصنف. الطيب لا بأس أن تطيبت بعد رمي جمرة العقبة، لكن الأفضل أن تتركه حتى تتحلل الأكبر. نعم.
0: قال وحل بها غير نساء وصيد وكره الطيب. ثم قال رحمه الله وتكبيره مع كل حصات وتتابعها ولقطها.
1: نعم، هذه مندوبات تتعلق برمي جمرة العقبة. يعني المندوب هذا ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فأنا إن فعلته أتحصل على الثواب وتكتمل عبادتي وأتحصل على الأجر العظيم، وإن أنا لم آتي بها لم يجب علي دم ولا غيره. فمن المندوبات أنه عندما أرمي كل حصى أكبر الله أكبر، عندما أرمي كل حصى من الحصيات السبع هذه التي أرمي بها جمرة العقبة التكبير فيها، وهذا المندوب سواء في جمرة رمي جمرة العقبة أو في غيرها من الجمار في أيام منن. وكذلك التتابع، يعني ما يكونش فيه فاصل بين رمي كل حصى والأخرى، فلو حصل فاصل لا يبطل هذا الرمي، لكن الأجر حتى يكون أفضل ما يكونش فيه فاصل بين رمي هذه الحصيات
0: وجرة بعض يعني.
1: نعم. ولقطها، طبعا المقصود باللقط هنا يعني سواء التقطها بنفسه أو لقطها له غيره لا بأس، وقد قلنا من المندوبات أنها بالنسبة لجمرة العقبة أن تكون قد التقطت من مزدلفة، من أسفل تساق من مزدلفة، يقول ابن عاشر كالفولي وانحر هاديا إن بعرفة أوقفته. فالشاهد إذن عندنا من المندوبات أن الإنسان يلتقطها بنفسه أو يلتقطها له غيره لا بأس، لكن قلنا من المكروه أنك تأخذ حصى وتقعد تكسر فيها على أجزاء، وهذا مرات تحتاج له لو أنت ما التقطش من مزدلفة. فلهذا النصيحة لجميع الحجاج أن يلتقط الحصى لجميع الجمرات، لجمرة العقبة ولغيرها من أيام منن، كلها يلتقطها من مزدلفة لأنه متوفر بكثرة في مزدلفة. قلنا مكروه أنك أنت تكسر يعني حجرة أو كذا حتى إلى أجزاء وترمي بها تجزي، لكنها مكروه، الأولى عدمه. وكذلك مكروه أنك أنت تأخذ حصى قد رمي بها. نعم.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وذبح وحلق قبل الزوال وتأخيره عن الذبح والتقصير مجز.
1: نعم، هذه جزئيات كثيرة ومندوبات، نأتي على الأول. قال وذبح وحلق قبل الزوال، طبعا الذبح

0: بذا أن يكون الذبح والحلق قبل الزوال.
1: المندوب هو التوقيت،
0: التوقيت فقط. نعم. وإلا فهما واجبان، إذن فمحل المندوب أن لا يؤخرهما إلى ما بعد الزوال.
1: الزوال هو الظهر يعني
0: أذان الظهر. نعم. نعم أذان الظهر. وبعد ذلك قال وتأخيره عن الذبح، يعني التأخير الحلق على الذبح.
1: هذا مندوب بروحه يعني.
0: مندوب. فلو قدم الحلق على الذبح أجزأه. تو الذبح طبعا عندنا في الغالب بداية التوكيل الآن. قليل من يتولاه بنفسه مع هذه الأعداد الكبيرة وكذا. التوكيل مجزئ هو. فعندنا يعني الحمد لله أن الذبح وترتيبه مش واجب في المذهب عندنا يا شيخ، وهذه ستأتينا وسنفصل فيها أكثر، لكن لابد من الإشارة إليها الآن. أفعال يوم الحج الأكبر أربعة، اللي هي رمي جمرة العقبة والنحر على هذا الترتيب، ونحر الهدي، وبعدها الحلق، وبعدها طواف الإفاضة، التي يجب ترتيبها اثنان. لابد أن يتقدم الرمي على الحلق، فإن تقدم الحلق أنا تخيل، مش لقولنا احنا رمي جمرة العقبة هو الذي سأتحلل به التحلل. نعم. الأصغر. نعم. أنا كنت ممنوع من حلق الشعر ومن أخذ من الأظافر وغيره، لكن لما رميت جمرة العقبة تحللت التحلل الأصغر، ولا بأس بعد ذلك أنا أخذ من شعري. تخيل أن يعني حلقت، من أفعال هي يوم الحج الأكبر، لكن أتيت بها قبل رمي جمرة العقبة، عندنا وجبت علي فدية لأنني حلقت قبل أن أتحلل التحلل الأصغر. فإذا هذا واجب أن يكون الرمي قبل الحلق. والواجب الآخر في ترتيب هذه الأفعال الأربعة أن يكون طواف الإفاضة أيضا متأخر عن ماذا؟ متأخرا عن رمي جمرة العقبة. فإن قدمت بأن ذهبت لطواف الإفاضة قبل أن أرمي جمرة العقبة فقد وجب علي هدي. الباقي باقي الأفعال ترتيبها مندوب وليس واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لمن سأله عن ذلك. فلو أنا أتيت مثلا بالنحر، انحرت قبل رمي جمرة العقبة ما فيش باس، خلفت المندوب بس لكن ما عليش دم. أو مثلا الحلق، حلقت قبل النحر ما فيش باس. أو طواف الإفاضة فعلته قبل يعني الحلق أو قبل رمي جمر أو قبل النحر ما فيش بس، أو قبلهما معا ما فيش بس. إذن لابد نركز عليه فعلين، لابد الرمي يكون قبل الحلق حتى لا يجب علي فدية،
1: وقبل طواف الإفاضة
0: حتى لا يجب علي هدي.
1: نعم. نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والتقصير مجز.
0: نعم هو النبي لا شك أن الحلق أفضل، وقد قال الله عز وجل لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرم إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولكن لا شك أن الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، اللهم اغفر للمحلقين، بعد ذلك قالوا له وللمقصرين، قالوا للمقصرين بعد ذلك. فلا شك أن الحلق أفضل، لكن يجزي يحصل به التحلل، تكون قد أتيت بهذا الواجب إن أنت قصرت. لكن ينبغي الانتباه، في مذهبنا لا يكفي الاقتصار والأخذ من بعض الشعر سواء بالحلق أو بالتقصير، لابد من الأخذ من عموم الشعر سواء هذا في الرجل أو المرأة. طبعا المرأة سنتها هي التقصير، لا يشرع في حقها تأخذ قدر أنمو، لو نقوله مثلا 3 سنتي 4 سنتي تجمع شعرها طرف من أطراف الشعر مش من أصول شعر. وبالنسبة للتقصير في حق الرجل قلنا يجزي التقصير لا بأس به، هذا درجة ثانية، الدرجة الأولى هي الحلق، لكن إن فعل التقصير ما فيش بأس. لكن في حق الرجل تقصيره يكون بالاقتراب من أصول الشعر لا من طرف الشعر. طيب المرأة قلنا تقصيرها أن تجمع جميع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة 3-4 سنتي من طرفه به، لكن الرجل إن أراد التقصير ولم يعني يحلق نقول له ينبغي أنك أنت تقترب من أصول شعرك، تأخذ مثلا نقول إحنا رقم 4-5 غيره اللي هو ما فيش بس، فهو اقترب من باي. طيب هو لم يقترب من أصول شعره وإنما أخذ

0: ده من أطرافه، البعض عنده شعر طويل أو كده، خده من أطراف جميع شعره
1: بالمقص وخلاص،
0: بالمقص ومن جميع الشعر. طبعا قلنا كان من بعض الشعر ما يجزيش، لكن هو خده من أطراف الشعر، قالوا لا بأس يجزيه طالما أخذ من جميع شعره، ولكن من الأطراف قالوا يجزيه مع الكراهة. يعني الأولى بالنسبة لتقصير الرجل أن يقترب من أصول شعره، والمرأة تأخذ من طرف شعرها، ومن الكل لا من البعض. لابد أن ننبه على هذا التقصير والحلق حتى يجزئ في مذهبنا، لابد من عموم شعر، مثل مسح الشعر الرأس في الوضوء يا شيخ، لا يجزئ عندنا مسح بعض الرأس، لابد أن نمسح الرأس كاملا في الوضوء. فكذلك هنا الحلق والتقصير يتعلق بجميع الشعر، شعر الرأس.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. وهذا ما أشار له المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وهو للمرأة تأخذ من جميع شعرها نحو الأنملة، والرجل من قرب أصله وأجزأه الأخذ من الأطراف لا حلق البعض.
0: نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: أنتم تستمعون

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. كنا قبل الفاصل توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن الركن الرابع من أركان الحج، ألا وهو طواف الإفاضة، حيث قال: الركن الرابع طواف الإفاضة، وحل به ما بقي إن حلق وقدم سعيه. تفضل شيخ.
1: شوف يا شيخ، بداية أذكر أننا سبق أن شرحنا ما يتعلق بأنواع الطواف. فعندنا طواف ركن يبطل الحج بتركه وهو طواف الإفاضة، وعندنا طواف واجب يجبر بالدم وهو طواف القدوم لمن وجب عليه، فهو لا يجب على جميع من قصد بيت الله الحرام للحج، يعني يجب على البعض دون البعض. نعم، وقد سبق أن فصلنا فيه. وعندنا طواف الوداع وهو في المذهب عندنا سنة لا واجب. فالآن يتكلم عن الطواف الذي هو ركن وفرض يبطل الحج بتركه، وبه يحصل التحلل الأكبر، لكن بشرطين. متى يعني؟ هو المعلومة اللي عندنا مثلا شائعة أنه يقول لك التحلل الأصغر يحصل برمي جمرة العقبة، والتحلل الأكبر يحصل بطواف الإفاضة. نعم، كلام صحيح، لكن بشرطين. حتى يحصل التحلل الأكبر بطواف الإفاضة لابد أن يكون ثمة شرطان: أن أكون قد حلقت قبل طواف الإفاضة، لأن سبق أن ذكرنا أن الحلق وطواف الإفاضة مش واجب ترتيبهم، مندوب فقط. فلو أنا قدمت طواف الإفاضة رميت جمرة العقبة مثلا ولم أحلق، وأتيت لطواف الإفاضة، قلت مش لو قلت لي أنتم مندوب، يلا ما فيش باس، نأتي لطواف الإفاضة أولا بعد ذلك سأحلق أو أقصر، فهذا هل سيتحلل التحلل الأكبر؟ هو حتى التحلل الأصغر قاعد ما تحللاش. فهذا شوف، هذا لا يتحلل التحلل الأكبر. فإن جامع بعد أن طاف طواف الإفاضة وقبل أن يحلق، هذا سنقول له عليك دم، وإن اصطاد فلا بأس، إن اصطاد فلا بأس. هذا شيء. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الأول حتى أتحلل أنا التحلل الأكبر بطواف الإفاضة لابد أن أكون قد حلقت قبل طواف الإفاضة. الشرط الثاني حتى يحصل التحلل الأكبر بطواف الإفاضة هو أن أكون قد سعيت سعي الحج، بأن يعني وجب علي طواف القدوم فسعيت بعد طواف القدوم، لأن السعي سبق وأنه من واجباته أنه يكون بعد طواف، لابد أن يكون بعد طواف، وحبذا بعد طواف محتم، ما يجيش أنت يعني بعد طواف غير محتم اللي هو طواف القدوم عندنا المحتم وطواف الإفاضة، واحد واجب والآخر فرض وركن. فإن لم أطف طواف القدوم بأنه لم يجب عليه مثلا، وهذا الغالب عامة الناس يعني يتمتعون، طالما هو تمتع، ربنا يقول فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي، يعني يذهب وهو محرم بالعمرة فيفعل أركان العمرة ويتحلل منها ويبقى حلال إلى يوم التروية، يحرم من المسجد أو من فندقه، فمن أحرم من هناك لم يجب عليه طواف القدوم، وبالتالي لم يسعى سعي الحج، فهذا مازال أمت بديره بعد طواف الإفاضة. فمن طاف طواف الإفاضة وهو لم يسعى نقول له أنت لم تتحلل التحلل الأكبر إلا بعد أن تسعى سعي الحج.
0: نعم.
1: وقد ذكرنا فيما مضى، لعلك تذكر معي الشيخ عبد الرحمن، نعم، أنه قلنا يندب في حق الآفاق اللي يجي من الآفاق زي حالاتنا وتونس ومصر ومغرب وغيره ويذهب إلى هناك، حتى المتمتع عندما يريد الإحرام من الحج قالوا يندب في حقه أن يخرج للميقات، فإن أتيت أنا بهذا المندوب وعند إحرامي لم أحرم من البيت وخرجت إلى الميقات وأحرمت منه عند ذلك سيجب علي طواف القدوم. صحيح. إن لم يضيق الوقت على الوقوف بعرفة طبعا.
0: نعم مرة
1: نعم. فإن وجب علي طواف القدوم وطفت طواف القدوم وسعيت بعده السعي بين الصفا والمروة، خلاص أنا بعد ذلك سأتحلل التحلل الأكبر بمجرد
0: انتهائي من طواف الإفاضة.
1: من طواف الإفاضة. نعم. جميل. باهي يا شيخ، أنا متمتع كما هو العام وأحرمت من البيت سواء من الفندق عندي ولا من المسجد الحرام، ولم يجب علي طواف القدوم، وبالتالي لم أسعى سعي الحج. إن أنا طفت طواف الإفاضة ولم أسعى بعد، وحصل مني إتيان الزوجة أو الصيد، ما الحكم؟ قالوا يجب علي دم. واضح الأمر؟
0: واضح، واضح. نعم
1: نعم.
0: يعني شيخنا الفرق بين عدم تقديم السعي وعدم تقديم الحلق، ان في عدم تقديم الحلق ان اصطاد ليس عليه شيء.
1: نعم عليه شيء في الجماع فقط.
0: في الجماع. نعم. اما في لم يقدم السعي واصطاد فعليه دم،
1: سواء نعم. الصيد او
0: الجماع،
1: لان هذا ركن.
0: نعم.
1: بخلاف الرمي.
0: نعم.
1: الرمي ليس ركن.
0: خلاف الحلق.
1: انما
0: الحلق
1: بخلاف الحلق. نعم. الحلق. نعم. خلاف الحلق. نعم. نعم. واجب. نعم. الوجبات. نعم. نعم. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ما قال المصنف رحمه الله تعالى: ووقته من طلوع فجر يوم النحر كالعقبة.
1: نعم. لا أستطيع أن أقدم النسك قبل وقته، لا يجزئني إن أنا طفت طواف الإفاضة قبل الوقت.
0: نعم.
1: ومتى وقته يبدأ؟ يبدأ وقت طواف الإفاضة بعد طلوع فجر يوم النحر. أفعال الحج الأربعة كلها اللي هي سمي بيوم الحج الأكبر لأن مناسكه كثيرة، ما شاء الله أربع مناسك عندنا يفعلها الحاج يوم الحج الأكبر، ولهذا يوم عيد الأضحى، أول أيام عيد الأضحى.
0: نعم.
1: فإذا طواف الإفاضة لا يجزئ قبل ذلك. وإلى متى يمكن أن أؤديه؟ قالوا يعني بحيث أنه لا يجب علي دم، إلى أن يدخل شهر الله المحرم. لكن إن أخرته إلى بعد شهر الله المحرم وجب علي الدم لأنني أديته بعد خروج أشهر الحج.
0: نعم.
1: إذن عرفنا البداية، والأفضل طبعا هو أن أفعله في يوم الحج نفسه، يعني يوم الحج الأكبر اللي هو يوم عيد الأضحى بعد أن أرمي، أو بعد رجوعي من منى لا بأس لو بقيت هناك، لكن أنا تحللت التحلل الأصغر.
0: نعم.
1: لابد ندير في ذهني أنني حرام علي الزوجة، ومحرم علي يعني الوطء محرم علي، ومحرم علي كذلك الصيد، ويكره في حق الطيب.
0: طيب.
1: إلى أن أرجع بعد أيام منا لو أردت هذا يعني، لكن الأفضل هو في نفس اليوم، لو أردت هذا لبأس أن يعني بعد ذلك يعني أطوف طواف الإفاضة بعد أن أذهب إلى مكة وأنتهي من أيام منا الثلاثة أو الاثنان إن أنا تعجلت في خروجي.
0: نعم. قال: ووجب تقديم الرمي على الحلق والإفاضة.
1: نعم، هذا ما أشرنا إليه سابقا. نعم. شيخ، لأن قلنا أفعال الحج عندنا أفعال الحج يوم الحج الأكبر اللي هي يوم الأول من أيام الأضحى يوم العاشر من ذي الحجة أربعة، اللي هي بدايتها برمي جمرة العقبة، وبعد ذلك النحر، هكذا الترتيب، وبعد ذلك الحلق، وبعد ذلك طواف الإفاضة. فيجب علي أن أقدم الرمي على الحلق وعلى ماذا؟ وعلى طواف الإفاضة. فإن أخرت الرمي على واحد منهما وجب علي دم، فإن أخرته على الحلق وجبت علي الفدية، وإن أخرت الرمي على طواف الإفاضة وجب علي هدي. لكن أستطيع أن أتخلص من هذا يعني اثنان، أما الحلق ما فيش تخلص يا شيخ. إن أنا قدمت الحلق على رمي جمرة العقبة وجب علي الدم، وما عندي كيف أتخلص منه، أنا فعلت محظور من محظورات الإحرام، وأنا لم أتحلل أحد التحللين، فلهذا وجب علي دم. لكن طواف الإفاضة، إن أنا قدمت طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة يمكنني التخلص، كيف ذلك؟ بأن أذهب وأرمي جمرة العقبة وبعد ذلك أعيد طواف الإفاضة. الإفاضة.
0: نعم.
1: بإمكاني أن أتخلص من هذا الهدي أو الدم الذي سيجب علي إن أنا قدمت الإفاضة على رمي جمرة العقبة.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم قال: وندب فعله في ثوبي إحرامه وعقب حلقه.
1: نعم، سبق وأن ذكرنا إحنا يا شيخ أن يعني بمجرد أن أرمي جمرة العقبة أنا تحللت التحلل الأصغر.
0: نعم.
1: بإمكاني أن أرمي الملابس، ملابس ثوبي الإحرام، ونلبس ملابس العادية، وأني حلقت وجاز لي كل ما كنت ممنوعا منه إلا شيئين كما ذكرنا. لكن مع ذلك قالوا الأفضل أن أبقى بهذين الثوبين ليكون أو لتكون جميع المناسك الحج فعلتها بهذين الثوبين،
0: إزار والرداء.
1: إيه نعم، إزار والرداء، ملابس الإحرام يعني. ولو أنا يعني بعد رمي جمرة العقبة لبست ملابسي وبعد ذلك ذهبت لطواف الإفاضة لا بأس، لكن الأفضل فعل مندوب يكون أجري أكثر لو أنا فعلت طواف الإفاضة بملابس الإحرام. نعم.
0: قال وعقب حلقه.
1: نعم، ما هو الحلق يا شيخ قلنا لا يجب كونه قبل طواف الإفاضة. تو شوف عندنا بالنسبة لطواف الإفاضة والحلق لا يجب ترتيبهما،
0: مندوب بس.
1: نعم، فلو لكن الأفضل مع ذلك الأفضل أن يكون الحلق قبل طواف الإفاضة، فإن أخره لا بأس، لكن هو فوت مندوب. نعم.
0: قال فإن وطئ بعده وقبل الحلق فدم بخلاف الصيد.
1: هذا ما أشرنا إليه يا شيخ، اللي هو من طاف طواف الإفاضة قبل أن يحلق، هذا شنو بنقولوا له؟ نقولوا له راه أنت ما تحللتش التحلل الأكبر، لأنك أنت قاعد حتى الأصغر ما درتاش، فلو حصل منك وطء فوجب عليك دم، ولو حصل منك صيد لا يجب عليك دم. فرقنا بيناتهم، هذا كنا نشير إليه يعني قبل قليل. نعم. وبخلاف هذا، هذا بخلاف موضوع السعي، من طاف طواف الإفاضة ولم يسعى قلنا حتى هو قاعد ما تحللش التحلل الأكبر، لأن شرط التحلل الأكبر بطواف الإفاضة أن يكون قد حلق وأن يكون قد سعى سعي الحج، فمن لم يحلق ولم يسعى لا يتحلل التحلل الأكبر بمجرد طواف الإفاضة، بنقول له لا إلى أن تسعى. فإذا أنت قاعد السعي في ذمتك ما سعيتش سعي الحج وطفت طواف الإفاضة وحصل منك صيد أو حصل منك إتيان لزوجتك، بنقول لك عليك دم هنا. نعم.
0: يعني شيخنا الآن اللي طاف طواف الإفاضة واصطاد قبل أن يحلق ليس عليه دم.
1: طاف
0: طواف الإفاضة
1: إيه؟
0: واصطاد قبل أن يحلق.
1: نعم،
0: هذا ليس عليه
1: ليس
0: دم.
1: عليه دم.
0: نعم.
1: نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى كأن قدم الإفاضة أو الحلق على الرمي.
1: الآن سيذكر في يعني مسائل يجب فيها الدم أيضا، من قدم الإفاضة أو الحلق على الرمي هذا وجب، وسبق أن أشرنا إليه.
0: نعم.
1: سبق وأن أشرنا إليه، قلنا هذه الأفعال الأربعة الواجب علينا الترتيب أن يكون رمي جمرة العقبة قبل الحلق وقبل طواف الإفاضة، فإن قدمت الحلق على الرمي وجبت علي فدية.
0: نعم.
1: والفدية فيها دم يعني أو صيام أو نسك. نعم. وبالنسبة لطواف الإفاضة إن قدمته على الرمي وجب علي دم، قلنا اللهم إلا إن أعدت طواف الإفاضة بعد أن رميت لم يجب علي، يسقط عني الدم.
0: نعم. قال وأعاد الإفاضة لا إن خالف في غير.
1: أشبحت كلام المصنف وأعاد الإفاضة.
0: نعم.
1: يعني أن إن أعدت الإفاضة، من قدم الإفاضة قلنا على الرمي وجب عليه دم.
0: نعم.
1: ويسقط عنه الدم إذا أعاد الإفاضة، لكن كان هو رجع لبلده وكذا وجب عليه الدم هذا من جراء مخالفة هذا الواجب، لأن تقديم الرمي على الإفاضة قلنا هذا واجب من الواجبات. قال لا إن خالف في غير، قلنا المخالفات الأخرى اللي هي تقديم النحر على الرمي ما فيش شيء، تقديم الحلق على النحر ما فيش شيء، كذلك تقديم الإفاضة على النحر أو تقديمها على الحلق أو تقديمها عليهما أي على الحلق وعلى النحر ما فيها الشيء. وهذا يعني هو الإجمال الذي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. وبعض أهل العلم قد ذهب إلى أن هذه الأفعال الأربعة ما فيش حرج لمن قدم أو أخر واحد منها، لكن المذهب عندنا فيه تفصيل، قالوا لأن الحديث يعني لم يرد بهذين، وهذه القاعدة فيهما يعني أن من حلق أو كذا قبل أن يتحلل التحلل الأصغر هذا الأصل فيها أنه يجب عليه فدية وبقيت عليه، ولم يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص هذين. الأمور التي ورد التصريح بها في الحديث لم يصرح بما قال علماؤنا إنهما واجبا الترتيب. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وكتأخيره الحلق لبلده أو لخروج أيام الرمي أو تأخير الإفاضة للمحرم أو رمي حصات فأكثر لليل.
1: نعم، هذه يعني أمور أخرى يجب فيها الدم. أولها قال كتأخير الحلق لبلده، يعني ترك الحلق. الحلق قلنا مش واجب أنك أنت تديره قبل الإفاضة، والإفاضة دارها لكن مأخر. يعني الأفعال الأربعة هذه لم يفعل منها الحلق، والحلق هذا تركه إلى أن رجع إلى بلده، ولو كانت بلاده قريبة. طالما ترك هذا الواجب إلى أن وصل إلى بلاده قال وجب عليه دم، لأنه أخر هذا الواجب إلى أن وصل إلى بلده، ولو كانت بلده قريبة، من باب أولى كان هي بلده بعيدة. قال أو خروج أي، لو أنا أخرت الحلق فعلت الأفعال الثلاثة يعني اللي هي الرمي والنحر وكذلك الإفاضة، لكنني لم أحلق حتى فاتت الأيام الثلاثة، أيام من الثلاثة، قال وجب علي دم. لكن لو أنا حلقت في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث من هذه الأيام لا يجب علي دم. إذن يجب علي الدم إن أنا تركت أو أخرت الحلق، إما إلى رجوعي إلى بلادي أو أخرته إلى أن خرجت أيام منا.
0: قال أو تأخير الإفاضة للمحرم.
1: نعم، من الأمور التي يجب علي بها الدم، وقد أشرنا إليها عند حديثنا عن بداية وقت الإفاضة، قلنا لا يجوز لي أن أطوف طواف الإفاضة، ولا يجزئني إن أنا طفته قبل طلوع فجر يوم النحر. هذا البداية. وطيب النهاية، قالوا النهاية أكثر شيء يمكنني أن أؤخر إليه طواف الإفاضة اللي هو نهاية شهر ذي الحج، فإن غربت شمس آخر يوم من ذي الحجة خلاص وجب علي دم، واجب علي نجيب الركن هذا وجب علي معاه دم، لأن هذا الركن يبطل الحج بتركه إن أنا تركته، لكن يجبر كوني أخرته عن وقته يعني بعد أن خرجت أشهر الحج، لأن المحرم ليس من أشهر الحج، فوجب علي دم لذلك.
0: قال أو رمي حصات فأكثر لليل.
1: نعم، الحصيات سواء في يوم الحج الأكبر اللي هو رمي جمرة العقبة، أو الحصيات الجمار الثلاث في أيام منا، سواء تركت الرمي بالكلية إلى أن دخل الليل، أو أخرت جمرة واحدة أو حصى واحدة إلى الليل، وجب علي دم بذلك. ووجب علي القضاء، واجب علي. وطبعا القضاء كما سيأتي للمصنف كل ليلة قضاء لذلك النهار، ولو لم أقضي في هذه الليلة لبأس أن أقضيها غدا، لكن قد ترتب علي الدم. مجرد أن يدخل علي الليل وأنا قد أخرت حصى من الحصيات، أو من باب أولى كان إن أخرت جمرة من الجمرات أو أخرتها كلها، هذه بدت قضاء في حقي، واجب علي أن أقضيها ويجب علي الدم. ويبقى القضاء آخر أمد لقضاء الجمرات هذه إلى آخر أيام من الثلاثة، فإذا غربت بعد ذلك يعني سقط علي القضاء وبقي الدم في ذمتي، وجب علي دم. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا نتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: تفضل يا محمد.
3: دعوة. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: صباح الخير معكم، مبارك لكم.
0: صباح الخير، الله يبارك فيك.
3: الله يبارك فيكم وتجزيكم خير إن شاء الله رب العالمين.
0: آمين أجمعين.
3: بالله يا شيخ عندي سؤال.
0: اتفضل.
3: بارك الله فيك. أنا عندي شروكية بها.
0: نعم.
3: وعندي شريك.
0: نعم.
3: ومجمعة محلات ومجمعة شروكية قالوا بنديروا جمعية أيام تاعت التوفير أيام الشهرية.
0: تمام.
3: باهي المهم درنا جمعية هي وندفعوا فيها ماشي الأمور الحمد لله. صار لي ظرف أنا يعني ما تمكنتش من دفع الشهرين هذي، ما اشتكي لي ما يفحم هو.
0: تمام.
3: يدفعهم من ماله الخاص ومن جيبه. طبعا العمل وقف شهرين ثلاثة. عندي ظروف في الوالد رحمه مر شغال تونس طول بها شوية. المهم الشهر الهطاء مو الراجل هذا شريكي.
0: نعم.
3: ألو.
0: نعم نعم شو سؤالك به؟
3: المهم في نهاية الموضوع في الجمعية ده هو دفع فيها شهرين من ماله الخاص. قال لي الشيخ اللي دفعهم الشهرين هو من القدس الجمعية اللي يطلع.
0: إيه.
3: والباقي قسمناه، هاي قسمتنا مضبوطة ولا مش مضبوطة؟
0: انتو الجمعية هي كل شهر ياخد فيها واحد ولا؟
3: هي كل شهر ياخد فيها واحد هي.
0: يعني انت لما جاي دورك بتقول انك حولت الشهرين اللي تفحم هو عطهم له والباقي خيت انت هكي ولا؟
3: نعم طلعت الجمعية قيمتها 20,000 هي.
0: كويس.
3: انت عطيتها 2000 تعات وقالوا 18
0: ليك انت ولا؟
3: 18 قسمناها مطاط اللي قلت ما دي صحيحة اللي صحيحة بس.
0: انت من الأول خاش انت وياه يعني في الجمع في السهم هذا في الجمعية؟
3: لا لا الجمعية دي عندها فهم الانتاج التشاركية.
0: ما فهمتش عليك أنا قاعد
4: علي أساس قسمته بالنصف مش أنت اللي دفعته؟
3: نعم.
4: علي أساس قسمته بالنصف مش أنت اللي دفع 18,000؟
3: إيه.
4: بعلاش أعطيت منهم 9؟
0: المفروض
3: ما هو الانتاج يا شيخ حمزة الانتاج هذا هو شريكي فهمته وأنا ندفع فيها وأنا بغطي فيها من الانتاج التشاركية.
0: أما من مال الشركة قصدك تدفع فيها أنت؟
3: نعم
0: تدفع فيها من مال الشركة.
3: ايه
0: بالمال
3: الشركة.
0: تمام واضح باهي واضح.
4: يعني يعني
3: هو دفع شهرين
0: يعني انت وياه دافعين يعني يا محمد يا محمد يعني انت وياه دافعين في السهم الجمعية هيك خلاصة الموضوع كل شهر تدفع انت وياه دافعين من مالكم الزوز يعني.
3: لا ندفع فيه من التشاركية
0: من مال الشركة.
3: شركة طبعا هو بالنص.
0: شركة بالنص تمام ايه واضح واضح تمام.
3: ايه واضح سواء
0: واضح يجاوبك
3: شو. طبعا طبعا الشمعية اللي حولت ال 2000 اولي دفعهم
0: واضح واضح.
3: القسم مضبوط ولا مش مضبوط؟
0: واضح.
3: انا اليوم ما عنديش يا شيخ ان نحب نسمع الاجابة على طول المباشر.
0: طيب حاضر.
2: مستمعي اذاعة دار الافتاء حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أخ محمد، هو سؤالك مش واضح، لكن أنا نعطيك القاعدة. إذا كان هو عاونك وسلفك باش خلصت الجمعية واعطيته أكثر من اللي دفعه، هذا ربا لا يجوز. وكان هو سلفك وعاونك، مثلا عاونك بعشر ألاف رديت لعشر ألاف، عاونك بسبع ألاف رديت لسبع ألاف، هذا جائز. أما لو عاونك بسبع ألاف وقسمت معاه الجمعية خذي عشر ألاف، هذا خذي ربا ثلاثة ألاف جنيه. هو عاونك بتسع ألاف وعطيته نصف الجمعية عشر ألاف، هذا خذي ربا ألف دينار. وكان اللي دفع رده بدون زيادة، هذا جائز حرج فيه. واضح إن شاء الله اللي جابه سيد محمد.
2: يا محمد
3: واضح، بارك الله فيك.
1: ماشي الحال، هاي ماشي، هاي السلام عليكم.
4: 90.9 FM

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى. هذا البرنامج الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-0 092-092-16-0. ولمن أراد إرسال رسالة على الواتساب 092-092-17-0. نبدأ باستقبال المكالمات من الأخوة المتصلين. عندنا الأخ أسامة. الأخ أسامة معي، تفضل.
2: مرحبا شيخ.
1: مرحبتين أخي أسامة، تفضل.
2: شلخ
1: الله يسلمك، بارك الله فيك.
2: والله شيخ، مثلا أنا حلفت زي ما تقول، قلت يعني حلفت يمين إن ما عاد نفتح نت ولا عاد نفتح فيس.
1: حلفت يمين بالله ولا بالطلاق يعني؟ شنو اللفظ اللي قلت؟
2: ايه اطلاق وظهار.
1: اللفظ اللي قلت علي اليمين والطلاق ولا هيك بالضبط يعني قلت يعني؟
2: لا، قلت تبدأ يعني اذا تبدأ زوجتي طالق لو انا مازال فتحته، وتبدأ عليك ظهري امي.
1: تمام
2: بالتفصيل يعني لو انا فتحت كذا وكذا.
1: تمام نجاوبوك عن ذلك ان شاء الله. نعم، بالنسبة لسؤال الأخ أسامة، هو هذا الطلاق معلق، يعني علق الطلاق على استخدام الزوجة للهاتف أو استخدام الهاتف. فإذا وقع هذا الشيء الذي فإذا فعل هذا الشيء الذي علق الطلاق عليه، فإن الطلاق حينئذ يقع، يعني الطلاق يقع، المعلق هذا يقع بدخول، يقع بوقوع المعلق عليه، فهذا الطلاق يكون واقع. وكذلك نفس يعني مسألة الظهار اللي قال، نفس الأمر هذا يقع إن وقع المعلق عليه، إن وقع المعلق عليه. عندنا بعض الأسئلة جت عن طريق الواتساب، وقبل ما نقرأ السؤال الواتساب عندنا الأخ عبد الروف على الهاتف. تفضل أخ عبد الروف.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبتين الشيخ، ربي يوفقك إن شاء الله، يفتحك وفتح العارفين يا رب العالمين.
1: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك ويبارك
3: فيك. بس يا شيخ عندنا استفسار.
1: تفضل.
3: أنا عندي أختي في غيبوبة من شهر 2، يعني فات عليها شهر رمضان وهي قاعدة في غيبوبة في العناية.
1: نعم.
3: كيف نديروا لها في ناحية الصيام؟
1: تمام.
3: حاضر. فتعرف تفاصيل وهي في غيبوبة كاملة، وقاعدة تو في غيبوبة هي.
1: تمام بإذن الله. تمام.
3: ربي يحفظك إن شاء الله، سامحنا على الإزعاج يا شيخ.
1: لا لا، ما فيش مشكلة، تفضل.
3: شكرا.
1: عندنا سؤال على الواتساب بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال، أمي ماتت بعد معاناة من السرطان المنتشر في البطن والكبد والكلى، استسقاء البطن هل تعتبر شهيدة أم لا؟ هل تعتبر شهيدة أم لا؟ وبالنسبة للحكم بالسرطان، طبعا إن كان السرطان في البطن كما ذكر فنرجو الله جل وعلا لها أن تكون ممن نالوا ثواب الشهادة. طبعا هؤلاء الشهداء اللي هم شهداء الآخرة فقط، لا تجري عليهم أحكام الشهادة في الظاهر، يغسلون ويصلى عليهم ويفعل بهم ما يفعل بغيرهم من الموتى. فإذا كانت الشهادة في البطن فنسأل الله أن تكون من الشهداء، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذكرت الشهداء في الحديث الآخر الشهداء 5: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. فالمبطون هو الإنسان الذي مات بداء البطن، وسواء كان الاستسقاء هذا ولا بصفة عامة هم مات بداء البطن، يعني الفقهاء قالوا هو الذي يموت بداء البطن مطلقا هذا يكون من المبطون، وهؤلاء لهم ثواب الشهادة في الآخرة، ونسأل الله جل وعلا أن تكون ممن نالت الشهادة. السرطان إن كان في من كان يعني في غير البطن في خارج البطن فإنه كغيره من الأمراض، وطبعا الغير من الأمراض يكفر السيئات وترفع به الدرجات بقدر ما يصاحبها من الألم والمشقة، وبقدر صبر المريض، بقدر صبر صاحبها ورضاه بقدر الله جل وعلا ورضاه بقضاء الله تبارك وتعالى، هذا كله له الأجر بقدر ذلك، هذا كله له الأجر بقدر ذلك. فبالتالي الإنسان هو في جميع الأحوال هو مأجور وله الأجر بقدر صبره و بقدر الصبر وبقدر رضا يعني صبره ورضاه بقضاء الله تبارك وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن تكون والدتكم من الشهداء، وأن يغفر الله لها وأن يتقبل منها صبرها ورضاها وسائر أعمالها الصالحات. عندنا الأخ عبد الرؤوف سأل لي المريض اللي في الغيبوبة، المريض اللي في الغيبوبة ومنذ فترة قال من شهر 2، فهل عليه قضاء بالنسبة للصيام ولا معلش وماذا تفعل؟ الإنسان المغمي عليه في شهر رمضان طبعا إذا فاق مدة حتى بسيطة في اليوم هذه يتمكن فيها من القضاء، يجب عليه أن يقضي، لأن أداء الصيام هذا لا يسقط عنه بالإغماء كما ينص أهل العلم في هذه المسألة، ووجوب القضاء هذا مبني على وجوب الأداء. طبعا إن استمر الإنسان به الإغماء حتى الموت أو أفاق مدة يعني بسيطة لا يتمكن فيها من القضاء، مش بحاجة يكون عاجز عن القضاء والمدة غير كافية لغير ذلك، فهذا لا قضاء عليه، فهذا لا قضاء عليه ولا يجب يعني على ورثة شيء. فبالتالي الإنسان المغمى عليه يجب عليه أن يقضي مفاته من الصيام، إذا استغرق الإغماء النهار كله يعني من الفجر إلى المغرب سواء كان يوم أو أكثر، لأن في حكم المريض ولا صيام لمن لم يبيت النية، بخلاف الصلاة اللي هي لا قضاء فيها أصلا، بخلاف الصلاة الإنسان اللي المغمى عليه هذا لا قضاء عليه في الصيام، لا قضاء نعم لا قضاء عليه في الصيام. فبالتالي هذا هو من حكم، وعندنا اتصال الآن ونبين بعد ذلك بعض الأحكام الخاصة بالمغمى عليه. نعم الأخ بعجيلة تفضل.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي بعجيلة. تفضل بارك الله فيك.
4: فيها مجموعة من الخلط عندهم حماتكم وخبارة يعني شراف ومعيلة كده، واحد عند 10 واحد عند 15 واحد عند 20
1: واحد
4: عند 30.
1: ايه نعم.
4: واشتركات في المرعى صرف عليهم كل واحد بنصيب يعني واحد عند 20 واحد 30 كده الآن صرف. لكن هيك
1: هم
4: لكن اشتراف فوق 50 شهر يعني.
1: هو كل واحد فيهم بالنسبة أقل من النصاب، يعني كل واحد فيهم أقل من 40.
4: أقل من 10 واحد 20 واحد.
1: يعني هم بالمجموع يعني فوق من 40، لكن الواحد فيهم ما وصلش، فيش واحد منهم وصل
4: للنصاب. لا يعني. والله بروحه ما وصلش.
1: ايه تمام تمام
4: تمام. اذا كان مجتمعات في وقتات المقاطعه.
1: ايه تمام تمام.
4: مشتركات الفرع
1: يعني. ايه تمام تمام تمام. قد حولك. هذا بالنسبة لسؤال 25 عشان نجيبه بعد نوضح بعض المسائل الخاصة بالقضاء. فكما ذكرنا هذا هو مذهب المالكية في مسألة المغمى عليه، أنه إذا أغمي على الإنسان جميع النهار هذا لا يصح صومه ويجب عليه القضاء، لأن الصيام هذا نية وإمساك، والمغمى عليه لم يمسك عن الطعام والشراب والمفطرات طول النهار يعني بقصده، فهو في حكم المريض فيجب عليه القضاء. لكن إن كان إغماؤه يعني أقل النهار حتى شوية منه هذا يقدر يصيم صوم صحيح. عندنا الأخ بوشيلة سأل علي شركاء الخلطة، قال هم يعني هم شركاء في الخلطة، يعني عندهم كل واحد يعني مشتركين في الأغنام، لكن كل واحد منهم هذا عنده 10 وهذا عنده 20 وغيره، ما فيش واحد منهم بالغ النصاب، فهل تجب عليهم الزكاة وهذه الخلطة تعتبر مؤثرة أم لا؟ طبعا زكاة الخلطة وهذا نوع من الشركة، ولما مذهب مالكية أن الخلطة يعني في الماشية تؤثر لكن بضوابط، يعني إذا بلغ حظ الشريك هذا نصابا، إذا لم يبلغه فلا تأثير لها، يعني حدود الشركاء هنا إذا لم يبلغ كل واحد منهم النصاب فهذا لا زكاة فيه، يعني ما عندهم الزكاة، وإن بلغت هي بمجموعها النصاب، وإن بلغت بمجموعها النصاب، وهذا قول المالكية في هذا. طبعا يعتبر المالكية أن الخلطة تؤثر في الماشية فقط، وستدل بحيث بكر يفرق بين المجتمع ولجنة بين ما تفرق خشية الصدقة، لكن المسألة لها ضوابط ليست بالإطلاق هكذا، وإنما زكاة الخلطة تجب بشروط وتجب بضوابط. فمن هذه الضوابط التي ذكرنا أن يبلغ نصيب كل واحد منهم ماشية كل واحد منهم نصابا فأكثر، يعني كل واحد منهم لابد يكون عنده 40 فأكثر، هكذا تكون الزكاة واجب عليكم. لكن أنتم الآن بالمجموع وصلتوا فوق 40، لكن ما فيش واحد منكم يعني عنده 40، فبالتالي هذا كلكم يعني لا زكاة عليكم في هذه الحالة، لا زكاة عليكم في هذه الحالة. عندنا الأخ سعد، تفضل.
5: السلام عليكم الشيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يوم طيب خلنا ساعة.
5: تحية ليك الشيخ وتحية العاملين معك هذه الإذاعة.
1: الله يسلمك.
5: طيب هذه المبارك إن شاء الله.
1: الله يسلمك
5: بارك فيك. نهني حجاجنا إن شاء الله ذهابهم إلى بيت الحرام ويرجعوا بسلام وأمان إن شاء الله يا رب.
1: آمين آمين آمين. تفضل منهم يا رب. آمين آمين.
5: يا كريم يا الله. وما عندي سؤال، بارك الله فيك وجزاك الله خير.
1: الله يسلمك بارك فيك. الله يسلمك. وأتكلم عن الحجاج، نسأل الله أن يتقبل منهم ويوصل الحجاج سالمين، ونسأل الله أن يتقبل من حجاجنا أعمالهم الصالحة، ونسأل الله أن يكون حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، ونسأل الله أن يتقبل منهم وأن يتم نسكهم يعني بالصحة بصحة وعافية، ويعيدهم إلى ديارهم سالمين غانمين كاليوم الذي يعني ولدتهم فيه أمهاتهم، ونسأل الله أن يفوزوا بأعلى درجات الرضا والقبول في أطهر بقاع الأرض. عندنا ما زالت بعض الأسئلة على الواتساب، هتسأل على صيام 10 ذي الحجة، متى تبدأ صيام 10 ذي الحجة، وهل يجوز صيام الأيام 10 من ذي الحجة بنية قضاء دين رمضان ونفس الوقت أنوي أجر هذه الأيام؟ نجاوب على نعم نعم. عندنا العم يونس ناخذوه وبعدين نجاوب على السؤال. تفضل عم يونس.
6: السلام عليكم دكتور عبد العزيز.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: حياك الله وزادك الله علما ورقيا وبارك الله فيك.
1: الله يسلمك وبارك فيك.
6: إن شاء الله العزة ونصر خذنا بغزة إن شاء الله يا رب.
1: آمين آمين آمين.
6: في شك يعني وحج أشهر نسأل الله أن يظلنا وإياك صلاة بالمسجد الأقصى مسجد النبوي وكل مكة إن شاء الله بإذن الله.
1: آمين رب العالمين. آمين.
6: وفي ذلك كلمات كتبت للسلم يعني بشوف حاجة هي كلماتك يقولوا إن شاء الله الخير، لكن هل لها وصول في الشرع أو هل صح يستدل بها يعني لا تنطبق الدنيا على الإنسان العاقل. وبالتالي حتى يقول الذي يهدى ويتأمل ويتعمق يستطيع أن يملك كل شيء. فهذه الكلمات هذه إن شاء الله
1: لا تنطبق الدنيا على الإنسان العاقل
6: يعني
1: الكلمة الثانية شنو هي؟ الكلمة العبارة الثانية؟
6: نعم.
1: العبارة الثانية شنو هي؟
6: نفس الذي يهدى ويتأمل ويتعمق يستطيع أن يملك كل شيء. وهل ذا يصل في الشرع ولا يعني من يعني نشوف الناس هذا هو أنت عارف الحسية من الحقيقة إن شاء الله شيوخنا مش مقصرين، ولكن ربي إن شاء الله يكون في عونكم يعني إن شاء الله.
1: آمين. بارك الله فيك.
6: الله يوفقكم للخير.
1: الله يسلمك ويبارك فيك.
6: مشكورين إن شاء الله.
1: مشكورين. أنا سأل اللي قبل هذا سأل اللي مسألة العشرة من الحجة، قال أمتى يكون عشرة الحجة وأمتى يبدأ في الأعمال الصالحة، وهل يجوز صيام العشرة من الحجة بنية قضاء دين رمضان ونفس الوقت يعني أنوي أجر هذه الأيام؟ ذي الحجة يبدأ يعني أول ذي الحجة ممكن يكون الاثنين أو الثلاث إذا كان الشهر يعني ما هوش كامل، ممكن يجي يوم الاثنين اللي هو يوم 18/5 وتقريبي يعني، وسيعلن عنه سنعلن عن الدار الإفتاء عنه حين، لأن هذا بالعبرة بالهلال في دخول الأشهر ستعلن دار الإفتاء عنه، لكن في هذه 18/5/19/5 هذا هو بداية الشهر ذي الحجة حسب يعني هل الشهر كامل ولا ناقص. ايوه احنا اليوم في 10 يعني ما زالك في 8 ايام تانيات. وطبعا الله جل وعلا جعل هذه الايام من الايام اللي فيها لها فضائل خاصه، حتى يعني بعض اهل العلم ذكر في تفسير قول الله جل وعلا والفجر وليال عشر، ذكر انها هي العشر من ذي الحجه، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد بانها اعظم ايام الدنيا، وان العمل الصالح في هذه الايام افضل من العمل الصالح في غيرها من الايام، كما جاء في حديث ابن عباس المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وردت عدة أحاديث أخرى في فضل ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب يعني إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهذه الأيام فها أيام فاضلة، فها يوم عرفة وفها يوم النحر، يوم النحر اللي هو يوم العيد، هذا يوم أعظم الأيام عند الله جل وعلا كما جاء في الحديث أعظم الأيام عند الله جل وعلا يوم النحر. فهذه الأيام من حظيت بعدة ميزات وبعدة مكانات، وفها حتى اجتمعت فها أمهات العبادة زي ما يقول النووي وغيره، فها الصلاة الإنسان يعني يكثر فيها من الصلاة ويكثر فيها من الصيام، كذلك يصيم هذه الأيام تسعة من الحجة ويكثر فيها من الصدقة ويكثر من الحج ويكثر فيها من الأذكار بصفة عامة، التكبير والتهليل والتحميد، وفيها عبادات الذبح الأضاحي، ويكثر الإنسان فيها من الذكر ويتوب الإنسان فيها إلى الله تبارك وتعالى. في هذه الأيام أيضا تؤدى فريضة الحج، والحج هذا من أعظم أعمال البر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني قيل سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فهذه الأيام يعني المسلم ينبغي أن يتقن فيها الفرائض ويحافظ على الواجبات ويستكثر فيها من النوافل والمستحبات، لأن لابد أن يغتنم شرف الزمن، يزيد يعني مما كان يعمله في غير العشر، ويعمل يعني ما لم يتيسر له عمله في غيرها، ويحرص على عمارة وقته يعني بطاعة الله جل وعلا من الصلاة وقراءة القرآن والدعاء والصدقة والصيام وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الناس وأداء الحقوق، كان عنده حقوق ومظالم يعني يؤديها إلى أصحابها، وغير ذلك من كل يعني طرق الخير وأبواب الخير التي يعني لا يمكن أن تحصر، لا يمكن أن تحصر. وبالنسبة لعنا ونكمل بقية الجواب بعد ما نأخذ الاتصال الأخ صديق، تفضل.
7: الو
1: تفضل خوي صديق. خوي صديق معالي تفضل.
7: واحد سؤال، لو ذكرت الموظف والمتفاعل كم نصابه ولا ما عنده ذكاء؟
1: شن هي؟ الموظف المتقاعد بيزكي فلوس الفلوسه يعني. الو
7: ايوه
1: كيف قلت يا اخوي صديق؟
7: قلت لك زكاة الموظف والمتقاعد كم نصابها؟ كم نصابها؟
1: هو نصاب الزكاة للكل، ما فيش فرق بين متقاعد بين يختم يشتغلش. وصل المبلغ اللي هو الزكاة فوق 90,000 ولا ما عندهش؟ عنده مرتبة بس يعني.
7: نصاب المبلغ مثلا موظف ياخذ مرتب ولا متقاعد؟
1: ما عندهاش فلوس من غير مرتبة يعني.
7: ايه
1: مرتبة بس، ما عندهاش فلوس غير المرتب يعني.
7: ايه المرتب انت قال ياخذ من الدولة
1: مثلا. باي حاضر حاضر نوضحه لك ان شاء الله.
7: الدولة الناس دائما يقولوا صلاة الفجر ايهما سنة، صلاة الفجر ولا الصبح؟ هذا الصبح هي الفرض ولا الفجر؟
1: تمام تمام، الفجر والصبح وش الفرق ما بينهم؟ وش الفرض وش السنة؟ حاضر.
7: البسملة في الصلاة.
1: اي نعم.
7: الصلاة الجهرية ولا السرية؟ هل هي مطلوبة ولا غير مطلوبة؟
1: نعم تمام.
7: عندي سؤال رابع.
1: تفضل.
7: عندي سؤال رابع يا
1: تفضل.
7: عندنا مثلا في الوصية
1: الوصية
7: شيء.
1: ايه
7: معي ولا لا؟
1: ايه معك الوصية. ايه
7: مثلا الأب كتب للبنات خمس بنات
1: كتب لخمس بنات ماذا؟ خوي صديق تسمع فيا؟ كتب لخمس بنات. ايوه
7: البيت الأرضي. يا شيخه.
1: ايه يعني هيبة أعطاهم هيبة وسجل باسمهم في حياته هو يعني.
7: ايوه.
1: وهو قاعد هو استمر عايش فيه، هو استمر عايش فيه لين مات والا؟
7: هم بعد ما توفى هذا الأب والأم توفوا، البنات بدوا يجتمعوا فيه ويعيشوا فيه الحب. ولكن اخوتهم اربع اخوه ثانيين يضايقوا فيهم، مع انهم عندهم نصيبهم، اعطيهم ابوهم نصيبهم، اعطاهم كل واحد اعطاه ارض بنيت فيها، والثانيين بنوا فوق البيت اللي كتبه للبنات الخمسه.
1: تمام تمام
7: عدنا يا شيخ.
1: تمام واضح السؤال. هو استمر الوالد استمر الوالد الى وفاته في هذا البيت ولا؟
7: ايه رب البيت توفى والام حجي توفت، ولكن قبل لا يتوفى رب البيت كتب للبنات الخمسه ان هذا البيت الارضي لهم هم، لكن الاولاد لما اعطاهم كل واحد بنى في ارض في الأرض وفي الباب من البيت الأرضي، ولكن هم يضايقون فيهم ويبقوا يأخذوا، قال هذا البنات لازم نورد في البيت هذا.
1: تمام تمام نوضحوا لك الأمر أخوي صديق. واضح السؤال واضح واضح واضح.
7: بارك الله فيك.
1: الله يسلمك بارك فيك. الله يسلمك. عندنا ما زلنا نكمل إجابة السؤال اللي هو هل يجوز صيام الأيام 10 ذي الحجة بنية قضاء دين رمضان، ونفس الوقت يعني يعني بتنوي تجمع بين نية القضاء وبين نية الأجر من ذي الحجة، وهذا أمر لا بأس به، لا حرج في صيام ما عدا المرأة مثلا من قضاء رمضان في هذه الأيام، ويرجى أن يكون الثواب أعظم إن شاء الله لإيقاع الصوم في هذه الأيام الفاضلة، وربما تدرك به كما قلنا أجر القضاء وأجر الصيام كما نص عليه بعض بعض أهل العلم من بعض علماء المالكية لما ذكروا يعني لو صام الإنسان يوم عرفة عن قضاء عليه ونوى به القضاء وعرف معا فذكروا أن الظاهر أنه يجزئ عنهما معا قياسا على من نوى بغسله الجنابة والجمعة فإنه يجزئ عنهما معا وقياسا على من صلى الفرض ونوى تحية المسجد وغير ذلك من الفضائل فما فيش بأس في صيام المرأة ما عليها من هذه الأيام في هذه الأيام العشر وتنوي بها الجمع بين القضاء والأجر في هذه الأيام الفاضلة. عندنا الأخ مبروك تفضل. نعم أخ مبروك تفضل.
8: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: حياك الله شيخ مبروك.
1: وحياكم وإياكم تفضل تفضل.
8: يعينكم الله يا رب.
1: آمين آمين آمين وإياكم تفضل.
8: يا أخ معليش عندي اثنين مسألة بارك فيك.
1: تفضل الأول.
8: والأول في واحد ساكن في حوس الورق يعني.
1: نعم.
8: ما شوخ ناش لا شوخ لا جي من دلانا شي شيخ كذا كيف التعامل مع معليش.
1: طالب
8: معليش في واحدين ما يعاونوا فيه هو ما.
1: من حقهم الطالب بيت الورد هذا شركاء الجميع انتم شركاء معه في المنزل هذا مش من حقه هو يستأثر.

0: خلاص من جوا مع كلمات تحرفها.
1: ايه
0: والله الشيخ سلوبة جابت اهو وقالت بي انا بروحي. قلت له معريشي قلت له في شو رد علي يا شيخ؟ شوف الرد اللي رد علي قال في عينك.
1: يعني. ايه تمام تمام واضح الصورة تمام.
0: واضح شيخ الله.
1: تمام تمام ان شاء الله بإذن الله.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجي نبدأ في الجواب على أسئلة الأخ الصديق. الأخ الصديق عنده 4 أسئلة. السؤال الأول أسأله لنصاب الزكاة للموظف والمتقاعد وغيره اللي يتقاضى في مرتب، هل عليه الزكاة ولا لا؟ طبعا الزكاة لها شروط، لها شروط، ومن أهم شروط وجوب الزكاة هي بلوغ النصاب، هو بلوغ النصاب. فالإنسان اللي ما عندهش إلا مرتبة هذا متاع 800 دينار للمتقاعدين ولا 1000 دينار ولا 2000 ولا 3، هذا شروط الزكاة ما هيش منطبق عليه. شروط الزكاة أن يكون يعني يبلغ النصاب، الحد الأدنى المقدر شرعا في النصاب اللي هو كان من الذهب، والذهب يعني هو 85 جرام عيار 24، وهذا القيمة الآن تفوت 90,000. يعني اللي عنده أقل يعني أكثر من أقل من 90,000 مثل أصحاب المرتبات وغيرها هذا لا زكاة عليه. وحتى لو ملك 90,000 ولا 100,000 النصاب لا بد أن يحول الحول، يعني يمضي عام هجري كامل على ملكه للنصاب. هذا من شروط من شروط وجوب الزكاة، أن يعني يملك مبلغ ويكون مالك ملك تام لهذا المبلغ تحت تصرفه الكامل. فيش يعني لا زكاة في مال لا يعني لا يملكه ولا لا يد تحت يعني لا يكون تحت يد مالكه، ولا زكاة في مال يعني لا لم يبلغ النصاب، ولا زكاة في مال لم يحول الحول عليه. هذه شروط الزكاة، شروط أهم شروط وجوب الزكاة. فبالتالي أصحاب المرتبات بصفة عامة اللي عندهم 1000 ولا 2000 وثلاثة يصرف فيهن يعني، وحتى لو قعد 3000 سنة كاملة ولا سنتين، هذه الأموال لا زكاة فيها لأن الشروط شروط الوجوب الزكاة لم تتحقق فيها، فبالتالي لا زكاة عليك. المسألة الثانية وسأل الفجر والصباح وقال شن هو الفرض وشن هو السنة والناس في اللي ما يعرفش بين هذا وبين هذا. وطبعا الفجر والصباح اثنين يعني يطلقوا اثنين حتى لصلاة الفريضة، لكن جرى اصطلاحا عند علماء المالكية التفريق بين الفجر والصباح، فذكروا الفجر اللي هو رغيبة الفجر، الرغيبة أو السنة هذه أطلقوا عليها الفجر، أطلقوا عليها يعني سنة الفجر ولا ركعتي الفجر، علماء المالكية سموها رغيبة الفجر. وبالنسبة للصبح اللي هو الفرض، هذا إطلاق يعني إطلاق اصطلاحي، إطلاق اصطلاحي يعني بعد الأذان الثاني المسلم يصلي ركعتين نافلة هي سنة الفجر، ركعتي الفجر، رغيبة الفجر، المهم هذه نافلة غير واجبة وهي مستحبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في سفره وحضره. ثم بعد ذلك يصلي الإنسان ركعتين بنية الفرض اللي هما صلاة الصبح، وحتى هم يعني يطلق عليهم صلاة الفجر، ما فيش إشكال يطلق عليهم صلاة الفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كذا مشهود من خطبة الفريضة. فهذا إطلاق اصطلاحي، إطلاق اصطلاحي. المهم الإنسان بعد الثاني يصلي ركعتين نافلة، وبعد ذلك يصلي ركعتين بنية الفرض يوم هذا من صلاة الصبح، ولو أطلق عليهم الفجر ما فيش إشكال، لكن إطلاق التفريق من الفجر والصبح هذا إطلاق اصطلاحي، ما فيش إشكال سميت هذا وسميت هذا، لكن المهم زي ما ذكرنا صلي ركعتين نافلة ثم بعد ذلك صلي ركعتين بنية الفرض، هذا هو الواجب في حق المسلم. سأل الأخ صديق السؤال الثالث، قال البسملة في الصلاة الجهرية والسرية. البسملة في الصلاة يستحب يعني أن يقرأها المسلم خروجا من خلاف، طبعا المسألة فيها خلاف مشهور عند المالكية وغيرها القول الأشهر بكراهة البسملة وكذا، لكن الذي نفتي به في هذه المسائل أن خروج من الخلاف أن يقرأها المسلم سرا في السرية والألف الجهرية، حتى الجهرية يقولها سرا. ولعموم الأحاديث الواردة كان النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر يستحون الصلاة بالحمد لله.

0: رب العالمين. وفي بعض الروايات يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. فنجمع بين هذه الأحاديث كلها وبين قول الشافعي اللي يقول بأنها آية من القرآن ويعني بوجوب قراءتها وغيرها. فتنقرأ البسملة في الصلاة كلها سرا، سواء سرية ولا سرية طبيعة حالك، من الجهرية نقرأها سرا، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. الأخ صديق عنده سؤال رابع، قال الوصية، سأل عن الوصية، قال كتب لبناته 5 بنات وهذه هبة. لخمس كتب لخمس يعني المنزل لخمسة من بناته، وبعد وفاة الأب والأم لأن يستعمل البنات يعني قاعد البيت باسمهم ويستعملوا فيه، وبقية الورثة يعني عندهم بعض الأشياء الأخرى يعني كتبها لهم. وبصفة عامة الهبة من شروط الهبة الحوز في حياة الواهبي، كان البنات هذه حازن الهبة هذه في حياة الواهب، هذه هبة صحيحة نافدة لا يحق للإخوة أخذها منهن، لكن إذا لم تحصل الحيازة حتى مات الواهب فهذه هبة فقدت شرط من شروطها اللي هي الحيازة في حياة الواهب، وبالتالي يرجع كل ما تركه الميت من منازل وغيره بما في هذا المنزل يقسم للجميع حسب الفريضة الشرعية، يقسم للجميع حسب الفريضة الشرعية. عندنا الأخ مبروك بعد ذلك سأل السؤال الأول، يعني يسكن في بيت الورثة ولا يريد القسمة، لا يريد قسمة الميراث ويسكن بدون إذن الورثة، ما حكم هذا الشخص؟ طبعا تعطيل قسمة الميراث والامتناع عنها هذه مخالفة شرعية وهذا ظلم للورثة. يجب على الجميع المبادرة بتوزيع التركة بعد وفاة الميت، لا يجوز تأخيرها بدون أي إذن بدون سبب شرعي، ولابد يكون حتى اللي بيقعد لابد أن يكون هناك اتفاق تام بين جميع الورثة، يعني يحق لأي وريث من الورثة المطالبة بحقه. وإذا رفض واحد من الورثة وقال ما نبيش يعني والله كذا ولا ندبر مكانه وما عنديش وين نمشي ولا ما عنديش نقعد، يقول لا يجوز لك البقاء، أنت غاصب لهذا الشيء، غاصب لهذا المنزل. انت لا حتى واحد بس يقدر يطلع لك بحصته، يا اما تخلصه في حصته يا اما يعني تخرج من هذا المنزل ويعرض للبيع، والا حسب الامكان كان يمكن الانتفاع به جميعا، مثل اراضي وغيرها يمكن الانتفاع بها، كل واحد يعطوا حصته يعطوا حصته، منزل يباع ويقسم على الجميع حسب الفريضة الشرعية، لكن لا يجوز تاخير، والتاخير هذا يعتبر أنت أخرت شخص يعني عن من حقه يأخذ الميراث الآن، وأصبح شريكا لكم في هذا الميراث. مجيش واحد من الشركاء يعني يأخذ يعني ينتفع بها والتاني لا استنوا ما عنديش وين نقعد، لا ما عنديش وين نقعد، هذا ما ليس عذر. الإنسان يقدر يأجر يأخذ حصته ويأجر بها وإذا بالرأسه، أما هيك متاعة أنني أنت غاصب لهذا البيت. الإنسان يديش نفسه فالح بعض الأشياء، يدير يعني يسحبها نوع من الفلاحة وغيره، لا من يشطال ما عندهمش ما يديروا لي شو بيزوروني برا وغيره، أنت غاصب لهذا المنزل. الامتناع عن تقسيم التركة وتعطيه تعتبر تعطيل لحقوق الورثة، وهذا أمر محرم، وكان ما فيش طريقة إلا اللي يعطى الوريث حقه إلا ببيع العقار، يباع يجب البيع ويعطى نصيبة، لكن بالطريقة هذه الأمر هذا يعني ما يجوزش، ويجب أن يعطى لكل أحد نصيبه حسب الفريضة الشرعية، ولا نؤخر نصيب وارث مطلقا. عنده أيضا ملام وعتب على بعض المسؤولين في الدولة، قال كلمته فأجابني بأسلوب يعني ماهوش لائق، ف يعني طلب نصيحة في هذا الأمر. هو نصيحتي للمسؤولين جميعا بدون تخصيص جهة معينة، نصيحة للمسؤولين جميعا أن يتلطفوا في الكلام مع الناس. أنت الآن مسؤول، والمسؤول يعني لابد يكون عنده رفق ولين، لابد يذكر الناس يعني بالرفق واللين، وربي كان يعني إذا كان لفرعون قال فقولا له قولا لينا، هذا خطاب لفرعون، فغيره من باب أولى. الإنسان في هذه المواطن يعني والمسؤولين بالذات يعني هم مطالبين بالصبر، مطالبين بالصبر على الناس والتلطف بالكلام وعدم يعني قول الكلام يعني السيء للناس. أنت في مكان مسؤول، فينبغي عليك أن تصبر وأن تحسن التلطف بالكلام وتختار العبارات اللي تخرج، حتى لو كنت في غضبك، حتى لو كان لك ضغط وغيره، ما تردش، ما قدرتش بكم ما تردش الهاتف، أفضل قاعد أنك ترد على الناس بأسلوب فظ وأسلوب سيء ويحسب عليك هذا الكلام. فالإنسان، وهذا نصيحة لكل المسؤولين في الدولة دون تخصيص يعني جهة معينة، وهذا من النصح لله جل وعلا ولرسوله وللمسلمين جميعا. عندنا ما زالت بعض الأسئلة على الواتساب، ناخذ بعض منها قبل ما ناخذ الفاصل. اذا تكلمت عن الندر، يعني الندر قلت يعني اذا انسان نوى اياما ولم يستطع مثلا صومها، هل نعم الصوم هذا لا يسقط الا بالعجز؟ فصام 3 ايام ما قدرش يصومها، تو يصومها بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3، لا يسقط الا بالعجز المطلق. لكن ما دام الانسان يستطيع، ما قدرش الان يعني يصيمها بعد ذلك في اي وقت حسب قدرته، حسب قدرته يصوم هذه الايام حسب قدرته. عند سؤال اخر قلت هذا ان اخوي اداري في مدرسه ويجيب في كتابات المدرسه، هذه وظيفته في المدرسه، لما حد يوصيه لكتاب معين نحو او كيمياء او اي كتاب يعطيه المنهج كامل، نقول له حرام عليك، هذه امانه وفي من مستحق كتابات وهذا من حقه، في مدارس ما يجيبوش في المنهج كامل، يديروا لصغارهم باقي الكتب، هو يعطيهم يدير فيهم اجر، لان الاهل يبدو بيطلبوا بالفلوس وفي كتابات ما ياخذهم حد يقعدوا في المنزل. نقول له ارفعهم للمدرسة، هذه أمانة، لكن ما هو مقتنع أن الكتب لما ما يستفيدش منهم حد يقعدوا لين يطبعوا نسخ جديدة والمنهج متغير، هم الكتب ما هم هلبة، لكن يعني بيكم تنصحوه لعل يسمع هو واللي كيف ضيع مسألة ضيع الأمانة. طبعا بالنسبة لسؤال الأخت، هو أخذ الآن في وظيفة ومسؤول عن هذه الوظيفة، و النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يستريه الله على رعية يموت وهو يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فالإنسان لما يكون مسؤول حتى إداري، والله مسؤول مخازن مثلا، الأشخاص اللي يشتغلوا مخازن في وزارة التعليم، الكتب هذه تعطى بضوابط، والضوابط هذه يكونوا هم واضحين فيها، يعني ليش هذا فلان اللي بنجمع عليه، نجمع عليه بكتابات نجيب له كذا، واللي يباها واللي ما يبيهاش، وفلان جابها ما كتابات جابها ما اصلبها عنده، يعني معطلات في ناس مش محصلين كتابات بالدولة تعطيهم مجانا، وفي ناس في نفس الوقت يعني فلوس يعني الكتابات اصبحت مكدسات عنده في البيت هكذا، وهو ما اعطاهم لحد ولم يستفيد منهم احد. فالمساله هي ماهيش بالواسطه، عندك واسطة تطلع كتابات اللي تبي، المسألة هي الدولة قيدتها بالحاجة وبحسب يعني مدرسة صار لها نقص في كذا، ممكن تجيب يعني الطالب اللي ما حصلش عادي ما في إشكال، إنه هو لكن في ضوابط في ذلك، حتى اللي يضيع الكتابات واللي ما في ضوابط، وأظن إن وزارة التعليم عندها أمورها واضحة في هذه المسألة، يعني كل مدرسة توزع على عدد الطلبة بدون أي تقصير في ذلك. لكن يجي واحد يبي كتاباتي بيخلي كتابات جدد، ويبي كتاباتي يرفعهم غادي، ويبي كتابات يقرأ منهم يخربش فيهم كتابات، لا ميسمش نبدأ نحصل نسختين ثلاثة من الكتابات وفي طلب مش محصل، هذا لا شك أن هذا تضييع للأمانة. فينبغي على هذا الشخص أن يتقي الله تبارك وتعالى ويلتزم بالقانون في ذلك، لأن القانون محدد من هو اللي نعطيه كتابات ومن هو اللي ما نعطيه شيء. وفي صح بعض الأمور قد تكون يعني لها ضوابط خاصة، مثلا إنسان انتقل المدرسة ولا جاي مثلا من الخارج ولا غيره واحتاج إلى كتابات، وفي كتابات إضافية ممكن نعطيه، هذه حالات خاصة. لكن ما بدأش نوزع لا لف عندنا فلان عندي صاحبي أو كذا كذا جبنا كتابات، هذا جيب الكتابات وفيه اللي وصى 3-4 وجنة 3-4 نسخ وقاعد الكتابات زيادات، هذا فيه تساهل. ينبغي أن يكون الأخذ بالكتب يعني بضوابط دقيقة وما فيهاش إهدار للمال العام. بهذا نكون قد أكملنا الجزء الأول من حلقة اليوم. أسأل الله لي ولكم التوفيق. بعد دقائق بإذن الله نرجع لإكمال الجواب على بقية الأسئلة. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون المشاهدون جميعا، أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى. نبدأ بالرد على بعض الأسئلة الواردة على طريق الواتساب إلى حين ورود اتصالات من الإخوة المتصلين. على لمن أراد الاتصال على الأرقام التالية 092-092-15-00 092-092-16-00 ورسائل الواتساب 092-092-17-00. هذه السائلة تسأل: السلام عليكم ورحمة الله، حكم أني خرجت بدون إذن وعلم زوجي من بيتي، وخرجت أغلب ملابسي وأوراقي وأموري، لأن عندي كان عرس قريب لي ومنعني زوجي من العرس، فكلمت أمي فكان ردها: حضري نفسك ويأتي أخوك ليأخذك. وروحت لحوش أهلي ومشيت للعرس، وبعد شهر عرفت أن زوجي طلقني وأنا نادمة، وأمي وأخي تركوني وعايشين حياتهم، ولي أشهر الآن في بيتي أهلي، فما حكم ما فعلته، وهل من حقي يأخذ الصغار مني علما بأن عندي مؤخر عدة ليرات؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طبعا لا شك أن الذي فعلته خطأ. يجب الأصل أنه يجب طاعة الزوج، يعني لا يجوز للمرأة أن تخرج بدون إذن زوجها، وهذا الأمر ينبغي أن يكون واضحا للمرأة، واضحا. ما تغلبيش مصلحة آنية الآن يعني مقابل شنو يعني، وهذا شفناه كثير سبحان الله. الحالة هذه تكررت عدة مرات معنا هنا، ومن خلال الأسئلة تأتي وحالات الطلاق التي تقع بسبب أن المرأة تبي تحضر العرس الفلاني. لا، لدرجة أن كثير من الناس يعني يحلف لزوجة على العرس الفلاني وعلى اللمة الفلانية وإلا المناسبة الفلانية، عندها عادي يقع الطلاق ويحسب طلقة. المهمة المناسبة الفلانية هذه عذرها. فيعني المسألة هذه ينبغي على المرأة أن تبتعد عن العناد في ذات هذه في هذه المسألة خصوصا. زوج قال لك ما تمشيش المكان الفلاني، ما تمشيش، ويجب طاعة الزوج في هذا الأمر. خليش الإنسان في أمور يعني لا علاش السبب، ما فيش سبب. لا، الزوج ليس مجبرا على ذكر السبب في هذه الأمور، ومرات عندها سبب الخاص، لكن أنت ما تشوفيش المسألة من نظرة آنية هل هو صح ولا غلط. مرات يكون غلط عادي، يعني معك أنه مرات يكون غلط، وهذا عرس قريبك ورحمكم فرتمشي وغيره، لكن أنت تشوفي الناتج من هو أقرب لك أنت، لأن زوجك وأولادك وإلا التانين اللي ممكن بيشوفوك يوم في العمر وبعدين مش محسوبة عندهم مطلقة، وحتى نفس اللي وقفوا معك أهو زي ما قلت أنت أمي أختي وبعدين معاش دوروني مطلقة. فالراهو الأسرع زي ما يقولوا يعني أسرع وصفة لهدم البيوت هي العناد بالنسبة للمرأة. أسرع وصفة لدمار البيوت هو العناد فلندره بين الأزواج نتيجة واضحة جدا. لأنه هذا ما فيش قدرة، يعني معش لا يمكن أن تكون هناك يعني قدرة على التوافق والتكيف، معش تقدر يعني يصير توافق وتكيف يعني مع الطرفين مطلقا. فبالتالي يعني ينبغي على المرأة أن تترك العناد في هذه المسائل وتطيع زوجها، ولا تستمع إلى كلام الآخرين في هذه المسألة، لأن أقرب الناس ليك أنت في حياتك هو زوجك وأولادك، هذا ما هم بالدرجة الأولى، أهم من أي عرس، أهم من أي لمة، أهم من أي مناسبة، أهم من كل أحد في هذه. لو تعارضت المصالح إحنا الأب وإلا الزوج قدمي طاعة الزوج في هذه المسألة، هذا إذا كان هذا. فما بالك إنهم يعني عرس آخر وغير، يعني من أجل يضيع مسيرة أولادك والأيام اللي ما بينكم كلها بسبب يعني تحصرها في حضور مناسبة معينة، في حضور مناسبة معينة، يا أما هو وافق على هذا الأمر يا أما هو ما ينفعش مطلقا. لا، هذا العناد ينبغي على النساء تتركه. ولو كان مثلا أحيانا قد يكون الزوج مقطع، مش تضوري إحنا لما نقوله في هذه الصورة يعني هو يعني يجب طاعته ما لا هو صح في هذه المسألة، حتى لو كان رأي خاطئ في المسألة يجب أن يطاع، لأن طاعته مقدم على طاعتي غيري في هذه الحالة. صح يعني راه الجدال والخلاف بدأت حول أمور الصغيرة هذه، ما عارس ولا كذا، هي ساعة ولا اثنين ضيعوا لها مسيرة حياة لكم كاملة، أهم من تربية الأولاد عندك أنت والاهتمام بأولادك وغيرها. والإنسان يحرم مثلا أشهر الآن من غير أولاده وغيره، من اللي يعني. وكذلك ديما نصيحتي للإخوة، يعني قد تتصل بك أختك وهذا في لحظة غضب وغيره، ما تجيش طول مباشرة تأخذ لك، لا لا لا، ينبغي تفهم مع الزوج، تصبرها شوية وكذا، ونجوك وندرك، تحاول تمص لحظة الغضب اللي هي عندها وهكذا، وتفهم تدير طريقة مع زوجها بطريقة معينة، لكن مش يعني تفرضوا هذا الأمر يعني زوج كأنه ترتوك العدم، يعني تجي وتاخذها بدون مشاورة وتمشي للعرس وبعدين تجي تسحب ان الامر سهل تو يرضى. ما تجيش، مش كل الناس راهو ردة فعلهم واحدة، كان دراها واحدين ولا اثنين ومشيت معهم معناها بيمشوا لل تمشي مع الكل. لا لا، مرات راهو عاقب هذه الامور عاقبة سيئة. الزوج هذا نسيبكم، يجب احترامه، يجب اعطاء قدره، يجب ان ما تطلعش المرأة هكذا يعني الا باذنه. كذلك يعني توروا في هذا الامر، العرس قال ما تحضرش، مش الاشكال، انت اوقف معه في هذه المسألة، ما تجيش عند اختك اللي تبيه يعني تمشي في هذه الصورة، قال ما تحضرش العرس، فيش اشكال فيه هذه الصور. وهذا من نموذج، يعني هذا المثال اللي ذكرت الأخت هذا نموذج فقط من النماذج. أما بالنسبة لمسألة الأولاد وغيرها، هذه يعني مش من حق الزوج أن يمنع الأم من أولادها، وهي أولى بالحضانة في هذه الحالة. وهذا ممكن يعني نشوفه اللي المحاكم هي لها حل في هذه الأمور، لكن قبل ما نوصل لمقصة المحاكم وغيرها، حاولوا الصلح بالطرق الاجتماعية لعل هذا الأمر، يعني ما تحاولوش تكبروا الموضوع أكبر، وحاولوا يعني تمشي فترة الغضب لولا هذه، ولعل يكون فيه صلح ما بينكم. وأسأل الله جل وعلا أن يصلح بينكم ويفرج كربك ويسهل أمرك يا رب العالمين. نبدأ بأن ما زالت بعض الأسئلة على الطريق عن طريق الواتساب. هذا يعني يسأل علي، بنسألك علي، منزل مبيوع تحت الخوف بقرار البيت لساكنه بطريقة ما، لو ما بعت بتاخذ الدولة منها، والعلم المنزل باسمها واختها مريضة ولم توقع أو تستلم شيء الأخت، ولا توجد أوراق رسمية للبيع والأوراق والعقد. بعد السؤال هذا نأخذ سؤال. نعم تفضل أخوي الكريم، تفضل.
2: ألو.
0: إيه، عندنا معنا الأخت أم عبد الله، نأخذها وبعدين نكمل السؤال الأخ. نعم الأخ أم عبد الله تفضلي.
2: شيخ، المرأة مرتدة عليها زوجها، يجب عليها أن تغتسل قبل أن تحتد وبعدها
0: تفك
2: العدي
0: يعني على الاختساب ضروري،
2: ولا لا؟ كل
0: لما
2: المصدر
0: تقول لها
2: خش
0: اختسلي
2: قبل ما تحتدي، هذا وارد ولا لا؟ ان شاء الله.
0: خلاص نجاوبوك عن ذلك اختي باذن الله. حاضر. عندنا اخ محمد، تفضل.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يومك سعيد الشيخ إن شاء الله.
0: مبارك يومك مبارك تفضل.
3: بارك الله فيك. يا أستاذ عندي زوز عندي سؤالين إن شاء الله.
0: إيه تفضل الأول.
3: السؤال الأول التأمين الصحي تاع الضمان للاجتماعي للمتقاعدين.
0: تمام.
3: هذا شنو شو حكمه في الشرع؟
0: تمام. ثاني.
3: التأمين الصحي تاع المتقاعدين.
0: إيه واضح واضح السؤال إيه ثاني سؤال ثاني.
3: كويس. السؤال الثاني تاع $2000 تو اللي يعطي من المصرف الحج بالبطاقات.
0: واضح السؤال حتى هو بإذن الله واضح.
3: الجديدة هذه اللي تو تعاملوا بها أستاذ.
0: إيه إيه الآلية الجديدة إيه تمام تاع شركة الصرف.
3: حاضر. $2000 مالها في اليد.
0: حاضر حاضر.
3: هذه نبوذاها يباح لها.
0: حاضر حاضر.
3: السؤال الثالث أستاذ. المرأة الأرملة أو المطلقة لما تنعد عندها لباس معين ولا ما عندهاش.
0: آه تمام تمام.
3: أيوة وسمحنا السلام عليكم ورحمة
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا الأخت سألت سؤال الأول عن المعتدة قالت تقولها يعني قبل ما تبدأ في العدة يقولها أدخلي أغسلي ولما تنتهي من العدة يقول لابد تغتسل، هل يعني في هذا دليل على وجوب الغسل للمعتدة؟ هذا أشياء مشهورة عند الناس لكن هذا لا يجب عليها ذلك ولا يستحب، يعني لها أن تغتسل ولها أن لا تغتسل، لكن ليس من يعني لا يجب على المرأة المعتدة أن تغتسل قبل بدئها في العدة ولا يجب عليها الغسل بعد انتهاء العدة أن تغتسل وكذا، لا لا يجب الغسل على المعتدة، الغسل هذا أمر شرعي فلا نجبه من غير دليل، يعني ما أوجب الشرع فيه دليل أوجب الغسل هذا يجب فيه الغسل، أما ما لم يثبت فيه ما لم يوجب الشرع فيه الغسل فلا يجب الغسل، الغسل هذا موجب يعني في أشياء معينة مثل إسلام الكافر عند الموت تغسيل الميت هذا مثلا المرأة في النفاس الحيض الجماع وغيره هذه موجبات الغسل هذه موجبات الغسل، أما الغسل المعتدة فلا يجب عليها أن تغتسل لا قبل العدة ولا بعد انتهاء العدة ولا يستحب ذلك في حقها، هو أمر مباح لو اغتسلت لها أن تغتسل لكن لا تنسب ذلك إلى الشرع، الغسل مباح الإنسان رأى أنه يريد أن يغتسل يغتسل رأى أنه ما يبيش يغتسل ما يغتسل لكن لا يستحب ذلك شرعا ولا يجب عليها ذلك، هذه أشياء منتشرة عند الناس كعادات لكن هي لا غير صحيحة، لا يجب عليها الغسل لا قبله ولا بعد. عند أخ محمد سأل عدة أسئلة، السؤال الأول قال التأمين الصحي للضمان المتقاعدين وغيره، الحقيقة ما عندناش العقود يعني العقود التي صيغت في ذلك ما عندناش يعني صورة كاملة عليه، ما عندناش صورة كاملة على التأمين الصحي للمتقاعدين، الدولة ما دارتش طريقة معينة، هل هي يعني موزع تدى لشركات ولا هي الدولة مباشرة يعني تقدم في هذه الخدمة، كانت الدولة تقدم في هذه الخدمة مباشرة من فلوسها هي ولا فلوس المتقاعدين هكذا هذه ما فيهاش اشكال فيهاش بس، لكن لو قدمتها لشركات تأمين وغيرها بتكون في بعض منها فيها اشكالات، لكن احنا ما نقدروش نقوله بالجواز ولا بالعدم حتى تتضح الصورة كاملة. نفس المسألة هذه نفس السؤال اللي بعدها مسألة $2000 بعد دخول الآن شركات الصرافة على هذا الموضوع، قاعد احنا عندنا فيه عدة اشكاليات يعني غير واضحة في مسألة بعض مسألة التقابض وبعض الصور كيفية التعامل يعني شركات الصرافة مع المصرف، هل هي تشتري في الدولار منه ثم تبيع ولا هي وكيلة بأجرة، يعني مش واضحة الصورة عندنا تماما، فبالتالي الفتوى الآن في دار الإفتاء الليبية بالنسبة للـ$2000 أن الفتوى فيها موقوفة، يعني المسلم ينبغي عليه أن يتحرز ولا يأخذ هذه المعاملات حتى تتضح الصورة حتى تتضح المسألة بصورة واضحة. عندنا أيضا الأخ محمد عنده سؤال ثالث، قال لباس المعتدة المتوفى عنها زوجها، يعني ما هو لباس المعتدة؟ لباس المعتدة لها أن تلبس ما شاءت، لها أن تلبس ما شاءت، المعتدة ما هيش مقيدة بلباس معين، حاجة واحدة ما تلبسهاش اللي هو لباس الزينة، لباس زينه مصبوغ بالزينه، الحلي اللي هي الذهب والامور هذه يعني، والتطيب والكحول وتاع التجميل وغيره، هذا هو التجمل بصفه، هذا الممنوع يعني في حقه. لكن لها ان تلبس ما شاءت، مش ضروري يعني لا تلبس اسود ولا تلبس ابيض، ولا لا ان تلبس ما شاءت. فهذه تختلف هذه من دول اخرى، في بعض البلدان يلبسوا اسود وبعض ابيض، لكن هذا ما فيش شيء شرعي يعني. العادات انها لابد تلبس ابيض ولا تلبس اسود ولا غيره، هذه كل عادات الاصل لها. يجوز لها لبس اي لباس غير زينه، لها ان تلبس يعني اي لباس عاديه مريحه جديده، فستان يعني ملابس مثلا اللي هي غير زينه، الفطين المنزليه هذه سواء كان جديد ولا مش جديد ولا غيره، لها ان تلبس. ما تستعملش فيه الطيب، وما تستعملش الكحول، وما تستعملش الحناء والحلي الذهب وغيره، والزينه والمصبوغ بالزينه، هذا كله ما تلبسهاش. والباقي لها ان تلبس من يعني كل اللباس ما شاءت، اي لباس لا يعتبر زينه، وباي لون من الالوان، ما فيش باس، كل الامر واسع في ذلك، الشرع لم يمنع اي لباس فيه اخر يعني. عندنا اتصال، ام خالد تفضلي. المنتصر تفضل. اخ منتصر.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: كيف حالك الشيخ طيب؟
0: الله يسلمك ويبارك فيك. في منتصر تفضل.
4: والله يا شيخ اقول لك بالعاميه، انا بسبب الاولاد في سكوبه
0: بعدين. ايه.
4: انا صار لقطه زي ما تقول حاجه هذيك صح موجوده مش موجوده، قلت له عليها طلاق ان هي موجوده اللقطه هذه، هذه موجوده. هي الحالة صارت مش موجودة، طلعت أنا غلط طلعت فهمت كذا، وأنا عيتي في داخلي مش بنطلق يعني، طلعت مني جلس بشار.
0: وأنت لما حلفت أنت متأكد إنها موجودة ولا كنت هيك شاك ولا كيف؟
4: الشيء اللي اللقطة مش موجود، متحابة صح يا جماعة، زي ما أنا فوش الطبيعي صح طلع مش صح، على زلة فهمت كذا، على خطأ فهمت كذا، شو؟ بس على طلعت مثلا شهادة موجودة ومش موجود، لكن أنا عيتي مش طلاق مش بنطلق يعني.
0: أنا عارفك نيتك مش طلاق، لكن هو تلفظت به اللفظ. لكن أنا تقولي نسأل فيك، أنت لما حلفت على الحاجة هذه أنت تسحابها موجود فعلا، لكن تبين الأمر بخلافك أنت يعني.
4: أنا نعم شيخ.
0: أنت لما حلفت على الشيء هذا بناء على شنو حلفت به؟ بناء على تخمين منك أنت، والله كنت تعتقد 100% أن كذا، هذا لعب في لعبة كارتة هي. ايه احنا الاخ عبد البالي انقطع الاتصال، اخ منصر لكن نجاوب عليه حسب ما فهمنا. نعم تفضل. عليكم السلام ورحمه الله، حياكم الله اخ عبد البالي تفضل.
4: جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الطيب.
0: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك.
4: بلا يا شيخ نبغوا نسالوا لفضل صيام يوم عرفه، وكيف يعني كيفيه العباده في اليوم اللي يقول انه افضل ايام الدنيا وكذا، هل هو أفضل من يوم الجمعة وكيف العبادة تكون فيه؟
0: جزاك
4: الله خيرا.
0: في يوم عرفة يعني. نعم. بالنسبة لسؤال الأخ منصر، فيه شيء مش واضح، لابد يعني يتصل بنا على 14-13 حتى نوضحوا له الشيء، حتى نوضحوا له بعض الأمور، من ضمنها عشان هو اللي حلف عليه يعني وتبين خلافه، لأن إذا حلف الشخص في العادة، إذا حلف الشخص على أمر ماضي وكذا ويعتقد صحته وتبين ويوقن به في ذلك الوقت، ثم تبين الأمر على خلافه ما أعتقد يعني هذا الأمر يختلف على شيء يعني، يختلف على الطلاق المعلق يعني، يعني يختلف عن الطلاق المعلق يعني. بالنسبة لهذا أقرب يعني في اليمين اللغوي يعني، الملكية يعتبر أن الشخص يعني إذا حلف على شيء ويعني يعتقد صحته ويوقن به ثم تبين يعني بخلاف ذلك، هذا وتبين خلافه، فهذا يختلف عن المسألة اللي هي الطلاق المعلق، وبالتالي ما نقدرش نفتو الآن حتى نتبين منه تبين تام، تبين تام يعني في مسائل الطلاق بالذات فيها خلاف بين اليمين العادي وغيره، والقانون الملكي يقول أنه يعني اللي يحلف بالطلاق ولا بالظهار على شيء يعتقده فتبين خلافه يعني يحنث عن المشهور في هذه المسألة، ويختلف من المسائل اللي فيها خلاف بين اليمين وبين الطلاق. لكن زي ما قلنا يعني لا يمكن الحكم بحكم تام. حتى نسأل الأخ بعض الأسئلة لأنه انقطع اتصال ما كملناش بقية الجواب عنه يعني. ف نعم الأخت أم خالد تفضلي. الأخت أم خالد معنا؟
5: أيوة السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: الله يسلمك.
0: إيه تفضلي علي صوتك شوية بس أم خالد. علي صوتك شوية. علي صوتك شوية بس.
5: تسمع
0: فيا؟ إيه نسمع فيك. علي صوتك شوية بس زيادة. أيوة.
5: نسأل سؤال.
0: إيه تفضلي أسألي طول تفضلي.
5: بنسأل
0: على قطرة العين،
5: هل
0: هي
5: قطرة؟
0: أنا
5: بصيم 10
0: في الحجة
5: عندي
0: 4
5: مرات في اليوم.
0: آه قطرة العين. تمام تمام. نجاوبوك عن ذلك، نجاوبوك عن ذلك أخت أم خالد حاضر.
5: إن شاء الله بارك الله
0: فيك. الأخت أم محمد تفضلي. انقطع اتصال اخت محمد. عندنا الاخ عبد الباري سال اليوم عرفه، ويعني المفاضله بين هل هو افضل ايام غيره. طبعا ورد في حديث انه يعني انه من افضل ايام يوم عرفه، يعني في افضل ايام يوم عرفه، واكثر العلم لان افضل ايام هو يوم النحر اللي هو اليوم العاشر من ذي الحجه. لكن هو لا شك انه يوم 9 من ذي الحجة اليوم عرفة، هذا اليوم اللي يبدأ فيه حجاج بيت الله الحرام، يعني منذ شروق شمس اليوم 9 من ذي الحجة يتدفقون إلى صعيد عرفات لأداء الركن الحج الأعظم اللي هو الوقوف بعرفة، بعد أن يعني قضوا في يعني اليوم 8 في مشعر ميناء يوم التروي اليوم 8. وورد في حديث كثيرة يوم عرفة هذا، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أفضل عند الله جل وعلا من يوم عرفة، ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، وإن الله يباهي بأهل عرفة ملائكة فيقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي قد أتوني شعتا غبرا. في هذا اللي يعني يوم عظيم، يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، اليوم نزل فيه قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الصحابة أنه نزل يوم عرفة، نزلت يوم عرفة، بعضهم حتى كان يوم عرفة يوم الجمعة. فهذا يوم عيد للمسلمين، يوم عرفة يوم النحر ويوم التشريق، كل هذه عند يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. والصوم فيها يكفر يعني سنتين، صيام يوم عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتسب الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا يوم مغفرة الذنوب، يوم العتق من النيران. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبد من النار يعني من يوم عرفة. والله جل وعلا يعني يباهي بعباده الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. فيعني هذا يوم مغفرة الذنوب ويوم العتق من النيران، أعمال كثيرة مشروعة في هذا اليوم الفاضل، منها صيام هذا اليوم كما ذكرنا، ويكفر الله جل وعلا به السنة الماضية والباقية. أيضا يكثر الإنسان فيه من الذكر ومن الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في هذه الأيام يكثر الإنسان من التكبير في يوم عرفة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وأي صيغة من صيغ التكبير أمر فهم فهو واسع. أيضا الدعاء، الدعاء في موقف عرفة ويعني وفي كل الدنيا يعني من المواقف التي ينبغي للمسلم أن يعتني فيها بالدعاء بجد وإخلاص، ويدعو بالمثور على النبي صلى الله عليه وسلم مثل الدعاء ذكرناه: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأدعية كثيرة يعني في ذلك، يعني منها يعني كان ندعي لجباه النبي صلى الله عليه وسلم عشية يوم عرفة الموقف: قال: اللهم لك الحمد كل الذي نقول وخير مما تقول خير مما نقول، اللهم لك الصلاة ونسك ومحيا ومماتي وإليك مآبي. وذكر يعني: اللهم يعذبك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتت الأمر. يعني في بعض الحديث اللي ذكرها بعض أهل العلم، يعني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا اغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي معفيه من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. ادعيه كثيره ياخذ المسلم يعني كتب الاذكار والادعيه، وهي موجوده يذكرها بعض اهل العلم، ويدعو المسلم يدعو بما شاء دون تقييد. هذا يعني من الاشياء اللي هي ننصح بها المسلم في هذا اليوم اللي هو يوم عرفه، يوم عظيم من ايام الله تبارك وتعالى. نعم عندنا اتصال، الاخت ام علي تفضلي.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي ام علي.
6: مثل سجد بديل، هل يصح ولا لا؟
0: ترى الصوت مش واضح، علي صوتك شوي اخت ام علي.
6: قلت لك الحج بديل.
0: كيف؟
6: الحج البديل هل صح ولا لا؟
0: حج البدل تقصدي؟ حاضر حاضر.
6: اللي متوفي معنا فيش شركات الدعايه يصح ولا ما يصحش؟
0: ايه تمام، انت يعني عندك شخص متوفي ولا كذا وبتدفعوا عليه حج البدل يعني.
6: يعني هو الشركات كذا
0: دعايه. ايه حاضر حاضر، نقول لك عن ذلك ان شاء الله باذن الله.
6: شكرا بارك الله فيك. شكرا.
0: الله يسلمك ويبارك فيك. معنا اكرم تفضل.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
7: طيب يا شيخ ان شاء الله، شو الاخبار؟
0: الله يسلمك ويبارك فيك اخوي اكرم تفضل.
7: قلت لك يا شيخ عندي زوجتي تعينت باي والمنحه بتاعها الزوجيه ما عادش نزلت من 5 شهور فاتت.
0: ايه
7: وتو نزلوا 5 شهور مع بعض، مع ان هي ما خدمتش قاعده لليوم، ما استلمتش الخدمه.
0: تمام ان شاء الله.
7: شنو حكمهم؟
0: حاضر نجاوبوك عن ذلك ان شاء الله. الأخت أم محمد تفضلي. أم محمد معانا تفضلي.
8: أيوة السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: كيف الحال أنت؟
0: الحمد لله الحمد لله، بارك الله فيك.
8: عندي سؤالين. انا عندي ابوي متوفي اول يوم العيد ونتسنى العصر، نبي امتى تبدل العده لامي؟
0: امتى توفى؟ امتى
8: يوم؟
0: يوم
8: أنا
0: العيد يوم
8: محرم
0: يوم واحد شوال يوم العيد
8: حاجه هيك. باين راجل بنت راجل يعني معناها واحد من العيله هو، معناها نبي الحكم فيه كيف؟
0: وضحي لي بس، هو توفى يوم واحد شوال زي ما ذكرتي ولا يوم واحد يوم العيد؟
8: اول يوم العيد. ايوه ونتسنى العصر.
0: تمام.
8: نبي امتى معنا تبدا العده وشنو المحرم؟ معنا باش بخمش رجاله توا، محرم لجوز البنت ولا مش محرم لها؟
0: تمام ان شاء الله باذن الله.
8: صحيح.
0: الله يسلمك ويبارك فيك. عندنا الأسئلة نبدأ نجاوب عنها. عندنا الأخت أم خالد سألت قطعة العين للصائم، وقالت أني ابن بنصيم من 9 من الحجة ولكن عندي قطرة نستعمل فيها 4 مرات في اليوم. وإذا طبعا إذا قطعة العين ولا الأذن إذا وصلت إلى الحلق يجب أن يقضى هذا اليوم، لكن في طريقة معروفة عند يقول لك لها حتى أطباء العيون وحتى موجودة تلقاها، يعني اللي هو سد منافذ العين بالإصبع بعد وضع القطرة. يعني الإنسان إذا سد الصائم منافذ العين بإصبعه بعد وضع القطرة ولم يصل الدواء إلى الحلق، هذا لا شيء عليه، صومه صحيح. فكان قدرت تستعمليهم في الليل بس، ما الأفضل لك تستعمليهم في الليل بس أحوط، لأن كان لابد تستعمليهم 4 مرات في اليوم وكل 6 ساعات، فهذا يلزم أن تستعملها نهارا. ففي طريقة زي ما كنا هو سد منافذ العين بالإصبع بعد موضع القطرة مباشرة حتى العين تتشرب القطرة وما ينزلش منها شيء إلى الحلق، بهذه الطريقة يكون الصوم صحيح. عندنا اتصال، عندنا الأخ مفتاح تفضل.
9: أيوه.
0: إيه تفضل. تفضلي.
9: باي هو تو مشغول شوي، دابا نعاود.
0: تمام تفضلي أنت. باي خلاص تمام.
9: معكي.
0: الله يسلمك. سألت أيضا عندنا سؤال الأخت أم علي، سألت على حج البدل. حج البدل طبعا من الأشياء اللي لا حرج فيها، وهي سألت أن في شركات يعني يقوموا بحج البدل، هل يمكن الإنسان أن يعني يعطيهم المال هذا ويحجون عن الشخص القريب والميت؟ نقول ما فيش بأس ذلك، يجوز للمسلم اللي الإنسان اللي أدى الحج الفرض عن نفسه وحج عن نفسه له أن يحج عن غيره وله أن يأخذ أجرة في ذلك. فبالتالي اللي موجود الآن أن كثير من طلبة العلم وغير منهم يعني بعض منهم طلبة العلم يدرسوا غادي في مكة أو نحو ذلك والمدينة، وهم يحجون يعني ويأخذ في مقابل على حجه. فالإنسان اللي عنده بعض الناس يعني مريض مرض لا يرجى برؤه، وبعض الناس يعني عنده شخص ميت ولم يحج يريد أن يدفع عنه حج البدل، فنقول يجوز إعطاء الأجرة لمن يقوم بأداء الحج عن الغير، وما يجوز أن يكون قصد طبعا من الحج أخذ المال، وإنما يكون قصد القربة وإعانة الغير والإحسان إليه، ومع ذلك يندفع بهذا المال لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. يعني إذا كان الإنسان لا يستطيع يعني الحج بنفسه لأم لكونه عاجز وإلا لكونه مات، ف يجوز يعني أن ندفع المال لمن يقوم بالحج عنه، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. أن أيضا الأخ أكرم يعني قال زوجتي تعينت ومنحة منزلهاش متاعت منحة الزوجة هذه 150 دينار، وبعدين نزلت مرة واحدة 5 شهور. نقول المرجع في هذا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، كان وزارة الشؤون الاجتماعية عندها قاعدة أن خلاص مجرد الشخص ما يتعين ما يأخذ هذا المرتب، نقول لك المال هذا تخلص منه وأعطيه لي المحتاجين أو مصالح المسلمين العامة. وإذا كان الدولة عادي تسمح بذلك إلى مثلا حين نزول المرتب ونحو ذلك، المهم المرجع في هذا إلى الجهة المختصة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية. كان قالوا لك المال مش من حقك وحين نوقفه فيه، ولكن غلطنا من ما بعتناش الاسم ولا ما عممناش ولا نحو ذلك، نقول لك المال هذا أعطيه للمحتاجين وغيره. وكان هم عادة يعني إلى أن ينزل المرتب ويصير الإفراج التام ونحو ذلك، هذا الأمر فيه سعة. أيضا عندنا الأخت أم محمد سألت سؤالين بالنسبة لسؤالها الأول، سألت على العدة. هي العدة الأولى كانت في شوال، شهر شوال ومن الشهور اللي نشوفوا لها التقويم، شهر شوال شهر كامل هو هذه المسألة. فعندنا شوال وعندنا ذي القعدة وعندنا ذي الحجة وعندنا محرم، فهي تنتهي العدة يعني عندها شوال كامل، عندها ذي القعدة كامل، وعندها ذي الحجة كامل، وعندها شهر محرم كامل، وعندها 10 أيام في صفر، 10 أيام في صفر، فتنتهي العدة يوم 11 صفر. اليوم الأول لا يحسب لأن الوفاة حصلت بعد الفجر كما ذكرت، يعني تنتهي العدة يوم 11 صفر. عندها سؤال اللي هو المحرم قتل المحارم المعتدة وغير ذلك. بالنسبة لزوج البنت هذا محرم من المحارم، يجوز لها أن تراه ولا يجب الاحتجاب أمامه لأنه هو محرم، ما فيش فرق بينه وبين غيره من المحارم زي ولدك زي هو زي نحو ذلك. المسألة الثانية اللي هو مشهورة عند الناس كثيرا، أنه يقولوا أن مثلا لا يجوز أن يراها غير يعني مفراه، بالنسبة للتعامل المرأة المعتدة مع الأجانب مثل تعامل غيرها مثل تعاملها في بقية الأيام، ما فيش فرق. يعني الأجنبي يعني يجب أن تحتجب منه في العدة وفي غير العدة، ويعني إذا احتاجت مثلا لشراء شيء ولا الذهاب للعمل ولا نحو ذلك يعني يجوز لها الذهاب مع التزامها باللباس الشرعي ولا حرج عليها في ذلك، ما فيش فرق بين العدة وبين غيرها من الأيام. عند اتصال الأخ عبد الله، تفضل.
10: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا عبد الله.
10: عندي سؤال، المخدم تاعي في الجوال في السبعينات طبعا.
0: ما نسمعش فيك يا عبد الله كويس، علي صوتك شوية.
10: قلت لك في السبعينات
0: ايه؟
10: الجو والمطبخ اللي كاس 50 ليرة.
0: ايه 50 ليرة تمام.
10: ايه. توفت لها حوالي 5 سنوات.
0: ايه
10: وما اتاش اتصلت اللي هي طلبات من الوفاء ومن دفاتها. كيف يعني يسقط عليها ولا كيف؟
0: انت ما اعطتهاش المؤخر الى ان ماتت. هل هي تنازلت عليه في حياتها قالت لك مسامحتك والا لا؟
10: لا لا لا لا ما
0: تنازلتش. تمام نجاوبك عن ذلك ان شاء الله باذن الله. عندنا اكرم تفضل.
11: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
11: نبي نصلح لك سؤال يا شيخ.
0: تفضل.
11: قلت لك انا كلمتك مع المنحه الزوجيه قلت لك زوجتي تعينت.
0: ايه
11: المنحه وقفت من 5 شهور لكن مرتب التعليم نزل 5 شهور نزلوا مع بعض.
0: ايه تمام. احنا من العاده هل القانون يقول ان بمجرد التعيين توقف المنحه؟
11: الله
0: اعلم. ما هذه ما نعرفهاش. يعني من اللي بيعرف؟ بتعرف وزاره الشؤون الاجتماعيه؟ كان القانون يقول ان مثلا شهر واحد يعني هو ينزل تنزل فيه مرتب المفروض توقف المنحه، وهم ما عمموش ولا صار مثلا كذا. هذا المنحه بتاعتك اللي 150 تعطاها للفقراء والمحتاجين، شوف اقرب حد من عائلتكم واعطوا له. كان في الصوره الثانيه انه مش ممنوع.
11: ما تكلمتش عن المنحه يا شيخ. المنحه ما عادش ندور فيها، نتكلم عن المرتب اللي ينزل.
0: لا المرتب ما فيش باس، المرتب هذا خوده.
11: كيف؟
0: المرتب انت تو تقصد المرتب انه مشت العمل ولا ما مشتش، ولا شنو تقصد يعني؟
11: ما مشتش، قاعده ما استلمتش، ما وجهوناش لحتى ان كان قاعدين.
0: اه تمام. انت يعني تو سؤالك مش عن المنحه، انت سؤالك عن العمل. انت يعني هل هي يعني قال لهم احنا جاهزين امتى ما تطالبونا بعمل نمشوا وهم ما طلبوكمش قاعدين؟
11: ايوه قاعدين ما وجهوناش والمرتب نزل.
0: باهي حاضر تمام
11: ان شاء الله.
0: اي تمام، قول المرتب يعني مش المنحه. تمام. هو بالنسبه لسؤال الاخ اكرم يسعد المرتب، يعني بعض الناس كثيرا من بدايه الاشهر الاولى يجي التعيين ويجي الافراج المالي ولم يتم التوجيه في هذه الجهه. نقول احنا اذا كان الانسان يعني ليس منه التقصير، ليس منه، وانما هو جاهز بحيث متى كلف بعمل يقوم به، يعني جاهز الان واعطيك ملفي واني فاضي وما عنديش عمل اخر وجهزت نفسي للعمل وقلت لهم انا جاهز للعمل، وهم قالوا لي مازال لا احنا مثلا لين يتم تكليفك بمهمة. هذا الإنسان فيش بس أن يأخذ المرتب لأنه جهز نفسه ووقت فرغه للعمل بحيث متى أمروه بالذهاب لأي عمل يأتي وعند علم مسبق بذلك. هذا ما فيش بس يأخذ المرتب إلى أن يتم تنسيبه إلى جهة من الجهات ويداوم فيها حتى يأخذ مرتب. هذا ما فيش بس في هذه الفترة حتى يتم تنسيبه وإعلامه بذلك. عندنا اتصال. الأخ عيسى تفضل.
12: أهلا.
0: نعم تفضل أخو عيسى.
12: قلت لك يا شيخ من هنا بتاكل العمل في النيابة العامة.
0: العمل في النيابة العامة. تمام أخو عيسى. معنا الأخت خديجة تفضلي.
13: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
13: ليش يا شيخ؟ أنا عندي زوجي متوفي لي 3 سنين.
0: نعم.
13: وأنا قاعد نقول لك الحق يعني واجعني والله غالب قدر الله. أمي مريضة وكبيرة في السن مريضة كذا، يقول لي كيف تبتني زوجك معناته؟ قلت له ما أمي غلاها بروحه وزوجي معناه ما هوش مريض. نزل هيك توفى راح قدامي.
0: ايه.
13: ايوه ونبي ولدي معنا صحة مع الشباب على الولدين الله يبارك فيكم انتم الشيوخ. في توجيه يفضلوا في زوجاتهم عليهم ماتم، يا ريت تنصحوهم، يا ريت نصيحة لوجه الله للشباب الكل، كل جمعة كل شيء تفتوا انتم الشيوخ في الشيء هذا. والسلام عليكم ان شاء الله.
0: السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا الأخ عبد الله سأل، قال يعني عنده 50 ليرة ومن السبعينات وغيره، وتوفيت ولم يعطيها للصدق. طبعا كان المهر يعني غير مؤجل لأجل مجهول، يعني كان أجل معلوم واضح ولم توفيه، فلدين في حقك يجب عليك أن تعطيه. ما ماتت ولم تعطي هذا المؤخر، فهذا دين في ذمتك تعطيه للورثة. والآن ماتت تعطيه، يعني أنت واحد من الورثة، الزوجة تقسم حسب الفريضة الشرعية، فكان أباهم موجودين ياخذوا السدس السدس، وللزوج الربع، والباقي للأبناء والبنات الذكر المتحضر الأنثيين. قالوا لك الورثة ما نبوا شيء وسامحوك، هذاك لهم ذلك، لهم ذلك، لكن هو المال يعطى للورثة، هذا دين يعطى المال للورثة بعد وفاة صاحب المال، لأن المال ينتقل إلى الورثة مباشرة بعد وفاته، والإنسان لما يدفعش حتى مات يدفع بقية المال هذا إلى الورثة. هذا كان إلى أجل معلومة. عندنا الأخ عيسى سأل على العمل في النيابة العامة، والعمل في النيابة العامة الأصل فيه الجواز، بدل إذا كان يعني يستطيع تطبيق الأحكام الشرعية. وطبعا القوانين في ليبيا كلها عدلت وأصبحت يعني موافقة للشريعة، فأصبح العمل يعني ما فيش باس في ذلك، لكن على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى ويكون حازما ويبعد عن نفسه الرشاوة ويتحاكم إلى شرع الله جل وعلا. أو الحكم بالرشاوة ولا بالباطل ولا هذا كله من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى فيها. رب يقول إن الحكم إلا لله، والله جل وعلا يقول أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والله جل وعلا يعني رتب الله تبارك وتعالى يعني على التحاكم إلى غير شرعه والحكم بغير ما أنزل وعيدا شديدا. رب يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالإنسان ينبغي عليه أن يستسلم ويقطع لأمر الله جل وعلا، والإنسان ينبغي أن ينقاد لحكم الله تبارك وتعالى ويسلم لأمر الله جل وعلا. يعني فهذا الأمر ينبغي أن يكون واضحا، لذلك ما فيش بأس في العمل في النيابات العامة، لكن ينبغي عليك أن تلتزم بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى. ولأن نحن بلادنا تمتاز بأنها منصوص عليها في القوانين، يعني القوانين نصت على تطبيق الحكم الشرعي. أنت طبق القانون بصيغة حرفية، يعني أنت طبقت شرع الله تبارك وتعالى في هذه الصورة. لكن التساهل مع الناس يصبح الإنسان يعني يتساهل مع كثير من المجرمين ويتقاضى الرشاوى، هذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يحترز منه. عندنا الأخت خديجة سألت يعني علي نصيحة، وأن بعض الناس يقدم في حق الأم على حق الزوجة ونحو ذلك. نوضحوا لها رغم ما فيش يعني نصيحة للناس جميعا، أن الأم رأي منزلتها منزلة عظيمة في الإسلام، والواجب هو البر بها والإحسان إليها. والله جل وعلا يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني جاءه رجل فسأل قال من أحق الناس بحسن صحابة، قال أم، قالت أم من، قالت أم أم، قالت أم من، قالت أم من، قال ثم من، قال أبوك. والرجل اللي جاء قال يا رسول الله يعني إني أريد الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، فقال ويحك أحية الأم، قال نعم يا رسول الله، قال ويحك إلزم رجلها فثم الجنة. فهذه بعض النصوص بس لتبين مكانة الأم. فلننصح بالناس جميعا بنات الأزواج أن يعني يكونوا بارين بأمهاتهم، حق الأم أوجب في هذه المسألة من حق الزوجة، ويعني يحاول يبرها بأي طريقة، و يحاول يجمع بين هذا وبين هذا، لا يظلم الأم ولا يظلم الزوجة. في
14: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: لكن البر بالأمة هذا خط أحمر لا يمكن التساهل فيه بأي حال من الأحوال، لا يمكن التساهل فيه بأي حال من الأحوال. بهذا نكون قد يعني أجبنا على معظم الأسئلة الواردة اليوم، ويكون وقت الحلقة قد انتهى. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا عندنا سؤال الأخ يونس، وقد تكلم يعني عن جهة طبية ونحو ذلك، تكلم عن الممرضين وعن الأطباء الذين يقصرون في عملهم، ويعني كأنهم يعني ينقصون من دوامهم، يخرجون مبكرا ويأتون متأخرا ونحو ذلك. وهذا أمر يعني يمكن أن يكون عاما في الجهات الطبية وغيرها، فيسأل ما حكم هذا العمل شرعا، ثم ما نصيحتكم لهؤلاء الموظفين والممرضين؟
2: والله الحق نصيحتي لمثل هؤلاء الناس أنهم على ثغر عظيم، وأن أجره كبير، لأن من أحيا نفس واحدة ومن أحياها فكأنما أحيا الناس
1: جميعا،
2: فالأجر عظيم، وغالبا يعظم الأجر بعظم الجهد، بعظم الجهد. وهذا العمل لا شك أنه يحتاج إلى مجاهدة، العمل هذا اللي هو الجانب الصحي والجانب الطبي يحتاج إلى مجاهدة، والمجاهدة رهو الواقعة هي من أمرين. الأمر الأول من جانب المرضى، لأن المرضى رهو المريض هذا يعني مش بالضرورة بيتعامل مع الطبيب معاملة متزنة حكيمة من جميع الوجوه، بيجد الانفعال، بيجد اللي العقل شوية اللي يعني تخرج منه الأشياء، نقول حنين المستقذرة، اللي يتقيى، اللي عنده دم، اللي عنده فضلات. فالتعامل مع المرضى هو نفسه يحتاج إلى مجاهدة كبيرة الحقيقة، هذا ما يتعلق بالمرضى، وهذا باب يعني هو نفسه يتسبب في عظم الأجر. الجانب الآخر من المجاهدة اللي هم حتى الأصحاء اللي هم المرافقين وأهالي المرضى،
1: نعم،
2: حسب ما أنواع، في تلقاه منفعل وهو مع ضعفه،
1: نعم،
2: فهذا يحتاج لمن يأخذ بخاطره ويأخذ بيده ويترفق به، ويجيه صاحب العلو، ويجيه في نفس الوقت صاحب العلو وصاحب الطغيان اللي بيحاول هو المريض يقدم في طبيب ولا ممرض يقدم في خدماته، ومع ذلك بيدلل على أنه يقدر يقهره ويقدر كذا. فحتى هذه تحتاج إلى مجاهدة، كيف يصبر على أهل المريض سواء كان الضعيف المنفعل أو القوي المتجبر، بيصبر عليهم باشي يقعد يخدم ويستمر في إنجاز العمل الجليل هذا. حقيقة عمل جليل هذا، لأن إحياء لأنفس، وهذا من أعظم مقاصد الشريعة بعد حفظ الدين سبحانه، بعد حفظ الدين الله عز وجل تأتي حفظ الأنفس، لأن مقاصد الشرعية إحنا عندنا خمسة: حفظ الدين وحفظ الأنفس

0: حفظ العقول وحفظ المال إلى غيرها، فهذه مقاصد الشريعة من أبرزها بعد حفظ الدين اللي هي حفظ الأنفس، وهم هؤلاء الأطباء والممرضين حقيقة يحققوا في هذا المقصد. فما عليهم إلا أن يقصدوا وجه الله عز وجل، ما يقصدوش أنهم هم إرضاء لأهل المرضى، وبالتالي لما يجي صاحب نقول إحنا الحاجة الكبيرة يطمع فيه ويطمع ويقول إحنا يعني نخدم في الجهة الفلانية ورش نتبي، هذا نقول ضيع عليك أجرك أنت، ضيع عليك أجرك إذا أنت فضلت بين مريض ومريض، لأن هذا عم فلان وهذا أبوه فلان وهذا ولد فلان، عامل الناس على حد سواء. فهذا الحقيقة من أسباب عظم الأجر، وعليه أن الإنسان لما يكون هو ملتزم بوقت، لأن الوقت هذا يترتب عليه موت وحياة، مرات تأخير هذا يترتب عليه حتى وفيات
1: بسبب مسؤولية،
0: مسؤولية ينقص دواء ينقص أكسجين على الإنسان يختنق. فنقول أنت مرات تنقلب المسألة من عظم الأجر إلى عظم المعصية، مرات تسجل عليه قضايا قتل مش بالضروري تظهر الآن، هي قد يجدها يوم القيامة.
2: نعم.
0: قد يجدها يوم القيامة في صحيفته. يعني كم من جريمة قتل حصلت وهو لا وهو متسبب، ما نتكلمش عن أحوال الدنيا الآن، لكن يكون هو يعلم أن المكان الفلاني فيه مريض عايش على الأكسجين ومريض يحتاج إلى حقنة معينة وهو قصر في حقها، فنقولها مات بسببك، السبب اللي ما يعلماش إلا الله سبحانه وتعالى، فيحذر من هذا الباب ويترفق بالمرضى يعظم أجره. لكن لابد من بيان حقيقة شيخرة، وحتى احنا مجتمعنا
2: نعم.
0: لابد من الإشادة بأهل الفضل من الدكاترة من المرضين، لأنهم والله راهم فيهم ناس عندهم إنسانية، وفيه ناس يعني راهو بادلين جهد كبير. ولو ضربنا مثال يا شيخ راهو في وقتنا المعاصر هذا، ما فيش ما أبرز من الذين ماتوا في بسبب كورونا هذه اللي مات اللي فاتوا، نسأل الله أن يعافي جميع الناس ولا تعود. فيه ناس الدكاترة هؤلاء، في اللي هربوا وفي اللي ما باش يمشي للمستشفى، قعد في مكان خاص ومتحصن بالتطعيمات وكيتو، وحتى اللي يسمع به عنده كورونا من الباب يعني يمنعوه من الدخول. وفيه ناس ندرت أنفسها لخدمة هؤلاء الناس، في اللي قعد على قيد الحياة وفي اللي توفاه الله. هذا ما هم اللي للأمانة والله من باب الوفاء، من باب الوفاء الذين ماتوا ينبغي أنها تسجل أسماءهم وتوضع يا شيخ في المناهج،
2: سبحان الله،
0: لأن هذه مرات تفوت إن شاء الله يعافي الله البلاد.
2: آمين.
0: يعني عهود طويلة معاش ترجع، لكن خلي يعرفوا الأجيال الجاية أن راهوا فيه قبلكم ناس دكاترة بذلوا أنفسهم وماتوا في سبيل معالجة المرضى، وهم يقدروا يهربوا في استراحاتهم، يقدروا يهربوا في مزارعهم، ويقدروا يهربوا للخارج البلاد زي اللي البعض هرب من الساحة. يقولهم هادوما يكتبوهم يفرقوهم حتى على المناهج، هادوما أهل التضحيات اللي ماتوا في سبيل صحة الناس، فلان وفلان وفلان وفلان، يعني مثل ما حين الآن نتكلموا على بعض الرموز، هادوما هم للفضل الحقيقة، لأن ما فيش ما أعظم من روح بذلها في سبيل هي الأنفس. وفي نفس الوقت هم اللي يبدأ يقرأ طالب ويقرأ يلقى الكلام هذا بيصير عليه منوال الجيمتل الطيب، اللي يقرأ الطب القدام يلقى يقول هذول مسجل
2: قدوات
0: يقول التاريخ سجل أسماءهم 20 ولا 100 ولا اللي هم مسجلهم، وصبحوا معروفين وصبحوا يعني هم فخر حتى والله لأبنائهم ولأسرهم. يعني هذا واجب المجتمع،
2: صحيح،
0: نكافئهم. وكم من الحقيقة ناس يعطوا من جهدهم الكثير. في نفس الوقت هو عمل إنساني ينبغي بقدر الإمكان يعني الإنسان يبذل فيه الجهد بقدر الإمكان. أما تذكير المسؤوليات، طبعا العفة مطلوبة من ممرض والطبيب، المرأة بتجيه مسكينة مريضة في آخر رمق، الرجل في آخر رمق، اللي عريان اللي ما هوش مستور، نقول عامل الناس بحسب الحاجة والضرورة، عامل الناس بحسب الحاجة والضرورة. إذا كان هو رجل خاشع للنساء، طبيب ولا ممرض، في حاجة وضرورة لا بأس، ما فيش حاجة ضرورة وخر يا سيدي، اتق الله. وكذلك المرأة الممرضة ما يبلاش عندها فضول، ممرضة ولا طبيب ما يبلاش عندها فضول، راجل راقد نقول إحنا صايخ ولا اللي هو ولا حتى وعيه ومكشوف الفخذين ولا أكتر، في حاجة وفي ضرورة أنت قدمتي طيب، ما فيش حاجة وخري نادي الرجل. لكن اللي مسؤول على جميع الأحوال سواء حالة ضرورة ولا غير ضرورة، اللي مسؤول عليها المسؤول اللي في ذا القرار، نقول لها تو الممرض والطبيب هذا بيفرق بين هل هي حالة محتاجين لها ولا غير محتاجين لها. إذا كان غير محتاجين غير ماشي الدهر بين النساء هذا مسؤول يعلم به الله سبحانه وتعالى. وإذا كان فيه حاجة تدعو بيخش والغالب عليه هذا بيحيي أنفس. لكن المسؤول اللي يعلم أن فيه حال هكي وهكي هو كل ما تحصل حالة سواء كان مما هي محتاج لها أو غير محتاج لها هو سيسأل عنها يوم القيامة، لأن يقدر يوفر للنساء نساء ولو أجنبيات أهو ماليزيا من بلاد المسلم وبلاد المسلمين
2: بل آسيا
0: عندهم شرق آسيا عندهم إبداع أحيانا، هم مش غير جودة، أحيانا عندهم إبداع في التمريض وفي الطب. جيبونا من نساء من نساءهم للنساء المسلمات الليبيات وجيبوا رجال يخدموا يعاونوا الليبيين، يبقى هكذا ويقعد الطبيب الحاذق للضرورة يدخل على النساء والطبيبة الحاذقة لو احتاجوها الرجال ينادوها. هيك احنا أمورنا بإذن الله تستقيم، لكن ما فيش حرج على المرض والطبيب لما في حال الحاجة والضرورة يسعف الطرف الآخر، وأجرهم على الله سبحانه وتعالى.
2: نعم، بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليكم.
1: الأخ مسعود يسأل يقول عنده قطعة أرض ويريد أن يقسمها حال حياته بين أبنائه وبناته، فيسأل هل يتقيد يعني بمسألة الميراث فيكون الذكر له حظ مثل حظ الأنثيين، أم يعني يقسمها كيفما أراد؟
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالتقسيم أو هي هذه تعتبر هبة وليس ميراث، الميراث يكون بعد الوفاة، وإنما هذه هبة يريد أن يهب لما يملكه لأبنائه وبناته من أرض كما قال والله أعلم. فإذا كانت هبة المذهب أنه يعدل بين الأبناء والبنات، يعني لا يعامل معاملة الميراث، هذا عند السادة المالكية والله أعلم أنه يعدل بينهم في العطية. ولكن يعني لعل الأولى يعني أن يعامل معاملة الذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لأن هذا سيجعل الأبناء غير راضين، يقولون لو أن أبانا ترك هذه القسمة حتى توفي ثم نأخذ الضعف. وإن كان الظاهر الرضا لكن ليس على العموم، هذا ليس عامة الناس، هذا يعني حظ النفس موجود. فلعل الأولى يعني لعل الأولى والأجمع للقلوب أن يعامل معاملة للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني أنت الآن زي ما قلت لك الآن هو بيعطيهم رفض، الحين كل واحدة بيعطيه 500 500، البنات زي الأولاد 500 مترو تمامه. يعني لا أكاد أجزم أن الأولاد يعني في نفسهم شيء، أتكلم في العموم، الخاص هذا لا أتكلم عليه، يعني اللي هو مثلا أمر عند السيانة أو كذا نتكلم، لكن في العموم العامة الناس، لأن الناس النفس مجبولة على حب المال وعلى حب الكثرة، يعني هذه الطبيعة البشرية يعني. فبالتالي يقول والله لو أبوي ما خلاها الأرض زي ما هي توفى أخذناه بدل ما حصل 50 بناخذ 1000. في حظ في النفس يعني حقيقة. ولعل القول المذهب يأخذ بالمذاهب الأخرى
0: يعني يقسم قسمة ميراث
3: يعني. البنات يقول هذا نصيب أبونا حي ولا ميت، والأولاد كذا نصيب أبونا حي ولا ميت، ويحسوا في روحهم يعني أنها منصفة لهم يعني. وإنما السادة العلماء نتعامل مع معاملة الهبة يعني في المساواة في القسمة يعني والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيك.
4: الأخ سعد طلب توجيه نصيحة للأبناء، الأبناء لما يتزوجوا وينسوا أبوهم وأمهم وينسوا والديهم ويعني تقل رعايتهم لأبوهم وأمهم بعد الزواج.
5: حق الوالدين حق عظيم، ويعني حق الوالدين حق عظيم تجاه والديهم سواء كانوا يعني قبل الزواج أم بعده، والمفروض هذا الأمر يكون يعني بعد الزواج يعني يكون صورته أوضح. وكثير من الناس الآن لما تلاقوا معهم، مش هقول لك أنا قبل ما يجوني صغار ما كنتش نعرف قيمة والدي وغيره، والآن اللي لما جربت وشفت الصغار والناس جربت الكبد وغيرها يعني هذا وأنا عرفت حقوقهم وعرفت يعني كثير من الأمور اللي قاموا بها في تجاهنا وشعورهم أثناء مرض الإبن وأثناء مرض أبنائهم وشن الأشياء يخد يعني الأشياء اللي اشتغلاها وخدمها في الصيف وفي الشتاء والتعب اللي تعبوه كله من أجل الأبناء هذا كله مر بيك الآن فأنت حريا تكون يعني مار بيك هذه الأمور وتعرف يعني حق الوالدين بر الوالدين هذا أمر واجب ما يختلفوش فيه فالإنسان يجب أن يحافظ على علاقته بوالديه وهذه نوع من يعني من أعظم صلة الرحم لبر الوالدين وهذا أساس من نص الحياة التي ينبغي يعني وهذا مبدأ سبحان الله الشيخ عبد الرحمن يعني ممكن اتفقت عليه جميع الديانات يعني تجد الهندوسي والله المسيحي وغيرهم من الديانات كلهم يتفقوا على مكانة الوالدين وبر الوالدين ويتسابق الناس كلها مفروض هذه يستمر على هذا الأمر التسابق في بر الوالدين وكل واحد من الأبناء هم من هو الأسبق إلى محبة والديه ورضا والديه نعم فهذا الأمر هو اللي مفروض إن يسود في كثير من الناس صحيح يعني مثلا قد تحصل تدخلات من قبل الوالدين ولا غيره مما يسبب ببعض الأزواج يصير نفور من يعني من والديه بسبب بعض التصرفات هي نصيحتنا للأباء إنما يتدخلوش في الاختيارات الزوجية ما يفرضوش اختياراتهم على أبنائهم المتزوجين وهذا الزواج هذا قرار شخصي والحياة دي حياة شخصية أن يكون عنده ثقة في أبنائه يتجنب ما يكرهمش على شيء يكون يعني بيناتهم الحب والاحترام الزواج هذا يقوم على الحب والاحترام المتبادل بين الزوجين وما نصحوش به أن واحد من الآباء يتدخل في الحياة الزوجية لكن بعض الأشياء قد تحصل بسبب يعني حرص بعض الآباء والأمهات على أولادهم يبوش بعض الأخطاء تتكرر بعض الأمور تحصل بعض الأشياء غيرة ونحو ذلك الواجب على الأبناء يعني يكونوا متنبهين لهذا يعرفون هذا أمر طبيعي يحصل في كل البيوت فواجب عليهم أن يبروا بأبائهم يعرفوا أن هذا الأمر طبيعي ويحصل في كل البيوت فذلك ما يكونوش حساسين جدا من أي أمر يحصل من الأب أو من الأم لا بل يعرفوا أن هذا الأمر طبيعي وحصل لمعظم الناس ربما هو بعدين أصلا لم يزوج أبنائه بيصير نفس الكلام وهذا نشوفه فيه يعني دار الآباء والأجداد ونحو ذلك هذه طبيعة بشرية تصرفات بعض الأمهات ولا بعض الآباء ما يبدأش يسمع في بعض الكلام الآخر في حق والديها ولا يعني هذي ما هم والديك تحملهم كيف ما هم بطبيعتهم ما تحاولش تغير منهم هم عمرهم الآن 80 ولا 70 ولا غيره بتحاول تبي تغير من والديك تحملهم كيف ما هم وكون بار بيهم حاول تقسم مع أخوتك يعني في على طريقة خدمة الوالدين بدون أي تقصير في أي حق من الحقوق
4: بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا
6: تفضل يا أبو أنس
7: السلام عليكم
6: وعليكم السلام ورحمة الله
7: الناس الشيخ عندي يعني محل بيع صباعة
6: إيه
7: بيع صباعة مرات ثلاثة ومرات بالتخطيط بعد البيع بالتخطيط نحمل عليهم نقول له بالله ومشرط أنا عندي زيادة 250 دينار كل شهر ليه تخلص لي تقسيمة كاملة
6: هذه تقول هذا قبل البيع مش بعد البيع
7: ايه قبل البيع
6: اذا قلت هذا قبل البيع هذا جايز لان البيع بالتقسيط والبيع بالاجل كما ينص الفقهاء ان للاجل حصة من الثمن فهذا اذا كان قبل انعقاد البيع فهذا جايز اما بعد انعقاد البيع فهذا ممنوع لانه من بيعتين في بيعة الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة يعني نين جينش السيارة وانتمه خلاص شريتها يقول لي انت كانك بتخلص بالكاش بتدفع 20,000 وكانك بتخلص بالتقسيط بتدفع 30,000 نقول له هذا حرام لا يجوز اما اذا كان هذا قبل انعقاد البيع من الاول يقول انا نبي السيارة هذه ايه ماشي هو لا، المدة مفروض ما تكونش مفتوحة له، لأن هذا الجهالة في الأجرة يفسد العقود. الجهالة ما تخلوش مفتوح، حددوا إن يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم خلاص. إذا كان أنت بتقول له هذه السيارة إذا تبي تشتريها بالكاش بالحاضر فلوس كواتيات مثلا 20,000، وإذا كان تبي تشريها بالتقسيط راو 30,000، وكل شهر بتدفع 2,000 مثلا، هذا عقد جائز ما فيش مشكلة.
7: بارك الله فيك.
6: آمين وإياكم.
8: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
9: وقيمة العمر. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، يقول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إننا في هذه الوقفة يجب أن نتدارك ما فاتنا، أن نعرف قيمة الأوقات وقيمة العمر. العمر الذي أنعم الله به علينا فإننا سنسأل عنه يوم القيامة. ورد في الحديث: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وهي 4 أسئلة، 2 منها يخصان الوقت اللي الآن نضيع فيه. أنت الآن صحيح البدن، نعم معافى، دليل مداير سيارة سطر بها ومدايم فرقعات وتطلع بهم في الليل ترهق بهم الناس، وهكذا كثير من الأشياء سببها أنك مفتخر بشبابك وصحتك. نعم أنت الآن معافى، وهذه العافية نعمة من الله ما تكفر بها، أدي حقها، نعمة من نعم الله تعالى عليك. برا شوف الشاب اللي رابطين على السرير الآن هكذا مصاب بأي شيء يقول لك يا ليت. فلا تستغل عافيتك في شر ولا تظن بها عن خير. ليل تقروا في يوم ملامات واقدوا مشانه اللي كنت، تغير شكلك، تغير ملامح وجهك، تغير هكذا قوتك، ضعفت، خلاص يجب تاخذ الموعظة. ولا تبخل بها عن طاعة، طاعة لله، حاول أن تستغل هذه الصحة في طاعة الله. لما تستغل شبابك في طلب العلم هذه طاعة، في طلب المال الحلال طاعة، في خدمة الوالدين طاعة عظيمة. مش توا الشابة الفتاة تقول نعاني في أمي ونعاني في أبوي، هذه كلمة لفظة نعاني ما تقوليها أبدا، قولي الحمد لله أنعم الله علي بصحة، الآن سخرني بأن نقيم بها عجز والدي أو والدتي لأنهم الآن محتاجين إلي. وتفكري لما كنت أنت صغيرة في حجر أمك ماذا تقول أمك عنك. نعم لا تبخل بها، حاول أن تستغل هذه الصحة في طاعة الله. لذلك نقول لك اغتنم شبابك لشيخوختك. لما جي شيخ تقول الحمد لله أنا ربيت أولادي وربيت بناتي تربية إسلامية، أحسنت لي جيراني، والحمد لله توا الآن هكذا نهيأ في نفسي للرحيل، يبدأ متريح النفس، ما عنداش ندم، لا خلاص، لأن مؤمن بالرحيل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصلح أحوالنا، وأن يجعلنا من الذين يطبقون الإسلام قولا وعمل. وإلى أن نلتقي بكم نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: وهو مسألة الشك في عدد الأشواط، يعني أحيانا مع الزحام ومع الدعاء والتشتت، يعني مرات الواحد يبدأ وهو في منتصف الأشواط في السعي ينسى أو يشك هل هو الآن في 5 أو هو في 4 أو هو في 6، ما الذي يجب عليه أن يفعله في مثل هذه الحالة؟
11: هذه تحدث في قضية الطواف وليس في السعي بين الصفا والمروة، لأن السعي بين الصفا والمروة مضبوط، لأنه سيبتدئ من الصفا وينتهي بالمروة، ولذلك هذا يعد سهل، يعني يبطى صاحبه أما لما حكيت الطواف بالبيت هو الذي يحدث فيه نعم أحيانا عدم معرفة الأصوات بالضبط هذا الصيح. لكن ماذا يفعل هذا إذا شك؟ يأخذ الحيطة. فإذا كان شك بين الصوت الثالث مثلا ولا الثاني يبتدئ بالأقل، يبني على الأقل نعم، وينتهي بعد ذلك نعم على هذا الحال نعم.
10: نعم أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، أهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية إليك وأنت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: يقول نقص علي بعض المال من أجل شراء الأضحية، فأخذت المال الناقص من زوجتي علما أنه لا يوجد فرق بين مالي ومالها، يعني يصرف من ماليهما على السواء يعني، فهل يكون هذا من الاشتراك في الثمن أو الأمر جائز؟
1: حسب النية يا شيخ، يعني إذا كان هما في العادة يصرفون مع بعضهما، يعني زي ما قال هو حساب واحد وما فيش فرق، ولم يأخذ من أو لم تعطي هذا المال في الأضحية بنية المشاركة، يعني بحصة في حصة في الأضحية،
0: أنا يعني مثلا عندي ثلث وهي ثلثين
1: أو ثلثين أو كذا، يعني وإنما من باب الاستعانة أو عفوا من باب الإعانة، يعني يعني زي ما يتعاونوا في بقية أشياء البيت يعني، وإنما هي الأضحية باسم الزوج كما يعني نقول، فإنه لا بأس في ذلك. وهذا سؤال الشيخ يكثر دائما السؤال عنه في مثل هذه المواسم، زي ما قلنا لأن ظروف الناس يعني مش زي بعضها، كل واحد ما عندهاش قدرة، ففي الأولاد بيعاونوا أبوهم والبنات بيعاونوا أبوهم وأمهم وكذا، فما فيش بأس أنك أنت تعطي المال، تعطوا المال هذا لأبيكم ملكه هبة يعني معطية لأبيكم، أنت أبويا بتشري أضحية أو حق أستعين به على شراء الأضحية، فيملك هذا المال للأب ويشتري الأضحية ويدخلوا منهم في نفقته ويعيشون معه في الأجر يعني دون شرط، يعني دون شرط، فهذا لا بأس به وجائز، سواء كان يعني القاعدة سواء كان هذا المال من أخ أو من أب أو من عم أو من كذا أو من صديق، إذا ملك المال يعني لصاحب
0: الأرض
1: أن يضحي فالمال ماله، ويدخل في أضحية في الأجر كل من معه في البيت، سواء ينفق كل من يعيش معه سواء ينفق عليه وجوبا أو تطوعا، فكل هذا لا بأس به والله أعلم.
0: لكن شيخنا كما ذكرتم الأحوط أن يملك المال للزوج،
1: هذا هو لا يملك المال، نعم يقول هذا المال، لأن يعني أنت بتشتري أضحية سواء الزوج أو أب أو أم أو كذا أو أخ كبير معهم في ينفق على العيلة، يقول يا فلان أنت بتأخذ أضحية وهذا مال استعين به في شراء هذه الأضحية،
0: نعم يعني من غير أن يشترط عليه أن
1: نقول إيش أنا عندي معك الثلث ولا الربع ولا النصف، يعني هذا لو لأن الاشتراك هنا لا يجوز،
0: نعم
1: في الضأن هنا لا يجوز والله أعلم.
0: نعم شيخنا
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
4: هذه الحلقة

0: إن أمر الناس
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي تظهر على الشاشة 094-466-56-80 094-466-56-81. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايل سات. ونبدأ بالأسئلة المكتوبة إلى حين ورود الاتصالات. وهذا الأخ عبد السلام يقول: أنا عندي مرض سلس البول وسلس الريح، ما حكم الذي لديه مرض سلس البول وسلس الريح؟ أسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك يا أخ عبد السلام. وهذا الشيء أغلبه وساوس، يعني أحذرك من الوسواس. بعض الناس يتوهم وجود البول فيبحث عن قطرات ويفتش الملابس الداخلية، وبعضهم يتوهم الريح فيترك الصلاة وينصرف. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة كما جاء في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أو لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: ما تنصرفش من الصلاة ولا تخرج منها إلا إذا سمعت صوتا أو وجدت ريحا. وهذا كله سد يعني باب الوسواس، باش الإنسان ما يقعدش يتعاظم به الوسواس فيدفعه يعني إلى الوضوء، ووضوءه لم ينتقض أصلا، ثم يستمر به في الوضوء، ثم يدخل به في الصلاة، ثم يصل به إلى الوسواس في الاعتقاد والعياذ بالله. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الشيطان بأحدكم يقول له من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول له من خلق ربك. آخر ما يوصل يقول له: باهي من خلق ربي بالوساوس، وهو يتمادى ويسترسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الأمر، فإذا وجد ذلك فلينته، يعني يبتعد عن هذا الوسواس. دم الوسواس يعالج بالإعراض عنه وعدم التمادي فيه. أما إذا كان الأمر فعلا وليس مجرد وسواس، فقالوا العلماء صاحب السلس ما نقدروش نقولوا له هذا ناقض للوضوء ويجب عليك الوضوء. علاش؟ قالوا: لأن المشقة تجلب التيسير. لو بنقولوا له كل ما ينزل عليك شيء من البول أو تجد الريح توضأ، هذا مسكين يشق عليه. إذا كان ملازما لأغلب الوقت فهذا نقولوا له يعني ليس عليك شيء. يستحب أن تجدد الوضوء لكل صلاة. ينتقد وضوء بغير يعني ما كان فيه سلس، مثلا هو عنده سلس البول خرج ريح ولا غائط أو كذا، هذا ينتقد. لكن الشيء الذي لديه فيه سلس البول ولا الريح هذا لا ينتقد الوضوء به، فكان متوضي قبل وما فيش إلا سلس البول أو الريح، نقول له لك أن تصلي بهذا الوضوء، لكن يستحب لك استحبابا أن تجدد وضوءك لكل صلاة. يعني يد اللذان تتوضأ ومباشرة تصلي، ما تديرش فاصل بين الوضوء والصلاة. بعض الناس يمشي للمسجد وكذا، لا أنت معفو عنك، ما هو الوضوء بعدين بتمشي للمسجد، أنت بتخلي زمان. يعني مفروض أنه إذا كان صاحب السلس يعرف أن فيه وقت محدد مش هينزل عليه هذا السلس في البول أو في الريح نقول له أخر الصلاة ليه أو قدمها كان هو بكري ليه، يعني مش قبل الوقت، يعني في أول وقت أو في وسط الوقت أو في آخر، يبدأ يعرف روحه أو يعرف إنه كان دخل الحمام بيقعد ربع ساعة ما ينزلش عليه السلس مثلا، نقول له ماذا بيك تصلي في هذا الوقت. لكن هو يقول لا والله ما عنديش وقت، أنا كل مرة ينزل في أي وقت وما هو مستمر، نقول له يستحب لك أن تتوضأ لكل صلاة ما لم يحصل ناقض آخر، بعدين يجب عليك الوضوء هذاك في الناقض الآخر، لكن في السلس لا يجب عليك الوضوء، ويستحب لك أن تجدد وضوءك لكل صلاة. الأخت حنان قالت أنا بنمشي لتونس في طيارة ومعاي أمي وبدون محرم. يا أخت حنان لا يجوز للمرأة أن تسافر مسافة قصر، يعني 85 كيلومتر فما فوق، لا يجوز لها أن تقطعها المرأة إلا معها زوجها أو ذو محرم، ما يصحش أن تمشي إلا معها زوج أو ذو محرم، وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر ظاهر. استثنى بعض أهل العلم في السفر الواجب الرفقة المأمونة، استثنوا السفر الواجب واشترطوا فيه الرفقة المأمونة. قال شنو هو السفر الواجب؟ مثلا واحد ما مشاش للحج، امرأة ما مشتش للحج وربي سخر لها الحج ولكن ما حصلتش محرم يمشي معها، إما ما فيش أصلا أو ما حصلش تأشيرة أو كذا وهي مش حاجة قبل، قالوا العلماء يجوز لها أن تذهب. بعض العلماء قالوا لا لا لا، يعني هي يعني لا يجب عليها ما دام ما حصلتش محرم هي مش مستطيعة وما تحجش. بعضهم قالوا لا لا، سفر الواجب ماشي يستثنى بشرط أن تبحث عن رفقة مأمونة تذهب معها فتمشي للحج. مثلا مرأة في بلاد الكفر أسلمت وأرادت أن تخرج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ما حصلتش محرم يجي معاها، فيقولها هذا سفر واجب لأن الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإيمان واجب، فهنا نقولوا لها يجوز أن تخرج في رفقة مأمونة. وكذلك يعني مثلا امرأة لديها مرض مستعص ولا يمكن علاجه في البلد وعلاجه في بلد آخر يجب أن تسافر إليه وما حصلتش محرم يذهب معها، نقول لها حتى هذه إذا كان علاجها مش موجود في هذا البلد فخروجها دون محرم ضرورة، لكن الشارع اشترط عليها الرفقة المأمونة حتى يأمن عليها، لأن الإسلام حريص على سلامة المرأة، فبالتالي تخرج في رفقة مأمونة. لكن بتمشي لتونس يعني هيك وخلاص الدهوير ولا علاج هو أصلا موجود في بلادنا هنا، قولوا لا لا لابد أن تذهب المرأة معها محرم. الدكتورة ريم تسأل قالت ما رأيكم في دراسة العلوم الشرعية في المدينة المنورة، هل هناك اختلاف في الدراسة والفكر؟ أولا المجاورة في المدينة المنورة هذا يعني من عظيم الحظ وعظيم السعد لمن من الله عز وجل عليه أن يعيش في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أكون له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، وهذه منزلة عظيمة لسكان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك لمن مات في المدينة. لذلك سيدنا عمر طلب الله عز وجل الشهادة في سبيله وطلب موتا في بلد النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم، حتى استشكل الصحابة قالوا كيف يعني معناه العدو بيجينا هنا وبيستشهد هنا، فرزقه الله الشهادة عندما غدر به ذلك المجرم واللي هو أبو لؤلؤ المجوسي ومات في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كما سأل ربه، هذا من صدق العبد، فالإنسان الصادق إذا سأل الله أن يميته في المدينة فإن الله عز وجل قد يكتب له هذه الميتة عندما يسافر إلى هناك، هذا المجاورة في المدينة. أما دراسة العلوم الشرعية فدراسة العلوم الشرعية في كل مكان فيها خير، والله سبحانه جعل في كل بلد من بلاد الإسلام قائما لله بالحق، لازم يلقى علماء متمكنون، يلقى علماء متمكنين وصادعين بالحق في كل مكان. قد يعني يكثرون في بعض الأماكن ويقلون في بعضها، لكن في كل مكان لن يعدم العلوم الشرعية. لكن الإنسان لا يتقصد أن يخرج إلى هناك لأجل تحصيل العلوم الشرعية، لأن تحصيل العلوم الشرعية يكون يعني على طريقة أهل البلد أفضل. علاش أفضل؟ مش معناه هذا إنكار للعلوم اللي هي في يعني في المدينة المنورة أو في مكة، لا، مش المقصود هذا. المقصود أن الفقه يعني على مذهب معين تعود عليه أهل البلد ودرسوا كتبه وفهموا مصطلحاته، هذا يكون جامعا رابطا بين أهل البلد، فيعني يبدأ ما فيش خلاف حتى الناس تظن أن هناك اضطرابا في الشريعة واختلافا في بعض الناس. العامة لا يفهم اختلاف الفقهاء فيقول لك هو قديش دين، كيف واحد يقول هيك واحد يقول هيك، يصير التشويش على الناس لما يقرأ يعني شخص مثلا مذهب الحنابلة. مذهب الإمام أحمد من مذاهب أهل السنة المعتبرة، لكن مذهب الإمام أحمد ليس له انتشار في بلادنا. فالإنسان إذا تفقه على مذهب الإمام أحمد وبعدين جاء في ليبيا، أولا لن يجد من يشرح له بعض المسائل العويصة، معاش يعرف، ما يعرفش المسائل هذه من يشرح حالة. ثانيا سيفتي الناس بهذا المذهب وبالتالي يشوش عليهم ما هم معتادون عليه من التفقه على مذهب الإمام مالك. لذلك الإمام مالك رحمه الله لما قال أبو جعفر المنصور نبي نحمل الناس على الموطأ، نبي نلزمهم به في كل بقاع الدولة الإسلامية، فقال لا تفعل، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الأمصار وكل حدث بما سمع، فدع أهل كل بلد على ما هم عليه، خليهم عليهم عليه من الفقه وما تشوش عليهم. هذا يعني كلام الإمام مالك. معنا اتصال الأخ عبد الله من العربان.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: سبحان الله ونعم فيه اللي يجيبه في الحبوب في الهرويلة والمجرمين والصفاقين، هذا فرقين النفط والغاز الساكت بالنسبة للساكت والراضي على عدم العمل والحكم بالقرآن والسنة، وخاصة في القضاء الليبي. يعني في الناس في قصص، احنا خانة مليون وعشر مليون وحداش حكومة ست سنين وطلع، يعني بينما قتل الله ورسوله أمره بقطع اليد في حكم تعطي العقوبة هذه، وخاصة عقوبة تبع يعني مستهلش في لخان يعني قص نصف وفاحنا تبو تعليق من دار الشام
1: إن شاء الله يا أخ عبد الله. بارك الله فيك.
2: بارك الله فيك ورب يزر الحق ويهزم الباطل.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. من معانا؟ إذن التفقه لا يصلح أن يتفقه الإنسان الناس أوزاعا كل واحد على مذهب. لذلك شوفوا بعض البلدان الإسلامية التي تركز فيها أكثر من مذهب صارت هناك نزاعات، وحتى وصل إلى الأمر إلى الاقتتال بين أهل المذاهب، وهذا يعني مما لا ينبغي. لما أهل البلد يكونوا على مذهب معين من يعني الفقه ومن العقل أن يوافق الإنسان ما عليه أهل البلد حتى تتفق كلمة الناس، تجتمع كلمة الناس. وهذا مش معناها إنكار للمذاهب الأخرى ولا ازدراء بها ولا تنقص من قدر أئمتها، بالعكس. المفتي أصلا إذا وجد ضيقا في المذهب المالكي مثلا على الناس يفتي بغير المذهب المالكي توسعة على الناس، لكن الشأن هو المذهب المالكي، الخروج عليه هو العارض، الأصل هو المذهب والخروج عليه من المفتي هو العارض. ناخذ اتصال الأخ عبد العزيز من طرابلس.
3: السلام عليكم الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك.
1: اللهم أمين وإياكم، تفضل.
3: بالله الشيخ عبد الرحمن.
1: نعم.
3: قلت لك أنا اسمها أخوتي بنين فوق حوش ورثة.
1: يا أخ عبد العزيز اسمعني قبل السؤال، اطمس التلفزيون باش ما يواجبش الصوت، ما يرددش علينا ويلخبطنا، ولا بعد على التلفزيون خل نسمعك
3: من هنا. شيخ بعد اي شيخ وطيت يا شيخ.
1: نعم هي تفضل. ايه
3: اسمع في يا شيخ.
1: نعم. خوتك بنين فوق حوش ورثة. ايه
3: وتو نبي نقسموا الميراث.
1: وهم بنوا باذن والدهم.
3: لا بعد ما توفى.
1: وانتم راضيين ما اعترضتوش؟
3: لا احنا صغار كنا.
1: ايه باي تمام. توين قداش عمركم توا انت؟ قداش عمرك؟
3: لا توا كبير انا 58.
1: ايه وطالبت قبل بحاجة؟
3: لا.
1: أيوة خلاص تمام. هي
3: بارك الله فيك،
1: تسمع الإجابة إن شاء الله فيكم. معاد.
4: أيوة السلام عليكم شيخ.
1: من معاي معاد من مصراتة.
4: إيه أيوة شيخ.
1: يا معاد اسمعني من سماعة الهاتف واخفض صوت التلفاز يا معاد.
4: أيوة شيخ.
1: أيوة.
4: تسمع فيا.
1: تفضل يا معاد.
4: نقول لك يا شيخ بيذبح نعجة.
1: بوك بيذبح نعجة؟
4: بيذبح عادي بيذبح نعجة.
1: ما نسمعش فيك، ما سمعتوه الأخ معاد شنو يقول؟
4: أيوة شيخ.
1: بوك بيذبح نعجة باهي؟
4: نعجة عادي تذبح في البيت ولا لا؟
1: ما سمعتش. بعد بيذبح نعجة ما عادش سمعت شيء يا معاد، لو سمعتوه قولوا لي شنو قال معاد.
4: قلت لك عادي تذبح النعجة ولا لا؟
1: بيذبح نعجة في العيد؟
4: إيه تذبح.
1: قديش عمرها يا معاد النعجة هذه؟ كم سنها؟ ها؟ باي عموما تو نعطوا الحكم عموما. فيه معانا حد ثاني أنس من بنغازي، الأخ يونس من بنغازي.
5: السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: يا شيخ معلش نبي تفسير الآية واتقوا الله ما استطعتم. واتقوا الله ما استطعتم وفيما نزلت إذا كان لديك علم. واتقوا الله ما استطعتم وفيما نزلت أو أسباب نزولها. شكرا يا شيخ.
1: عفوا. من معانا تاني مريم من تاجوراء. أخت مريم تفضلي.
6: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: مع الشيخ.
1: نعم تفضلي يا مريم.
6: معلش بالله نبي نستفسر منك عن زيارة القبور للمرأة. وسؤال تاني، هل فعلا الميت يشعر بزيارة أهله ويفرح بها وهيك أو ما فيش منها الكلام؟ تمام بارك الله فيك.
1: فيك إن شاء الله. إذن العلوم الشرعية، علوم اللغة، علم أصول الفقه، علم مثلا المواريث، الخلاف بسيط في أصول الفقه وفي المواريث ليس كثيرا، وعلوم اللغة والبلاغة والمنطق وهذه كلها ما فيش بأس، لكن الإشكالية في المذهب الفقهي، لما يتعلم مذهب فقهي مش على مذهب أهل البلد يصير فيه تشويش، فلذلك إنسان لا يتعمد أن يخرج من بلد يتفقه على أهل البلد. علاش؟ لأن الأعراف لها يعني اعتبار، العرف له اعتبار في الطلاق وفي الأيمان في النذور في كل شيء، العرف له اعتبار، وإذا اختلفت الأعراف معش يقدر المفتي يفتي. لذلك الآن في ليبيا يحلف يقول عليه اليمين، ويتصل مثلا بالسعودية يقول أنا حلفت وقلت علي اليمين، يقول لا كفر على يمينك وخلاص، بينما اليمين في عرف أهل ليبيا طلاق. فلذلك يعني أنت سألت عرف غير عرف أهل البلد وبالتالي ما قالكش طلاق، وهذا مش يعني مش خلل في علم الشيخ اللي غادي، وإنما علم الشيخ اللي غادي منزل على عرفه الموجود اللي هو ما فيش طلاق، بينما لو سألت أهل البلد هنا مشايخ البلد بيقولك هذا رأو اليمين هذا طلاق وبالتالي يقع عليك الطلاق. معنا اتصال الأخ علي من مصراتة. وعليكم السلام ورحمة الله.
7: حاجي عبد الرحمن.
1: الله يبارك فيك تفضل.
7: ربي يمدك بالصحة والعافية إن شاء الله.
1: آمين وإياك تفضل.
7: الشيخ عبد الرحمن والله إني أتكلم وجه كلمة للجار اللي يبدأ عند البريان يفتح شبابيكه بالقناة في التلفزيون بدل ياخذ سيجارة. هل من أخلاقه غبي والله؟ بتوجه كلمة. جار يبدأ يعدي البنيان يكفي يفتح شبابيكه وبلكونات يبدأ يرقى سيجارة يعني.
1: واضح.
7: أيوة أنا بتوجه المكلمة بالله
1: إن شاء الله. إن شاء الله يا خالي. من معنا تاني؟ قالت هل هناك اختلاف في الدراسة والفكر؟ بالنسبة للدراسة تكلمنا، لكن الفكر الإشكال أن بعض يعني أهل العلم ممن تركز في المملكة في السعودية لديه غلو في الطاعة، يعني طاعة ولي الأمر يساويها بطاعة الله سبحانه، هو لا يصرح بذلك لكن عمليا يجعلها كطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح. طبعا لابد أن يتزن الإنسان في هذا الأمر، طاعة ولي الأمر في طاعة الله ورسوله، إذا عصى الله ورسوله لا طاعة له. هل معناها الخروج عليه؟ لا لا لا، ما ليش علاقة. هناك النصيحة، قد تكون النصيحة سرا إذا كان شخصا صالحا مصلحا، لكن عند بعض الأشياء ليس من المصلحة، والأشياء هذه يعني خاصة بفسقه في نفسه، ينصحوه سرا باش ما يسقطوش هيبته وكذا. أما إذا كان خطأه علنا على الناس وفسقه علنا على الناس، فيجب على أهل العلم أن ينكروا عليه علنا. علاش ينكروا عليه علنا؟ لأنهم لو أنكروا سرا لظن الناس أن الشخص هذا مش مخطئ أصلا، ولا ظن الناس في أهل العلم سوءا، ولا أخذ الناس ذلك ذريعة إلى السكوت. توه البناس يقولك معقولة كان هذا العلماء يسكتوا عليه على اللي يقوله؟ علاش لما القدافي قال لما أنكر السنة وقال القطعي بس وكذا كفروه علماء السعودية، هيئة علماء، هيئة كبار العلماء كفروه، اللجنة الدائمة كفروه، وبعدين لما جاء بن سلمان توه قال القطعي بس والظني هذا كله لا سكتوا عليه. هذا الآن السكوت عليه هذا بذريعة أنه والله إحنا ننصح فيه سرا، الناس بتقول هذا كلام حق أو بتقول هذا خلاف سائغ، ما عندنا من تكلم، وخير العلماء سكتوا. لذلك رأوا في فرق بين الخروج على الحاكم وبين نصيحة الحاكم. لذلك كثير من الصحابة نصحوا الأئمة علنا، وقفت امرأة لسيدنا عمر قالت لشين تقول يعني المهر نديره لحد، والله عز وجل يقول وأتيتم إحداهن قنطارا، ما غضبش لما يقول لابس ثوب طويل، قالوا له من وين ليك الثوب وانت مفروض نفس حصتنا؟ فقال لنودي عبد الله ولده، قالوا معطيت حصة بوي باش فصل بها ثوب. كذلك لما أنكر بعض الصحابة على عبد الملك بن مروان وهو على المنبر، وهذا كثير جدا في يعني أفعال الصحابة ومن بعدهم، لما يكون الخطأ علني يكون الإنكار عليه علنيا، ولكن هذا ليس خروجا. بعض الناس المغالين في الطاعة يبدأ يقولك هذا خوارج وخوارج قاعدية ومش عارف شنو هو وكذا، فهذا فكر خاطئ، ويتركز للأسف في في في بعض المشايخ في المملكة. معنا اتصال الأخ يونس. وعليكم السلام ورحمة الله.
8: السلام عليكم يا شيخ عبد الرحمن.
1: السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي يونس.
8: حياك الله وجزاك عنا كل خير. وعلى مالنا نسر لنا ولكم الثبات.
1: بارك الله فيك.
8: الله يسلمك ويخليك. والله سنهم الحقيقة وللأسف قسم نفسي معهم تقصير كبير، ولا زلنا السلام إليك يعني حتى في أمور الدنيا اللي يعني قدرنا نمر الحق حتى في علمانا وكذا، لما رحنا ربي نشوفه في السب والشتم والكذب، ولكن الله كفيل. نتمنى أن نتكلم حتى على أعمار الكون اللي مقصرين فيه، يعني نشوفه في التكسير بالمرافق العام، هذا شيء غريب يعني عجيب. أتمنى من الكلمة وأنا حتى قصيرة، ولا منكم مش مقصيرة، يعلم الله بالنوايا أننا نحبكم في
1: بارك الله خير. معليش شنو المرافق العامة؟ ما فهمتاش المرافق العامة.
8: نشوفوا في العادة الحقيقة والتقصير وشيء غريب يعني والأمور ما فيش يكون ساكن يعني لديما الكلام الدولة الكلام العلماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: بارك الله فيك يا أخي يونس،
8: الله رب يفتح عليك إن شاء الله.
1: اللهم أمين. وياك أم عبد الله من طرابلس، تفضلي يا أم عبد الله. من معانا توا؟ معاش في اتصال. عندنا الأخ الدعاء قالت بالله نبي حكم، تقدم لي شخص للزواج واعترف أنه في وقت مراهقته انحرف، ومع الأسف زنى عدة مرات، غفر الله لنا وله، وأن مسيب الأمور هذه من سنين، وأنه هو تايب وحاليا خدمة وصلاة وحوش، هذه حياته، هل في الشرع نقدر نتزوجه أو لا؟ يا أخت دعاء، أول شيء هذا الشخص لا ينبغي له أن يفضح نفسه وقد ستره الله، ما يليقش بالإنسان أن يستره الله سبحانه وتعالى ويمشي يفضح روحه، يقول أنا راهو يعني فعلت وفعلت وفعلت، ما يصحش الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب من هذه القاذورات شيئا ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارة له، يعني اللي اعترف أو يعني ثبت عليه بالبينة هذا الجرم وطبق عليه الحد هذا كفارة له في الدنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فعل شيئا من ذلك ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. لذلك لما يعني اعترف شخص بالزنا للنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لعلك كذا لعلك كذا، وهو يقول يا رسول الله إني زنيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريده أن يستر نفسه ويذهب. وحتى المرأة التي زنت قعد يعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم وأصرت، وبعدين قالها خلي لين تضعي الحمل، وبعدين قالها خلي لين تفطميه، يعني يبها تمشي وخلاص، لكن هي أصرت. فلذلك من ستره الله سبحانه وتعالى لا ينبغي له أن يفضح نفسه، يتوب ويستغفر ويندم ويكثر من الأعمال الصالحة، ولعل الله عز وجل يتجاوز عنه، لكن مش يقول فعلت وفعلت وفعلت. لكن عموما إذا علمت منه صدق التوبة وأنه ترك هذه الأمور وندم عليها، فلا بأس يعني بقبولك الزواج منه، بشرط يدير تحليل وكذا، لأن ربما يعني أصيب بمرض بسبب هذه القاذورات، فأنت لازم تحتاطي لنفسك من هذا الباب. معنا اتصال. أم عبد الله، نعم تفضلي أم عبد الله. أيوة أم عبد الله تفضلي.
9: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: والله في أخت بايعة قطعة أرض ب50,000، وهي طبعا بايعتها لأنها بتشري بدير بها حج عمرة، وفات عليها الحول وتبي تعرف قديش تطلع عليها الزكاة، وهي قيمتها 50,000.
1: هي عندها يعني عند هي الأرض هذه واخدتها بتنتفع بها ولا واخدتها أصلا هي باش تاجر فيها؟
9: مش واخدتها، هي أرضها ملكها.
1: باعتها؟
9: باعتها
1: ب50,000.
9: طبعا فلوس قيمتها 50,000.
1: وحال عليها الحال؟
9: هي طبعا باعتها على أساس هي من كانت بتحاول انها تقضي بها فريضة الحج او عمرة، لكن تبي تعرف هل طلع عليها زكاة، وهي قيمتها 50,000 بس.
1: مش قيمتها، باعتها ولا ما باعتهاش هي؟
9: هي باعتها وقبضت الفلوس.
1: باي كويس فيه. لما قبضت الفلوس، الفلوس هاضم حاليا عندها، فات عليهم سنة.
9: ايه فات عليهم حول.
1: معاهم فلوس ثانيات ولا مش معاهم؟
9: نعم.
1: عندها غيرهم فلوس ولا ما عندهاش؟
9: لا هي هذه بس، هي هذه الأرض هذه القيمة.
1: عندها 50,000 بس، ما عندهاش غيرها؟
9: لا ما عندهاش غيرها. قالوا لها لازم تطب النصاب.
1: واضح، إن شاء الله تسمعي الإجابة. من معانا؟ نأخذ دعاء من مصراتة.
10: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: إيش الشيخ؟
1: أيوة.
10: نعجز بالعين.
1: إيه؟
10: هتجوز النعجة ذبحة في البيت ولا لا؟
1: باي سألتني ولا أنت معاد ولا؟
10: معاد.
1: إيه سألتني خلاص تو نجاوبك إن شاء الله يا معاد. نعم؟
10: في نعجة حصلت حسين ذبحة ولا لا؟
1: تباهي تو نجاوبك، نذبح نعجة في العيد ولا لا؟ سمعتك. الأخ علي من غليان.
11: معك شيخ عبد الرحمن.
1: أهلا وسهلا يا خالي.
11: نحن العائلة بك كويسين.
1: الله يبارك فيك، تفضل.
11: أسأل على بتاع $2,000 هذه. أنا عندي بنت والأسبوع اللي فات مشيت تصرفات.
1: إيه.
11: باهي تسمع فيها؟
1: نسمع فيك إيه.
11: على أساس إنه وقفت الشباك خصم منها، خصم منها من هنا يعطوها من هنا يطول على التقابض على طول. هذا مصر الجمهورية الإسلامي. شنو الموضوع؟ ما فيه.
1: واضح، تسمع الإجابة إن شاء الله. الأخت مروة قالت محتاجة مهارة معينة ضرورية لغرض إتمام مشروع التخرج، وما لقيتش من يعلمني فيها المهارة هذه، ولقيت فرصة للاشتراك في دورة أونلاين نتمكن فيها من التعلم، لكن الدفع فيها عن طريق مكتب تحويل، يعني أنا نعطي مبلغ معين

تحطي من عندنا واحنا نحطه من مكتبنا اللي غادي، أنا سمعت هذا نوع من الربا، كيف ندير بعد إذنكم؟ يا أخت مروى، نقل المال إلى مكان آخر إذا كان المال يعني ينقل بذاته بنفسه، مثلا عندي 1000 جنيه ولا 2000 دينار بننقلهم من مصراتة إلى طرابلس، وبيأخذهم واحد هم الفلوس نفسهم وبينقلهم، له أن يأخذ أجرة بحسب ما تتفقان. تو مثلا تاكسيات يعتبروا فيه راكب، تقول أنا نبي ظرف حطه لي في طرابلس بيستلم واحد وهذا تليفونه، يقول لك أعطيني حق راكب 20 ولا 25 ولا فيش باس عادي بحسب الاتفاق، لأنه يأخذ أجرة على نقل المال وهذا ما فيش باس باي، هذا لأنه نقل المال. لكن لما يأخذ منك المال في مصراته وهو عنده مكتب في طرابلس يعطيك مال من غادي، ما نقلش المال نفسه، حط المال عنده في مصراته وأعطاك مال من طرابلس، هذا يسموه الفقهاء سفتجة. والسفتجة هي كلمة فارسية عربت، يعني أنا نبي نأمن الطريق ولا بنوفر الطريق، فأنا محتاج إلى المال في طرابلس وغيري محتاج إلى المال في مصراتة مثلا، فأنا نقول له شو رأيك أنا نعطيك هنا وأنت تعطيني غادي. بعض الفقهاء منعها، علاش منعوها؟ قالوا لأن فيها منفعة، والسلف لا ينتفع منه أدنى منفعة، المقرض ما ينتفعش. وأنا تو مثلا طالب يقرأ في مصر مثلا وتخلص فيه الدولة بالدولار، والدولار زائد عن حاجته يريد أن يرسل منه إلى أهله، وفيه واحد غادي يعالج مثلا في مصر محتاج للدولار وأهله بيبعتوا له من مصر، يقول للطالب هذا نعطيك أنا مثلا 1000 دولار وانت 1000 دولار أعطاها لأهلي غادي. فهنا قالوا اللي يعطيه 1000 انتفع لأنه وصل ماله غادي. بعض العلماء منعها، وبعضهم أجازها في الخوف، قالوا إن في الخوف بشيء من الطريق ماشي، وبعضهم أجازها مطلقا لكن بشرط ألا تؤخذ عليها عمولة. اتفق الفقهاء على أن ما فيش عمولة تؤخذ على هذه السفتجة، فلذلك يعني ما يجوزش أن يأخذوا 10 دينار هذه وهم ما نقلوش المال، مفروض يحطوا المال هنا تاخذ المال من غادي. يقولك بين المكاتب احنا شن نخدموا على رحمة الوالدين، تقول لا بإمكانك تصرف، بإمكانك عندك هلبة معاملات تنتفع من خلالها، لكن هذه متاع السفتجة لا يجوز لك أن تنتفع من خلالها. الأخت مروى، إذا كان ملقتش شخص يخاف الله سبحانه وتعالى ويعطيها بدون مقابل، لها أن تحتال على ذلك بالصرف، يعني تقول لها مثلا نبي مثلا هو الدورة بـ1000 دينار بيستلمها الشخص من مكتب طرابلس، تقول له انا نبي نعطيك دولار هنا، وبيستلم الشخص وقتي وهو في طرابلس، يعني كأنه بنصرفه، انا بنحط الدولار مني واللي موصيه هنا بيستلم في مكاني في طرابلس اللي هو المكتب ولا اللي بيوصل المال يقعمز في المكتب في نفس الوقت، بحيث انا نمد الدولار هو يستلم الدينار. هذه حيلة. او شوفي يعني شوفي شخص يعني قريب ليك او كذا يدفع المال منه، وبعدين انت تبعتي المال من مصراته بشوي، يعني او تقولي لهم يعني يقبلوا تحويل، يعطوك حساب تحولي لهم من خلاله، يعني تديري مجموعه من الحلول وتبعدي على مساله الربا. وهذا ايضا سائل يقول عندنا ارض وقف مساحتها 33 متر فيها بير وجابيه مشتركه مع ارض جدي اللي مساحتها ايضا 33 متر، الدوله اخذت جزء من ارض الوقف للطريق وهي مساحة البير، وقالت الأوقاف إن الدولة أعطت تعويض، والأوقاف قالت لجدي خذ باقي الأرض لأن تعويضها أعطي، فقمنا ببناء محلات فيها، فما حكم هذه الأرض والبناء الذي بنيا؟ أولا الوقف لا يجوز لناظر الوقف أن يفرط في حق الوقف، ولا يجوز للدولة أن يعني تأخذ أرض الوقف إلا للضرورة، يعني كان فيه الطريق كيف تبعد على أرض الوقف، هذا هو الواجب، مش نجول الوقف اللي ما عنده حد يدافع عليه ونخلوا أملاك الناس وأراضيها الخاصة ونحطوه في أرض الوقف، ما يصحش هيك. إذا احتيج إلى الطريق هذه حاجة حقيقية أصلا يجوز أن يعطى، يعني تعطى الطريق من الوقف، لأن ما كان لله يعني يستعان ببعضه على بعض، يعني هو أوقفها يعني هذا مديرها وقف ينتفع منها الفقراء، لو درناها وقف للطريق وينتفع منها عامة الناس ما فيش بأس. لو أعطت الدولة تعويضا للوقف مفروض يشروا أرض وقف يستفيد منها الوقف في مكان تاني وتكون أحسن منها، إذا كان أعطوهم تعويض كان معطوهم مش عادي يجوز، هو أصلا ينقل الوقف للمصلحة، يعني لازم تكون في مصلحة مش هيك وخلاص.

إذا كان عطوهم تعويض معناه يمشوا يشروا أرض الوقف، لأنه هذا بنوا يعني محلات في أرض الوقف لا يجوز لهم، والأوقاف ما لهمش الحق، هذو مش أمناء اللي يقولون بخذوها احنا اخذنا فيها تعويض، ما يصحش. كيف إذا كان قاعدة هي يعني الطريق اخذت حاجتها والباقي قاعد مش محتاجينه، فمفروض أن يقعدوا المحلات هذو للوقف، يقعدوا المحلات هذا الوقف، إما أنت مأجر الوقف، مأجر من أرض الوقف وتعطيه أجرة المثل وتدير فيها المحلات وتبني يعني، لكن مش تاخذ أرض الوقف وتستولي عليها وتبني فيها المحلات بحجة أن لا الدولة خلاص، الدولة كان احتاجت الطريق فقط وهذه قاعدة فاضية تقعد هذه الوقف، ما تاخذوهاش من الوقف. الأخ عبد الله من العربان، الأخ عبد الله من العربان قال نتفرجوا على سرقة النفط وتهريب الممنوعات ونسمع في قصة السرقة بالملايين وبعدين ينحبس شهور أو سنوات ويطلع وخلاص، وما فيش تطبيق لحدود الله سبحانه وتعالى. للأسف الحدود يقول علماؤنا الحدود زواجر وجوابر، الحدود جوابر يعني تجبر الخلل الذي وقع فيه الشخص، المعصية اللي وقع فيها الشخص لما يحاسب عليها تجبر النقص اللي فيه ويغفر الله عز وجل له. ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أصاب من هذه القاذورات شيئا ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارة له. وهي زواجر أيضا، شو معناها؟ معناها تزجر الناس عن فعل مثل هذا الفعل، يعني لما يشوفوا واحد سرق وانقطعت يده، لما يشوفوا واحد قتل وقتلوه، هنا الناس ستنزجر ويقولوا لا وين أنا نمشي نسرق وبعدين نلقى يدي مهناش، ولا نمشي نقتل وبعدين نضيع حياتي وكذا، يعني هذا يزجرهم. لذلك الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال ولكم في القصاص حياة، شوفوا نكرها لتعظيمها. ما هو العرب قالوا القتل أنفى للقتل، قالوا لما يعني تقتل القاتل بتنفي القتل لغيره، بالتالي ما ترتبش عليه ثارات وكذا. وقول الله سبحانه جاء أحسن منه، فقال ولكم في القصاص حياة، يعني لما تقتل القاتل يعني تحفظ حياة الناس، تحفظ حياة خوته أبوه ولاده عمامه، ما عادش يتعدى عليهم حد لأن القاتل قتل. لكن لما يقعد القاتل حرا طريق طليقا، هذا ربما لما ما يقدروش يستهدفوه هو بيستهدفوا أبوه خوه عمه وهكذا. يعني لابد من إقامة هذه الحدود كي يأمن الناس، مش حيأمن الناس ما دام الحدود لم تطبق. الحين نشوفوا زي ما قال السراق، يعني تقارير موجودة فيها أسماء من يسرق النفط من قوت الشعب موجود، النائب العام ما يقدرش يستدعيهم ويحقق معاهم ويحاسب المسؤول عن ذلك. نشوفه في واحد هذا يعني جايب يعني مش عارف كم طن من الممنوعات عمرها ما صارت في الدنيا، أكبر صفقة جايبها لبنغازي ويب يدفع ثمنها من قوت الشعب من الإنفاق الموازي، وبعدين بيبيعها وبيبزنس فيها وبيشري بها سلاح وبيهجم على المدن الليبية مرة أخرى وبيشري بها المرتزقة زي ما كان يشري فيهم، ونشوفه لا حساب ولا شيء. هنا السلطات الأسبانية وضحت وصرحت ومسكت السفينة هذه الناقلة هذه وكذا، أو ناقلات النفط يشدوا فيهم والتقارير، وهذه اللي معبية حتى هي الحاوية هذه اللي معبية بالممنوعات هذه المخدرات، ولا رقيب ولا حسيب، ومسؤول يسرق ملايين هنا يطلب النائب العام ينحبس شهور ويطلع، أو يهرب لبنغازي تلقوه في حكومة حماد بعد ما كان في الحكومة هنا يخنب هنا، بيمشي واحد خنب هنا وعليه مشاكل هرب بغادي ودار لحية وتوا بيخنب من غادي مرة تاني. هذا للأسف اللي يعني يقولوا العلماء من أمن العقوبة أساء الأدب، لما يأمن إن معادش فيه عقوبة سيسيء الأدب، وبالتالي كل واحد جاي بيخنب. هذه الثقافة اللي ترسخت، لأن كل واحد يقول لك أنا قاعد فترة هنا وبنخنب وبعدين بيحولوني وبينسوا ومعاش بيحاسبوني، فكل واحد سيجتهد في السرقة بقدر ما يستطيع للأسف. لكن لو طبق شرع الله سبحانه وتعالى، وين نائب العام؟ وين أجهزة الدولة الرقابية؟ وين يعني الجهات الضبطية؟ وين الناس عامة الناس؟ وين علاش ما يطلعوش
للمطالبة بالقصاص من هؤلاء المجرمين والسراق، يطلعوا يملوا الشوارع، يعبوها، يديروا اعتصامات، يديروا أي شيء يطلب بمحاسبة هؤلاء السراق. لكن هم ساكتين، أنتم ساكتين الناس، وهم كل يوم يزيدوا يخنبوا لأن يقول الناس ما عاش تدور شيء. الأخ عبد العزيز من طرابلس قال خوتي بانيين فوق حوش ورتة، يعني هم كلهم شركاء فيه، وقال بنو وتوا نبوا نقسموا الورتة. قال كيف بنديروا؟ نشوفوا، لأنكم أنتم توا سنوات ما طلبتوش، فالبناء هذا يعتبر بالإذن بموافقتكم وسكوتكم اللي كبار واللي صغار وبعدين كبروا وسكتوا على الوضع، فهذا يعني بناء بإذن ما فيش بأس. لكن توا تجيبوا مقوم يقول الأرض هذه بالحوش اللي كان قبل تساوي مثلا مليون، باهي وخوك بني دور تاني وبني دور ثالث، يقولوا لا باهي وهي عليه بالدور الثاني، يقول والله تساوي مليون و200، باهي عليه بالدور الثالث يقول تساوي مليون و350 مثلا، خلاص تعطوا ال150 للي عند الدور الثالث وال200 للي عند الدور الاول، والمليون هذا بتقسموه كلكم بما فيهم هم بيشتركوا معكم في الميراث، يعني فيه ميراث لكم كلكم اللي هو الارض زايد الحوش اللي كان قبل، وفيه زوائد عليه نشوفوا قداش زادت على الثمن، وكل واحد ياخذ يعني قيمة ما بناه. مش نقولها لا انت زمان باني بعشرين ألف خذ عشرين ألف واطلع، لا قداش يساوي الآن، قداش يساوي الدور الثاني الآن والدور الثالث الآن، يعطوه قيمته والباقي اللي هو للورثة يقسموه مع بعضهم. الأخ معاذ من مصراتة قال بوي بيذبح نعجة في العيد. ما فيش بأس، لا يشترط أن يكون لازم ذكر، لازم يكون خروف ولا كبش، لا حتى نعجة، لكن لابد أن تتجاوز السن، وأكثر أهل العلم على أن السن المجزئ في الأضحية سنة في الشاه، وبعضهم يقول 10 شهور وبعضهم 8 وبعضهم حتى 6، يعني ما دام سكرت 6 شهور فاتت 6 شهور خلاص ما فيش أي بأس يضحى بكبش أو بنعجة، ما فيش بأس، لكن أقل من 6 شهور لا تجزئ. الأخ يونس من بنغازي قال فاتقوا الله ما استطعتم، شو معناها؟ وفيما نزلت أو شن سبب نزولها؟ نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، فشق ذلك على الصحابة، قالوا من يقدر يتقي الله حق تقاته؟ يعني ما يفرطش في التقوى أبدا ويتقي الله عز وجل حق تقاته، هذا صعب جدا على النفس. فنزل قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فربط التقوى بالاستطاعة، يعني الإنسان يبذل جهده ووسعه في تقوى الله سبحانه وتعالى، يبذل ما يستطيع. أما حق التقوى هذه لا يستطيعها أحد إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى، إلا المعصومين الرسل عليهم الصلاة والسلام. أما الإنسان خطاء ستحصل له الغفلة، سيحصل له الخطأ، وسيقع في التقصير، وبالتالي لن يستطيع تحقيق حق التقوى، لكن عليه أن يتقي الله ما استطاع، يبذل جهده في مرضاة الله سبحانه وتعالى، ويحاول ما استطاع أن يتقي محارم الله. الأخت مريم من تاجورة تسأل عن زيارة القبور للنساء، يجوز للنساء زيارة القبور لكن لا يكثرن من الزيارة، مش ديما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، يعني المكثرات للزيارة، لأن المرأة ليس من شأنها أن تكون خراجة ولاجة، مش ديما تطلع وتطلع وتطلع، فما تعتادش على هذا الأمر، لكن لها أن تزور يعني قبر قريبها، تمشي بحجابها الشرعي وبدون زينة ولا عطر، ويعني تدعو له، ولا تقول كلاما يغضب الله، ما تقولش لمن خليتنا وإحنا كذا ومشيت وانت صغير، التسخط على قدر الله سبحانه وتعالى لا يجوز، ما تمشيش باش تتسخط، وإنما تذهب للدعاء للميت وللاعتبار، تعرف أن هذا مصيرها فتستعد لهذا اليوم، هذا ما فيش بأس إن شاء الله، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تزور فأذن لها. السؤال الثاني تقول هل الميت يشعر بزيارة أهله ويعني يفرح بها؟ طبعا عالم الأرواح هذا ليس كعالم الأجساد، عالم الأرواح ليس كعالم الأجساد، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار لنا أن الميت يسمع قرع نعال من يخرج،
ما وإن الميت لا يسمع قرع نعالهم، لما بيطلعوا خلاص مش يوقفوا على الميت ويقبروه، بعدين بيطلعوا بعدين بيجي الحساب. لذلك أوصى بعض الصحابة أن يعني يبقى الناس على قبره قدر نحر جزور وسلخه، فيعني بعض الصحابة أوصى بذلك لأن الإنسان في ذلك الوقت محتاج إلى الدعاء بالثبات. لكن كونه يعني يفرح بالزيارة وكذا، هذا ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، لكن هو يعني هذا عالم روحي ليس عليه أدلة ظاهرة، لكن الناس الذين يعني لهم صفاء وكذا قد يشعرون بهذا، فقالوا إن الأموات يعني أرواحهم تجتمع ويفرح يتفاخرون على بعضهم اللي يوصل صدقة واللي يوصل دعاء واللي يوصل كذا، فلعل الإنسان يكثر من هذه الصدقات والأعمال الصالحة التي تسر الميت. الأخ علي من مصراتة قال نبو نوجه توجيه كلمة للجار اللي يراقب في جارة ويفتح في الشبابيك ويتجسس عليهم. لا ينبغي، المؤمن يعني يحفظ حرمة جاره، بل الإنسان الذي لديه نخوة حتى بدون دين يحفظ حق الجوار. لذلك قال الشاعر العربي: وأغض طرفي إن بدت لي جارة حتى أبلغ جارتي مأواها. قال لما تخطم جارتي نغض طرفي ما نشبح لهاش، وهذا من كمال المروءة، فما بالك والدين أيضا حتى على ذلك. والتجسس حرام لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع على يعني بيت قوم حل لهم أن يفقأوا عينه. تصوروا لو واحد جاي بيت في الباب يجوز لهم أن يفقأوا عينه لأنه تجسس على العورات، وهذا لا ينبغي. الأخ يونس من مصراتة: أسأل الله أن يكون لإخواننا في غزة وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. والله نحن مقصرون الحق في حق إخواننا، ويعني تفتر الهمم عن التبرع وعن الوقفات وعن الحديث عنهم، يجينا حماسة هيك وكذا وبعدين الإنسان يفتر، وهذا من ضعف الإيمان. نسأل الله العافية، أسأل الله أن يمن على إخواننا بالنصر العاجل. قال أيضا: عندنا تقصير في الدفاع عن العلماء. صحيح، يعني الآن نرى بعض الجهلة والموتورين اللي ما يعرفش يكتب سطر صح، يعني يخطئ أهل العلم ويستهزئ بهم ويسبهم وينعتهم بأقبح الأوصاف وأقدع الألفاظ، والناس تسكت وتساير وتضحك وكذا، بينما ينبغي عليهم أن يعني يدافعوا عن العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. اللي يدافع على عرض أخوه المسلم يدفع الله عن وجهه النار، فما بالك إذا كان هذا الشخص الذي تذب عن عرضه من العلماء، لأن ذبك عن عرضه هو حفظ للشريعة وصون لها، لأن الناس اللي أعداء الشريعة يشوهوا العلماء ويسقطوهم باش يسقطوا الشريعة وهيبتها من قلوب الناس والعياذ بالله. أم عبد الله من طرابلس قال أيضا: العبث بمصالح العامة. الأخ يونس، لا ينبغي لعاقل أن يعبث بالمصالح العامة، يحافظ عليها أكثر مما يحفظ ماله، هذا اللي عنده دين وعنده مروءة مفروض. أم عبد الله قالت: فيها صديقة أو امرأة عندها 50,000 دينار باعت أرضها تبي تمشي بهم العمرة أو الحج، قالت: هل تزكي عليهم ولا لا؟ لا، 50,000 مش نصاب، النصاب الآن 100,000، فبالتالي هي ما عندهاش نصاب ما دام عندها المال هذا بس، ولا يجب عليها الزكاة. الأخ علي من غريان قال: عندي بنتي أخذت 2,000 دولار مشت للمصرف الإسلامي خصموا منها وأعطوها طول. يا أخ علي، بنتك قبل ما تمشي للمصرف فتحت المنظومة، لما فتحت المنظومة اختارت شركة الصرافة، يعني لو افتكينا من قصة شركة الصرافة والبزنس اللي صاير هذا اللي هو شركات الصرافة، رأوا الأمر ما فيش أي مشكلة. كان الأمر في السابق يعني تشري من المصرف، المصرف يخصم منك بالدينارك الليبي ويحط لك الدولار في حسابك الفرعي مباشرة، بعدين يصبها في بطاقة ولا تسحبها كاش ولا ما فيش أي إشكال بعدين. لكن تو لما داروا شركات الصرافة، شركات الصرافة أصبحت تشتري الدولار من المركزي، المركزي يحط لها الدولار في حسابها لكن ما يقبضش منها في الدينار الليبي، يقعد في حسابها الدينار الليبي، يقول للمصرف متاعها احجز عليه وخلاص، وبعدين يخلص منك انت المواطن، وهذا فيه اشكال. طبعا احنا اليوم صدر بيان نشر على صفحة دار الافتاء، قال الدار الافتاء: ينبغي التوقف عن هذه المعاملة حتى يبين المركزي الآلية
ويعدل من وضعها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب، وأن يولي علينا خيارنا، وأن يبعد عنا المجرمين، وأن يبطل الصفقات المشبوهة التي تجر بلادنا إلى التوطيد لحكم العسكر. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا نستأذنكم لو نجيب عن أسئلة المتصلين. الأخ محمد يسأل يقول ما هي أقسام النذر؟
2: النذر هو أولاً النذر واجب الوفاء به.
1: نعم.
2: ويعني إذا كان هو ذر حاجة من القرب تعتبر قربة أم واجب الوفاء به؟ واجب الوفاء بهذا النذر. وتارة يكون يعني مندوبا، تارة يكون مندوبا إذا كان هما هوش من الواجبات وليس قربة بمعنى أنها واجبة. الحالة هذه نعم يندب الوفاء به. فإذن هو إذن إما أن تكون واجبة النذر واجب أو يكون مندوب. نعم ما لا تعدى هذه الحاجة. نعم ما ينفعش النذر بحرام ما لا يصلح. نعم ولا ينفع النذر بمحرم. نعم
1: بارك الله فيكم شيخنا. سؤاله الثاني يقول ما هي كفارة اليمين؟
2: كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين. إطعام 10 مساكين تارة يعني يعطيهم نوع من الإطعام، يعني إذا كان هو يأكلون مثلا الشعير يعطيهم نعم مد 10 مساكين مد لكل واحد من الشعير، وإذا كانوا يأكلوا في البر فهو الطعام أو القمح يعطيهم أيضا من هذا النوع، وهكذا إذا كان هو أكلهم رز كذلك نعم يدفع لكل واحد من المساكين أمام 10 مساكين يدفع لهم نعم مد من مما يأكلون هو الأرز. نعم هذه كلها نعم تنفع في قضيتنا. أن أشياء أخرى بدل من البر والشعير والأرز وما إلى ذلك، يعني إذا كان هو ربما يعني ادفع مد عن كل يوم، تارة يكون نعم 10 مساكين يغديهم ويعشيهم، يغديهم ويعشيهم أو يغديهم مرتين في يومين أو يعشيهم في يومين كذلك. نعم عندنا يعني أو كسوتهم يعطيهم ما يستر عوراتهم، هذا ينفع في كفارة اليمين. إذن إما أن يغديهم مرتين أو يعشيهم مرتين أو يغديهم ويعشيهم وهكذا، أو كذلك أو تحرير رقبة. تحرير رقبة ما هناكش الآن، إذا لما كانوا فيه الإماء أو العبيد كان ينفع فيه تحرير رقبة، أن يشترى رقبة فيعتقها تصير عتيقة تكون محررة، هذه تنفع. نعم لأن معاش فيها المسألة هذه مسألة دن لطعام 10 مساكين. نعم
1: أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم.
3: سؤال أيضا يسأل عن تفسير لحديث النبي أو شرح لحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.
4: باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، هو باع البيعتين يفسرها بعض العلماء أيضا في هذه المسألة أن الله أعلم لما تبيع للشخص يعني على شيء دون تشتري هذه بكذا أو هذه ما تنزل، زي ما يحدث الآن في التقسيط
3: السلعة واحدة عندها سعرين
4: مثلاً. عندها سعرين
3: سعر
4: مثلاً.
3: الكاش أو سعر بالبطاقة.
4: نعم بالبطاقة وكذا وإلى آخره. ويفترقان على أن على ألا يكون على
3: لم يعينا يعني
4: لم يعين البيع لم يعين نوع البيع فهذا يدخل في هذا الأمر الله أعلم. فبالتالي ينبغي توعيدا ما يسأل الناس يعني يظنون أن هناك أنه إذا باع بالكاش زي بيقولوا إحنا بالنقد ومتعرف عند عامة الناس بالكاش هذا أمر جائز ولا شيء في ذلك، لكن إذا بيع بالتقسيط يظنون أن فيه يعني أن فيه محظور زي ما نقول إحنا. فالمسألة هذه زي ما قلنا إذا يكون البيع يعني ماشية على هذا الأمر أن ينعقد البيع على أحدهما، لأن هذه فيها حتى فيها جهالة يا شيخ يعني على أي شيء قضى البيع فالجهالة فيها نوع من الجهالة على البيع اللازم وصير الخلاف يحدث الخلاف بينهما، وهو هذا أيضا يدخل حتى فيما يعرف حتى في بيع العين في بعض بيع العين بعض الصور متاع يعني والله أعلم.
3: يا شيخنا مشروط صحة البيع العلم بالثمن
4: وال وال وال والإجابة والقبول على صفقة معينة أو على بيع معين يعني فكسهما أي فالبائع أقل الثمنين يعني فإذا تم هذا البيع بهذه الصورة فله أوكسهما أي فإذا البائع أقل الثمنين في هذه المسألة هو الثمن الحقيقي أو الربا أي أن يأخذ الثمن الأكبر الذي حدده فقد أخذ الربا والله أعلم.
5: أو لعلنا نأخذ سؤال الأخت أم محمد الذي تبقى لدينا من الجزء الأول، سؤالها الذي يتعلق بعدة الوفاة. قالت إن زوجها توفي يوم 3/5 الماضي، يوم 3/5 الفجر أو بعد الفجر توفي زوجها، فمتى تنتهي عدتها من الوفاة؟
6: هذه المرأة نسأل الله أن يتقبل من توفاه الله سبحانه وتعالى. قالت 3/5 وهو يتفق مع يوم 5 من ذي القعدة.
5: نعم.
6: والحساب ينبغي أن ينظر فيه بالشهور العربية لأن هي في الواقع هي يعني ينظر فيها من جانب الأمور الشرعية.
5: نعم.
6: فهي تحصلت على من هذا الشهر وهو شهر من ذي القعدة تحصلت على 25 يوم. نعم. على اعتبار أن الوفاة حصلت الفجر، لو كان حصلت بعد الفجر لكان يلغى اليوم الأول، لكن هي بحسب قولها اعتمدنا اليوم الأول الذي حصلت فيه الوفاة فيتحصلت على 25 يوم، ثم جاء ذو الحجة ومحرم وصفر بالهلال، تبقى ذو الحجة ومحرم وصفر أكملت هنا 3 شهور.
5: نعم.
6: ولإكمال الشهر الأول اللي حصلت له 25 يوم يعني يتم إتمامه من شهر ربيع الأول 5 مع زيادة 10 تنتهي العدة يوم 15 من شهر ربيع الأول، يوم 15 شهر ربيع الأول تنتهي اللي هو يتفق على 8/9 الاثنين القادم إن شاء الله،
5: يوم 8/9 الاثنين القادم يعني بعد المغرب.
6: نعم المغرب يقول الله أكبر تكوني خرجت من العدة.
5: نعم نعم تاريخ شيخنا 8/9
6: 8/9 هذا شهر الفرنجي
5: نعم.
6: لكن هي يوم 15 ربيع الأول
5: 15 ربيع الأول تخرج من عدتها بعد صلاة المغرب.
7: إذا لنجيب شيخنا عن سؤال الأخت سالمة. سالمة قالت إن أمها توفت وخلت ذهب وفلوس ودولار، لكن أخوتها أختها واحدة من أخواتها هم 5 بنات و3 أولاد والضار حتى من أخوتها باعوا جزء من الذهب وتصرفوا يعني في جزء من الفلوس والدولار وما عطوهاش نصيبها. بعد فترة قالت أختها هذه اللي تصرفت في الذهب وفي الفلوس أو في جزء منهم مرضت وتوفت وصير ماتهم مشاكل يعني. قالت يعني الآن الظاهر أن باعوا جزء من ذهب أختها وقسموه وعطوها نصيبها، هي رفضت أن تستلم نصيبها من فلوس أختها، قالت إن خايفة أن يكون فيهم حرام بحكم أن جزء منهم هي خامبتهم من ذهب أمها أو أخرتهم من ذهب أمها وفلوس أمها، فهل عليها إثم في رفضها استلام هذا الذهب وهذه الأموال؟
8: لا هو لا إثم عليها في رفض الاستلام، لكن أنت الآن تضيعين حقك. أنت الآن شوفي ذهب أمك قداش لو كنت تعرفيه وشوف الحصة اللي أعطوه اللي قداش. إذا كان مثلا حصتك 20 جرام وهم أعطوك 10 جرام الآن عندك حلول، إما تأخذيه وتأخذي نص جزء من الميراث وتطالبين بالباقي، تقول لهم أني راه حصتي 20 وأنتم أعطيتوني 10 مازال نبي نص الحصة، وإما أن تتصدقي به أو تهبيه لهم، تقول لهم خلاص أني معاش نبي والله يسامحكم، وإما أن يكون ما تفعلينه ضغطا عليهم للوصول إلى حقك، تقول لهم لا لأني حقي 20 مادام ما جبتوليش 20 أني مانيش واخداتها ومانيش مسامحتكم، بالك ربي يهديهم ويردوهم. فكل هذه الحلول جائزة، تأخذي النصف وتطالبين بالباقي، لا تأخذين شيئا وتسامحينهم، لا تأخذين شيئا كوسيلة ضغط عليهم ليرجعوا لك بقية حقك. أما لو كان اللي اعطوه لك أكثر من حقك، في هذه الحالة لا يجوز لك أخذ ما زاد عن نصيبك.
7: بارك الله فيك شيخنا.
9: ومسألة أن في ضغوطات ولا تكتيك، هذا في هذا الوقت خلاص ما عاش ينفع، لأن الآن بيقع الفاس في الرأس، وبعدين ما عاد ينفعكم شيء يا حكومة، والله ما عاد نفعتكم حاجة. وإذا استمر هذا الأمر ولم تصطفوا مع إخوانكم في مجلس الدولة، كان يفترض أن تكونوا حزمة واحدة، أنتم مجلس الدولة جبهة واحدة، ما تمشوش لتونس إلا هم معكم إذا وافقوكم، هم امتنعوا أنتم امتنعوا لأنهم يحمونكم، لأن مجلس الدولة عنده قدرة على أن يحميكم حتى من المجتمع الدولي ومن الأمم المتحدة ومن قرارات مجلس الأمن حتى بمقتضى قوانين مجلس الأمن. لكن التخلي عن مجلس الدولة وتأخذوا من اثنين مارقين ويمشوا باسم الحكومة ويديروا اتفاق سياسي ولا يديروا اتفاق اقتصادي، ثم بعد ذلك الأمم المتحدة تستهويكم وتدير طاولة مصغرة وتأخذ مندوب منكم مندوب من كذا وتتركوا مجلس الدولة، هذا التصرف لا خير فيه، لأنه لو سمح الله وتمكن ابن حفتر من هذا المشروع المشؤوم والله لن تبقى للحكومة قائمة، ولا يستطيع لا رئيس الحكومة ولا من حواليه من المستشارين ولا من المتنفذين أن يهود ناحية شرع السكة، بل حتى ليبيا ما عاش يقدر يسكن فيها. وانتم عندكم دروس، عندكم دروس، السيد رئيس الحكومة بعد 10 أسابيع من توليه أراد أن يزور بنغازي منعوه، لما يتولى ولد حفتر رئيس المجلس الرئيسي سيستولي على مصرف ليبيا المركزي والميليشيات كلها ستتبعه، لأنه بتتبع من يدفع المال، هو اللي عنده المال في ذلك الوقت مش الحكومة، هو سيكون عنده الجيوش زي ما الآن موجودة في بنغازي، زي ما عنده يعني سبل السلام ولا غيرها من هذه الكتائب المارقة التي الآن تقتل الأبرياء الأبرياء في ليبيا وفي السودان وتهرب السلاح وتهرب الوقود. نفس الشيء هذا سيصير في طرابلس إذا مكنتم ولد حفتر من المجلس الرئاسي، فحذاري حذاري أن تقتربوا من هذا الخط.
0: أنتم تستمعون

السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمدٍ علم الهدى وعلى آله وأصحابه وجنود دعوته وحملة شريعته ونقلة سنته وكل من به اقتدى، أما بعد، ففي الرحاب الطاهر وفي بيت من بيوت الله رب العالمين التي أذن الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ومع الدرس الثاني عشر من دروس الفقه بمحاذاة متن ابن عاشر عليه رحمة الله، ألقاكم بإذن الله ولعل الله تعالى أن يجدد اللقاء في مناسبات أخرى بإذن الله ومنه وكرمه. فهو الدرس الأخير في فقه ابن عاشر فيما نظمه العلامة ابن عاشر عليه رحمة الله، بعد أن أتم الحج أركانا وواجبات وصفة وموانع إحرام، أراد أن يبين العمرة، فقال رحمه الله تعالى: وسنة العمرات فافعلها كما حج وبالتنعيم ندبا أحرما. وبعض الكتب تلقاها وفي التنعيم، نعم، في التنعيم أو بالتنعيم. وسنة العمرات فافعلها كما حج، يعني افعل العمرة زي الحج. وسنة العمرات فافعلها كما حج وبالتنعيم ندبا أحرما، وإثر سعيك احلقا وقصرا، تحل منها والطواف كثرا، ما دمت في مكة ورع الحرمة لجانب البيت وزد في الحرمة وزد في الخدمة. يعني بعد ما تكمل تشتري، نعم. ثم يقول: ولازم الصفا فإن عزمت على الخروج فطف كما علمت، يعني كما تعلمت من قبل. سيذكر بعد ذلك: وسر لقبر المصطفى بأدب. نقسمها قسمين. أولا: وسنة العمرة، سنة، هذا يسميه العلماء النصب على الاشتغال، النصب على الاشتغال، في أبواب في النحو تنازع اشتغال. ايش معنى اشتغال؟ ان يتقدم اسم، ان يتقدم اسم، وان يتاخر عامله الذي من حقه ان ينصبه. العامل ينصب مدى الاسم، لكن هذا العامل ينشغل بضميره، هذا العامل ينشغل بضميره، بضمير الاسم. والمثال يجلو الحال ويبينه. تقول: خالدا أكرمت، خالدا أكرمت، فش مش لهذه. خالد مفعول به مقدم، وأكرمت الفعل والفعل. لكن لو قلت: خالدا أكرمته، خالدا أكرمته، هنا أكرمت الفعل والفعل، انشغل الفعل بيش؟ بالضمير اللي هو الهاء، فيكون هذا منصوبا بالاشتغال، منصوبا بالاشتغال بفعل محذوف يفسره المذكور. إذا ننطقها ونقول: وسنة العمرة فافعلها كما، لأن وسنة العمرة فافعل، لو قال سنة العمرة فافعل
لم يكن من الاشتغال، لكن فافعلها هذا هو الضمير. قرأها بعضهم، وهذا من السعة في اللغة، من السعة في اللغة، وقرأها بعضهم وسنتي العمرات، وسنتي العمرة فافعلها. سنة هنا أصلها سنة، لكن إذا التقى الساكنان فاكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه أحق. كسر الالتقاء الساكنين، سنتي هي سنة. العمرة، العمرة نائب فاعل، أي العمرة خيرها سنة العمرة، العمرة نائب فاعل، سن النبي أو سن شرع العمرة، لكن المشهور هي وسنة العمرة فافعلها. نعم. ووجهي أيضا وسنة العمرة فافعلها، جي حتى وسنة، لأن هذا الاشتغال يكثر حتى في القرآن راه موجود. والأرض مددناها، والأرض مددناها هذا اشتغال. وقرآنا فرقناه هذا اشتغال. وقرآنا فرقناه لتقرأه، وهذا كله من الاشتغال. وفي قوله تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، تلك جي مبتدا وجي منصوب على الاشتغال. إذن وسنة العمرة فافعلها كما سنة العمرة، هنا بين أن العمرة ماذا؟ سنة. والخلاف كبير بين العلماء بين سنيتها وبين وجوبها، حتى إن القاضي أبا بكر بن العربي في العارضة وفي القبس اختلف قوله، فدلل في أحدهما على أنها واجبة بالأثر والنظر، ودلل في الآخر أنها سنة بالأثر والنظر. وهذا يدل على أن الأقوال فيها متعادلة، الأقوال فيها متعادلة، لكن الجمهور على أنها سنة، على أنها سنة تطوع، لكنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. هذا في تفصيل كثير. قال فافعلها كما حج، كما حج، ما الذي جعل حج هكذا حج؟ الكاف، لكن الكاف بعده الميم، ما كما، قالوا هذه الميم زائدة غير مؤثرة في الإعراب، هذه الميم زائدة غير مؤثرة في الإعراب. من منكم يستيقظ الآن ويجيب لي مثالها في القرآن؟ أن يأتي بالمثال في القرآن، مشهور مثال جدا في القرآن، ما لم تعمل. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم صلى الله عليه وسلم. فيها البي والميم، البي هي اللي جرت رحمة، فبما رحمة، ليه؟ لأن ما هنا غير عاملة، ما غير عاملة. كما كذلك في قول ابن عاشر وسنة العمرة فافعلها كما حج، كل عرف بيناه في الحج هو في العمرة. والفارق بينهما أن الحج أركانه أربعة، والعمرة أركانها كم؟ ثلاث. شنو نحوله من الأربعة؟ الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة. فالعمرة ليس بها وقوف بعرفة، لذلك هي ساعة من الزمان تكملها والسلام عليكم، لكن باقيها في إحرامك، في دخولك، في آداب الدخول، في مثلا لما تدخل البيت تسمي وتصلي على النبي اللهم صل عليه واللهم افتح لي أبواب رحمتك، فيما يذهب إليه بعض العلماء من الوقوف عند رؤية الكعبة والدعاء، بعض العلماء راه يعني سائغا ومشروعا، الطواف، السعي، الحلق والتقصير، لا فرق. وذلك هو اختصر المسألة وقال كما حج فافعلها كما حج، أي تفعلها كما تفعل في الحج.
إلا أنه نبه إلى مسألة إحرامها، إلى مسألة إحرامها، فافعلها كما حج وبالتنعيم ندبا أحرما، وسنة العمرات فافعلها كما حج وبالتنعيم ندبا أحرما. ها، التنعيم هذا أقرب الحل، أقرب الحل هو من جهة المدينة والشام، 7-8 كيلو تقريبا من مكة، تاكسي تلقاها ماشية وجاية. الآن أسس فيها مسجد كبير، هذا المسجد في الحل اسمه مسجد السيدة عائشة، وانت ماشي المسجد هذا، قبل المسجد مباشرة تجد علامتين، تجد ماذا؟ علامتين هكذا يقول لك هذا نهاية الحرم، تفوت العلامتين هذين تلقى المسجد طول. فإذا كنت في المسجد كنت في الحل، كنت ماذا؟ في الحل. مر بنا أن الإحرام لابد أن يجمع فيه المحرم بين الحل وبين الحرم، ففي الحج يحرم أهل مكة، وإلا المتمتع من يحرم؟ من بيته أو فندقه أو من المسجد. لماذا لا يخرج؟ لأنه سيخرج بعد ذلك إلى عرفة، وعرفة ماذا؟ حل، فلا نتعبه مرتين. لكن في العمرة لو أحرم من مكانه وطاف وسعى هو لم يخرج إلى الحل. العلماء كلام طويل، المهم المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة في حجتها في عمرتها فأمرها أن تدخل الحج في العمرة، ثم بعد ذلك ساءها أن غيرها أو صويحباتها فعلن عمرة وحجا مستقلين، وهي جعلتهما معا في قران، فقالت كما أخرج البخاري، قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعتمرتم ولم أعتمر، اعتمرتم ولم أعتمر. فقال لأخيها عبد الرحمن: خذها فأعمرها من التنعيم، خذها فأعمرها من التنعيم، لأنه أقرب الحل، لأنه أقرب التنعيم أو الجعرانة أو الجعرانة. كويس، هل يجب أن يكون للعمرة من التنعيم الإحرام من التنعيم؟ لا، ولذلك قال: وبالتنعيم، أو في التنعيم، كلاهما صحيح، وبالتنعيم ندبا أحرم، يندب لك أن تحرم منين؟ من التنعيم. ليه؟ لأن هناك رواية أو قول عن الإمام مالك أنه يرى وجوب الإحرام منين؟ من التنعيم، فأراد أن يصرف هذا، وبيقول لك أنا مع الجمهور أن التنعيم الإحرام منها منين؟ من التنعيم، على سبيل الندب، وإلا فكل حل ميقات آخر أو أي حل، المهم أن تخرج منها من الحرم، كل جهات الحرم لك أن تخرج. فإذا كنت في الحل أحرمت من الحل فجمعت بين الحل وبين الحرم. لكن الإمام مالك في الموطأ أن يبين الأمر أن العمرة يعني تكون من أي مكان، إذا خرج للحل وأحرم قال يجزئه ذلك، يجزئه ذلك إذا أخرج إلى الحل، إذا خرج للحل أي حل أم من أي جهة قال يجزئه ذلك في الموطأ. ولكن الأفضل أن يحرم من الميقات الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، اللي هو التنعيم، اللي هو التنعيم، أو من أبعد منه. فحتى الإمام مالك القول الصحيح عنه أن كما الموطأ، لأن قلنا قوله الموطأ هو المقدم على قوله في غيره ولو كان في المدونة، فحتى هو يقول يراه على سبيل الأفضل، يراه على سبيل
الأفضل. وهذا ما قال عنه ندبا، وبالتنعيم ندبا أحرما، وبالتنعيم ندبا أحرما. هذا ما يفعله الحجاج اليوم أو المعتمرون، يخرجون. هناك من يقول لابد أن تخرج إلى الميقاتك الأول، وهذا فيه نوع عسر على الناس، ما لأنه الأمر كان قليلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه، كان قليلا أن يخرج للعمرة. كانوا العمرة يأتون منين؟ من الخارج. يأتون منين؟ من الخارج. فالذي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال لعائشة، قال لعبد الرحمن اذهب فأعمرها من التنعيم، وأقر على ذلك، وكان ذلك تشريعا والحمد لله رب العالمين. قال وإثر سعيك. لماذا لم يقل وإثر طوافك؟ لأن هناك ارتباطا ما بين السعي وبين الطواف، فالسعي لابد أن يسبقه طواف، فذكر السعي ولم يذكر الطواف، لأن تحصيل حاصل، فإن سعى فلابد أن يكون قد طاف. وإثر سعيك احلقا وقصرا، المعنى أو قصرا في النظم، وإثر حلق وسعيك احلقا وقصرا، لكن ما أحد قال تجمع بين الحلق وبين التقصير، فهو مبني هنا على أو، باق عليه المقام في النظم فلم يقول، ما يستطيع أن يقول أو، لكن المعنى أو. وأو وهذين جي يجن على بعض، يجن عليه جي واو بمكان أو، وجي أو بمعنى و. الشاعر يقول جاء الخلافة أو كانت له قدرا، جاء الخلافة أو كانت له، والتقدير وكانت له قدرا، موجود عند النحاء. ف وإثر سعيك، إثر تفيد مدى المسارعة، قلنا احنا يعني ألا يطول، ألا يرجع إلى أهله، أو ألا يطول طولا أو طولا بعيدا. وإثر سعيك احلقا وقصرا، والمعنى احلقا أو قصرا. بالنسبة للرجل وللمرأة قصري فقط، لأن المرأة مر بنا ليس لها إلا أن تقصر، لكن الحلقة أو التقصير بالنسبة للرجل أو المرأة لعموم الشعر، لعموم الشعر. وإثر سعيك احلقا وقصرا، المرأة تقصر مقدار الأنملة من كامل شعرها، تشد الكامل تأخذ منها مقدار الأنملة. وإثر سعيك احلقا وقصرا تحل منها، تحل هذا جواب الشرط، يعني إن فعلت ذلك حللت من العمرة. إحرام، طواف، سعي، حلق أو تقصير. بل ذهب بعض العلماء في العمرة إلى أن الحلق والتقصير ركن، لكن الأصل فيه أن يكون واجبا، أن يكون واجبا. كويس، قال تحل منها، ايش معناها تحل؟ منين؟ من العمرة، سواء عمرة في الأيام العادية أو عمرة في أشهر الحج المتمتع أو بعد الحج للمفرد سيان. قال والطواف كثرا، طواف حتى وخيرا، مفعول به لكثرة، أي كثر الطواف، كثر الطواف، والطواف كثرة. لأن الآفاقي، من هو الآفاقي؟ زي حالة نحن أهل المدينة مكة، هذوما السكان أهل الآفاق جايين من برا. الآفاقي أفضل شيء عند مدى الطواف. طبعا إن اتسع المقام يفضل على التراويح ويفضل على النافلة، أفضل ما يعمله الحاج أو المعتمر الآفاقي هو الطواف. لكن إن كان الطواف لا يلجئه إلى المكروهات أو المحرمات، زي ما الآن كثرة النساء في الحرم، كثرة النساء الآن الحرم ولباس الشفاف، هذا تعين على الرجال أحيانا أن يتركوا الطواف غير الواجب، لأن هذا تماس بناتهم في البيت العتيق، يعني محاذيره كثيرة، فلعل بعد وقت ممكن يعملون حل. لكن والمرأة عليها أن تنقص الطواف في أيام الزحمة،
لا تطوف المرأة إلا من واجب، إلا من واجب أو ركن، وتكون بعيدة. تحدثنا عن ذلك من قبل. أما ما تفعله النساء اليوم فإنها تعصي به الله سبحانه وتعالى. في اللي بتروح وتقول أني والله طفت 50 طواف ومش عارف شي درت وقبلت الحجر. وسيدة عائشة مرة بنا قالتها لا أجرك إلا، لا أجرك إلا، قال والطواف كثرا ما دمت في مكة، ما دمت في مكة، إلى أن تعود إلى بلدك إن لم تذهب إلى المدينة، أو تذهب إلى المدينة إن لم تذهب إليها قبل الحج. والطواف كثرا ما دمت في مكة، الفترة اللي قعدها بعد العمرة في مكة ما أفضل شيء تعمله هو الطواف. فلم تستطع النافلة، قراءة القرآن، الذكر، صلاة على النبي اللهم سلم عليه، واستمر. والطواف كثرا ما دمت في مكة، في مكة الوزن في مكة. إذن هذا عملك. والطواف كثرا ما دمت في مكة. ورعى والطواف كثرا ما دمت في مكة ورعى الحرمة، أسف، ما دمت في مكة ورعى الحرمة لجانب البيت وزد في الخدمة. أشار إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة حرمة البيت. حرمة البيت، ناس تتضارب في البيت وبجانب البيت، وربما تتقاتل، وربما تسب، ربما تلعن، ربما لا تعمل ما يليق. فقال لك هذا الجناب الطاهر جانب الكلة ينبغي عليك أن تطوف، مع شرط أن تكون محافظا على هيبة البيت. هل تعلم أن أناسا ممن أتى أراه اليوم التلفاز، كثرة المشي للكعبة والتلفاز هذا أنقص من هيبتها في قلوب العالمين. كان الناس يسمعون عنها، فإذا رآها ربما سقط مغشيا عليه. وابن عباس طلع للطائف وترك مكة حتى يكون قلبه مشتاقا إليها، لأن أهل مكة يتعودون عليها. مثال ذلك زي دار الموتى، دار الموت أو الثلاجة بتاع الأموات اللي خشلها مرة يقعد 3 أيام مجيش النوم، والعمار اللي فيها حاطين الطماطم والفلفل حشاكم وين؟ مع الموتى، ويطلعوا فيه ويعملوا فيه يدير لك سلاطة وياكل حدا الموتى. لماذا؟ تعود ألفها، ألف هذه المناظر فلا تؤثر فيه. واللي يجي مرة بس ينخلع يقعد لك أسبوع هو يتخايل فكل شيء. وذاك بعض الناس يستغربون كيف أهل مكة ليس لهم التعظيم لذلك، لا هو يراها دائما وأبدا. لكن تحتاج منك إلى أن تحفظ لهذه المساجد حرمة المساجد جميعا، والمسجد الحرام بوجه الخصوص. قال ما دمت في مكة ورع الحرمة لجانب البيت وزد في الخدمة. ثم قال ولازم الصف، ولازم الصف، فإن عزمت لازم الصف. ايش معناها؟ إشارة إلى أن تحافظ على الصلاة في المسجد الحرام. زيد في الخدمة نفس المعنى، يعني زيد في خدمة المولى سبحانه وتعالى. ما من أنواع الطاعات، من أنواع، لأن الإنسان أنا نحاول من بيش نطول شوية لأن من بيش ناخذ الوقت. الإنسان الله عز وجل يفتح لعباده ما يشاء، فهناك من يفتح عليه في قراءة القرآن يقرأ القرآن لا يمل من قراءته، وهناك من يفتح عليه الله بالصلاة فيصلي دائما وأبدا، وهناك من يفتح الله عليه بإيش؟ بالصيام، وهناك من يفتح عليه بالذكر، وهناك من يفتح عليه الجميع، وهناك من يحرمه من الجميع، نسأل الله العافية. فكل إنسان تجده مفتوح عليه أو مفتوحا عليه في أشياء الله يوفقه إليها ويحببها إليه، فتجد هي الأصل ده والباقي على قدر المستطاع. ولازم الصف يعني حافظ على الصلاة. كان أحد الحجاج يوما يصلي مرة ولا يصلي أخرى،
فلما ذكرناه بأن الصلاة في المسجد الحرام خير من 1000 صلاة، وفي رواية أفضل من صلاة فيه، أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، تعجب الرجل، تعجب، قال بمثل هذا وأنا أتركها من ذلك اليوم، لم يتركها. وهذا سبب العلم، اللي يعلم يفيده العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأنت تعلم أن هذه ب100,000 صلاة. هل تعلم أن كنت تعمل رقم حسابي كل يوم كم يساوي سنة؟ كم يساوي؟ كم يساوي سنة؟ 50 سنة. اليوم أكثر من 250 سنة تقريبا، أو 240، ارجعوا إليها نسيتها، لكن اليوم واحد يعادل. وهذا من فضل الله تعالى في زيادة أعمارنا، أعمارنا قصيرة فزيدناها بهذا وبليلة القدر وبغير ذلك مما هو مشروع. فضل.

مثلثات الحج، من مثلثات الحج. طواف القدوم واجب، طواف الإفاضة ركن، طواف الوداع عند علمائنا مستحب ومندوب. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب، إلى أنه واجب، وهذا خلاف بالعلماء لا بأس به، مشروع قوي ما بين من قال مستحب ومن قال واجب. وفي الصحيح من حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. ما معنى الكلام؟ أن يكون الطواف آخر عهدهم بالبيت، أن يكون الطواف آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف على الحائض، خفف على الحائض. الحائض ليس عليها طواف وداع، ليس عليها طواف وداع. بعض سألني أحدكم أمسي: ماذا لو طاف طواف الفرض وخرج؟ مثلا واحد ما طافش من البداية، لو من يوم النحر ومشي من ورمي الجمرات وكمل أيام التشريق وعاد إلى مكة وطاف طواف الإفاضة ثم خرج من فوره، هل يغني عنه؟ نعم، يدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة الركن. لماذا؟ لأنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أن يكون، معنى الكلام أن يكون الطواف آخر عهدهم، آخر شيء تعمل ما هو الطواف. بعض الناس يتشددون يمينا وشمالا أو يسرة، منهم من يقول لك الطواف إذن آخر حاجة، تقول للجنة المشرفة الساعة 5 بتركوا في الحافلات، يخلي هو الساعة 5 إلى 10 دقائق ومطوف، يقعدوا جماعة في الحافلات ويرجوا فيه، يقول ليش بيكون الطواف آخر حاجة؟ نقول تلقاها زحمة. لا، هو من آخر الأشياء، نعم، لكن بعضهم يعمل مثلا بعيد، لا، هو يقدره تقدير الإنسان بالنسبة للزحمة وبالنسبة للنساء. المرأة إذا رأت أن وقتا من الأوقات في اليوم الذي ستعود فيه وقت معين هذا هو أخف الأوقات زحاما، تطوف وين؟ في ذلك الوقت. مثلا بروح الساعة 5 العشية، ردت هي أن الظهر أقل زحمة، تطوف وين؟ الظهر. كذلك الرجل إذا طاف طواف الوداع وبعدين اختر له شيل الحافلة بجي تأخر شوية إد العصر، يقول للعزائز والشبير راك تمشي حداك، راك بالك خيرك، يقول طوف طواف الوداع أنت، أنا سكرت الكعبة وخذك مفتاح معاك، ما تولي يسمع في الأذان في جنب ودنا وما يصليش، سبحان الله، صلي وارجع، هذا لا يضر، هذا لا يضر. الفصل بأغلبية يوم يعني، هذا واستطاع أن يرجع، طاف الصبح وما مشاش للعشية ويمكن أن يطوف يعيد طواف، لكن طاف حتى الصبح والعشية يلقاها ما شاء الله موت. والله المرأة أحيانا إذا رأت أن طواف الوداع زحمة شديدة جدا لا تستطيع معه الطواف إلا بالمزاحمة مع الرجال، يسقط عنها الطواف، يسقط عنها الطواف ولا تطوف. قال: ولازم الصفافة إن عزمت، إن محافظ على الصلاة، على الخروج يطف كما علمت، كما علمناك في الطواف. معاش نبو نعاود، قال هذه معناها راه، معناها يقول معاش نبو نعاود وعلمناك خلاص. ثم قال: وسر لقبر المصطفى، اللهم صل وسلم عليه. الشيخ مختار بن العربي جزائري شنقيطي لما شرح ابن عاشر في كتاب العرف، عرف الناشر، حول الجزء الأول اللي هو العقيدة، عارف المشاكل عليها وقال فترة، وحول الجزء الأخير وهو التصوف. وإن كان ما ذكره ابن عاشر في التصوف في كتابه يعني من التصوف المقبول، لكن قال بعض إخواني قالوا لي ما تشرحش هذه الأبيات، وسر هذه الأبيات قف عندها تشرحهاش.
قال أنا

0: الناس، بل أنا سأشرحها وأذكر الصحيحة فيها، ويكون ذلك من الأمانة العلمية. ربما اطلع عليها بعض من لا يعرف فظن أن ابن عاشر خيرا وقف هنا، قال: وسر لقبر المصطفى بآدبي ونية تجب لكل مطلبي. هنا خلاف بين العلماء وحرب ضروس عرف أولها ولم يعرف آخرها. مسألة القبور ومسألة يعني سد الذريعة، المشكلة أن الله تعالى الآن أو من قديم المشكلة حلت في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، عليه حلت. لماذا؟ لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وين؟ في المسجد. قبر وين؟ في المسجد. والمسجد هذا من المساجد الثلاث المستثناة من المنع في شد الرحل. في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسجد، هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. مسجد هذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، إذن يشد الرحل إليه. بعض الناس تشدد في قصة شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نقول المسجد في القبر، إلا القبر في المسجد، فأنت توجه إلى المسجد تنتهي المشكلة. بعضهم بحسن نية وبعضهم بنية أخرى يريد أن يثبت جواز شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ليأخذ منه مشروعية شد الرحل إلى غيره، ليأخذ منه مشروعية شد الرحل إلى غيره من القبور. أن هناك قبر مثلا من مسافة قصر يسمى سفرا، يريد أن يذهب إليه يثبت هذه ليأخذ منها شرعة ذلك، هذا موجود. لكن الناس اللي ما عندهاش المسائل هذه نقول خف الأمر، لأن العلماء جميعا دون استثناء إذا كنت في المسجد النبوي فإنهم جميعا بدون استثناء يرون مشروعية السلام وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. تجد هناك من يدلس أو يريد أن يخبط على الناس يقول لك فلان أو الشيخ الفلاني أو الاتجاه الفلاني لا يرى مشروعية زيارة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يخلط ويمنع السفر لا يمنع مدى الزيارة، بل إن بعضهم ممن ينسب إليه المنع هو من ألف كتابا في آداب الزيارة. كيف يؤلف كتابا في آداب الزيارة ثم يمنع الزيارة من أصلها؟ أيتصور ذلك؟ لا يتصور. لكن الآن نحمل قول ابن عاشر: وسر لقبر المصطفى، القبر في المسجد والمسجد السيارة السفر إليه وشد الرحل إليه جائز، فنحمله على شده للمسجد، لأنه من العلماء من قال يجوز للمسجد ويجوز للقبر ويجوز لهما معا، ومنهم من قال لا يجوز إلا للمسجد، ومنهم من قال يجوز للمسجد وللقبر معا ما دامت النية ليش للمسجد. فيمكن أن نحمله على وسر لقبر المصطفى، أي صر إلى المسجد وإلى زيارة النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وسر لقبر المصطفى بآدبي ونية تجب لكل مطلبي. إلا هي زيارة القبور نفسها، نفس زيارة القبور نفسها مشروعة أو غير مشروعة؟ مشروعة، شرعت من بعد المنع، شرعت من بعد المنع، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ثم نسخ ذلك لبيان أن المسألة فيها حظر معين، فيها حظر معين تحتاج إلى وقفة، حظرت ثم أو منعت ثم، يعني كأن فيها إشكالا. إلى الآن زيارة القبور خيرها مشروعة، الممنوع ماذا؟ هو السفر إليها، هو السفر إليها كويس، من غير سفر هي مشروعة، فكيف يشد قبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ وهو الذي كان يزور البقيع، وهو الذي كان يزور البقيع، بل إنه كان يزور البقيع كل ليلة، وكان ينسل من فراشه حتى إن عائشة ظنت أنه يذهب إلى زوجاته فتبعته، فوجدته يذهب إلى البقيع، وكان يمشي وحده في آخر الليل. وهذه الزيارة الشرعية راهي اللي مؤترة، لأن زيارة القبر فيها فائدة صاحب القبر وفيها فائدة ليك. فائدة صاحب القبر تدعي له، والليك تذكركم الآخرة، تذكركم الآخرة. يسلم النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليهم ويتذكر بروحه. صور الزيارة في الليل آخر الليل وبروحك، كيف تؤثر؟ أما من يأخذون جماعة مستفيضة يذهبون إلى المقابر فلا تؤثر فيهم، لأن قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. فإلا في آخر رحلة قال لغلام له يسمى أبا مويهبة، خذاه معاه، حضر زيارته. لماذا؟ حتى يسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع ثم يبلغه إلى أهل الإسلام. أنك تمشي بأدب وباحترام هذا أمر مطلوب، يعني لأن أمرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أنزل الناس منازلهم، أمرت أن أنزل الناس تجاب لكل مطلب يسلم عليه. إذن ابن عاشر ماذا فعل؟ قال سلم عليه، يعني زيارتك للنبي صلى الله عليه وسلم ما المطلوب منها؟ ما فائدتها؟ هي السلام على رسول، هذا أمر مشروع باتفاق الأمة. سلم عليه ثم زد للصديق ثم إلى عمار نلت التوفيق. أما العلماء كلهم يقول سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. شوية اليمين ذراع بمقدار ذراع، السلام عليك يا أبا بكر يا صديق يا إذا زدت يا خليفة رسول الله يا جامع القرآن، لا بس. إذا زد ذراعا السلام عليك يا فاروق يا عمر بن الخطاب يا بني الدولة يا كذا، لا بس. كلام ليس كثيرا وليس لا نأخذه دائما وأبدا بصيغة معينة، إنما بما يخطر ببالك، لأن هذا فيه الثناء عليه، فيه الثناء عليه. إذا شهدت للنبي اللهم سلم عليه أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، لا بأس بذلك. والسلام عليه أخرج الإمام أحمد وغيره ما سلم أهل عليه إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. الله يرد علي إليه الروح، فيرد السلام على من سلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال وسل شفاعة وختما حسنا. هنا بعض الشراح يغالي، طبعا الشيخ ابن عاشر كان صوفيا ولا شك أن في أثر من التصوف عليه. واعلم بأن ذا المقام يستجب فيه الدعاء فلا تمل من طلب. واعلم بأن ذا المقام، ذا المقام، ليش قلت ذا المقام؟ لا ذا، ما قلتش ذا المقام، لا ما هو ذا هنا، ذا هنا مش من اخوات من اللي هي من الافعال من الاسماء الخمسه، هذه بمعنى صاحب. نقول لك مثلا ذا المقام الرفيع، يا ذا المقام الرفيع، هذا صاحب. اما هذه ذا معنى هذا، معنى هذا، هذا حولنا الهاء هاء للتنبيه، هذا اسم اشاره ولا اسم اشاره؟ اسم اشاره ذا، أما الهاء آخرها للتنبيه الهاء. وعلم بأن ذا المقام يستجب فيه الدعاء فلا تمل من طلب.
1: وعلم أن هذا المقام يستجاب.
0: لا وعلم بأن ذا المقام،
1: ذا المقام، هذا المقام،
0: هذا المقام خيرا يستجاب فيه الدعاء فلا تمل، يعني اعلم أن هذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل، يعني كن ملحا في الدعاء والطلب. واضحة ولا؟ لكن أنا متكلم على الكلام هذا نبي نربط باللي بعده. وأعلم بأن ذا المقام يستجب فيه الدعاء فلا تمل من طلب. وسل شفاعة وختما حسنا، وسل شفاعة وختما حسنا. بعض الشراح مش كل قالوا هنا وسل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة نقولها، وحملتم ابن عاشر ما لم يقله، حملتموه ما لم يقل. وقال وسل شفاعة، إما أن يسأل الله وإما أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن يسأل من؟ الله. فلماذا نحملها للنبي اللهم صل عليه؟ نحملها من لمن؟ لله. اعلموا أيها الإخوة الكرام، في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيعة، ربيعة هذا كان خادم النبي اللهم صل عليه، كان يخدمه خدمة يوتي له ميتة في الليل ويحرسه وينام على عتبته وبدون أجرة، يحب النبي اللهم صل عليه، يوتي له وضوءها للسحر وللفجر ويرقد على عتبة الباب يحرسه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى هذا الوضع منه موقف موتر حقيقة، قال سلني يا ربيعة، الخدمة كلها والنوم في عتبتي والحرص علي يعني تحتاج إلى أن كفك له. قال سلني يا ربيعة. الرجل يحب النبي اللهم صل عليه ويحب الله ويحب الجنة، ومحبته في النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا خايف يتبعد عليه وين؟ في الآخر، زي توبان حتى الخادم تاعه قال له في الآخرة كأني خشيت الجنة، أنت وأنا إياك واحد في تركينا، أنت في أعلى عليين وأنا إن شاء الله، وكأني خشيت النار ما نشبعكش بكرة. فهذا زي حتى خاف، قال سلني يا ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك، حديث البخاري، أسألك مرافقتك في الجنة، يعني زي ما في الدنيا أنا معاك نبي نكون في الآخرة وين؟ معاك. والله ما طلب سيارة ولا عمارة ولا فلوس ولا قطرت، قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك، في حاجة أخرى؟ قال له هو ذاك. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. تعرف معناك لمدى؟ بيقول له يا ربيعة سألتني سؤالا لا يسأل إلا لمن؟ لله، هو الذي يعطي الجنة، هو الذي يجعلك رفيقا لي في الجنة. فنبهه إلى أخص الخصائص فيما يقربنا إلى الله، وهو ماذا؟ السجود، أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. حول إلى مسألة أخرى، يقول له هذه من حق الله والله هو الذي يعطيها، فأكثر السجود لله عز وجل فإن الله يجعلك رفيقا لي ومرافقا لي في الجنة. فلما نحمل الكلام نقول وسل شفاعة، أي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اسأل الله أن يمنحك شفاعته يوم القيامة. والشفاعة للنبي ثابتة، شفاعة العظمى للمسلمين وغير المسلمين في المحشر، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والشفاعة لأهل الكبائر من أمتي، كل ذلك ثابت. فسأل الله شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة لمنين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله، بأمر الله. هذه الشفاعة ألا يوجد تناسب الآن في مناسبة في سؤالها؟ لأن الذي نستشفع إليه هو الله، والمشفع من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فكان الرجل في ذلك المقام فقال له وسل شفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وختما حسنا أن يختم الله لك بالحسنى، بلا إله إلا الله محمد رسول الله. وسل شفاعة وختما حسنا وعجل الأوبات إذ نلت المنى. خلوا نرجع إلى الدعاء. العلماء، أكثر العلماء، أنك إذا سلمت انصرفت، أنك إذا سلمت انصرفت، سلمت عليه وسلم شو تدير؟ تنصرف. بعض الناس حتى الآن لما يمشي للمدينة على منوره أفضل الصلاة والسلام ينزعج ممن يصرف، من الجنود أو من الشرطة الذين يصرفون الناس. أنا أقول له لو جعلت أنت على المدينة واليا ستفعل هذا اللي طريقتك أنت الآن من صرف الناس، لو أنك جعلت على المدينة واليا ستفعل مثلهم. لماذا؟ لأن بعض الناس سيترك الطعام والشراب ويمسك ماذا؟ قدام النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومش حول. بل إنني أتمنى يوم من الأيام أن يجعلوا الزيارة عليه سير. الزيارة عليه سير. السير هذا يعني يرتب بدقائق معينة تحتمل مدى السلام الشرعي، وتلقى روحك وين؟ في البقيع مع السلامة، حتى تترك لغيرك ممن يسلم. بعض الناس يعني في اللي عيط وفي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوتي النبي. العلم قالوا يعني حتى الشيخ يقوم مقامه ترفع صوت عليه. وقال وعمر قال لو لو لو لو لو لو لو تكون يعني من خارج المدينة لا أوجعتك بالضرب. رفع الصوت في ذلك المقام. فالأصل الإمام مالك عليه روايتان، الأصل فيه وكما روى القاضي إسماعيل صاحب المبسوط المشهور هذا بسند صحيح قال يسلم ويمضي، يسلم ويمضي. في رواية ثانية أن يدعو، واختلفوا هل يدعو أم مستقبل القبلة أو مستقبل القبر. هذا عدم استقبال القبلة، عدم استقبال القبلة هذا يحتاج إلى نصوص، لأن خلاف الأصل، خلاف الأصل. لأنه لو جاء لو ورد لو تضافرت به الرواية لنقله الناس، لنقله الناس عن الصحابة وعن القرون المفضلة. لا، إذا سألت شيئا في نفسك كنت مار حر، لكن أن تقف تدعو لماذا؟ الإسلام يا إخواني حرص على نفي الصورة الغشرعية. صور أنت واحد مصبي قدام النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا عكس القبلة، طبعا تعرفوا أنت بزيارة الآن عكس القبلة. الصورة هذه شو تكون؟ صورة الدعاء غير الله الصورة، ولو لم تكن الحقيقة كذلك. تقولي ما الدليل؟ أقول لك نحن الآن عند غروب الشمس هل نصلي؟ لا نصلي. والله إن أحدنا قد ملئ توحيدا من رأسه إلى أخمص قدمه ويسجد. الصورة أنه يعبد الشمس، والحقيقة لا يعبده، وعند الشروق كذلك. فمنعنا حتى من الصورة. عند لما ظل قدامك الجثمان المتوفى الجنازة، لو ركعنا الصلاة الوحيدة ما فيها السجود والركوع هي صلاة الجنازة. لو ركعت وسجدت وأنت تقول سبحان ربي الأعلى لا سبحان الميت، أنت موحد. لكن الصورة لو نخلق بالأقمار الصناعية، الصورة أنك سجد لمن؟ للميت أو للقبر. نعم، فالصورة في الإسلام حسب يعني ما ورد به النصوص والصورة المكتملة للإسلام، حتى الصورة لا، حتى الصورة إذا. وهذا اللي خلى العلماء، ولم يأتي نص في ذلك إلا قلت رواية عن مالك على روايته. ما دام الرواية المانعة هي مع الباقي العلماء فناخذ بهذه الرواية، ناخذ بهذه الرواية. أما الدعاء في المسجد، أما الدعاء في المسجد فلك أن تسأل ما شئت من الشفاعة ومن الختم الحسن إلى آخره. والمسألة راهي صعبة. أكبر مشكلة لما تكلم عن هالشيء هذا طول واحد يقول أنت بتحبش النبي اللهم صل عليه، أنت شعبش كذا، فيسمع فيه إشكالية والعاطفة تسيطر. أنا رأى وقرأت حتى رفع المنارة، هذا واحد صاحبه متشدد جدا في تخريج أحاديث التوسل والزيارة، قرأت يعني ما كتب هؤلاء وهؤلاء، لكن المسألة راهي مسألة عواطف صعبة جدا، زي اللي يكتب ما بين سيدنا معاوية وسيدنا علي. أصعب ما تكتب، أصعب ما تكتب في هذا المجال. فقال وسل شفاعة نحملها على الدعاء في المسجد، الدعاء في المسجد وسل شفاعة وختما حسنا. ثم قال وعجل الأوبات إذ نلت المنى. ما نعجل الأوبات؟ تعرف يقولك يا للحجاج، حجاج شنو يقول فيا بلادكم يا حجاج، شو يقول فيها ولا هذه معناها بلادكم يا حجاج. كان عمر لما يكملوا المناسك عراق يمن بالدرة يضرب فيهم روح، لأن كان قعد بعدين بفسد، كان قاعد بفسد يلا خلي أهل البلاد. لكن هناك ففي الصحيح أن النبي اللهم صلى الله عليه ذكر أن سفر قطعة من العذاب، يقول فإذا قضيتم فتعجلوا إلى أهلكم، فإذا قضيتم فتعجلوا إلى أهلكم. قضيت شغلك في كل سفر، في تونس، في الجزائر، في المغرب، في دولة غربية، قضيت ما أرابك وحاجتك ما عشان تزيد. فتعجل إلى أهلك فتعجل أو فتعجل إلى أهلك أو فتعجل إلى أهلك أي عد. وهذا ما معنى وعجلي الأوبة إذ نلت المنى، المنى يعني المراد. قال وادخل ضحا واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور. جميلة. وادخل ضحا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه ورد عنه حديثان نهى أن يطرق أحدنا أهله ليلا. ما نأخش وين؟ في النهار. وادخل ضحا. ومر في غزوة هذا كله في الصحيح قال أمهلونا حتى ندخل ليلا. يا ابني هذا الفقهاء، ايش الفقهاء بعدين؟ قالوا لا، هذيك الدخول ليلا في اول الليل، في اول يعني جاي هو مساء والليل قريب يخش اول الليل لا بس، والمنهي عنه هو اخر الليل. وفيه فلسفه عظيمه جدا فيما يتعلق بالمراه وما يتعلق باستعدادها لزوجها الى غير ذلك. الان قامت اتصالات بذلك، اذا الانسان قام في اتصالات ويعرف الاهل امتى بينزل في الطائره وامتى بيوصل وامتى مش عارف شو بيدير الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. فتبقى السنه هي السنه لعامه الناس، السنه لما مبنيه عليه عامه الناس. الصلاه مثلا بالزوال بكذا، لا معك الساعه لكن مرات تهلك مرات مش معك، فتبقى مدى الشمس وهكذا. قال وادخل ضحا واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور، إلى الأقربين وإلى جيرانك. الهدية فيه حديث أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد تهادوا تحابوا. قال الحافظ حسنه الحافظ حسنه الحافظ. الحقيقة كنت من قبل وقفت على دليل خاص فيها لكن لا ذاكرت إجاباته ولا وجدته مكتوبا، عندي مكتوبه لكن الله غالب. وجدت حديثا يؤيد هذا، يؤيد إحضار الهدية من السفر، لكن عزبت عني الآن. لكنني حتى نعذر ابن عاشر وقفت لقول آخر قاله ابن الحاج، قاله ابن الحاج في المدخل. ابن الحاج هذا من علماء القرن الثامن، علماء القرن الثامن، قال في المدخل. والمدخل هذا كتاب جعله لحرب البدعة، أكثر علماء حاربوا البدعة وألفوا فيها من قديم وحديث هم علماء المالكية، وهذا مما رأوا يعزم عن كثير من الطلبة من القرن الثالث إلى يومنا هذا. لو جمعت ما بين المذاهب الأربعة أي مذهب كتب أهله في حرب البدعة كتبا وصنفوا فيها المالكية هم الأولين، وفي الأئمة الأربعة أكثر إمام كان يكره بها يصرح بها الإمام مالك، الإمام مالك. قال ابن الحاج عن الهدية في السفر قال هذه سنة ماضية في الإسلام، سنة ماضية في الإسلام. فالآن نكتفي بهذا في عدم رد قول ابن عاشر إلى أن نجد الدليل. وجدته نعم وكتبته مرة لكنه عزب عني وغاب عني. وبهذا نأتي إلى ختام ما أراد الشيخ ابن عاشر رحمة الله تعالى عليه بيانه في نيف وستين بيتا من 314 في منظومته هذه في العبادات التي أسماها المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، وهو الذي قال ذا القدر، ذا القدر نظما يفي بالغاية وفي ذا القدر نظما لا يفي بالغاية وفي الذي ذكرته كفاية. قال نعرف أن في النهاية ما يجيش على كل شيء لكن يكفي إلى الضروري أو يكفي إلى يعني المهم منها. وقفنا عليه وقارناه بعموم السنة وعموم القرآن فوجدناه بحمد الله تعالى مطابقا الوجوه القوية من السنة، ووجدناه إلا في قصة قلنا وأحي ليلتك، وإن كان في سؤال جايني على المسألة هذه سنذكره بعد قليل. وبقي الجزء الأخير هذا من قوله وسر لقبر المصطفى بأدبي، أيضا هذا حتى هو محل أخذ ورد، فعلماء كثيرون على ذلك وعلماء على غير ذلك في مسائل تفصيلية، منها من سيطرت عليه العاطفة ومنهم من سيطر عليه الخوف على التوحيد، ولو وقفنا وسطا لرأينا المقام يحتمل كثيرا من التآلف بإذن الله تعالى. فنسأل الله تعالى العلي الأعلى الولي المولى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم الشيخ ابن عاشر، وأن يرحم كافة علماء المسلمين أو علماء المسلمين كافة، وأن يبارك لكم في أعماركم وفي وقتكم، وأن يبارك في النساء، وأن يعلمنا ما جهلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجزي الأوقاف ودار الإفتاء ومؤسسة التناصح عنا خيرا، جعل الله ذلك في ميزان حسناتهم جميعا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف

فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد.

من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل